ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لثلاثة صباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله صباحكم توفيق، وإن شاء الله صباحكم نجاحات، وإن شاء الله صباحكم إن شاء الله تسهيلات يا ربي، وإن شاء الله صباح اليوم ما فيه كان الخير وما فيه كان الدعوات اللي تتقبل، وما فيه كان إن شاء الله النية الباهية، وما فيه كان النتائج زادة الطيبة، وما فيه كان أي حاجة تستنيها تتحقق، وما فيه كان الإنجازات حتى ولو إنجازات بسيطة. إن شاء الله نبدأ بيهم صبحيتنا لليوم الجمعة، إن شاء الله كل عبد يستنى في حاجة مهمة اليوم تتحقق، أي نتيجة مهما كان نوعها إن شاء الله تكون كان إيجابية، وإن شاء الله تجيب كان وترجع كان بالخير على الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لنا، هذا موعدنا اليوم معكم في أول ساعة كالعادة. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة في زابينج، وين تلقاو آخر التصريحات وآخر الأخبار، كان فلاتوا أي حاجة في 24 ساعة اللي تعدت. نصبح برش على رفيق اللي رفع

0: وصدقنا تيرة الأسبوع هذية في الإخراج. بعد شوية عنا موعد زيدة مع الميتي وكيفاش باش تكون نهاية الأسبوع دايوغ باغ لا ميم أوكازيون. نتمنى نهاية أسبوع مريحة وبن ريفيزيون إن شاء الله، مراجعة طيبة للتلامذة تلامذة البكالوريا زيدة وللطلبة اللي يعديو في الفترة هذي إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق للناس الكل. نعرف اللي الفترة هذية تبدأ كلها تحضيرات كلها غسرات، إن شاء الله يا ربي ما يدوم شيء وإن شاء الله ما يوفيو الفترات هذوما كان بالنتائج البيه وعلى قد التعب والجهد نلقاو كان الخير. بعد شوية زيد عنا موعد مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، ما تبدلوش لي فريكونس متاعنا وخليكم في الاستماع. الموزايك فام نقترح عليكم صوت فيروز اليوم الصباح. عندي أمل فيك وأنا عندي أمل فيكم، مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: عبير نعمة في ربريز المجد الرومي مطرحك بقلب. إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذية. كان فلتوا أي تصريح في برامج موزايك فام في 24 ساعة اللي تعديت في البرمجة الشتوية. الموعد تلقاوها مع فاطمة يوميا في زابينج وين تلقاو كل ما فلتوا
1: زابينج. وشكون يحب صوتها؟ حد ما يحب صوتها. تبدأ أنت قاعد والهكا قولينا في تنبك كالنوم وهي تبدأ شعل ذا وما تلقاهاش تتخبط. نعديو الكاميرا وحنا نصطادو توا ليل ونهار.
2: شكرا لك على الاستضافه هذه.
0: شكرا لك. مرحبا بك.
3: كنت باش نسال بطل بكم صباحش عليه.
0: لا وامين امين معنا
2: سي سامي على منظر الحقوق المدني.
3: انا
4: لا التوم اللي جبتيه له اصلا
3: انا ما جاني لاني مناظر. لاني مناظر لاني حقوق الانسان الاخرى الثالثه لاني مدني ما عندي حتى واحده من الامور الثلاثه.
5: محمد سلام عنده تيتر واحد لاعب سابق ومحلل فن
4: ولا فما حاجه اخرى
5: ما نحبوش نقولوا عليه هذوك حياته وخويا يتصرف.
3: تسأل عليه
4: بك تحكي كاني عمري ما نخليك تحكي. تفضل خليني علاش انهيار انهيار قدم العباد.
6: صباح الفل ياسمين. امين ليك وللسادة المستمعين.
3: هذا بدا يتلكون من ياسمين. شوفوا اليوم كيفاش باش يعدي النهار ان شاء الله. راك اسعد الايام يا مكي.
1: نقول لنا أنت الخبيرة أنت اللي وشوش يذولي متزنزينتها تفهمها هي من أنا عائلة تنتمي دكتورة اللي قاعدين نشوفه فيه توا معناها الوشوش هذية والعدد الكبير هذية هل هي أنواع جديدة جايتنا كما شفنا في بنزرت في غيره وضح لنا؟
3: والله ما عاد مفهمش
0: بمخاخنا
3: ما عاد أنا بنيش بمخي. بارك الله فيك. لأن أخذها شهادة شرف
0: بالعكس.
3: وأنت فين الليسي؟
0: المنزه التاسع مثلا عام 2012
3: 2012
4: انت مش عندك تخدم يا دوزير قديش عندك تخدم في اللي في اللي عام 2012
3: عندي 9 سنين معناتها يا دوزير انت عادي في الباك ما كنتش تصورها الحكايه هذه
0: معناتها عندك 5 سنين نحس في روحي بقولوا سي سي
3: اي كان جد الدنيا الدنيا هذاك اش تقولوا
7: هنا باجا قالت ما تحبش معناها استعجال النظر تو جاتني معلومه قالك ينجم يوصل حتى الستة شهور معناها اتخاذ القرار
4: في الحاله هذه.
5: شفت المعلومات تجي في اللايف
4: مالك يا خويا قلت لك انت قبل تسال على قدمتني انا محلل ولاعب قديم ومدرب وانا ايش قلت لك؟
5: قلت لي عندي برشا تيترويت وخليك
4: اخويا ربي سبحانه وتعالى ديريكت موم معناها المعلومات اسمع المعلومات نتاعو كلها براتيك مو 99% صح يا خويا صح
2: لا يمين زدت ضياع في جملة ضياعك فين هو بيحاول
3: بس ما كنتش تحط مرشارير في الكهرباء انت فسل
2: لا ما نسوقش يا يمين
3: فوالا دونك عندك حق مرشارير بجنب البريمير فوالا نجم يكون بجنب البريمير.
8: انا ولاد جيل الاس ام اس في الباك تحيه اللي يسمعوا فينا جيل البوق
9: حق انا والنتيجه بالبوق
8: البوق فجاه انا ويك اس ام اس
9: احنا اسمك ومازال ما قالش لا رفيزين كونترول اوه
3: والله محلية انت المهم منظم اياد وكوريكت ما تلقاش عنده تبلديس حتى شيء.
0: انت نسيت كالكولاتريس.
3: انت نسيت كالكولاتريس
0: ذولي ذي هي
3: الطرفة. انت باك شنو الساعة
0: ما تزيد تصور باك مات نسي الكالكولاتريس
3: مات زوز مات مش تعمل لهنا سمعني بالله
0: العقل متاع البرنامج.
10: لا هو ما هوش نوع جديد ساعة هي مش وشويشة ماهيش ستادير ماهيش ناموسة ماهيش الناموس اللي يقرص اللي يقرصنا مع المغرب اللي يقرصنا في النهار ما هوش النوع هذي كانت عن ناموس معناتها هي ماهيش مصنفة من صنف الناموس هي سيدي كيغونوم الكيغونوم هذو ما يشبهوا للناموس عندهم 3 بير دو بات عندهم زوز جوانح دونك يطيروا دونك يمشيوا مع الضوء دونك يشبهوا للناموس على ذيك المواطن ولا احنا اللي كونفون معناتها نخلطوا بينهم وبين الناموس.
3: جاتني نادي صباح نحكي شويه الكواليس قالت لي ايش علينا قالت لي ريتو ماخذ الباك عام 96 وانا كذا هكا بديت تضحك وكذا قلت لها انه بدي ميخو الباك عام 96
9: انا مانيش باش نقول لك عام 96
5: الروبريكا هذه باش نحيها انا امنيتي نعمل نهار حاجه باهيه في اخر مساري زين نصالح سي بون كملنا
0: زابينغ. هذا كان زابينغنا بالنسبه اليوم. اكيد الاسبوع الجاي يكون عندنا مواعيد جديده مع ديزابينغ جدد وتصريحات جدد. ميرسي بوكو فاطمه. شويه خلينا ناخذ فكره على التوقعات الجويه في الميتيو. ما تبدلوش الفريكونس نتاع موزايك اف ام. هذايا عدد من الكومبيلاسيون نتاع اغاني خلينا نقولوا الفنان عظيم برشا فريد لطرش لكن باش تسمعوهم بروح اخرى بتوزيع اخر ستيفان اتناس وارابيك جاز انصامبل توت سويت في اول ساعه. مرحبا بكم
11: اول ساعه.

0: طريقة سليمة للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل اللي تسمعوا في موزايكا فا كتحبوا تاخذوا فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لنهاية الأسبوع كيفاش باش تكون، عليكم توتفيت بالموعد في الميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الجمعة 5 جوان، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة، هذا على مستوى السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة في بقية الجهات، واليوم سخونة برشة في الجنوب تحديدا في أقصى الجنوب 43 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للبحر مضطرب خليج جيبس قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل، الطقس مغيم جزئين بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خليج رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وغدوة سبت 6 جوان الحرارة في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض المناطق الشرقية. ميتيو مزينا معاكم حتى لستة متاع الصباح، إن شاء الله صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. كنكم تسمعوا فينا لقيت هذية على سيت www.mosaikefm.net، سلام عليكم برشا. كن تسمعوا فينا خارج حدود الوطن نقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليكم، كن اليوم زيدا مرتاحين إن شاء الله تستمتعوا بالراحة الأسبوعية. سلام عليكم زيدا كن تسمعوا فينا توا، قادين ربي للخدمة تاعكم، إن شاء الله يا ربي نهاركم ما فيه كان الخير، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة المعش الصباحية متاعكم. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في les événements du jour، ما تنساوش عنا موعد زيدا بعد شوية مع أهم المواعيد والأحداث المنتظرة بالنسبة اليوم. هذا محمد علي شبيل، أنا نموت عليك، مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة مزينة معاكم حتى لستة متاع الصباح.
1: أول ساعة

0: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. وقيت ناخذ فكرة على شو مع أخبار في 24 ساعة اللي تعديت. تلمعوا توسيت في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: هل نحكيه على التلامذة ومعنوية التلامذة؟ حضرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وهذا تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لعام 26. الجمعية في بيان نشرته البارح الخميس أكدت ضرورة التمييز بين حرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان بكالوريا، هذا مهم، ومن جهة وبين المبالغة زادة في ردود الفعل العاطفية اللي تنجم تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت زادة أنه موقفها يجي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، من مواقف وتعليقات وفيديو اللي أثارت جدل حول سير الامتحان وظروف التنظيم. الجمعية زادة دعت مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية، تجنب نشر أو تداول محتويات اللي تنجم تشكك في قدرة سلطة الإشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاعة المطلوبة، أو إثارة مسائل تنجم تتعلق بالحق في النجاح، خاصة في المرحلة هذه الحساسة اللي ما زالوا فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. واعتبرت الجمعية الممارسات هذه لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، لكن تنجم أيضا تأثر سلبا في معنويات متاع التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني والأولي امتاحهم، وبخلاف زيادة الانعكاسات السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. دوك الجمعية تأكد وتشدد على أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية، الحفاظ على الثقة في المؤسسات التربوية، وتأكد زيادة أنه معالجة الإخلالات راهو يلزم تم في إطار احترام المؤسسات المختصة والآلات القانونية المعمولة بها بعيدا عن التهويل أو الأحكام المسبقة. نذكروا أنه وزارة التربية كانت أعلنت عن اتخاذ جملة من الإجراءات اللي تضمن نزاهة امتحانات البكالوريا، التصدي لمختلف محاولات الغش من بينها تعزيز الرقابة داخل مراكز الاختبار، تكوين الإطارات المشرفة على الامتحانات لرصد المخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكات الترويج لوسائل الغش. وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق إن شاء الله للتلامذة الكل، وإن شاء الله يعديوا في ظروف طيبة، وإن شاء الله يكملوا ما تبقى من المواد في بالنسبة لليوم الأسبوع هذا، وحتى نحكيوا زادة على الأسبوع القادم. إن شاء الله زينة للتلامذة الكل، وإن شاء الله بنجاح يا ربي. هذا شنو نتمنيه للتلامذة الكل.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: سانج فيرونا هذه سيزاريا إيفورا تواصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة شنو يستنى فينا بعد تقريبا 11 دقيقة من تو.
1: البروغرام دو جور موزايك اف ام
0: كالعادة الموعد أبغشير من الستة يكون عامين جارة كيف أحلى صباح الكل على امتداد ثلاثة ساعات يجيكم برشا أخبار يجيكم بالربح زيادة يجيكم بالكادويت كل ما يهمكم إن شاء الله باش تبدأوا الصبحية معنا وانتم عاملين كيف وانتم عندكم المعلومة وانتم زيادة رابحين. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. عنا موعد آخر وموعد يومي يكون مع اليومية النجم وعندكم فرصة باش تربحوا معنا يوميا عندكم لا بوسيبيليتي زيادة أنكم تكونوا انتم الرابحين باللي كارت دو ريشارج من إيدي موزايك اف ام مع 6:55 دقيقة في خربش تربح كارت دو ريشارج كل يوم انت والمشغل نتاعك وانت وزهرك نجم تكون الفايز او الفايزة معنا. 17 دقائق موعدنا يكون مع الاكتواليتي واهم الاخبار كل يوم يكون حاضر معنا ضيف على الخوين نوجه اسئلتنا على الخوين. اليوم باش نحكيو على رقم مفزع الحقيقة يهم الحوادث حوادث المرور ومهم نحكيو على الموضوع هذا خاصة وقت اللي نحكيو على الطفال جراء حوادث المرور اللي توفي وان شاء الله ربي يرحم الناس الكل. باش تكون معنا رئيس جمعية سفراء سلامة المرورية عفيف بن غنية باش نحكيو معاها بأكثر تفاصيل باش نقدموا أرقام لأنه مهم قد ما نقدموا الأرقام هذية ونحكيو عليها وشوية اللي زادة نحاولوا أن ديما نذكروا بدي ريكومونداسيون اللي نعرفوهم معناها تيوريكمون ولكن النتائج هنا نشوفوا فيها هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. موعدنا يكون مع ماكي دي مينوت خنو 27 دقيقة الموعد مع الربح في صباح تربح تكلمونا على 71-113 ألف كل يوم تنجموا تربحوا معنا على دو برودوي من اهدي جديده كان تجاوبوا تصبحوا وتربحوا مع امين يومين عندكم فرصه للربح. ايمن زيد يربحكم في لو كونديكتور 200 دينار من اهدي توتال انرجي والموعد يكون ان شاء الله في ساعتنا الثالثه مع اياد دهميني في مع اياد كما كنها الجمعه ثلاثه اخبار للتعليق الباغوميتر ونختموا كالعاده بانتباه اش قال. نحب نشكر برشا رفيق اللي رافقنا طيله الاسبوع هذايا في الاخراج ميرسي بوكو فاطمه زيد اليومين نسمعوها في الزابينغ ان شاء الله الموعد يجدد معكم في اول ساعه نهار الاثنين كالعادة من الخمسة حتى لستة. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وتلقوني بعد شوية مع كيف أحلى صباح إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل.
1: الأولى في تونس.

صباح الفل، جمعة مباركة لكم الكل. اليوم الجمعة 5 جوان 2026، إن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل، إن شاء الله ربي يتقبل دعاكم في النهار الفضيل إن شاء الله بإذن الله، اللي هو اليوم الجمعة. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنيه، وإن شاء الله بإذن الله كل الأضواء تبدأ خضراء، تمشي وضوء أخضر كان فما ستوب يتنحى ولي سيدي الباس هكاك، ولي الدنيا كلها خضراء بإذن الله قدامك لين توصل حتى للخدمة، وإن شاء الله ربي يوفق كل ما يعدي الامتحانات المدة هذه، سواء كان بكالوريا أو امتحانات جامعية أو غيرها، إن شاء الله ربي بالنجاح ويكلل هذا الموسم الدراسي إن شاء الله بإذن الله بكل عوامل النجاح. إن شاء الله يا ربي موافقين، وإن شاء الله بإذن الله ترتاحوا شوية زي الويكاند هذا، خاصة من درجات الحرارة المرتفعة في بداية ومنتصف هذا الأسبوع. نتمنى إن شاء الله أنه الويكاند هذا تكون في درجات حرارة مستحبة، على الأقل شجعكم أنكم تعملوا غطسة باهرة، وغطسة تبدأ من أول جوان وكأنها صيفية، سنة بدأت على بكري يا جماعة، ودرجات الحرارة المرتفعة بدأت على بكري. دونك إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة، وربي يعطيكم ما تمنيتوا في الصبحية متاع اليوم الجمعة. مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم موجودة إن شاء الله بإذن الله، منهم الربح ومنها الإخبارية من توا حتى للتسعة متاع الصباح. كل الفريق يرحب بكم في أحلى صباح.

توقعات الجوية لليوم الجمعة 5 جوان طقس باش يكون مغايم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية البحر مضطرب بخليج جيبس والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين زيدة 35 و 40 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى ل 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شهيلي محليا حتى غدوة السبت 6 جوان الحرارة في ارتفاع طفيف وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة الإيجابية لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مويتيكم. اليوم طاقة برج الحمل راهي باهية برشا، عنده رغبة باش يتحرك ويبدأ برشا حاجات جديدة. الثور فما فرصة صغيرة تنجم تتحول لخبر مزيان، والجوزيرة وفما بوادر تحسن في موضوع مادي ولا مهني، حتى السرطان عنا ليك نصيحة إذا تستنى في رد مكالمة وإلا نتيجة راهو الحظ موجود. الأسد ركز على التفاصيل الصغيرة على خاطر منها تجي الفرص لك كبيرة. العذراء ما تخليش الشك يضيع عليك فرصة باهية، شوية ثقة في قدراتك. وانت يا ميزان نهارك ينجم يجيب مفاجأة حلوة، خاصة إذا تحافظ على التفاؤل وتبقى مفتوح للفرص الجديدة. العقرب راهو الخير يجي ساعات من بلاصة ما كنتش متوقعها، ربي يفتح عليك في الخدمة في الفلوس في الحب والصحة. والقوس اليوم عندك طاقة حلوة، فما تفاؤل أكثر من العادة، تنجم تلقى روحك متحمس باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زيدة تاخو قرار كنت مأجله. إلي جاتي إذا عندك مشروع وإلا فكرة راهو الوقت مناسب باش تطورها. حتى برج الدلو خلي عينيك على هدف متاعك وما تخليش كلام الناس ينقص من حماسك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، تستقبل راك نهارك بابتسامة وخلي زادة تفاؤل هو عنوانك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله لكم، وإن شاء الله طريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين اللي يتسألوا وقتاش ينجموا يربحوا أن لودو برودوي جديدة. سهل برشا الإجابة في صباح تربح مع 7:35 وطلبوا توا 71-113 الرقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 87-66-05-61-21-28-39-39-39. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أهمية العلاقة بين تونس والسعودية ويبرز الحرص المشترك على مزيد توطيد التعاون الثنائي بين في مختلف المجالات، وذلك خلال استقباله مساء أمس السفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 43 إطارا وعونا في اختصاصات هندسية وتقنية وإدارية مختلفة، على أن تغلق الترشحات يوم 30 جوان الجاري. ووفق القرارات الصادرة بالرائد الرسمي، ستجرى الاختبارات الخاصة بالمناظرات 3 يوم 30 جويلية 2026 والأيام الموالية. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن كميات الحبوب المجمعة بولاية القيروان بلغت إلى حد الآن نحو 280 ألف قنطار بنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن موسم التجميع يسير في ظروف عادية ودون تسجيل إشكالات تذكر. والمديرة العامة لديوان الحبوب تؤكد خلال زيارة عمل أدتها أمس إلى ولاية القيروان لمتابعة سير الموسم أن عمليات إجلاء ونقل الحبوب تتم بصفة طبيعية بفضل الاستراتيجية الاستباقية القائمة على الشروع في نقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح مراكز التجميع. والمتحدثة ذاتها تبين أن هذه المؤشرات تتزامن مع انطلاق عمليات الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، مشيرة إلى أن ولاية القيروان كانت من أوائل الولايات التي افتتحت موسم الحصاد والتجميع منذ 29 من ماي الماضي. عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كاتبين يعملان بإحدى محاكم العاصمة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تدليس. وتتعلق الأبحاث بشبهة تدليس وثيقة رسمية تتمثل في كف تفتيش لفائدة شخص صدرت في حقه أحكام قضائية بهدف تمكينه من الإفلات من التتبعات الأمنية والقضائية بطرق غير قانونية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية. عالميا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عجزها الكامل عن التحقق من وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته داخل إيران، مشيرة إلى أن طهران باتت الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضيف أن الهجمات العسكرية الأخيرة أدت إلى خلق وضع غير مسبوق يعيق مراقبة البرنامج النووي الإيراني بشكل فعال، قائلة إن السلطات الإيرانية منعت الوصول إلى جميع المنشآت النووية باستثناء محطة بوشهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: بس عم تصبح على خوان
1: 7:12 دقيقة على موزايكا فام. شان هاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة. صباح نور إياد.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
1: نهاية أسبوع مريحة للجميع. والنادية صباح النور.
3: شان هاركم مبروك أمين، هاركم زين للناس الكل، إن شاء الله طريق سلامة ليكم ونهاية أسبوع إن شاء الله ما فيها كان الخير للناس الكل. اليوم في على الخوي باش نقدموا بعض الأرقام، إحنا كل مرة نحاولوا أنا نحكيوا على العدد متاع حوادث المرور، ولأنه معناها اليوم الرقم اللي باش نحكيوا عليه الحقيقة يمسش أكثر زيادة، لأنه باش نحكيه على أطفال اللي يتوفيوا جراء حوادث المرور، وهذا المشكل زيادة اللي باش نكتشفوه أنه الأطفال هذوما في وسط مناطق العمران، معناتها اللي من المفروض الكراب ما تكونش تجري بسرعة اللي تخلي طفل صغير أو طفلة صغيرة نفقدوه ويتوفى. هذا باش نحكيه فيه اليوم مع ضيفتنا رئيس جمعية وفراء سلامة المرورية عفيف بن غنية. باش نحكيه زيادة على العدد المفزع هذية، وباش نحكيه على الأطفال اللي اليوم وليوا في أهشة في حوادث الطرقات. باش نحكي زيادة على أهمية تطبيق القانون اللي كان صدر في 2023 واللي يقضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، مراكز التكوين والمنشآت الرياضية. اليوم يظل لو كان القانون هذا قاعد يطبق يمكن ما نحكيوش على الرقم اللي باش يقدموه، باش نحكيو على المناطق متاع 30 كيلومتر في الساعة. الإحصائيات الكل والأرقام الكل تقدمها لها ضيفتنا حضرة معنا اليوم بالتليفون عفيف بن غنية. صباح الخير، مرحبا بك.
4: صباح النور، صباح النور نادية، صباح النور أمين، صباح النور إياد، وتحية لكم لكل مستمعي
1: دعوة زيك.
3: مرحبا بك، شكرا لك على قبول التدخل معنا اليوم الصباح. نخليك انت تقدم لنا اليوم الارقام والاطار زاده اللي قدمتوا فيه الارقام هذه في علاقه بالصغيرات اللي توفوا جراء حوادث المرور.
4: اي نرجع لك نادية شوية، هو للإيثار، وانه انت تفضلت وقلت في بداية الحديث معناتها الامر هذي اللي كان نضال كبير، انا نقول وحملة كبيرة قامت بها جمعية منذ سنة 2018 بتعاون مع كل الهيكل من اجل تنقيح الامر 151 سنة 2000 اللي نادينا وحبينا معناتها تولي السرعة اجبارية في مناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية. وحمد الله معناتها بعد جهد كبير تم معناتها اصدار الامر هذي والتنقيح في 13 جوان 2023، وأصبحت السرعة إجبارية في محيط المؤسسات التربوية الجامعية المنشآت الرياضية ومراكز التكوين. هذا مكسب فرحنا، لكن احنا نعرف الناس الكل ساعات نص القانون بدون تطبيق راهو يقعد نص. وانت كي باش تحكي على مناطق نتاع تهيئة، واحنا معناتها الناس تسافر وتعرف الزونترونت هذية في العالم وفي باريس وفي معناتها هذه من الحلول الناجعة اللي أثبتت معناتها النجاح نتاعها في الحد من حوادث المرور. راك قد ما باش تنقص من السرعة قد ما الإصابات تنجم تكون معناتها اللطف يا ربي ماهيش قاتلة. واحنا نعرفوا توا والإحصائيات نادية راهو من معناتها احنا فتنا 400 قتيل منذ بداية السنة، وهذا يوري دليل ومؤشر خطير برشا، يوري للإصابات نتاعنا ولات قاتلة. معليش من جراء السرعة هذه حاجة معناتها الناس الكل متفقين فيها، الإصابات ولات قاتلة خاصة داخل مناطق العمران. معناتها وين السرعة تكون محددة. نرجع للوليدات الصغار والمؤسسات التربوية، الثلاثين هي شنو أداة ناجعة باش تحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق. احنا كنقولوا الفئة الهشة لجي فينيرابل هما اسونسيالمون شكونهم؟ الوليدات الصغار
3: والعبيد الكبار زادة في العمر
4: والمتراجلين. معناتها عنا عدد صادم بالحق، كنقولوا 99 طفل، معناتها احنا كي نرجعوا راهو كنقولوا طفل عنا من 0 ل 18 سنة، خاطر هذايا معناتها مؤشر تابع الوماس والطفل اقل من 18، معناتها اقل من 18 سنة سي ان انفون يعتبر. كي رجعنا بالتحاليل وكل الماجوريتي نتاعهم متراجلين. المتراجلين وين؟ في المحيط نتاع المؤسسات نتاعهم، كسوا لي كوليج كسوا المدارس، معناتها حوادث قاتله قاعده تصير من جراء السرعه. واحنا معناتها في الدراسات اللي قمنا بها وفي الحملات التوعويه اللي قاعدين معناتها دو بروكسيميتي معناتها نخدموا مع المؤسسات التربويه، سرعه قاتله راهو. صدقني عملنا معناتها دراسه علميه وعملنا ديغاداغ معناتها لرصد السلوك نتاع المستعمل للطريق وخاصه معناتها السواق في محيط المؤسسة التربوية. صدقني ساعات معناتها تقول انت كيسي نجم يجري فيه 70 قدام مؤسسة تربوية تحل على الكيس،
3: معناتها في اي لحظه ينجم يخرج اي اي صغير
4: نقولوا من الصغير ساعات جوست يخرج راسه معناتها فمنظومه كامله نادي قاعدين نخدموا عليها منذ انطلاق القانون معناتها ما وقفناش فرحنا وكهو النص موجود لكن مشيت توا مع سلسله من الدورات التكوينيه اعطينا التهيئه دونك عملنا دورات تكوينيه مع البلديات مع ادارات التجهيز هات نهيئوا المناطق هذيا هات تكون فما معناتها سينياليزاسيون تشوير يلزم افقي عمودي هات الحواجز امام المدارس هات السينياليزاسيون
2: هذه كل سي امبورطون واكيد راه الارقام يقولوا انه الاغلبيه مترجلين ولكن ما فماش زاد كان هذايا فما زاد نوع من الريسبونسابيليتي نتاع المترجلين والا حتى السلوكات نتاع الاطفال اليوم مثلا لاحظوا كلنا ظهر لي كي اغلب الوقت تشوف مثلا اطفال والا مراهقين اللي يبدا حاطط كاسك ويسمع في الموسيقى واللي معناتها الي ديكونيكتي دو لا رياليتي نتاع الطريق كلكو سوا الفيتيس والا جانب زاد نتاع الدراجات الناريه اللي احيانا راهو تشوفهم اطفال لو عمره 12 سنة و 13 سنة ليزي يسوق في دراجة نارية ليزي بلاش خوضة
4: والتلتينات
2: زادة كيف كيف
4: أي هذايا الكل معناتها ميترجع عندي وتقول سيت ان انفون الريسبونسابيليتي اسونسيالمون باش احنا نحدوا من السلوكيات هذيا الكل يلزم الناس الكل نخدموا باش نجموا نخليوا هالسلوكيات ما عادش تصير كوسوسوا معناتها من الجانب انا بديت لك التهيئه اللي زاده يلزم يلقى تروتوار صغير يلقى وين يمشي يلقى تهيئه قدام المؤسسه التربويه نتاعو يلقى معناتها انفيرونمون يكون امن وزاده تطبيق القانون معناتها تكثيف المراقبه في المحيط نتاع المؤسسات هذيا باش ما تصيرش معناتها لو جونغ داكسيدون اللي قاعده يصير هذوما سورتو معناتها صغيرات معناتها نرجعوا نقولوا صغار هما اللي قاعدين يتوفيوا ونزيدك حاجة أخرى معناتها مش حتى احنا في سن الطفولة معناتها عنا 50% من فئة الشباب هما من ضحايا حوادث المرور معناتها زيد هذوما الدراجات النارية السلوكيات المتهورة نتاع نتاع نتاع الشباب معناتها حاجة أرقام فزعة مفزعة سمحني معناتها اللي تخلي منظومة كاملة يلزمها تخدم الكل مع بعضها وكانت عنا البارح معناتها دورة تكوينية بون أنا ما نقولش دورة تكوينية على خاطر هما سون لي زون دو تيران معناتها رؤساء الوحدات نتاع حرس المرور وشرطة المرور وكانوا حاضرين معناتها كانت ورشة توعوية تحسيسية حبينا نتشاوروا وحبينا نحكيوا شنو آليات الرقابة اللي يلزمها تكون موجودة وتكون ناجعة باش نحدوا مسلوكيات هذا راهو عون الأمن توا ما عادش نجموا نحطوا دورية في كل بلاصة ما عادش هذايا الكل يلزم معناتها التسريع وكان طلب جماعي أنا باش نعطيك توصية من أهم التوصيات اللي صارت البارح نحو آلية المراقبة رفع الآلية المراقبة للمخالفات باش نجم تكون دي غداق باش نجموا هالسلوكيات هذايا نحدوا منها على خطر بالحق راهو حاجه وليت توجع القلب معناتها نقولوا 99 صغير ونقولوا 99 عائله
3: صحيح. شكرا لك يعطيك صحة مدام عفيف بن غنية مشكوره على حضورك معنا اليوم الصباح رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه ان شاء الله نهارك مبروك.
0: احلى صباح
5: إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزيك فام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار تابعونا
0: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزيك فام
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
0: ميتيو
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي أخونا بلال شنهر كسعد ليام صباح نور
9: صباح نور خويا مين مرحبا بك مرحبا بكيف مستمعي ذات مزيكا
1: إن شاء الله موفق بإذن الله خويا الغالي نسرى حالة الطقس في نهاية هذا الأسبوع واليوم إن شاء الله كيفاش يكون
9: اليوم ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اليوم نبدأ بها مع معادلات مع درجة درجتين مقارنة بيوم أمس. البارح في توصل العاصمة مثلا كانت في حدود 30 درجة، توصل اليوم لحدود 32 درجة. المعادلات اليوم لدرجة الحرارة القصوى مش كون بين 27 و 32 درجة في المنطقة الساحلية، وبين 33 إلى حدود 38 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وتوصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. حالة الطقس عموما مش يكون قليلة سحب إلى مغيم جزئين بأغلب المناطق. طيرات الهوائية من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة في الجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. والبحر بالتالي بتكون مضطرب بخليج جيمس قليل اضطراب المحلي مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. يوم غد ونهاية الأسبوع تتميز عموما مع تبية الخلايا الرعدية المحلية اللي بتكون موجود خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط ومحلين الجنوب، معتها تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة خلال يوم غد السبت، مع استقرار بالنسبة لدرجة الحرارة تقريبا في المعادلات معتها في نهاية هذا الأسبوع خلال ما هو الحال هذا اليوم. طائرات الهوائية كيف شق من القطاع الشرقي بتقوى أكثر خاصة في الجنوب، وتساهم في ظهور الدوير الرملية المحلية، وتبقى معتدلة ببقية المناطق. وحالة البحر عموما مش يكون مضطرب إلى شد الإثيراب خاصة بخليج قابس، وقل الإثيراب المتوج بالنسبة لبقية السواحل.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، بارك الله فيك،
9: شكرا لك نارك سعيد.
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش منك، تشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل والياسمين. امين ليك وللسادة المستمعين وجمعه مباركه اخويا.
1: جمعه مباركه اخويا مكي. ياخذ خاطرك ان شاء الله ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم.
2: اجمعين يا رب
1: يهديك
2: العالمين.
1: يهديك اخويا مكي ويهدينا ويهدي الناس كل.
2: امين يا رب العالمين.
1: ان شاء الله ربي يهديك وحدك من الاول تكبس. لا لا يهدينا ويهدي الناس كل ان شاء الله باذن الله. باه نبداو بميركاتو الترجي الرياضي التونسي.
2: نبدأ بميركاتو الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في جميع الأمور حتى في تجديد العقود. نحكي ونبدأ من آخر الانتدابات. آخر الانتدابات بعد حسم صفقة محمد الحاج محمود متوسط ميدان لوغانا السويسري والمنتخب الوطني التونسي، تم حسم صفقة منصر سيد. اليوم الإمضاء الرسمي بالنسبة لحارس المرمى متاع شبيبة العمراني صح اليوم عقد 3 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. صفقة فيها 3 ملاعبية باش يمشيو من الترجي للجي اس او. منصر السيد هو عمره 26 عام، هو ولد الترجي الرياضي التونسي، انتقل في 2023 لشبيبة العمران. قبل مسيرته كل في الصغار كانت في الترجي الرياضي التونسي. دونك المرة هذه باش يرجع للترجي، لكن باش يرجع لفريق الأكبر. هذا بالنسبة للانتدابات. نحكيو على تجديد العقود.
1: شايسة نأخذ في الانتدابات بوجود مميش وبشير بن سعيد. معناتها هل يقبل ان يكون حارس ثالث؟
2: تو ديبون. هل باش يكون حارس ثالث؟
1: من الاول
2: ما نعرفش. نسال فيك. لا لا
1: انا نسال فيك.
2: ما تنجمش تعمل تصنيف تاع حراس.
1: لا سامحني.
2: لا لا دقيقه. نجم تعمل تصنيف تاع حراس قبل ما يبداو يترينيو مع بعض.
1: خلينا لوجيك. بشير بن سعيد هو الاساسي. واضح؟ هذا مديناه الموسم الأخير. مميش هو الحارس الثاني. باه. لسبيرانس وفما زاد في بيتي
2: صدق الدبشي.
1: الدبشي. باه. دونك شوريو 4 قلة ولا شو؟ ما تفسر لي. وهل سيغادر الدبشي ساعة ولا؟
2: لا لا باش يغادر نورمالمون صدق الدبشي.
1: باه. وبانتداب حارس آخر. شي باش يكون حارس ما الترتيب وقد ترتبهم لي أنت ميسالش. أنا ما نعرفش.
2: أنا ما نجمش نرتبهم، مانيش راني فيهم كل يوم أنا ساعة ما. باش يكونوا متفاهمين. لا لا
1: دبلوماسية المفرطة.
2: لا لا لا لا لا ماهيش حكاية دبلوماسية مفرطة. الساعة كي نحكيو سيد مازال ما مشيش.
1: ما تعرفوش أنت باش تكتشفوا جديد معناتها. أخي ما فما إيكيب عندها جولة زادة ظاهرة، معناتها عندها جول الأول، جول الثاني، جول الثالث. كي تجيب أنت جول معاهم باش يكون هو جول الأول والآخرين زوز يتنحاو. امبوسيبل. قواعد كرة القدم ما نعرفوها الناس كل معناتها. أخير تلعب أساسي في شبيبة العمرة وإلا تكون حارس ثاني ولا ثالث في الترجي الرياضي التونسي. هذا سؤالي.
2: هذاك دونك كل واحد كيفاش يغزر المسيرة متاعه، كل واحد كيفاش يحسبها. فمش كون كل واحد كيفاش يحسب المنطقة اللي يغزر له معناه.
1: واضح. باه.
2: فما المنطقة المادي، فما المنطقة تاع تيترويت، فما المنطقة تاع كل
1: سبا. ماشي سبا والله. ما تحبش تجاوب انت ما تجاوبش، ما نعفيك من الإجابة.
2: لا لا بابريتو حاجة شخصية ذي معناها.
1: رتبهم لي بيت ثلاث شخصية حسب انت قناعاتك الشخصية. مكتوى صحفي رياضي مختص في الرياضة وتقدم في نشرات رياضية وبرامج رياضية ومصباح لليل تحكي كان كورة. رتب لي ثلاثة قول هذوما اخويا حسب رأيك انت. ماكش مدرب في الترجي انت، انت صحفي رياضي. عطيتك 3 قلة رتبهم لي.
2: ما فهمش ترتيب فيكس. ما هي وما هيش دبلوماسية.
1: تعدى الأخبار اللي بعده يرحم والديك الصباح.
2: نحكيه على تجديد العقود. نحكيه على عرض جديد وعرض أخير لأونوتشي أوغبيلو متوسط الميدان. تم إعلام وكيل أعماله أنه هذا آخر عرض وبش يكون الرد متاعه، لكن موافقة يجدد. لكن عدم الموافقة فإنه انتهى الأمر وغادر الترجي الرياضي التونسي.
1: وين ساعة في تونس ولا مشي؟
2: في تونس. في تونس يعني باش يكمل آخر عرض تقدم له. فما يوسف البليلي زاد من المنتظر أنه يواصل. فما شبه اتفاق فقط باش يتم تخفيض القيمة المالية. ما زال بقية ملفات تجديد العقود، خاصة أنه في نفس الوقت يعني بالقائمة متاع المغادرين بدأت تظهر وما زلت باش تظهر أكثر. الترجي بتبيعته ودع 3 ملاعبية اللي هما متوسطي الميدان الدربالي العايب وغيث الوهابي اللي غادروا رسميا. ما زال متوسط ميدان آخر من المنتظر أنه يلتحق بهم اللي هو حسام تقا. وكيف كيف من المتضرر ان محمد امين بن حميده غادر الترجي الرياضي التونسي بعد الكوب دي موند مع نهايه العقد نتاعو كيف كيف في 30 جون.
1: باه فما جلسات مع بن حميده ولا تم الاتفاق
2: بزوز كوب دي موند؟ يعني من المستبعد انه يواصل مع الترجي الرياضي التونسي.
1: واضح منافس تونس في المونديال. منتخب السويد يتعادل البارح ثاني عنده خساره ونيول في مباراته الثانيه البارح ضد اليونان تعادل.
2: اكزاكتومون 2-2 البارح تعادل ودينا مع المنتخب اليوناني اهداف جيوكيريش ونيلسون. ماتش كان متوازن نوعا ما دونك حتى الاحصائيات نتاعو تتفسر بالنتيجه النهائيه اللي هي 2-2 دونك السويد قبل المونديال زوز مقابلات هزيمة كانت ضد النرويج والبارح التعادل ضد المنتخب اليوناني. السويد نذكروا انه هو باش يكون منافس منتخبنا في المقابلة الأولى في كأس العالم دونك ان شاء الله نتائج السلبية تتواصل حتى معنا في المونديال في المقابلة هذه الأولانية
1: ان شاء الله بإذن الله. البارح زوز مفاجآت من العيار الثقيل في المباريات الودية المنتخب الفرنسي على ميدانه هكا ولا؟
2: في نانتا
1: اخر مباراه ليه ظلي قبل شد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ينهزم امام الكوت ديفوار 2-1
2: مقابله كان بطلها جيلا دوي اللي هو شقيق ديزيري دوي. دونك ديزيري دوي لعب بي اس جي كان موجود على البنك مع المنتخب الفرنسي. جيلا دوي موجود مع منتخب كوت ديفوار هو مدافع لكن البارح بطل المقابله سجل هدف واعطى اسيست نتاع الهدف

0: مفاجأة في توديع فرنسا. في الدخلة البارحة كانت التوديع دي ديشان لآخر مقابلة قدام الجماهير الفرنسية بما أنه باش يغادر من بعد كأس العالم.
1: صبوا راه مستلمي البارح بعد الخسارة كان باش يرجعوا في ساعة باش يرجعوا في ساعة ما يبطاوش برشا في المونديال يمشوا تروح وترجع بسرعة.
0: وهو أصلا يعني متغشى شوية دي ديشان حتى من العباد كيفاش لفاسون تحكي بها أنه فرنسا عبارة ماشية ديريكتومون دومي فينال ولا في ولا فينال يقول لك راهو كوب دو موند معناها نجم تصير فيها أي أي حاجة أخرى. فما مفاجأة أخرى البارح اللي هي تعتبر نجم
1: هذه اللي نقولك مفاجأة من العيار الثقيل هو تعادل إسبانيا والعراق 1-1
0: أو شفت 1-1 شفت الهدف تاع العراق ضد إسبانيا حلو برشا الهدف كيفاش
1: روحي البارح ما تفرجتش
0: رابعين كيفاش ضرب الكره موجودين ان توكا معناها الفيديوهات اللي يحب يشوف الاهداف تاع المقابلات حتى اهداف مقابله فرنسا ميزانين برشا. اما
1: حتى رتب في حراس ترجي ما قعدش
0: رتب على روحك انا ديجا نحكي في العراق وصلنا العراق
1: خليك تشوف العراق وكل ما وانا حتى رتب في الجوله
0: اوكي غطيت تركيب اخر
1: لا هاكا رتبتهم لك صباح على الاقل شنو تحب
0: هاكا ولا لا نسخه لك ما تبقوش ترتب
1: مليح لي مرتب ما رتبتهم سيبهم مليحين ما تصورش كانت في الترجي باش رتبوا ترتيب اخر انا لحقت
0: الله اعلم.
1: توقعات غريبه للفائز بالمونديال السنه
0: توقعات غريبه للفائز بالمونديال قبل اسابيع من كاس العالم فما محلل مالي الماني اسمه جواكيم كليمون يعني عمل توقعات اثارت برشا جدل خاصه انه النموذج الاحصائي والاقتصادي اللي يعتمد عليه سبق ونجح في توقع ابطال نسخه 2014 2018 و2022 ثلاثه النسخ الاخيره من كاس العالم جاب التوقعات نتاعهم صحاح. وحسب التقرير اللي عمله المحلل المالي هذا المنتخب الهولندي مرشح باش يحقق انجاز تاريخي ويفوز بكاس العالم لاول مره في تاريخه بعد الفوز في النهائي على البرتغال اللي هي كيف كيف بشكون أول مرة في تاريخها في الدور النهائي من المسابقة. فما مفاجأة أكبر اللي هي مغادرة البرازيل من الدور الثاني ضد اليابان سيناريو اعتبره التقرير يعني من أبرز المفاجآت تاع النسخة هذه كما زاد توقع النموذج متاعه مغادرة منتخبات كبيرة كما فرنسا والأرجنتين وبلجيكا قبل الدور نصف النهائي. بالنسبة أو نعطيك برنامج تاع الربع النهائي اللي توقعه هو في مقابلة ساعة تاريخية بين الأرجنتين والبرتغال ميسي كريستيانو رونالدو هذا شنو توقع. فما فرنسا ضد هولندا إسبانيا ضد بلجيكا واليابان ضد انجلترا في الدور النصف النهائي اتوقع ان هولندا تلعب ضد اسبانيا وتربح اسبانيا تعادى فينال وانجلترا تخسر ضد البرتغال البرتغال تعادى فينال وهو في الفينال هولندا ضد البرتغال والبطل المتوقع بالنسبه لي هو هولندا. هذا النموذج بتاعه شنو توقع بالنسبة
1: زي ما تربح تزير ساعة باش نجم تحكيو عليها
0: أو باش نحكيو زاد على المنتخبات العربية
1: المستوى البروبابيليتين تاع كل واحدة باش تتعدى دوزيام تور
0: لا مش هي بيدها أما حاجة عمل حاجة كيما كيكا أعطى أفضل حظوظ للمنتخب المغربي ساعة المواصلة التألق يعني في المونديال بعد الإنجاز متاع 2022 قال أنه بش يتعدى للدور الثاني المنتخب السعودي قال بش يقدم مشاركة محترمة السنغال قال يعني بش يتعدى للأدوار الإقصائية. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي توقعاته ما كانتش متفائلة برشا حتى الرابع في المجموعة نتاعو قدام هولندا واليابان والسويد يعني مغادرة من الدور الأول إن شاء الله نكذبوه التوقع هذايا كما قلنا بالنسبة للتوقع بطل العالم هو هولندا وتوقعاته السابقة كانت صحيحة رغم أنه محلل مالي ولا علاقة له بكرة القدم يخدم على تحليل الأسواق والحاجة
1: تاريخية
0: لا لا مش بيسيب شخص ألماني اسمه جواكيم كليمون
1: أنت
0: تحكي على أوبتا
1: معتها البيسي ذاك أوبتا ديما اللي جنرمون يجيب صحيح أما تحسه سريع معتها البيسي ذاك تحسه معتها سريع هو عبد الناصر زوز عندهم السرعة البديهة الحق معتها يدوخوك بها برافو معناتها نحييهم الزوز داير اليوم صباح أوبتا وعبد الناصر صديقنا للسيام اللي موجود معنا تلمون سريع ساعات تبدا انت تحكي وهو يبدا يصور في حاجه اخرى معناتها جمله برافو دونك نحييه الصباح قولوا برافو واصل على هذا المنوال ان شاء الله يعطيك صحه
0: شكرا لك
1: تاخذ السرعه نتاع عبد الناصر بالك ديجا امبوسيبل في الشهر دار معناتها بالسرعه هذيا الثمانيه ان شاء الله باذن الله نتقابلوا معاك في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو

0: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون لين زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدا
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنه والمنافع كيما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو دلية بدينار و90 فوق دينار و490
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
11: احلى سبيح احلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: تسعم تصبح
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
2: صباح نور جميل.
3: صباح النور الأمين.
2: نهارك أسعد ليك نور غالي.
3: أسعد ليا إن شاء الله. تحية ليك للمستمعين إن شاء الله.
2: ربي فضلك. تحية ليك وليسكن في حمل في الكل في حمة صابون في البحر أي في البحر في حمام في بوغرنين في الشعبية.
3: بالمناسبة تحية للغمام السعود
2: اللي رفضوا ألف مبروك ألف مبروك يلي هزين لنا روزنا في الضواحي الجنوبية في الرابطة الأولى إن شاء الله عام الجاي إن شاء الله بإذن الله.
3: أكيد إن شاء الله.
2: ربي فضلك يا الغالي. به عايز اليوم والله طلعة باهية باهية على الأخر زاد. جمعة مباركة
3: إن شاء الله.
2: هذا الانديس الأولاني علي اسمها بالفاء علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش الناس الكل تعرفها وقليل اللي ما يعرفهاش تبكرنو. علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش الناس الكل تعرفها قليل اللي ما يعرفهاش. جمعة مباركة.
3: جمعة مباركة.
2: علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش ناس كل تعرفها قليل ما يعرفهاش. صعيبة اليوم نعرف.
3: صعيبة نقرب شوية.
2: كيش تحب نقرب لك والله مراد انت تعرف الإجابة خاطر قلتها قبيل. أما كيش نجم نقرب له مراد شو نجم نقول له؟
3: أعطيني عندي فكي قرب لي شوية.
2: قل له أنديس جمعة مباركة.
3: جمعة مباركة.
2: خمسة المثاني.
3: الفاتحة.
2: برافو. طيب فهمت علاش بالبكر يقول لك جمعة مباركة جمعة مباركة.
3: طيب عرفت بالمثاني طيب دي قرب لي أسعب.
2: على اسمها بالفاء الفاتحة. الفاء ما فيهاش إذا ما فماش حرف الفاء في الفاتحة الكل الناس الكل تعرفها وقليل ما يعرفهاش. الفاتحة الناس الكل تعرفها وقليل ما يعرفهاش. دونك إجابة صحيحة يا جمال يا باهي. ألف مبروك ليك ربحت معنا أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. جمعة مباركة مرة أخرى ليك يا جمال يا باهي. إن شاء الله هركز على الأيام في الأمان.
1: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: مراد صباح النور.
1: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مدري كفاية.
0: أرى داري في يدي ونحب نفلاشيك. تفضل خوي.
1: كل سويت أمين. حركة عادية لاحظوها في عديد المحاور كيف ما قلنا البارح دايرة والوقت هذايا ما نلقاوش فيه برشا سيركولاسيون فيما عدا المحاور الكبرى سينو على مستوى شارع فرحات حشاد على مستوى منوبة كيف كيف زاد على مستوى برطال حيدر وإحنا ماشيين إلى ساحة برد وإذا نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لمدخل سكرة على مستوى شارع فطومة بورقيبة وكذلك على مستوى مدخل أريانا عبر الطريق الوطنية رقم 8 وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة وإذا نلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء بالنسبة لشارع الحبيب بورقيبة شارع الحبيب ثامر كيف كيف زاد على مستوى نهج أنا على مستوى بداية كثافة في الجولان. طبعا دعوة نوجهها أمين إلى مستعملي الطريق خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي من المرتقب أنا باش تكون في نهاية الأسبوع فيها بس باش تطلقوا شوية الماء متاع الرادياتور تطلقوا كذلك تزيد متاع المحرك تطلقوا الضغط متاع العجلات بطبيعة الحال زادة إذا كان باش نعملوا سفرة طويلة ماذا بينا الآليات التاع سلامة تكون موجودة في وسط السيارة احنا زادة كذلك كسواق ماذا بينا ناخذوا الراحة التامة حتى نلقاوها بعد في استعمالنا للفضاء المروري ولهنا نزيدوا نذكروا اللي سرعة على مستوى الطرقات الوطنية ما يزال ماشي 90 كيلومتر في الساعة وعلى مستوى الطرقات السيارة ما يزال ماشي كذلك الفوتو 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق والنجم كان قولوا ما شاء الله بون ويكاند الناس الكل وسياقة أمن للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مراد شان هركا سعد أيام فينا من كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح مونديال سنيم عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مي لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800
3: ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
6: عندك أورانج.
7: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
8: يا مشرمان يا مشرمان ومعك بيهاش أقوى
9: مع بيهاش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
10: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
11: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
12: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان بمعرض الشرقية أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح ل 7 تاع العشية.
6: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزادة توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
13: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
14: لحظة ما تعلقت
13: عليه هكا قهوتي الكل شربت هالي.
14: شكون يشرب لك في قهوتك؟
13: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
14: بيت النوم ماخذ راحتها للا في داري
13: زيد. عليه بدني الكل بالقرصان متاعك.
14: خلص فيك زيد.
13: في وين هي اللونس؟
14: الو
13: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
14: هاي تنوريك فيها.
13: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
14: ترى تحكي على ناموسة
13: لونز تنسيك السوفرانس.
15: برودوي LTH.
16: معلم الجوتروف هذا
17: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
16: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
17: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في ربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
18: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان غلاس بانام لو باتوني دو 100 مليليتر ب 3590 وتزيد تاخذ ثاني بلاش بالكارت وفاة نتاعك.
19: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
20: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
19: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
21: صباح النور ايمن.
22: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله ونهاية اسبوع موفقة لكل بقى أبنائنا في الامتحانات، وكمان ويك أند سعيد كده اللي كملوا امتحانات يعملوا تصحبيحة. احنا موجودين دلوقتي في اللافايت قدام الشامبيون ومعانا مدام سناء، بس معانا المسيو ما حبش اللي هو اللي بيسوه بس ما حبش يتكلم النهارده بيحشل. صح مدام سناء؟
23: بيحشل ورد ناس.
22: صباح الفل.
23: بيحشل ورد ناس كل اي زاز بيحشل دور كده بتتكلم في بلاصته.
22: اسمعينا كل يوم يوصلك؟
23: ليه اليوم هو اللي موصلني خاطر ان شاء الله ربي سهل على حاجه بيا، دون عطلته انا وبعت له طوبه بركه قلت ان شاء الله ربي يرزقه يخي انت عارف.
22: يعني لو ربحت الله هيروح لي هو.
23: ان شاء الله.
22: ان شاء الله باهي بسرعه كده السرعه المحدده داخل مناطق العمران. انت ممكن تساعدها بقى ما تتكلمش بس ممكن تساعدها. لا
23: طيب
22: اخر حاجه
23: 50
22: اكيد
23: اكيد.
22: طيب مدام سناء الف مبروك البيتين دينار ومع مزيكا فهم احلى مبروك واحلى صباح ليكم. اعطيه بقى 100.
23: يعطيكم صحة ناس كل نهاركم طيب وإن شاء الله بتوفيق بمنافة البكالوريا.
22: آمين يا رب. شكرا لك يا أمين.
24: جمعة مباركة عندي زادة أخويا الغالي. إن شاء الله هارك أسعد الأيام. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
20: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
19: Allô, conducteur.

0: Non-stop music.
1: صباح نشاط، صباح الحيوية. 57 دقيقة، الربح والمفاجآت ما زالت متواصلة مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهيسانس لسبونسور أوفيسيال كأس العالم فيفا 2026. نظموا أن جو كونكور اللي مكنكم باش كل يوم تربحوا معنا تلفزة 43 بوس سمارت دو لامارك هيسانس باش تشارك وتكون انت من الرابحين. سهل برشا، تصور روحك في واحد من لي ماجازان كارفور، كارفور ماركيت ولا كارفور اكسبريس. بارتاجي تصويره في كومنتير على البوبليكاسيون الموجوده في الباج فيسبوك كارفور تونيزي والا هيسانس تونيزي اوفيسيال، زوز مع بعضهم. وبطبيعه يلزم تكون ابوني الزوز فيهم مع بعضهم زاد كيف كيف، والفائز او الفائزه يكونوا حاضرين معنا توقيت هذايا بالتليفون. وقبل ما نستقبلوا الفائز نتاع اليوم نذكركم باللوفر اللي تلقاوها موجوده اليوم على ذمتكم. شنو فيها اللوفر هذايا؟ هي تلفزه هيسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K. يا حبيبي شنو مازال أكثر من هكا؟ جوجل تي في موجود فيه، عامين كاملين جارانتي، والسوم يدوخ عندي أنا. مراد قاعد يحسب من تو يقول لك أمين إيش باش يقول. ظاهرة هذايا نتاع فرجة كوب دي موند، خويا اللهم صلي على النبي. هيسان 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في، عامين جارانتي بمليون و 279 فقط، ومعهم 50 دينار تخفيض على كاس مع الكارت فيديليتي وفاء. يعني هذا الكل يولي سومو 1,229,000 أكهو. سعيد الحظ اللي معانا اليوم أحمد. صباح نور يا أحمد.
2: صباح النور يا مين، صباح خير مستمعين مزايكة فهم الكل.
1: إن شاء الله نهارك أسعد ذيام يثودي قايمك من نوم
2: الحق.
1: أي ذا بيعت جوش خلي لي شاء وش خاص كان جاي ولي يقوم من نوم الكل يقوم كيفك. الله العظيم انت المدلل في الكوب دي موند هذيا مع كارفور
2: ورس خويا. جست فما ديتاي اخر امين قبل حتى
1: ربي قدر الخير
2: اليوم. لا
1: اليوم عيد ميلاد،
2: اليوم عيد ميلاد
1: باللوره حسيت بيك من صوتك ظاهر معنا اليوم عيد ميلاد يا خويا. محلاها والله محلاها نهار عيد ميلادك خويا، نغني لك ونقول لك
2: شكرا شكرا
1: ان شاء الله الف مبروك.
2: يعطيكم الصحة.
1: أنا قاعد رفيق في البلورة، تعرف كيفيه؟ قاعد رفيق في البلورة في كأس العالم، عامل جو، قايمة ثلاثة نتاع الصباح، لبس مريولي كيف ناسيونال، حاضر بتشجع المنتخب، حليتك التليفزة نتاعك هيسانس سمارت تي في 43 بوس
2: بالأمارة
1: بالأمارة ريتها في البلورة بالأمارة. وقاعد تقول والله يرحم والديهم جماعة كارفور وبارك الله فيهم موزايك صباح ريمو معاتها، وتعمل لك انت مازلت بينك وبين روحك والمنتخب يمركي البونتو الاول. اعطيني كرايطه نتاعك وقتها كيفاش انت.
2: ليه مع الصوت متححت وما يبعدش برشا على
1: يا ودي. اعطيني كرايطه نتاع وليه هذيك نحب نسمعها.
2: وليه
1: يا الف مبروك. عندك تلفزه جديده يا سيدي هيسانس، الف مبروك ليك يا سيدي، يعطيك الصحه وان شاء الله ديما فرحان خويا الغالي، وان شاء الله ديما بالربح، وان شاء الله العاقبه ليكم انتوما مع كارفور وهيسانس.

0: في الدار. برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنات Very fiber people.
4: Papa, il est comment le voyage en bateau?
5: Il voyage avec GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
9: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
10: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
11: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج.
16: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
17: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد على أهمية استئناف مختلف آليات التشاور والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية قريبا، ويدعو إلى مزيد تيسير حركة التنقل بين البلدين وتوسيع المبادلات التجارية والسياحية وتكثيف برامج التعاون العلمي. ووزير الخارجية يشير خلال حضوره احتفال عيد الاستقلال الأمريكي بمقر السفارة بتونس إلى أهمية التمسك بقيم الحرية والعدالة والتعايش السلمي والكرامة الإنسانية، مجددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية العادلة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يستعرض خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد بإشراف رئيسة الحكومة تقدم إنجاز عدد من المشاريع والبرامج العمومية الكبرى في قطاعات الصحة والنقل والتجهيز والطاقة والفلاحة والبيئة والرقمنة والتعليم، كما قدم عرضا بشأن تقدم عدد من المشاريع الاستراتيجية من بينها قنطرة بنزرت وطريق السيارة تونس جلمة والقسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إلماد ومصنع ثلاثي الفوسفات الرفيع بالمظلة 2. وشملت المشاريع المعروضة أيضا إنشاء سدود ومنشآت مائية ومشاريع حماية الشريط الساحلي والتطهير وبرامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التربوية والتكوين المهني، فضلا عن مشاريع لترميم عدد من المعالم الدينية والتاريخية على غرار جامع الزيتون المعمور وجامع عقبة بن نافع بالقيروان. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السبرانية محمد علي بن مبروك يحذر من تنامي عمليات التصيد الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المهاجمين يعتمدون أساليب الهندسة الاجتماعية والتأثير النفسي لإثارة الخوف أو الاستعجال لدى الضحايا بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو البنكية. في هذا السياق المتحدث ذاته يشدد على ضرورة تجنب الضغط على الروابط المشبوهة وعدم مشاركة رموز التحقق الشخصية مع أي جهة كانت، حفاظا على سلامة المعطيات والحسابات الرقمية.
18: مواقع التواصل الاجتماعي تلقى فيها نسبة كبيرة من عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية المعروفة بالسوشيال انجينير. علش؟ على خاطر تحاول تأثر على نفسية المواطن وتحاول وإحنا تأثر عليه باللي زي فيه أوديو باش يقع في الفخ ويعطي معطيات سواء كانت شخصية أو بنكية. أول حاجة ديما يحاولوا يساعدوا الاوتنتيفيكاسيون دوبل فاكتور سواء بالبريد الإلكتروني نتاعه وإلا عبر حسابه بالمواقع التواصل الاجتماعي. ثاني حاجة ديما عنده مضاد فيروسات، مضاد فيروسات بالليسانس، على خاطر ديما مضاد فيروسات بالليسانس باش يكون بلي إفيكاس أنو من الجراتوي. الجراتوي ما يعطيكش بروتكسيون أون طون ريال. كيف يلزم المواطن لأنه يتأكد من صحة المعلومة قبل ما يتعلم معه ولا أي بلاغ من قبل ما يتفاعل معه. كيف ما يضغطش على الروابط المشبوعة، كما قلت رابط مشبوع ينزل عليه معناتها ينجم يتسبب له أنه يقوم بتنزيل أو تثبيت برمجية خبيثة، ولا يهز موقع متاع تصيد احتيالي ويعمر استمارة ويحط فيه معلوماته الشخصية على غرار بطاقة تعريف الوطنية ورقم حسابه بنكي أو العنوان متاعه.
17: المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل. والمكتب الوطني لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يبرز ضرورة تفعيل الكامل الاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان اليوم في تناقض تام مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي منذ يومين بشأن الاتفاق بين الاحتلال والمقاومة بوقف القتال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس.
19: أحلى بونوس لأحلى ناس
20: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
21: أريد طور عالمك.
22: سبور إكسبرس،
23: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي وملف تجديد العقود في النادي الافريقي، لكن قبل البدايه مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يعمل اليوم اخر حصه تمارين قبل مواجهه بلجيكا في اخر مقابله وديه قبل المونديال غدوه، مع ماضي ساعتين نتاع القائله في بروكسل. الملاعبيه الكل على ذمه الاطار الفني للمقابله هذه. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم ثاني مقابلته في دورة تولون الودية في فرنسا. اليوم منتخب أقل من 23 عام يلعب مع 5.5 ضد السعودية. منتخبنا في المقابلة الأولى كربح الكونغو الديمقراطية 3-0، والسعودية لعبت 2 مقابلات خسر ضد الصين 1-0 وربحت كولومبيا 5-3. منتخب وطني لكرة القدم آخر يلعب اليوم مقابلة ودية، نحكي على منتخب أقل من 20 عام يلعب مع 5 ضد نظيره الجزائري. في ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، حارس المرمى منصر السيدي صح اليوم عقد بثلاثة مواسم مع الترجي، صفقة فيها 3 لاعبين من الترجي للعمران. بالنسبة لتجديد العقود قبيلو أعطته الإدارة آخر عرض، أما يوافق عليه أو يغادر الفريق. ومن المنتظر تجديد عقد يوسف البليلي معها مراجعة القيمة المالية. نواصل مع الترجي اللي يعلن رسميا على مغادرة المدير الرياضي يزيد المنصوري اللي جاء الفريق في أوت 2025 بعقد 2 مواسم لكنه غادر بعد موسم واحد. في النادي الافريقي إدارة الفريق حلت ملف تجديد العقود وبدأت في التواصل مع وكلاء اللاعبين المعنيين. من جهة أخرى من المنتظر أنه يتم دعم الإطار الفني للنادي الافريقي بمدرب مساعد باش يكون لاعب سابق في الافريقي. إدارة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ جديد قالت فيه أنها باش تقدم شكايات للهيكل الرياضية الوطنية والدولية في ملف إجازات النادي البنزرتي، خاصة أنها تعتبر أنه سيبيت متع بمعاملة استثنائية ما تحصلش عليها بقية الأندية، وحكيت على تدخل مسؤولين وأعضاء مكلفين بتسيير الملف المذكور واللي تعتبره إدارة الجيسكا استغلال النفوذ. وقالت أنه معركتها مش ضد سيابي كجمعية رياضية لكن ضد منظومة من الممارسات أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأندية، وكما قلت قالت أنها باش تشتكي للهياكل الرياضية الدولية. مع نهاية فترة النيابية حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس أعلن عدم نيته المواصلة هو والهيئة متاعه، ودعا الراغبين في الترشح لتسيير الفريق لتواصل مع الهيئة المديرة لبداية الإعداد للموسم الجديد. نحكي عن مقابلات الودية خارج تونس. مقابلات البارح منافسنا السويد تعادل مع اليونان 2-2 في مقابلة سجل فيها جيوكيريش ونيلسون. السويد قبل مواجهة تونس في المونديال لعبت 2 مقابلات ودية، خسرت في مقابلة ضد النرويج والبارح تعادلت في المقابلة الثانية ضد اليونان. بقيت المقابلات مفاجأة، هزيمة المنتخب الفرنسي ضد الكوت ديفوار 2-1، ومفاجأة أخرى هي تعادل المنتخب الإسباني مع العراق بنتيجة 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: أريدو طور عالمك.
2: أحلى صباح.

0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 58 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيه على كل ما يهم اللي تحددوا اللي زاد لكرة القدم الفيفا، اللي آخر الأخبار البارحة الخميس كان أعلن منع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب ذي خلال مباريات كأس العالم، وهذا لأسباب أمنية بعد تعديل صار على المدونة متاع قواعد السلوك في الملاعب. الاتحاد كان واضح أنه كان قبل في السنوات اللي تعديت سمح بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام الغوسيكلاب، ويقولون أن القواعد الجديدة تقضي بمنعها بشكل كامل. القرار ذي زادة شمل أدوات أخرى كما الكيسين زادة اللي يبدو بلاستيك، الزجاجات زادة والعلب، تجنبا لمخاطر الإصابة إذا تم إلقاء حجم الأدوات هذوما داخل المدرجات. الفيفا في بيان يأكد أنه يلتزم بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والمواظفين. القرار ذي قرار الحظر جاء للحد من المخاطر والإصابات المحتملة، وأضاف أنه تمنع الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ونعمل على تعميم هذا الإجراء في جميع ملاعب البطولة. في المقابل القرار ذي أثار مخاوف الجماهير بشأن التعامل خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة اللي من المتوقع أنها في بعض الملاعب بالنسبة كوب دي مونت هذيا باش تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب زادة تساؤلات حول هل أنه من السهل الحصول على مياه شرب داخل الملاعب مع الأعداد الغفيرة اللي باش تكون موجودة من المشجعين في المدارج. دونك حتى لكسي وقت اللي باش تشريو ماهيش باش تكون سهلة. الفيفا أكد أنه قام باتخاذ تدابير للتخفيف من أثر الحرارة، وأكد أنه ينسق مع لجان المدن اللي باش تستضيف والسلطات المحلية لتوفير حلول تشمل محطات اللي باش يكونوا متاع رش المياه، المراوح زادة، وحتى نقاط الترطيب والخيام المبردة وغيرها من الوسائل في محيط الملاعب. في البيان زادة جاء أنه داخل نطاق الملعب ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 26 متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى اللي تستضيفها الملاعب. هذه كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم. تلقاها كاملة على الباجة على صباح دايما زي كفام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
3: إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار. تابعونا
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزيك فام.
5: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: نحبك فايق يا دي باش يخ كوره، لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
8: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي. ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
9: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم. ونكمل نبنيه معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبني والمستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
10: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990، وفما زيدة فوتة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990.
11: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
12: 8:21 دقيقة. بونجور إياد، صباح النور.
13: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم كما كل نهار جمعة باش نحكيو على 3 أخبار من الأسبوع ما حكيناش عليهم. اليوم باش نحكيو على التضخم، على ألمانيا، وعلى الذكاء الاصطناعي.
12: بونجور نادية، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مين نهارك مبروك، نهاركم زين الناس الكل. شوية خلف انتبه اش قال، باش نحكيو على قناة تلفزية فرنسية معروفة تلقى روحها في موقف خايب برشا، تنكتشفوه بعد شوية في انتبه اش قال.
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. كأس العالم 2026 ما فيه شربيتر؟ مش صحيح، حمل مرة هذه الحكم بش يكون عنده تكنولوجيا تعاونه أكثر من أي وقت قبل. كأس العالم 2026 بش تبرز برشة تقنية جديدة كما الذكاء الاصطناعي، الكرة مجهزة بشريحة ذكية، سكان ثلاثي الأبعاد للاعبين، وكاميرات التحكيم بش تنقص من أخطاء التحكيم وتخلي القرارات أسرع وأدق. أول حاجة الكرة الرسمية فيفا ترينودا من أديداس، بش يكون فيها كابتور داخلها ينجم يتبع حركة الكرة حتى 500 مرة في الثانية، يعني وقت يصير كونتاكت بين اللاعب والكرة السيستم ينجم يعرف اللحظة بالضبط، وهذا يعاون برشا في قرارات كيما لوغجو، لمسات باليد، وحتى الغلطات ينجم يصيروا داخل منطقة الجزاء. ومش هذا برك، كل لاعب من 1248 لاعب اللي بيش يشاركوا في كأس العالم بيش يكون عنده أفاتار 3D قبل البطولة. علاش؟ باش السيستم ينجم يتبع وضعية جسم اللاعب بدقة، خاصة في اللقطات السريعة وين العين البشرية ولا حتى الكاميرات العادية نجم تغلط. التقنية هذه باش تخدم مع لوغجو سمي اوتوماتيك، ويبعث آليخت الغرفة الفار وقت يكون فما حالة مشكوك فيها. حتى المتفرجين باش يعيشوا تجربة جديدة. فيد لاربيتر بالذكاء الاصطناعي باش تحس روحك وسط التيران ومع اللاعبين. يعني كأس العالم 2026 باش تكون أكبر نسخة في تاريخ الكرة استعملت التكنولوجيا مع 48 منتخب في 104 ماتشوات بين 16 مدينة في أمريكا، كندا والمكسيك. أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه، أما تفانسي على الإنترنت، موزيكا، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك أكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع

0: اللبناني.
1: بونجور إياد، صباح النور.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل.
1: ثلاث أخبار للتعليق، نبدأ بالأخبار الأولانية. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%.
2: ولا الرقم هو معناتها الأسبوع هذايا البنك المركزي أعلن كما كل شهر هو يعمل المجلس الإدارة متاعه، وديما في البيان يكون فما يا أما الترفيع يا أما التخفيض يا أما الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية. نذكروا بسرعة أنه نسبة الفائدة المديرية وإلا الرئيسية هي النسبة الأساسية متاع الفائدة اللي يعتمدها البنك المركزي، واللي على أساسها يتم تحديد نسب الفائدة اللي البنوك تقرض بها سواء المواطنين وإلا المؤسسات. وبالتالي راهو الرقم هذا عنده تأثير على حياة الناس، بمعنى كي ناخذوا المصطلح اللي التوانسة أغلبهم يعرفوه كي نحكيوا على التيامان، خطر المواطن وإلا الشركة كي يمشي يأخذ قرض من بنكة في الاتفاق وفي العقد يكون إنه نسبة الفائدة تيامان بلوس. التيامان هذاك هو يتم تحديده على قاعدة نسبة الفائدة متاع البنك المركزي. به المهم هو إنه الناس كل كانت تستنى في قرار البنك المركزي. علاش؟ خاطر نعرفوا انه نسبة الفائدة مرتبطة، وكنا حكينا فيه برشا مرات، مرتبطة بنسبة التضخم، بمعنى راهو البلاد اللي يكون فيها تضخم كبير فانه البنك المركزي يرفع في نسب الفائدة باش ينقص من التأثير النقدي على التضخم. دونك اللي صار هو انه اليوم فما ارتفاع للتضخم في العالم، ولكن مش كان في العالم، في تونس زادة، ومعناتها الناس قاعدة تستنى بشوف شنو موقف البنك المركزي. نذكروا انه نسبة الفايدة وصلت الى حد معناتها اقصى متاع 8%. بعد شفنا التراجع متاع التضخم في مرحلة اولى، البنك المركزي نقص من نسب الفايدة السبعة ونص، بعدها هي في جانفي هبط السبعة، وكانت التوقعات انه بما انه التضخم قاعد ينقص وكنا ماشيين الاقل من 5%، فانه كان توقع هو انه البنك المركزي باش يزيد ينقص من نسب الفايدة. هذا يستفيدوا منه المواطنين في الاقتصاصات متاع القروض، يستفيدوا منه المؤسسات ايضا في الاقتراض متاعهم. للأسف هذا ما صارش، وهذا مفهوم لانه احنا كيما العالم الكل في فترة متاع ترقب انه نشوفوا شنية تأثيرات الحرب على ايران على التضخم على الاقتصاد في العالم. دونك اليوم القرار بتاع البنك المركزي مفهوم هو نوع من الترقب الحذر، خلي بشوفوا نسب التضخم كيفاش باش تكون في المرحلة الجاية.
1: نتعدل الأخبار الثاني. للمرة الأولى ألمانيا تخفق بالحصول على مقعد في مجلس الأمن.
2: اي كان حدث كبير ياسر الاسبوع هذا،
1: البرتغال والنمسا
2: قدام البرتغال والنمسا. علاش؟ خاطر المانيا ديجا هي كانت تعارك تحب على مقعد دائم في مجلس الامن. سنين المانيا هي ثالث اقتصاد في العالم معناتها، ولم يحدث انها سبق لها انها تترشح لمقعد في مجلس الامن وتخسر. خلي نذكروا بسرعه كيفاش تصير الانتخابات هذه نتاع مجلس الأمن. ذكروا أنه مجلس الأمن فيه 15 مقعد، فيه 5 دائمين اللي هما معناتها ما يخضعوش الانتخابات، ديما الدول هذه هي أعضاء، اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي روسيا، اللي هي الصين، اللي هي فرنسا وبريطانيا. به هذوما 5 على 15 قعدوا 10. العشرة الأخرين كل عام يتم التجديد متاع 5 منهم، معناتها السنة تجدوا 5، العام جاي فما 5 أخرين باش يتبدلوا. كيفاش موزعين العشرة أعضاء هذوما؟ حسب المناطق الجغرافية، حسب مثلا البلوك اللي ترشحت عليه ألمانيا هو فيه زوز مقاعد يتسموا مقاعد أوروبا الغربية وباقي دول العالم، فما زاد كيف كيف إفريقيا عندها الكوتا متاعها، فما آسيا ودول الباسيفيك عندهم الكوتا متاعها، أمريكا اللاتينية كيف كيف. اللي لفت الانتباه هو أنه البرتغال والنمسا يجيوا قبل ألمانيا، وهذا حتى المسؤولين الألمان فسروه. دايور شفنا برشا تعليق اللي تقول أنه غزة تحرم ألمانيا من مقعد في مجلس الأمن. علاش؟ على خاطر الموقف المساند بطريقة مطلقة، ونذكروه احنا من اللي بدأت حرب الإبادة على غزة كيفاش الموقف الألماني كان معناتها مساندة مطلقة للاحتلال، هذا اليوم دفعت الثمن نتاعو، ولكن ما فماش كان هذا اليوم الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وحدهم غير قادرين انه يكبدوا ألمانيا هزيمة دبلوماسية من الحجم هذا. فما لاعب آخر اللي هو روسيا، وأيضا الدعم نتاع ألمانيا لأوكرانيا أدى إلى أنه كانت فما حملة أكتيف، حملة معناتها قوية من روسيا لدفع حلفائها للتصويت لوحدة من زوج دول الأخرين اللي هما البرتغال وإلا النمسا، وأدى لخسارة اللي هي باش تضعف موقف الحكومة الألمانية. نعرفوا ديجا فما أزمة اقتصادية في ألمانيا، فما أزمة متاع الصناعة، خاصة اليوم صناعة السيارات اللي هي واحد من ركائز الاقتصاد الألماني. اليوم شوفوا في ألمانيا قاعدة تخسر في أسواق لصالح السيارات الصينية. دونك هذايا جانب. الجانب الثاني زادة يضعف التضامن الأوروبي اليوم، بعد كان ينجم يكون فما تنسيق. ناخذ اكزامبل مثلا الدول العربية عندهم اتفاق انه ما يترشحوش ضد بعضهم، وانه تور درول يترشحوا، وديما فما دولة عربية اللي هي تكون موجودة، يا اما تكون دولة على الكوتا متاع افريقيا والا دولة على الكوتا متاع اسيا. دونك اليوم زادة كيف كيف التنافس داخل الاتحاد الأوروبي ورى انه ألمانيا ما عادش عندها خلينا نقولوا الهيمنة وإلا السلطة المعنوية على باقي الدول، والأكيد إنه القرار هذا باش يخلي أثاره على موقع ألمانيا في المشهد الدبلوماسي العالمي.
1: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.
2: بيسور اليوم هذايا اخبار زادة كيف كيف من الاسبوع هذايا اللي دونالد ترامب وقع على امر تنفيذي اللي معناتها ما يجبرش، ولكن يحط

0: انه يكون الاطلاع 90 يوم قبل عرضها, قبل ما تكون نماذج الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع ولا متاحة للبيبليك, بعد مفاوضات وصلوا لاتفاق انه تكون متاحة للإدارة الأمريكية شهر فقط قبل عرضها للعموم. السؤال هو علاش؟ في الحقيقة لأنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تحولت إلى أسلحة, تحولت إلى حاجة اللي هي معناتها اليوم عندها تأثير متاع السلاح. إيه دايور الإكزامبل الناس كل تحكي عليه, شركة أنتروبيك اللي عندها كلود, عندها موديل اسمه كلود ميتوس اللي هو تم التصريح به ولكن لليوم ماهوش متاح للعموم. علاش ماهوش متاح للعموم؟ لأنه واحدة من الخاصيات متاع الموديل هذا أنه تجي تقوله مثلا أنا نحبك تعمل اختراق للنظام المعلوماتي متاع الشركة إكس. التجارب أثبتت أنه قادر أنه يقوم بعملية الاختراق, قادر أنه يقوم باكتشاف الثغرات الأمنية, الشيء اللي خلى شركة أنتروبيك من الأول تعطي معناتها أنكسي لعدد صغير متاع شركات, ظهر لي كان في البداية معناتها العدد متاعهم 30 شركة ومن بعد توا زادوا فما 120 شركة فقط في العالم اللي هما عندهم أكسي للموديل هذا, لأنه التأثيرات متاعه تنجم تكون مدمرة للاقتصاد العالمي. تصور أنت معناتها كيف الموديل هذا يكون في يد متاع دي أكار اللي قرروا انهم يخترقوا بنكا, يخترقوا وزاره نتاع دفاع, يخترقوا وزاره نتاع امن, يخترقوا اون بنك سنترال, النتيجه تنجم تكون كارثيه. وهنا هذا يفسر التوجه نتاع الاداره الامريكيه انها تحب تطلع على النماذج قبل ما تكون متاحه للعموم. ولكن السؤال امين هو انه هذا ينطبق كان على الشركات الامريكيه, غدوه اذا فما شركات اخرى تخرج نماذج عندها نفس القدره فانه باش يكون فما مشكل مطروح. اي دايور شركة انتروبيك قالت انا صحيح الموديل متاعي اليوم ما خرجتوش للعموم, ولكن راه التوقعات متاعي انه بين عام وعام ونص شركات منافسة ويمكن حتى تكون شركات غير امريكية قادرة انها تخرج نماذج قادرة انها تقوم بنفس الشيء. دونك السؤال متاع النماذج الذكاء الاصطناعي وامكانية تحولها الى اسلحة نجم تهدد الاستقرار في العالم اي سورتو على المستوى الاقتصادي يقعد سؤال كبير ومهم. واليوم الاكيد انه القوى العظمى قاعده مركزه على الموضوع هذا. اي داير الاسباس والا الحجم اللي خذاه ملف الذكاء الاصطناعي في الزياره اللي قام بها دونالد ترامب الى بكين تبين اهميه موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم على المستوى الجيوستراتيجي مش فقط على مستوى الاستعمال متاع المواطن العادي.
1: واضح, يعطيك الصحة. إيه دوحدو معنا رجعين أحلى صباح.
2: مع ليتر حالي إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة, إن كان بسبب خيانة, كذب أو اكتشاف حقائق مخفية, بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تبني من جديد. هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
3: لا مستحيل, إذا كان وصل ضربية وخاني وجعني ريد فلاك, هز روحك وعيش كما لحياتك وانت مرتاحة البال. ثم وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك كذلك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس فما حاجات ما تتصلحش, فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه نصور معناتها بشتبدأ ترجع العلاقة بشوية بشوية. أما ديما الإنسان شبدأ ديما واخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك شخص تصلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تنعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
2: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة, موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة.

0: ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك ثغر باي موزايك فام. الأولى في تونس
1: تدلل تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على حليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوف جيجا كلام واختار الفقفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية، فترة فيها مفيش ايت ويكاند داخل علينا بالأخبار السعيدة، الفرص الممتازة. خاصة نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما الحمل، أسد، برج القوس، إمكانية بداية أفضل. وريتوا بهيك الصبر والمثابرة توصلوا لنتيجة تفرح قلوبكم الباهية. مش وحدكم عنا زيدة دالو ميزان جوزاء، أيامات داخلة جايبة زيدة معاها مفيش ايت، ما كنتوش قارين لها حسين. بخليكم الحاصلة حاضرين، اتحركوا بكل ثقة وردوا بالكم الشك وقفكم، راهي طاقتكم باهية باش تحقوا تقدم يخليكم طايرين طيران من الفرحة. وديما يفضلكم حطوا في بالكم اللي كل فرصة صغيرة بالوقت راهي تكبر، هذا كان شديد صحيح. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، معروف عليكم القلب الكبير، راهو عندكم انفراج في موضوع كنتوا تستنيوا فيه من مدة، اللي فات راهو مش بالضرورة يشبه اللي جاي، فما بيبش جديد ينجم يتحل وفرحة صغيرة تنجم تكبر وتولي حاجة مهمة في حياتكم. شوية ثقة في قدراتكم، شوية ثقة في رواحكم على تجاوز الصعوبات، راكم انتم الأفضل في هالنهارين. كلامي هذا زاد على الثور، جدي على الذرة، ثم خير جاي في طريق، خليكم متفائلين وواصلوا اخدموا على أهدافكم، على خاطر تعبكم ماهوش باش يضيع.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كيلومتر.
1: أول أخبار نحكيه على سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي سجل من بداية 2026 تطور مهم وملحوظ. حتى كان نحكيه على الأرقام، المبيعات تجاوزت 1100 سيارة خلال 4 أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 2025. هذا حسب ما كان صرح به رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دونك الارتفاع هذا اليوم في الطلب يعكس مؤشرات إيجابية على نمو سوق اليوم ناشئة في تونس، وزيدا لاحظنا أنه فما اهتمام متزايد من المستهلكين، فما زيدا اليوم تنوع العلامات التجارية المتوفرة وتطور العرض، واليوم زيدا الحديث على أنه الدولة تدعم التوجه هذايا بهدف تشجيع على انتقال نحو وسائل النقل تكون أقل استهلاك للطاقة، أكثر صديقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين بشأن استخدام السيارات الكهربائية.
2: أخضر إياد، أخضر تفضل إياد.
3: بيصير أخضر خاطر اليوم معناتها الارتفاع هذا أولا متوقع، العكس هو اللي كان ينجم يكون معناتها حاجة تخوف. دايور احنا مازلنا أورتار بارابور للتوندانس اليوم في العالم، تشوف عدد السيارات الكهربائية ولا مش على العدد، النسبة متاع السيارات الكهربائية اللي قاعدة تتباع في أوروبا ولا في الصين ولا في دول أخرى مازلنا أورتار. ولكن علاش أخضر؟ خاطر هذا يوري لمباكت متاع عامل السعر على الطلب. اليوم شفنا الإجراء الضريبي، خلينا نقوله بإعفاء السيارات من المعاليم الديوانية، خفض في الأسعار، والجانب الثاني زاد دخول ماركات اللي قدمت دي موديل اللي هما أسعارهم أكسيسيبل لأغلبية التواصل. اليوم نجم نلقاو سيارات كهربائية اللي أقل من 60,000 دينار، حاجة اللي ما كانتش عامناول وولت عامناول. دونك اليوم عامل السعر عنده تأثير مباشر على إقبال التوانسة على السيارتين.
2: معناتها أول سيارة، معناتها أقل سيارة كهربائية محترم سومها في تونس اليوم، معناتها محترم معناتها بمواصفات سيارة، خاطر فما لي ب 22 وفما لي ب 18 وكل ما معناتها كي حدهم 45 كيلومتر وكل ما نجمش نعتبرها
3: مش
2: في النورم، معناتها في حدود 37,000 دينار. معناتها هذه السوم والله أرخص حتى معناتها من كهرباء ترميك، معناتها فيها أنها تكفي بالغرض
1: جديدة
2: برشا. هذا علاش ارتفع العدد نتاع السيارات؟ خطر ولو فما سيارات من نوع هذايا، معناتها ولو فما سيارات من الأسوام هذية وقت اللي كانوا من الأول كي جابوهم راهو من 100 مليون فوق، معناتها سوم السيارة اللي هو بصراحة معناتها يتسمى
1: اللي هو مش هذا الهدف للتشجيع جوستما.
2: وما زلنا في انتظار حكاية 10 ملايين هذاك اللي قالوا لنا عليها الدولة اللي باش تعطيها سوبونسيون.
3: ما قلتش الدولة معناتها ديما فما شكون اقترحها في ندوة نتاع الدولة.
2: فوالا بون باه مثال شهيد، فما شكون اقترحها والدولة خلت له فيو هكا خير هكا أشب. تفضل نادي.
1: يلا الخبر الثاني باش نحكيه على اليونيسيف اللي حذرت، نحكيه على منظمة اليونيسيف في تونس اللي حذرت من
2: تحية لعبد الناصر اللي حطنا موزيكا في تليفونه، ميرسي، يعملنا شوية أمبيونس على ساعة.
1: المنظمة اللي حذرت من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، وقالت أنه اليوم أساليب التأديب العنيفة ما زالت منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثلوا من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. نعرف عندك ما تقول أمينة، ما لحظة باش نكمل شخطون الموضوع ذا. المنظمة في منشور لها تقول أنه العنف لا يربي وإنما يخلي أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل، ودعت إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. تفضل صوت وعلق.
2: يا
1: سعادة النجم، لا تعلق لا تصوت، زد النجم ونعفيوك في الموضوع هذا بالذات.
3: نشوفك أنت شنية قرارك.
2: المروحة
1: بابي لحظة باش نزيد نقطة مهمة بابي. لا النقطة مهمة النتائج متاع مسح اللي قامت به المنظمة أشارت أنه فما أكثر من 3 أطفال على كل 5 تعرضوا لعقوبات بدنية، وأكثر من 3 أطفال من كل 4 تعرضوا لأشكال من العنف النفسي، شكل من أشكال من العنف النفسي.
2: سمعني شو ماذا أشكال العنف النفسي مثلا؟ أعطيني مثلا، مثلا يقول له ما نعطيكش عنف نفسي،
1: لا
2: قولوا ما تعملش نعاقبك عنف نفسي، ما تفسروا لي خلينا نفهم شو
1: عنف نفسي. ما انت تنجم
2: تغش عليه، عايط مثلا في الدار،
1: تعيط عليه بطريقه قويه اللي تنجم تمثله نفسيته وتبدا نفسيته هشر لطفل ولا طفله.
3: انت مين معناتها من الناس اللي استفادوا من التربيه الايجابيه ولا؟
2: والله انا برامو ما استفدتش من السلبيه، ما ما تفعل
3: لا تخيل كنت صغير
2: تخيل موضوع على واحدة أنا مانيش طفل سأعزل الشيب في ناحية تقولي استفدت من التربية
3: شوف ليه ليه أنت إيش قلت قلت الدراسة تقول رأي تعطي نتائج خلي نشوفوا النتائج ناخذوا
2: إجزاء أنا تربيت نتائج سلبية مش نتائج تربية
3: تربية إيجابية ولكن نتائج سلبية
2: أنا تربيت بالتربية ما قلت ما تضربش ما درشناه كل ما أنا مش هذا أنا أنا ساعات يرتقي تريح إلى مرحلة التعذيب ونتائج معتها تشوف شو رأيك في النتائج
1: طيبة والحمد لله
2: نتائج اللي كانت عليها شو نترى فيها
3: طيبة
2: سلبية هذا هو معتها ما تعملوش هكيكة ما تضربوش صغاركم
3: هاكم تشوفوا في النتائج
1: شي نجم يصير
2: لا والله لا والله والله هي تحكي شوية سرير خاطر أنا مانيش سرير معتها ما تحبش الصباح من السرير ما تلعبيت نهبط عليهم المهم هو هبط انت عليهم
3: يا اخويا عادي ديما يحب البورو اللي هو تعدى الخبر اللي بعده نادي
2: لا عليه طب الاخبار كيما هكا ما تعلقش عليه بون ما والله باش نقول لك معناتها في بلدان اوروبيه ممنوع انا ضد الضرب معناتها فما راهو الضرب اللي تاع اكلي بالسبته ودرشني اكلي عشناهم نحن قبل معناتها بالشلاكه
3: الزرقاء هذيك
2: اي معناتها بالكابل وفازت تعذيب هذاك مش ضرب صراحه معناتها انا هذاك ضده ما مش هكاك مش تعيط بيان سور مش تعيط معناتها ما يا اخي وندرفول وورد معناتها يا اخي نخفض اعصاب انا مش نقعد نتكلم في الدار معناتها لا طبعا ديما مولي انت بيدك معناتها المرحله نتاع الاستيعاب نتاعك راهي توفى ما هو مرادي نحي لكم في السبته السبته صحيح انا والله نذكر
3: خاطر الوقت يمشي
2: لا لا يمشي على روحه معناتها مش يكون اهم هذا مش تحكي عليه من بعد ولا قنطره ولا شنو شنو مش تحكي بون ولا شنو باش عليك تاش باش تعمل من بعد
1: تاش باش تعمل
2: باش علاش باش تعمل بعد انتو كان مانيش
1: باش باش تعمل
2: بريف مش نكتفيو بالخبر هذاك هاو مش لازم
1: مش لازم تسالك باهي
2: كانش مش لازم نعمل كذا
1: تحت التهديد واو وليتو العنف النفسي
2: تو بالله واحد يحكي معاه هكا عنف نفسي هذاك علاش قلت لهم وضحوا لي
1: تعنف
2: فيا شنو هو العنف النفسي مع ولدك مثلا ما هيش فسر لي
3: مثلا انه
2: نعيط في الدار اعصابي اي نعيط سبحان الله مش حكيت بو ما يعيطش
3: لا لا مش هذاك ان اللي فهمته
2: ما يعيطش اخفض اعصاب
3: اللي فهمته من المقالات اللي تكتبوا في الاتجاه هذايا هو انك معناتها تعمل يوم بيرسيكيسيون شو معناتها يولي نوع من الاضطهاد انه جاب نوت خايبه في المدرسه تعديله لا تعديله شهر كامل وانت وين تشوفه
1: تذكروا مثلا بالنوت هذيك
2: بيان سور ذكرهم وركض عليهم
3: مش شهر وقتها تدخل
2: الجمعه
1: ولا تهدوا مثلا تبدا تعمل
2: بيان سور اخي تو بلا نجيب نوت بي مثلا خايبه نقول ما تخرج المره الجايه تجيب نوت خايبه باتاتي باتاتا باتاتي
1: صحيت هذاك ياثر
2: عشان شو نقول هذاك شنو
1: ياثر نجم مثلا ليلي فما طرق بديله امين اللي نجم مثلا جو دي نامبورتو كوا انت وي دايوغ يظل تعرف قاعد
2: تقول في نامبورتو كوا
1: لا مش صحيح لا مش صحيح اجا نقول لك مثلا تنحي له الحاجات اللي يحبهم على الاخر
2: هذيك باز
1: هذيك طريقه
2: شو هذيك المرحله الاولى انك تنحي له المرحله الثانيه تهدوا وما تتعداش للعنف
1: ما تتعداش التعذيب هكا انت ترى
2: ما تتعداش للعنف معناتها اغزل التربيه السليمه اللي فيها الام الحنيه ولا الوئام والكلمات الطيبه وهزن المورال البوطه تحل المورال فادلك والله فادلك والله مراد انت بالله كيفاش تربي فيهم صغارك مش لازم نقول لكم شنو خليه
3: ما تقولش
2: مش لازم نقول لك لا ماناش نماذج نحن راهو يحتذى بها
1: للحقيقه
2: اما الحمد لله كي نشوف ولادي نقول الحمد لله ربيتهم
1: الحمد لله عندما ما انتو كمان تصوركش كيف ما معنات ما سلطتش عليهم اللي عشتو انت ولا صحيح
2: نهات ليجي يحيى اسئله خاطر هو الكبير معناتها تيجاوبك ماشي انا
1: طيب ان شاء الله ناخذ شهاده من عنده نضحك
2: ولا عمره 16
3: اللي مش يكلم في فورم مش يكلم ليندا في فورم
2: ديجا عمره 16 معناتها اليوم ما تقريبا 18 قلت له هذه تعمل 18 سنه تعمل بدلوا طريقه التعامل معناتها وين عاملك راجل تعدي الاخبار اللي صحيت يا هذيك هي
1: هذيك هي مش تعدي ولا تبه
2: عاد انتبه تفضل احلى صباح
0: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
5: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش مصفر أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون نتاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
6: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
7: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
6: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
7: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
8: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع احد خوف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و 990 وفما زيده فوطه بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. Attention. انتبه اشغال. نادية الفورتي.
1: في انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على القناة الفرنسية ام سي اللي قامت ببث حلقة خاصة. الحلقة هذه تم استدعاء شهود في الحلقة هذه واللي كان من المفروض انهم يقدموا تفاصيل تهم قضية. القضية هذه قضية معروفة جدا في فرنسا اسمها قضية اكزافي لوبون دو ليغونيس. شنو هي الحكاية نتاع القضية هذه؟ هو اب مشتبه به في جريمة قتل معروفة عام 2011. جريمة القتل هذه انه سيد هذا قتل زوجته واربع اطفاله في مدينة نانت الفرنسية في شهر افريل من عام 2011، والقضية دايوغ تعرف اعلاميا باسم مذبحة نانت. دونك اللي صار انه السيد هذايا دونك فما شكون تعدى في البرنامج، البرنامج هذايا فيه دي تيمونياج دونك فيه شهادات كل مرة يكونوا حاضرين مع المقدم نتاع البرامج، وكانت فما مكالمة مباشرة مكالمة هاتفية من خلالها فما مواطن عرف روحه على اساس انه اب، معناها على اساس مش انه اب معناها بريتر بلوتو، اب اسمه مارك وهو كاهن على اساس انه كاهن، وقال انه التقى واستمع الى اعتراف نتاع السيد ذا اكزافي دو ليغونيز اللي في عام 2022 يقول بعد اكثر من 10 سنوات على اختفاء السيد ذا. خاطر السيد اليوم لا يعرفوه ميت، لا يعرفوه مختفي وإلا في حالة فرار. دونك السيد ذي في الأونير قال أنه هو شخصية دينية، وقال أنه عنده تفويض من الأسقف، وقال أنه زيد راهو قدم روايته كدليل على أنه السيد ذي مازال على قيد الحياة. وصحيح هو مطلوب من عام 2011 لدى العدالة، ولكن يقول أنه فما اعترافات في أنه الفترة الأخيرة تقلق فيها برشا واعترف بشيء هذي.
11: La disparition de Xavier Dupont de Ligonnès est l'une des affaires les plus emblématiques en termes de cold case en ce début de siècle. Alors quand un événement, le plus petit qu'il soit, inhérent à cette affaire refait surface, alors tout le monde se jette dessus. C'est ce qui s'est produit hier lors de l'émission Appel à témoins sur M6, centré sur l'homme recherché depuis 2011. Un témoignage en direct, au téléphone, celui d'un prétendu prêtre qui affirme avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, mais aussi avoir eu l'autorisation de lever le secret de la confession de la part de son évêque, l'évêque de Carcassonne.
1: دونك الأسقف نفات بشكل قاطع الموضوع هذايا في صباح اليوم التالي مباشرة. برونو فالونتان اللي هو البريتر كان قال انه ما عطيت حتى موافقة، وأكد انه السيد اللي ظهر اونير ما عنده حتى علاقة بيا وما فما حتى قناة اتصلت بيا، واستنكر افتقار البرنامج الى الدقة واتهمه بالتضليل للجمهور، وقال انه ما يعرف حتى شخص اسمه الأب مارك.
12: Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée. Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public.
13: Ce qui du coup m'a stupéfait, c'est la légèreté de M6. Je ne comprends pas qu'une chaîne aussi sérieuse puisse ouvrir 3 minutes d'antenne sans rien vérifier.
1: فوالا دونك اليوم الشهاده كانت كاذبه. ام سي زيد كانت اقرت انه التحقيقات اللي تم اجراءها بعد بث الحلقه قاعده متواصله واثبتت انه الشهاده هذه ماهيش صحيحه وقدمت اعتذارها من غير حتى تحفظ الى البريتر برونو فالنتين. وزيد قالت انه مازال باش يكون فما تحقيقات متواصله باش ينجموا يعرفوا شنو اللي صار بالضبط في العمليه هذه. خلينا نختموا بالمقدم البرامج اللي هو جوليان كوربي اللي يقول انه ما نجمش نتحصل على لو بريتر هذايا ليلة البرنامج وإذا شنو صار.
14: De son côté, Julien Courbet a expliqué sur RTL ne pas avoir réussi à contacter l'évêque de Carcassonne le soir de l'émission. Le rédacteur en chef de l'émission, Stan Vignon, a lui expliqué sur RTL qu'après le direct d'appel à témoins, l'homme a fini par confesser qu'il n'est pas prêtre. Selon lui, ses équipes sont encore en train de mener l'enquête.
1: دونك مقدم البرامج قال انه تحطيت في وضعيه بين ظفرين مدحرجه. يقول خليتني انه اذكر زيد المشاهدين يقول انه بالبرنامج راهو يعتمد على تليفونات تجي من عند شهود وفما اختر انه تكون بعض الروايات كاذبه وما فماش وقت حتى باش يتم التثبت من التليفونات لانهم يتصلوا مباشره ويقدموا الشهادات نتاعهم. فوالا
2: هذا ما يعبر عنه بالفرنسيه اون بورت.
3: هو خطا يدير انا مانيش فاهم كيفاش يتعمل
2: الكونسيبت
3: فوالا كيفاش يتعمل برنامج بخصوص شهادات من هذه ويكون اون ديريكت. معناتها لو ريسك راهو اون ديريكت انه يكلمك بشر ويحكي نيمبورت كوا في لونتين. معناتها حاجه ما لو نيفو دو ريسك ولا لو بورسنتاج ولا لا بروبابيليتي مرتفعه برشا.
2: حاجه من نوع هذا
3: خاصه انت تحكي على قضايا اتسترا. اللي الجانب اللي معناتها اثار خلينا نقولوا جدل هو الجانب الديني في الموضوع. خلينا نفسروا بسرعه انه الناس اللي يعرفوا الديانه المسيحيه خاصه الكاثوليك عندهم ما يسمى بالاعتراف. اللي يتفرجوا على الافلام ولا على المسلسلات راهم شافوا انسان اللي يكون فيه فما رجل دين قاعد في هكا في بوكس يبدا عاده باللوح والشخص يجي
2: يعترف
3: اكزاكتومون. وهما الفكره انه الاعتراف بالذنوب يمحي الذنوب. ولكن اللي يثير معناتها الجدل في الموضوع هذا هو انه لو سكري دو لا كونفيسيون معناتها الجانب السري نتاع الاعتراف راهو مطلق لا يجوز.
2: معناتها عباره مشيت للطبيب قلت له شنو المرض نتاعك
1: جاوب في تمزح حكي.
2: معناتها هما عندهم
3: ما عندوش الحق اطلاقا حتى راهو تمشي تقول له ارتكبت جريمه ما عندوش الحق يمشي للشرطه باش يقول لهم راهو جاني فلان قال راني ارتكبت جريمه. دونك لهنا كان من الممكن انه معناتها ولكن علاش هو اللوم انه كانوا نجموا يتصلوا بالكنيسه باش يشوفوا هل انه
1: ما هزتش عليهم قالك تسنوا.
3: دونك هذاك اللي اثار جدل هذايا. ولكن يقعد الموضوع الريسك نتاع الشهادات والتدخل في الديريكت سواء في الاذاعات ولا في التلفز راهو معناتها يحتاج برشا حنكه من المنشط والا مقدم البرنامج باش يعرف وقتاش يقص على الشخص وقتاش يطرح اكثر اسئله للتثبت انه ينسب الكلام اللي يتقال مش معناتها كل حاجه يقولها لك شخص في الديريكت تاخذها على انها معطى حقيقي.
2: ما صدقتكش حتى يعطيك صحه
3: بارك
2: الله فيك نادية يعطيك صحه نهايه اسبوع مريحه شويه اخر موعد مع الاخبار ان شاء الله بقدر ربي يجيكم جهين جوست من بعد نتقابلوا نهار الاثنين. نهاركم اسعد الايام فينا من
15: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان تلفزة ماكسويل 50 بوص سمارت كوليد ريسبتور انتجري ب 989 دينار في عوض 1299 دينار.
16: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا.
17: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير. مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوص ولا 75 بوص تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زاده. مع كل تلفزه 85 بوص ولا 75 بوص تشريها عندك معها تلفزه 43 بوص هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
18: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم قلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
19: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
20: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
21: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
22: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
23: عندك أورانج.
24: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 في عوض دينار و490.
25: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
26: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تشدد على ضرورة التسريع في استكمال البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات والجهات مع ضمان إنجازها في الأجل المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم تحميل المسؤولية كاملة لكل من يتسبب في تعطيلها وأنه لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الصفقات العمومية إلى جانب دعم التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات، لافتة إلى أهمية المنصة الرقمية الموحدة لمتابعة المشاريع العمومية التي تتيح متابعة تقدم الإنجاز ورصد الإشكالات. قطاع مكونات السيارات في تونس يضم نحو 300 مؤسسة ويوفر قرابة 120 ألف موطن شغل، فيما تبلغ قيمة صادراته السنوية حوالي 3.5 مليار دولار وفق مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي سهلاوي.
27: هو قطاع كما تعرفوا يضم تقريبا 300 مؤسسة، يشغل في حدود 120 ألف موطن شغل ويحقق معدل صادرات سنوي في حدود 3.5 مليار دولار. قطاع هذا معناتها شهد خلال الفترة الأخيرة منذ انفذاء ميثاق التنافسية قفزة نوعية كان على استقطاب معناتها الكفاءات التونسية للعمل في القطاع هذا. اليوم المستثمرين الأجانب معاش لكن نظرة كلاسيكية أنه قطاع المعدات السيارة وقطاع مكونات السيارات هو الأولوية الثمار في تسكي كابلاج واليد العاملة مع البسيطة، لا اليوم أنه تشوفوا أنه معناتها مجامع عالمية ناشطة في القطاع هذا. جي تقولك أنا تيان جوفو كومونسي، نحب نبدأ بمركز بحث وتطوير ومن بعد تعاول، هذا يعطينا بعد نوعي آخر للقطاع وهذا اللي يعزز الموقع التونسي في سلسلة القيم العالمية لتصنيع السيارات.
1: مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوره وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومجمع المحاسبين يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها ضمن الوثيقة النهائية التي سترفع إلى وزارة المالية.
0: وأكد المجمع أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز دور المحاسبين كشريك في تطوير المنظومة الجبائية والمالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية مستمدة من واقع الممارسة المهنية. عالميا، وكالة بلومبرغ للأنباء تفيد بأن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر مع ارتفاعها بنسبة 7% منذ الجمعة الماضي نتيجة انخفاض مخزونات الغاز المحلية بأكثر من المتوقع ب 41%. وتتجه الأسعار نحو مكاسب أسبوعية مدفوعة بمخاوف المنافسة مع آسيا على الشحنات البحرية وتصاعد التوترات المحتملة في مضيق هرمز وتعثر الاتفاق الأمريكي الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
26: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 جيهان ميلاد.
4: صباح النور، صباح الخير كل مستمعينا، مرحبا بيكم، وصباح الفل على اللي يسمعونا واللي تابعونا واللي يحبونا. الكل نعرفوكم برشا تتابعوا فينا تسمعونا شغلنا، مرحبا بيكم صوت وصورة على www.mosaikefm.net. جمعة وفيد اليوم، نهار جمعة إن شاء الله يا ربي، نهار مبروك سعيد على كل مستمعينا من 9 حتى لل11. نهار جمعة نكونوا معاكم على امتداد سيارتين كهوة مسيارتين، تلقاو فيهم كالعادة الفقرات اللي تحبوها والموزيكا المنوعة والأخبار والأكتواليتي كل ما يهمكم. وأنا متأكدة الموضوع اللي باش نحكي فيه اليوم، متأكدة إنه باش يهم 99.99% من التوانسة. شنو هو الموضوع؟ لا مش تو، نبدأ بالموسيقى وراجعين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. 9:12. اليوم ثالث أيامات امتحانات البكالوريا. نجم نقولوا كان من قلوبنا نتمناو نجاح لتلامذتنا الكل. وهون يسمحوا لي اليوم حبيت هكا نوجه رسالة لكل ولي اللي عنده وليد ولا بنته يعديوا الباك. راهو أكبر سند إنه اليوم تقدموه لصغاركم. فكلمة تشجيع، كلمة تقول لهم بين إنكم عندكم ثقة في قدراتهم، تذكرون بين إنهم تعبوا عام كامل وسنوات كاملة باش يخلطوا للشهادة هذه، الامتحان الوطني الكبير اللي كلنا تعدينا به، اللي هو امتحان قولنا من جملة برش امتحانات في الدنيا، وتاخذوا قولنا بجهيدك بذراعك بقرايتك بتعبك بشقاك بسهر الليلي بالليوي بلانش اللي عملتهم بالقهوة اللي مدتها لك أمك بالكلمة متاع يهزلك بها المورال بوك. هذا شنو يستحق الوقت هذا؟ أما اسمحوا لي نقولكم راهو ولدك في الامتحانات الباك راهو ما يستحقش منك فلوس باش تشجعوا على الغش، فلوس باش تشري له زعمة نجاح، لأنه الفلوس اللي قاعدة تتعطى من تلام ذا على أساس باش يشري وباش يبيع وكل الأمور ذاك الكل غش باش ياخذ لكيتو، هذوما الوسائل المتطور ذوما كل راهو ياخذهم الولي، راهم ياخذهم العائلة بتشجيع منكم. راهو في علمك أنه في بالك الفلوس هذه باش تشري بها نجاح لولدك، غلط. رك ما غير ما تقصد ولا قصد، رك كأنك شريت له الفشر، كأنك صغيرك حطمت له مستقبله. وهذا اللي قاعد صاير، لأنه حبيت نقولكم أنه راهو ليامات هذوما الكل قاعدين عدد كبير ومن مصادر رسمية من تلامذة اليوم لغزمان يخرجوهم من قاعات الامتحان خاطر يفيقوا بمحاولات غش. فرجاء خليوا الامتحانات تتعدى، تو بعد نعرفوا على الصفحات واللي قيل واللي قال وهذا دخل وهذا خرج وهل هذا صحيح وهل هذا الامتحان. ما امتحانات وطنية، احنا امتحانات وطنية حاجة حمراء، خليها تتعدى. علاش نعملوا توا الضغط؟ خلنا وعي وتوا وليداتنا قبل كل شيء، وبعد أكيد وزارة التربية تو تتدخل وتوضح وترجعوا على كلامي بالأرقام. فرجاء راهو الفلوس اللي ياخذوهم راهو من عنا احنا من العائلات التوانسة، ما تشريش لولدك مستقبل بيديك تحطمه له. فوالا هذا اش حبيت نقول، وان شاء الله ربي ينجح تلامذتنا الكل. كلمه تواليكم في اول صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: صباح الخير يا جيهان، انا ام ولادي في الباك، ونحب نقول للي عدوا الكل واللي في الباك الكل ان شاء الله ربي يفتح بصيرتكم، ان شاء الله ربي ينور ثنيتكم، ان شاء الله ربي يسهل طريقكم، ان شاء الله ربي يجعلكم ناجحين، الله يوفقكم ويوفقنا فيكم جيل مصطفى.
4: عسلامة صندوق عجب، بربي حبيت نحكي على الفينومين نتاع لي تروتينيت الكتريك اللي موجودين دون تو لي بارك بريس. راه واحد ما عادش ينجم يخرج صغير على بسكليت ولا حتى على صقيح، راهم يجريو ان فيتيس قويه برشا، راه ولينا خايفين على صغارنا، معنا وين نتنفسوا، معنا وين ندورو. اي واحد يحط دو تروتينيت يكريهم هكاكا وما يقلق العبيد معناها، وهذه دونجي بوبليك، تسمى ماذا بينا المسؤولين يشوفوا الحكايه هذه سي تري سيريو.
5: عسلامة يا مزيك، بربي تطبيق القانون في الكود دو لاغوت اللي حرقان الضوء الستاسيونمون اون دوزيام بوزيسيون اينو التطبيق نتاع القانون، ويبدا وراك يزمر يزمر يزمر، يلزمك انت تطلع فوق الكراهب وتبعد من سنيته باش هو يتعدى، الناس تقف دوزيام و تخوزيام بوزيسيون.
6: صندوق عجب بلي ظاهرة التسول في تونس فهمني، واحد ولا الظاهرة ماهيش عادية بالكل فهمني، في الطرقات في الكياسات ظاهرة التسول، خاصة في مقبرة الزلاز، مقبرة الزلاز كلها متسولين، في كل متر وفي 100 متر تبقى متسول، ظاهرة التسول كثرت في تونس ولا الظاهرة مش عادية بالكل.
0: صندوق عجب
7: مع توبنات، كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
2: توب نت very fiber people.
0: البرمجة الشتوية إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 إصبر فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول إصبر على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خوف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و990 وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
9: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك
12: عندك اورانج

0: هذه إليسا حنغني كمان وكمان على موزيكا فام 9:26 دقيقة.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
0: نهاركم زين. قبل ما نفهموا اللي صار وقبل ما نفهموا الموضوع المهم اللي يهم برشا التوانسة اللي باش نحكيوا فيه, نعطيكم انديس بعد ما ناخذ التدخل توتسويت من المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يكون يظهر لي اقل درجة الحرارة من البارح في انتظار انه ترجع ترتفع في الويكاند. وقيل اتنعطيو المعلومة صحيحة مع سي بلال يحيوي. صباح الخيرات.
2: صباح نور جيان, مرحبا بكم. الحمد لله عايشك.
0: الحمد لله. اليوم اقل درجه الحراره من البارحه؟
2: لا اكثر شويه. اكثر شويه جيان اليوم
0: اللي في الداخل نتاعي حب معناها فوالا كاو اكثر اليوم
2: اي مو نحن اليوم نتاعنا ماذا بينا تيح شويه سخانه دونك فوالا اليوم الحقيقه لي اكثر شويه مش حاجه كبيره الحقيقه. معناتها البارح سجلت 29 قريب ل 30 درجه معناتها في تونس العاصمه. واليوم ان شاء الله باش تكون بين 31 ما اقصاها في حدود 32 درجه. معناتها زي الارتفاع نحكي لك درجه درجتين مقارنه بالبارح. عموما باش تكون بين 27 و 32 درجه في المناطق الساحليه, بين 33 و 38 في المناطق الداخليه, اما اكثرها باش تكون في خاصه في الجنوب الغربي واقصى الجنوب اللي تجب توصل الى حدود 42 درجه مع ظهور الشتاء. طقس عموما كما شفنا معناتها من الصباح لتوا نهار كامل باش يتواصل معناتها صافن الى قليل السحاب, اخر نهار يكون مغيم جزئيا. الريح طيرت هوائيه من القطاع الشرقي اليوم باش تكون قويه شويه خاصه في الجنوب, تساهم في ظهور دوير رمليه محليه وتبقى ضعيفه المعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاله البحر معناتها في عموما في اغلب السواحل باش يكون معناتها قليل الاستيراب محليا مضطرب ويبقى مضطرب بخليج جيب الصادر معناتها للتيارات الهوائيه القويه شويه خاصه اللي باش تكون بمناطق الجنوب. غدوه درجه الحراره بالنسبه للغدوه والويكاند باش تبقى في نفس المستويات نتاع اليوم, ما فماش تغيير كبير. اما الطقس يتغير شويه خاصه في المناطق الغربيه معناتها الحمل الحراري سيها معناتها في ظهور خلايا رعديه محليه تكون في المناطق الغربيه للشمال الوسط, ونعرف معناتها اذا كان تسخن ثم الخلايا الرعديه اللي باش تكون موجوده وتكون مصحوبه بامطار, ثم زاده تساقط محلي للبلد. بقيه الجهات يبقى طقس مغيم جزئيا. الريح مازالت متواصله من القطاع الشرقي, وعموما معناتها اليوم وغدوه حتى في الويكاند مع طيارات هوائيه من القطاع الشرقي باش تقوى اكثر خاصه في الجنوب معناتها مع دوير رمليه محليه وتبقى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. البحر بالتالي معناتها تزيد يضطرب اكثر معناتها في خليج قبس ويبقى قليل الاضطراب لما تموج بالنسبه لبقيه السواحل.
0: واضح. هذا هو بالنسبة لحالة الطقس. يعطيك ألف صحة.
2: شكرا ليك.
0: يعيشك. نهار زين. من المعهد الوطني للرصد الجوي أعطيناكم المعلومة الصحيحة بخصوص حالة الطقس اليوم والأيامات القليلة القادمة. هاي جهين, شنو هو الموضوع المهم اللي باش تحكي لنا فيه شوية آخر؟ هذا موضوع مهم وأنا متأكدة أنه يشغل بال عديد التوانسة, لأنه والله مانيش عارفه شنو لنديستي باش نقول عليه. مفتاح, كي نقول لكم مفتاح تقرب الحكايه سليم شويه. شباك, باب, مفتاح, اربع حيوط, دار, كري, كراء الممالك, كيفاش تبدا كاري وتملك. نحكيوا فيه البرنامج على خاطر على قريب باش تبداو تاخذوا الانفتاحات. كيفاش تسجل, شو ما الشروط, هذا التفاصيل الكل بعد شوية مع المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية, مع مدير التجاري لسنيت. نحكي في التفاصيل ملا, خليكم معنا.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.

0: هذا آدم يا حلو على موزيك فم 39 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: الدويرة الدويرة وما يدراك من الدويرة، شكون ما يحلمش يملك دويرة؟ إن شاء الله يربي حلمه وتتحقق. وبالكراء المملك يظهر لي تنجم تكون اكسيسيبل، تكون انت كاري وفي الاخر تملك. اما كيفاش المشاريع، الانجاز، المنصه، التسجيل، الشروط، هذا الكل ضيفي باش يجاوبنا عليه باكثر التفاصيل. معايا سي عبد القادر قاسم، المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه للبلاد التونسيه، المدير التجاري لسنيت. سي عبد القادر نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان، تحية ليك ولفريق العمل اللي معاك ولكل مستمعي مزيكا فيه.
0: ربي خليك وشكرا على قبولك الدعوة. أنا نقولك سعبد القادر زنبح ذيك كويس مالي إنه مش نشيح لك ريقك بالأسئلة.
2: مرحبا
0: متفقين، ربي خليك. سعبد القادر، دونك خلال الأيام الأخيرة سمعنا بانطلاق أول مشروع للكراء المملك بالمرنقية، كان نبدأ معك آخر مستجدات اليوم.
2: صحيح، هو نهار 3 جوان السيد وزير التجهيز والإسكان قام بتدشين انطلاق عملية بناء زوز إقامات في المرنقية. الإقامة الأولى إقامة نادرة تتكون من 82 شقة، والإقامة الثانية هي إقامة فاطمة تتكون من 80 شقة، دونك معناها بمجموع 162 شقة. هي النواة الأولى لبرنامج الكراء المملك اللي بدأ التحضير ليه منذ مدة، وهي مساكن بطبيعة من الصنف الاجتماعي الجامعي، معناها متكونين من طابق أرضي وأربع طوابق هلوية، ومجهزة بكل معناها التجهيزات اللازمة والضرورية، حتى بالمصاعد موجودة المصاعد للأسانسور. انطلب تتطلق الأشغال إن شاء الله بعد عملية التدشين، وإن شاء الله أجل معناها الإنجاز تنتهي إن شاء الله في موفى سنة 2027. وانترطان معناها بالتوازي مع أشغال البناء، ثم زاد أشغال أخرى قاعدة تصير اللي هي على مستوى المنصة بتاع التسجيل وضبط شروط الانتفاع والكل، باش إن شاء الله في آخر 2026 تكون المنصة هذه جاهزة وتكون العباد عارفة رويحة وين باش تسجل وكيفاش باش تسجل وشنية شروط الانتفاع والإسناد. وإن شاء الله ربي وفقنا بطبيعة، هذه كما قلت لك نواة أولى، وباش تتبعها مشاريع أخرى إن شاء الله في كامل تراب الجمهورية.
0: معناها
2: ان شاء الله يوفقنا
0: ان شاء الله. معناها 162 مسكن المشروع الاول هذايا، الاشغال ما زلت ما انطلقتش فعليا على الميدان، معناها ما زلنا في مرحله الاجراءات.
2: هي معناها كأشغال معناها كمعناها بديت شويه اشغال، يعني تحضير الارض والدراسات ديجا احنا قمنا بها من قبل، معناها الدراسات كملناها تو جست باش نطلقوا في اشغال البناء.
0: واضح.
2: فهمت.
0: واضح.
2: وان شاء الله معناها بيانتو تبدا الاشغال هذه على ان تنتهي كما قلنا ان شاء الله في موفى سنه 2027
0: اخر 2027. سيد وزير التجهيز كان تحدث عن برنامج يشمل 5000 مسكن، دور سنيت بالضبط في هذا المشروع الوطني؟
2: والله هو كما قلت مدام 5000 مسكن موزعة على شركة سنيت الأم والفروع متاحة ثلاثة بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس، دونك موزعة على كامل تراب الجمهورية، إضافة للشركة سبرولس اللي عندها نصيب في المساكن هذه. نصيب الشركة الأم خلال المخطط التنمية 2026-2030 باش يكون في حدود 1670 مسكن. بالطبيعة راهو الأرقام هذه اللي نعطيك فيها مدام جيهان هي أرقام تبقى ديما تقديرية قابلة أنها تزيد أو تنقص شوية، لأنه احنا قاعدين بالتوازي مع هذا، معناها البرنامج تاعنا نضبطوا فيه ونحينوا فيه على حسب إحالات الأراضي اللي قاعدة تتم من وزارة ملك الدولة بالدينار الرمز. دونك الحق يعطيهم الصحة لو قايين في وزارة ملك الدولة متعاونين وقاعدين، ثم خدمة كبيرة قاعدة تصير على المستوى العقاري وعلى مستوى التصفية العقارية، قاعدين يعني بعض الأراضي ديجا تويكا خذيناهم وبرمجنا عليهم المساكن، واتباعا ثم أراضي أخرى باش تم إحالتها للشركة. هذاك علاش نقول لك ديما البرنامج هذا قابل للتحيين، كل معناها 1670 مسكن هذوما ينجموا

0: تزيدوا كما ان شاء الله، وحتى كان باش ينقصوا حاجه طفيفه. المهم ان ننجزوا 5000 مسكن كما وعد السيد وزير التجهيز في الاجال المحدده.
1: هل شو الولايات الاخرى اللي باش تشهد انطلاق قريب مشاريع جديده خلال الاشهر القادمه؟
0: والله هو شوف نحكي على مستوى الشركه الام بتاعها، يعني احنا تو بدينا في المرناقيه، ان شاء الله بيانتو زاد باش نبداو في فوشانه في منطقه المغيره، عندنا زاد مشروع في غرومباليا باش نطرقوا فيه في ولايه نابل. هذا توا اللي معناه اللي قلت عليهم مدام جيهان، اللي الاراضي نتاعهم تمت احالتها للشركه ومعناها واضحين تباعا، كل وين تم إحالة أرض أخرى إن شاء الله باش نبرمجوا ونمدكم بالمعلومة تباعا إن شاء الله.
1: سي عبد القادر، نذكر معنا المدير التجاري لسنين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، نحكيه على الكراء الممالك اللي هم نسبة كبيرة من التوانسة. اليوم سمعنا هو فما 5000 مسكن وكل دونك تو باش تدخلوا في أكثر الشروط كيفاش تستنفع بيهم. بالمنصة لازم تتسجل وتتعدى بالمنصة، المنصة اليوم وين وصل الإعداد نتاعها؟ هل معناها الانطلاقة نتاعها باش تكون اواخر 2026؟
0: فوالا دونك المنصه هي توا بسبب الانجاز بالتنسيق ما بين وزاره تجهيز الاسكان والسي ان اي سونتر ناسيونال دانفورماتيك مشكورين. المنصه هي باش تتم اعدادها في اطار تقاطعات مع منصات اخرى تابعه لوزارات اخرى على غرار وزاره الداخليه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الماليه، باش تكون المعطيات الكل متوفره فيها وكل التقاطعات متوفره باش نضمنوا معناها درجه قصوى من الشفافيه حتى انه كي نحطوا شروط الاسناد ونستخرجوا القائمات الاوليه تكون معناها مضبوطه بمعايير مضبوطه وشفافه ويتم اعدادها على نفس المسافه من كل المواطنين دون تدخل. هذا هو الهدف الأسمى رغم من العملية، إنه العباد اللي تستحق باش تاخو فهمتني. دونك المنصة هذه باش إن شاء الله بريفي في شهر أكتوبر في تم تجربتها باش نعمل عليها دي دي سي، على أنها تكون حاضرة بتبيعة للتسجيل واستقبال التسجيلات تارفورة في أواخر سنة 2026.
1: معناها التسجيل باش يكون حصري عبر المنصة؟
0: اي حصري عبر المنصه، وكل حريف باش يبدا عنده لوجين ومود باس باش يتبع يعني الملف نتاعه دو ا جوسكا زيت. وبالطبيعه ديما انا كان لاحظت قلت لك قائمه اوليه اللي باش تستخرجوا على خاطر زاد باش يحل باش يتم فتح حق الطعن سبحان الله، معناها اذا كان ثم واحد معناها يحب يطعن الكل بالطبيعه باش ننظروا في الملف نتاعه، واذا كان معناها عنده الحق يقو حقه، واذا كان معناها الطعن نتاعه ماهوش في محله نفهمه علاش. المهم لعبة تكون مقتنعة وتكون فرحانة واللي يستحق هو اللي يقوم.
1: واضح. هل تم الانتهاء توا من ضبط شروط الانتفاع بالمساكن هذية سي عبد القادر؟
0: والله مدام مازال هي بصدد ضبط شروط تبقينا باش
1: مثلا اعطينا اعطينا بعض الشروط هكا مثلا مثال
0: ولا معناها العمر، عدد افراد العائله، الدخل، معناها هذا هو معناها باش يكونوا يعني معايير معناها وشو معناها معايير الاسناد باش تكون موضوعيه باش تكون واقعيه وباش تكون منطقية.
1: معناها باش تكون ثم أولوية لفئات معينة؟
0: بالطبيعة أولوية لفئات معينة، لازم تكون معناها لازم يكونوا أجراء الساحة باش نبداو واضحين، لأنه تمويل المشروع هذا باش يتم من صندوق نهوض بالمساكن لفائدة الأجراء، وبالتالي لازمهم يكونوا أجراء كل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية. هذا الشرط الأولي. اثنين بالطبيعة يلزم يكون الأجر متاعه الخام أقل من 6 مرات سنيك اللي هو تقريبا تويكا بالتحين الأخير ولا في 3,545 دينار 6 مرات سنيك يعني هدايا. وبعد ندخل في عدد أفراد العائلة في معناها السن متاع المترشح، دونك هذوكم بالطبيعة تتزيد إذا كان ربما زاد ربما نقول إذا كان ثم مثلا هما من ذوي الاحتياجات الخاصة ربما يأخذوا أمبونيوس فهمتني. واضح. يعني باش يتم تمشي في هذا المنطق راهو في هذا المنطق وهذا السياق بحول الله.
1: بالنسبة للكري هوني فما أرقام من الدولة اللي يقول لك بين 650 و 800 دينار شهريا، هل المعاليم هذه دقيقة ولا على أي أساس باش يتم تحديد معلوم الكراء النهائي؟
0: هي معناها مش حكايه دقيقه ومش دقيقه، هي احنا شنو معناها احنا عندنا كلفه نتاع مشروع باش يتم ضبطها. الكلفه نتاع المشروع هذيك باش تتقسم على عدد المساكن على حسب مثلا المساحات. كل مسكن باش يكون فيه ثمن، الثمن هذاك باش يتم تقسيطه على مدة قصوى اللي هي 25 سنة، يعني 300 شهر تقريبا، اللي هو باش يكون معلوم الكراء وباش يكون بدون غاية ربحية، ما هوش ربيت لوكراتيف معناه. يعني الثمن بتاع المسكن هو اللي باش يخلص كراء، ما ناش باش نزيدوا عليه حاجة، يعني الموظف اللي باش يكري باش تكون معناه ثمن المسكن هذاك على مدة السداد تتقسم. لازم تكون ما بين 650 و800، هي بالطبيعة هذه تقديرات أو أولية، كيما تنجم تكون اكثر شويه كيما تنجم تكون اقل شويه بالطبيعه انت والمنطقه.
1: معناها ينجم يختلف الكراء هوني من مشروع لاخر ومن ولايه لولايه
0: بالطبيعه انت والكلفه نتاع المشروع. انت ولا خاطر ما تعرف ساعات حتى في طريقه البناء تم اقامات تكلف غاليه شويه في طبيعه الارض نتاعها، اقامات تكلف اقل شويه لانه الارض معناها باهيه وما لقيناش فيها مشاكل في البني. دونك هذه كله بعد يتحدد، المهم الحاجة الباهية مدام جيهان وأنه مهما يكون معلوم الكراء رغم هوش باش يكون بعيد على الكراء اللي قاعد يمشي في المنطقة.
1: واضح.
0: واثنين قاعد تخلص في معين كراء
1: الدار
0: الملك باش تملكه
1: بعد 25 سنة تملكه
0: بعد 25 سنة اللي هي المدة القصوى. مدام
1: المدة القصوى
0: نجم ثم موظفين نجم يقول لك أقل من النجم في 20 سنة نخلص حسب الراتب نتاعه.
1: واضح.
0: النجم في 22 سنة، أما المدة القصوى اللي هتحدث هي 25 سنة والسن القصوى 75 سنة.
1: واضح واضح. دونك اليوم معناها سؤال، هل 5000 المسكن كافية من الطلب الكبير نتصور على السكن في تونس؟
0: طبيعة الحال نجاوبك ميديا تمر هي مش كافية، ولكن معناها 5000 مسكن رمضان في برنامج مشروع برنامج التنمية 2026-2030 بالطبيعة بعد باش تصير برنامج مشاريع أخرى في نفس البرنامج تاع القرى المملك، والدولة معناها عقد العزم انها تمشي في التمشي هذايا، لانه ما عادش كان عندك المعلومة في معناها في الاحصائيات الاخيرة متاع سنة 2024 مع تبطن الاحصاء راهو تقريبا 25% من العائلات التونسية لا تملك مسكن، وهو انا بالنسبة لي رقم كبير
1: كبير كبير. هي اليوم معناها حلم ماشي ويبعد، اليوم بالاسعار نسمعوا على الشباب اليوم حلم ماشي ويبعد برشا
0: بالطبيعة. دونك بالبرنامج هذا إن شاء الله الحلم هذا باش يبدأ يتحقق، ولكن باش يبدأ يتحقق بطريقة تدريجية بشوية بشوية إلى أن إن شاء الله تتعمم الأمور، وربما حتى طاقة الإنتاج تولي تزيد أكثر السنوات الجاية، خاطر ما تعرف ديما المشروع في أوله ديما باش نجربه باش نشوفه باش نلقاو صعوبات باش المرة الثانية باش نتجاوز الصعوبات هذيك تكون أسهل العملية. وبحول الله إن شاء الله إن شاء الله الريتم تاع البرودكسيون ربما إن شاء الله يزيد يرتفع. الحاجة الباهية وأنه لمسين معناها عزيمة كبيرة من الدولة التونسية على إنجاح هذا البرنامج. كيف كيف الشركات زادة ماشية ومنخرطة في التمشي هذايا، وإن شاء الله فما كان الخير وإن شاء الله العباد كل تبدأ ساكنة في ديارها ملك.
1: يعطيك ألف صحة سي عبد القادر. نكمل أعطيني أعطيني لا لا ما زلت عبد القادر، من قلت لك أنا اليوم راني سامعني نشرح لك طريقك.
0: مرحبا على ذمتك.
1: ما ينجمش يكون بحذنا المدير التجاري لسنية الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية وما ناخذوش فكرة على المشاريع، لأنه قاعدين تحضروا لعديد المشاريع ويظل زادة على قريب ست أيام أخرين ابتداء من 11 جوان 11 13 عندكم بعض. خلينا ناخذوا فكرة على أهم المشاريع اللي قاعدة تحضر توا عندكم.
0: صحيح صحيح، معناها بالتوازي مع الكراء المملك مشاريع الشركة تويك عندنا معرض في قصر المؤتمرات العاصمة إن شاء الله باش يلتئم من 11 إلى 13 جوان باش يتم من خلاله عرض مشاريع الشركة اللي بصدد البيع واللي بصدد الإنجاز. حبيت نقول للشركة زادة مشاريع بصدد البيع تنضوي في تحت منظومة سوبرولوس بمنطقة سيدي حسين السجومي. هي إقامة متكونة من 67 شقة، بدينا في البيع متاحة ولكن مازال ثم مساكن ديسبونيبل ينجموا العباد ياخذوهم في إدارة فوبرولوس. كيف كيف زاد عنا إن شاء الله إقامة بينتو باش نعلنوا على البيع متاحة اللي هي إقامة النرجس في الزهروني متكونة من 126 شقة. كيف كيف زاد إن شاء الله عنا مشاريع في كرومباليا مشاريع اجتماعية باش نبداو نبيعوا فيهم، إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى كما في حدائق المنزة والمرازقة وحي بنو سينا. دونك ثم مجموعة طيبة جدا من المشاريع سواء كور دو فونت ولا ان شاء الله بروسينمون باش تبدا معرض للبيع. وانا ندعو من خلال اذاعتكم كل المواطنين انهم يتوافدوا على المعرض هذا للتعرف على كل التفاصيل والاثمان والمساحات
1: والشروط وكل شيء
0: والشروط. وان شاء الله يلقاو منا كان تسهيلات وحسن استقبال ان شاء الله.
1: يعطيك الف صحه سي عبد القادر القاسم، شكرا على قبولك دعوتنا، نورتنا سيدي، شكرا ليك. المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه البلاد التونسيه سنيت، شكرا لي على تدخل معنا. تحبوا هكا تتفاعلوا ديما نعاودوا نذكر ريبوندونا على ذمتكم على 71 113 013.
2: صباح الناس Lincoln, they think them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: نجاح الناس.
1: ترافل تو دو ديما تخمم فيكم وتوفر لكم احسن لي بون بلان. نعرف الدنيا سخنه وصغيرات قريب تكمل القرايه والصيفيه على الابواب. واذا انت ما زلت ما خلطتش على عروض الايرلي بوكينج باي ترافل تو دو، خلي نقول لك تنجم تريزيرفي من توا وتضمن بلاصتك وتتمتع بتخفيضات توصل حتى القداش، حتى 50% في احسن النزول في تونس، غراتويتي انفون معليكم كان تريزيرفي اقبل تاريخ 10 جوان، وتستغلوا الفرصه باش تصيفوا مرتاحين وتتهنوا على لي فاكونس امتعكم. ولعرايس نسنا الشهر العسل مش مجرد سفره، لا هو ذكرى حلوه باش تقعد لكم كان تري بون سوفينير. وعلى خاطر ترافل تو دو تعرف قيمه اللحظات هذه، حضرت لكم رحله الاحلام. اسمعوا وين الديستيناسيون؟ كوالالمبور والبالي. دونك غادي باش تكتشفوا سحر اسيا بين ناطحات السحاب المبهره في كوالالمبور والطبيعه الخلابه وشواطئ الساحره والاجواء الرومانسيه في بالي. الباك شنو يشمل؟ تذاكر سفر ذهاب واياب مع الاميريت، فما ترانسفير، فما لي اكسكورسيون ورحلات دوما تلقاو فيهم الماء ولي بواسون سوفت جورون les excursions الكل gratuit. باش تلقاو الإقامة في نزول 4 و5 نجوم، جيد زادة كيف كيف فرانكوفون يدور بيكم ويحوس بيكم، وهذه 12 يوم و10 ليالي ابتداء من 24 جويلية حتى 4 أوت، وهذا كل بقداش ب 6,459 دينار كهو مع تسهيلات في الدفع. ملا أخلط على بلاس غيستانت ومشي أعمل جارية الأقرب أجانس ترافل تو دو.
0: صباح الناس، موسيقى، أخبار، تعرف إيش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جين ميلاد.

0: شاكيرا على موزايكا كافيه من 9:56. تعرف الجو اللي يستنى فيكم بعد شوية.
1: سلم عليك العقل.
0: هذه من إبداعات المخرج متاعنا سي سليم، خرج لنا كوكتيل ليبي. وتحية الليبي اللي يسمعوا فينا، كانوا في ليبيا وإلا كانوا في تونس، مرحبا بكم بصوت صابر إربعي. تسمعوا الكوكتيل الليبي ذي بعد شوية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايكا فام.
3: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du Fil d'Or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show, Mel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairdin Sultani. La voix en or, Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'Or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaic FM.
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
7: تدلل تدلل
8: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان. نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
11: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Cotube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.
12: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان جزوزة إيترا ونص كوكاكولا ومعهم 25 سنتيلتر بلاش ب 2850 في عود 3190 ملي.
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا تستأنف يوم الاثنين 8 جوان وتتواصل إلى غاية 10 جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. يشار إلى أن مناظرة البكالوريا لدورة 2026 تشهد مشاركة أكثر من 162,000 مترشح. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز للأنباء أن ديوان الحبوب التونسي اشترى أمس نحو 75,000 طن من القمح اللين في إطار مناقصة دولية، وذلك بعد قبول عرض بسعر 268 دولارا للطن يشمل تكلفة الشحن. يأتي هذا الشراء في إطار تأمين حاجيات السوق الوطنية من الحبوب، علما بأن آخر مناقصة أوردتها التقارير في موفى شهر مارس الماضي أفضت إلى اقتناء نحو 100,000 طن من القمح اللين. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لسكان 6 قرى في جنوب لبنان بإخلائها فورا. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات للاحتلال الصهيوني على مدينة صور في الجنوب اللبناني، وذلك على الرغم من وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 من أفريل الماضي. استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت ب3 طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفق ما أعلنه مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في اليمن. شبكة CNN الأمريكية تفيد نقلا عن مصادر مطلعة بأن الاحتلال الإسرائيلي نشر سرا وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان خلال حربه مع إيران، وذلك ضمن شبكة من المواقع السرية في أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل العمليات ضد طهران، في حين نفت باكو بشدة هذه الأنباء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي بعد الكوكتيل الليبي اللي يعمل كيف بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي، نخلطوا لبوامارشي باش نزوكم توتسويت القفصة. اتبعوا فينا وتسمعوا فينا زاد كيف صوت وصورة سور لونيت على www.mosaikefm.net وعلى صفحتنا على الفيسبوك. صباح الناس معنا زميلنا ومراسلنا من قفصة عماد التومي. صباح الخيرات عماد.
2: صباح الخير جيهان ليك والكل أوفياء موزايكا فام كالعادة.
1: ربي يخليك عميد. شو الأجواء اليوم في المارشي؟
2: والله الأجواء نسبيا مقبولة باهي، معنا راجعة كبير، فما أسعار فولت في المتناول. بعض الغلال غالية شوية، ولكن البعض الآخر في المتناول تاع المواطن ينجم يشري بعض الغلال، وفما غلال أخرى مازال في بداية الموسم تاعها ذاك علاش نشوفها غالية شوية، كما الانزاس اللي في حدود 7 دينارات و 500 تقريبا.
1: بي هاي نبدأ وننطلق معك بالخضرة
2: اليوم. أي أكيد اليوم الدورة تاعنا في مارشي سنترال قفص أعطتنا النتائج التالية باعتبار الكيلو جرام بتبيعة السعر. الكيلو البطاطا ما بين دينار و 850 حتى لزوز دينارات، الطماطم زوز دينارات و 150، الفلفل الحار دينار و 200 مليم، والفلفل الأحمر دينار و 900 مليم، الفلفل الحلو 3 دينارات، الدنجال ما بين دينار و 500 مليم حتى لزوز دينارات، ود القمرة دينار و 250، الفول 1500، القرع 1500، الكورجات دينار و 250، البصل الجاف دينار و 200 مليم، ربطة السناري ولفت زوز دينارات و 500، البصل الرباطي ما بين 1200 و 1500، الخضر الورقية 600 مليم، الكروم زوز دينارات و 500، البتراف 3 دينارات، وسلطة 1500، والقنوية الوافد الجديد على المارشي سنترال قفصة تراوح الكيلوغرام ما بين 30 دينار و 40 دينار. بطبيعة القنوية ديما أسعارها ديما مرتفعة. الغلال اليوم عندنا في مارشي قفصة المشماش ب 3 دينارات و 480، الخوخ بوتبقاية ب 3 دينارات و 980، البطيخ دينار و 980، العوينة 3 دينارات و 980، الدلاع بدينار و 500 مليم، الباسر ب 4500 مليم، اللوز الأخضر يتراوح ما بين دينار و 980 حتى لزوز دينارات و 480. بالنسبة للنزاس غالي شوية، السكري ب 7 دينارات و 480، ونزاس بوبايتيس ب 5 دينارات و 980. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج ما بين 8000 و 8500 ويوصل حتى 7500 خارج المارشي سنترال. بالنسبة لعظام البلاد

0: بستة دينارات يعني الحارة بثمانمائة مليم، اللحوم الحمراء العلوش بستين دينار، العجل ستة وثلاثين دينار، الهبرة ما بين خمسة واربعين وسبعة واربعين دينار، الكبدة العلوش ستين دينار، البركوس اربعين دينار، والبرشني بخمسة وخمسين دينار. بالنسبة للأسماك حاليا مش متوفرة في مارشي سنترال القفص.
1: واضح ما فماش حوت اليوم في المارشي سنترال قفصة. يعطيك ألف صحة عماد تومي، شكرا ليك زميلنا من قفصة. دونك عملنا دورتنا ملكي ما كنها جمعة بعد مقلينا ندخل على بكر الكوجينة، شاف وفيق بعد شوية يعطينا شنو دبارت اليوم.

تسجل صوتك على répondeur mosaïque FM 71 113 013.

0: دبارة الشيف
1: دبارة جديدة كما كنها جمع يكون بحدنا الشيف وفيق بشحمه ولحمه مشعتنا الدبارة. صباح الخير شيف.
2: صباح الفل والياسمين.
1: صباح لبيس.
2: صباح لبيس عليك.
1: الحمد لله تخي بيان.
2: الأجواء
1: الأجواء والله
2: صيفية
1: على التوم بدينا الصيف بدنا فما امتحانات وطنية وكل
2: مزينا
1: نعيش في ستريس مع العائلات وكل واحد فينا عنده شكون هكا عنده باك ولا نوفيام ولا بشي عن سيزيام أما ديما يقعد النوفيام والسيزيام هذاك اختياري لكن الباك شرم
2: آخر صحيح أبار شرم آخر سلا بون شانس للناس كل أبار شرم آخر اللي بشي يقولوا بشي نقدوهول معنا يجيتي يقول لك راني نحب نعمل الماكله هذه والماكله هذه باش تطبق وعينيك مغمضه حتى كان ما عينكش
1: إيه؟
2: دونك نحن مش نعملوا حاجات اللي يحبوهم الصغار كو سوسوا لي بيتي ساندويتش كو سوسوا الستيل المكسيكان اللي نحبوه ياسر في تونس التاكوس البوريتو وكل شيء مش نعملوا امبوريتو البوريتوس كيفاش لا سبيسياليتي مكسيكان كيفاش تتعمل هي تتعمل كفطور صباح ولا تتعمل كبلا برينسيبال الباز نتاعها معروفه ياسر البان تورتيا العظم ينجم يكون فيه اللحم
1: بشويه
2: بشويه
1: صحيت
2: سلايتا سلايتا اخوي هذه سلايتا انا نموت عليها
1: ايه.
2: وسامبل تري سامبل هي سلايتا نتاع الدلاع اوكي الدلاع الناس الكل ناكلوه كانوا ديسير راهو يتاكل بنين ياسر ياسر المرياج ما بينات الدلاع والجبن نتاعنا نحنا كو سوسوا التستوري كو سوسوا السارديني كو سوسوا نتاع الجنوب نتاعنا نحنا وضربه زيت زيتونه اوكي معها ومعها النعناع والملح والفلفل الاكحل وشويه ولد القمره عصره نتاع قارص واللوز الاخضر اللي كنت تحكي عليه قبل دونك معناها نعاودوا سلطه الكومبوزيسيون نتاعها ناخذوا الدلاع نتاعنا البارتي اللي ما فيهاش القلوب الشحميه هذيك شويه
1: نقصوا عليها دوما تشق الدلاع صحيح
2: تما نقصها ونعملوا سلطه نتاعها
1: ونودوا بها اللي نحبوا شد هاي قلب الدلاع
2: خويا خذ القلب الدلاع قصه اون كيوب وحط ديريكت مون قول السلطه ومن بعد اقسم على روحك
1: ومعاه وريقات روكيت
2: صحيح دونك وتبدا تتفنن على روحك معناها خليك في الليمون نتاع الني كل شيء في الني دونك الجو نتاع الدلاع اللي هبط هذاك كل هو اللي مش تعمل بيه الفينيغريت ما في حد شيء تاخذ الماء هذاك نتاع لو دو كويسون لو الماء نتاع الدلاع تزيد عليه شويه زيت زيتون عصره نتاع قارص لا تحط لا ثوم لا حتى شيء تضربهم بالفوي عندك اون فينيغريت تزيدها فوق السلطه هذيك الجبن نتاعنا دو بريفيرونس يبدا طري مازال طري شويه عرفتوا ينجم يكون موتزاريلا ينجم يكون غوتا زاد كيف تنجم تكون بوراتا مي دو بريفيرونس نحب السارديني والسيسيليان جو بنين ياسر واللوز الاخضر نتاعنا نحنا تفصص الكعبات وتحطهم هكاك يتقرمشوا اون تري بون سلاد مزيانه ياسر ما فيها ولد القمره الطماطم مش لازم تحب صحيت فريشكه وبارده حطها في بول يبدا غلاسي وتحت شويه غلاسون هكا تتحب صيفيه ومزيانه ياسر ياسر تمشي زاده كيف كيف مع كعبه زيتون زاده كيف كيف الزيتون يعطي انغو اسيد بنين ياسر ياسر مع الحلاوه نتاع الدلاع وتبارك الله بنينه ياسر وجربوه جربوه جربوه
1: ننطلقوا اللي بعد
2: به البوريتو اللي هو من الفاميليا نتاع الساندويتشات المكسيكان اللي هما معموله بالخبز التورتيلي ولا نحن في تونس ولا تسميوه كل خبز اللبناني ولا هو التورتيلي اللي هي تتعمل بالفرينه نتاع المايس اوكي بالفرينه نتاع المستوره نجم نعملوها وحدنا الورقه دونك سي بيان زاد كيف كيف باش تعمل وحدك انت العجينه نتاع البوريتو دونك تاخذ المايس نتاعك انت تاخذ الفرينه نتاع المستوره ترحيها وتبدا مرحيه هي وكل شيء تبدا مغربله قد الفارينة ربع نتاعها ماء سهله ياسر معناها حطيت كيلو فارينة نتاع مايس عليها 250 غرام نتاع ماء زيت مغرفه ولا اثنين طرف ملح اكهو ما فيها حتى شيء ما فيهاش حاجات اخرين
1: ايه.
2: تتعجن هذه مليح مليح مليح مليح مليح مليح فما شكون يزيد شويه بركه فارينة مش يعاونها باش تولي الاستيك شوي ويخليها ترتاح تعمل ديبول صغار تاع 30 غرام تحلهم بك القلقال نتاعك ولا ما بينات الزوز ورقم تاع البريك البلاستيك اللي ملوحناهمش نحنا قبل نزيتوهم شويه سور لا بوال دوما تشم ريحه نتاع النار ان دو خرج معناها فريمون اذا ما تبدا سوب على الاخر وما تتنفخش على خاطر ما فيهاش خميره حطوها على جنب نبداو الباز نتاعنا نتاع البوريتو عندك حاجه طايبه وعندك حاجه نيه وعندك حاجه اسيد اوبليجي دونك تاخذ الحمل المفروم نتاعك الطيب كانك الطيب في بولونيز مع الذكر يلزمك بالتفويح لكويزين المكسيكان ثلاثة أفحات سور ديما نعاود نقولهم الكمون الفلفل الأحمر والسيلانترو اللي هو الكسبر الأخضر متاعنا نحنا والقارص دونك هذوما الكل تطيب على روحها كيما البولونيز وتخليها على روحها الصوص متاعك تبدأ عاقدة ما تبدش ليكيد فيها شوية طماطم ملح فلفل أكحل ثوم البصل زي كيف كيف البهارات اللي قلت عليهم أنا قبيليكا وتخليهم يطيبوا الحمل المفروم على الأقل ساعة من زمان يشيح من الصوص متاعه وكل شيء على نار هادية نحطه على جنب نعمل اون صوص شيدار، ناخذ اي نوع نتاع جبن شيدار، جبن شيدار نزيد عليه 20% مثلا 100 غرام نتاع جبن شيدار، 20% اما حليب ولا كريم فريش. اوكي نخلطهم الزوز مع بعض، نقطه صغيره كركم، نقطه صغيره فلفل احمر. اوكي نقطه صغيره كي نقول فريمون ناخذ بوينت نتاع السكينه هكا، نبلها في الكريم فريش ونبلها في الـ في الـ في الكركم والفلفل الاحمر، ونحطهم ونخلطهم مع بعضهم دون زان باماري الماء من اللوطه، ونخليهم يذوب. صوص فرماج نتاعك حضرت. اوكي نجيو للخضره نتاعنا اللي تحب انت، كاروت طويلة، ولد القمرة، تاخذ القلب نتاع السلاد رومان هذوك الاخضر هذاك اللي ما بينتهم هذوك متقصهم، العود لي كو دو سيليري نتاع الكلافز، الوراق نتاع الكسبر يكونوا موجودين. وبعد نبدا نركب البوريتو نتاعنا. ما ننساوش فما شكون يعملوا في البيتي ديجني في الصباح زاد كيف كيف يعملوا باللومليت، يعملوا لومليت ما يعملوا نوف بروي، لوف بروي كريم خلطه هي ماهيش كاللومليت اليابسه، تبدا طريه هكا شويه على كعبتين عظم، نحطهم غرفه كريم فريش، ملح فلفل اكحل وشويه زبده. الديماراج نتاعها كيفاش تبدا هذه اللومليت، تبدا في مقله تكون بارده بشويه بشويه، مقله ما تلصقش، تحط عليها هذه الخليط هذا اللي حطيناه نتاع العظم صحيت، وتبدا تتبع فيها بشويه بشوية حتى للتيب، خاطر كان تسخن النار تشيح لك فيسع فيسع ما تعطيكش لو كوتي كريمو، لو كريمو نتاع نتاع نتاع الاومليت. ومن بعد نكومبوزيو البوريتو نتاعنا، نحنا نحلوا الورقه غاديكا، نحطوا من لوطه الصوص نتاع الشيدار، نحطوا اللحم المفروم نتاعنا في شيره. بعد ما حطينا اللحم المفروم نتاعنا في شيره، نحطوا لي باتوني كيما يحطوهم جماعه السوشي نتاع نتاع الخضره نتاعك هذيك الكل، نزيد نحط بالشيره الاخرى الاومليت نتاعك، ومن بعديك تسكرها الكل كيما صوابع فاطمه، تبدا كي خشينه جوج لجناب الليمفوم اون في رولي كيما هكا، ونجيو فوق البواله ونقعدوا نحمروا فيها فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي حتى تتحمر وتتقرمش مليح مليح. لاكومبانيمون نتاعها ساهل، ديما نقولوا نحنا دي بوم دو تير، بطاطا، البطاطا نتاعنا ناخذوها بطاطا مربعة بالقشره نتاعها، نظفوها نبروسيوها مليح، نطيبوها في الماء بارد، تبدا ديماراج ماء بارد، تعمل درج بركه. اوكي درج بركه من ماء بارد حتى تسخن على روح البطاطا اون كوب، تخرجها ديريكتومون ما تخليهاش تبرد، وهي هي ديريكتومون سخونه، تصب عليها شويه نشا وشويه فلفل احمر، تخلطها كيما هكا وترميها في الفرن ولا تقلاها، تعطيك دي بوم دو تير هكاك ايبيسي كروكون، هكاك بطاطا حاره هكا شويه وكروكونت وبنينه ياسر ياسر مع البوريتو نتاعنا. فوالا هذه بالنسبه للبلا نقولوا نحن برانسيبال ولا سناك ولا سناك
1: نتاع تاع وقته،
2: كل شيء نجم يكون بلا برانسيبال، نجم يكون ساندويتش، نجم يكون غوتي، كل شيء معناها فما تبارك الله لي بروتيين كل موجودين، نجم ما تعملش باللحم، نجم تعملها بالدجاج هذا كيف كيف ميم بروسيس، بولونيز نتاع اللحم تاع الدجاج. اوكي دونك من بعد نتعداو للديسير، الديسير نتاعنا مش نعملوا اون موس نتاع مشمش، المشمش رابخ تبارك الله وكل شيء، مش ناخذوا الكعيبات المشمش على اثنين اول حاجه نقصوهم، نصب عليهم شويه زبده ونحط عليهم شويه سكر وشويه فاني، ونسيبوهم في الفور، نخليهم يتحرقوا غير درج. مش معك الحرقه نتاعك يتحرق، لا لا شويه برك لا تحرق
1: ياخذ له
2: صحيت، هذيك هي مش نفهموا بعض بيان كراميليزي، نحطوه على جنب خليه تبرد على روحها تولي هكاك عرفتك اللي مجلده هكا شويه وكل شيء كومبوتي فيها البيوري البنينه. نعملوا الموس نتاعنا، ناخذوا المشمش نرحيه هو شويه ماء. اوكي معنا 200 غرام تاع مشمش، نصب عليه ربع كاس نتاع ماء ونضربه في السنتريفيجوز، ولا نعمل جو نتاع البيش ديال الجو نتاع المشمش المشمش ديريكتومون. قد ما عملت الجو مثلا عملت 200 غرام مشمش، تزيد عليهم هم نورمالمون تزيد عليهم 150 غرام سكر كيما نحن نقولوا، رانا ما عادش السكر نحكي
1: قد السكر
2: يا خويا 50 غرام يزي مسيش تو نزيدو بك بك لي زاكومبانيمون اللي باش نعملوهم هذوك وهما اي صحيت. خلينا الباز هي الباز تاع الكونفيتور طون بور طون، معناها قد الغله قد
1: السكر.
2: قد السكر مما هذا سيتي قبل طون ولات تنقص ديريكتومون، فما ناس ما عادش تستعمل كاريمون السكر. بعد ما عملنا الجو هذايا نعملوا له اون ريدكسيون، نخليوه يتيب يتيب على نار هاديه نار هاديه حتى يولي معسل هكا شوي، نخرجوا هذاك على جنب. نعمل الديماراج نتاع الموس نتاعنا، ناخذوا الاصفر نتاع ناخذ الاصفر نتاع العظم، ناخذ اربع كعبات اصفر نتاع عظم، كل كعبه اصفر نتاع عظم فيها مغرفه نتاع سكر نتاع قهوه، نخدمهم الكل مع بعضهم، نقعدوا بالفوي نخدموا نخدموا نخدموا ونحطوا تحت بماري، معناها مش نضرب الاصفر نتاع العظم وتحته فيه شويه ماء اوكي مش نسخنها شوي. مش علاش مش نسخنها؟ التسخين لازم يكون نتاع 60 درجة 70 درجة جوت شويه نشممك الكالوت هذيك ريحه السخانه ونضرب بالفوي مليح مليح حتى يدوبل دو فوليوم هكا الاصفر نتاع العظم وكل شيء. اوكي كمانيش الاصفر نتاع العظم نصب عليه ديريكتومون كجو هذاك اللي هو برد نخلط هذاك الكل ومن بعد بور فير اون موس اما تزيد اون شانتي ولا تزيد دو فرماج فري. انا جو بريفير نستعمل ريغوتا في الـ في الـ في الريسيت هذيا بنينه ياسر ياسر. تاخذ ريغوتا عربي نتاعنا نحنا تضربها بالفوي خليها تولي ليس حتى هي مليح مليح مع قطيره صغيره نتاع حليب ولا لي كونسونطري. اوكي او علاش تنقصوا شويه من
1: السكر على خاطر ديجا عندنا شي جينا من بلايص اخرين
2: في الباتيسري ديما نستعملوا سكر في لي رياكسيون. دونك من بعد نخدموها الكل مع بعضها الموس والجو هذاك الكل تبدا بيان كريموز. نجيو فوق نجيو فوق الصحفه نتاعنا نعبيوها هذيك وندخلوها للفريجيدير نخليوها ترتاح مليح مليح مليح مليح. راي الموس دو بريفيرونس تتاكل بعد 4-5 سوايع في برد في تركينة في الفريجيدير من الاخر بكل خليها تعطيك ان فروا مزيان تخرجها عندك اون موس نتاع مشماش بنينه ياسر وزيد من فوق عندك الكومبوت هذيك نتاع كعبات المشماش. وما ننساش شويه بيستاش البيستاش الفستق مع الابريكو كي يبدا مقرمش على الاخر معناها نحطوه في الفور نقصوا التمبيراتور في 80-90 نصبوا عليها شويه سكر هاك علاش نقصوا في السكر
1: تيما انا
2: باش نعمل انا فهمت العمليه
1: اي برافو عليك كيما الاول طيحت لي في السكر صح
2: فهم كيفاش مش نعمل شويه مش نعمل بيستاش كراميليزي باش بالملح هو يتعمل بالملح هذاك حسن
1: ترامب يعملون
2: زعما صحيح ميسيل شيء هذيك ميسيل اسمه ترامب لو طلعملوها ترامب لو تنجربوها
1: اي والله
2: هاي تنجربوها عدل البيستاج هذا كيف كيف نحط لها شويه سكر ونخليوها تتحمر قلت لك 80 دوغري ونخليوها مليح مليح غير ممكن تقرمشها كي تحط الفستقه في
1: في تسمع حسها
2: صحيت هذيك مع
1: فوق الموس نتاع
2: نتاعك كان تحب شويه كل
1: الاجواء
2: وكل شيء فما شكون يعمل الكرامبل فما شكون يزيد يعمل ام بيسكوي وكل شيء مع الموس خليها كيما هكا مع الفلوسيك والكونفيت حاجه بنين على الاخر صحه وبشفاء.
1: ميرسي بوكو شيف يعطيك الف صحه الشيف وفيق بالعيد كيما كون نهار جمعه يكون وكيما ديما يجينا جوست بروسيتات الحق تاع ربي مكتوبين في ورقه مي كوميم ديما
2: فيست جديده اليوم مثلا
1: جينا فيست جديده مثلا
2: مثلا فهمت كيفاش
1: نوع النوع في شنو ينجم يفرح بنا في فيست جديده لبسها هو
2: ساكن عليها يعطيك الصحه شكرا جزيلا من انا على اليسار الصور فوالا شبيك جه
1: سليم اعطي النغمه
0: دبارة الشيف صباح الناس موسيقى أخبار تعرف أش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جيهان ميلاد

0: إنه المواطن التونسي يفهمنا إنه راهو حليب 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع لحليب من غير قلق. وكانت معنا جمعة كاملة الحق متاع ربي، أعطتنا عديد النصايح وفسدت لنا برشا أمور ممكن التونسي يتسائل بينه بيروحه علاش وشنو الفرق وشنو اللي فيه وما فيهوش. وما زلت باش تكمل معنا اليوم، هي الأستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى علوان. نورتني دكتورة.
1: يعيشك، مرحبا بك. الحمد لله.
0: الحمد لله. حكينا على منافعه، حكينا على الصغار، حكينا على المرأة الحامل. اليوم باش نحكيو بالنسبة للي سبورتيف الرياضيين يشربوا الحليب دي لاكتوزي، هل يحافظ يقول قايل على نفس الفوائد نتاع الحليب بعد ما يعملوا كل الاكسرسيس والخدمة والجهود هذي الكل؟
1: الحليب بالنسبة للرياضي مهم جدا جدا جدا، الحليب بصفة عامة، ومع الأسف الشديد فما برشا رياضيين يقلقهم الحليب. وإذا تصور أنت معناها رياضي ومتقلق عنده غاز ولا عنده معدة توجع على حاجة، دونك إذا كان ظهر لي عنده إنتوليرانس ولاكتوز واللي ياخذ الباكو الأصفر، علاش الحليب مهم للرياضي؟ في على الأقل في وقتين معناها أولا خطر الحليب فيه الكالسيوم، والكالسيوم هو معناها المعدن اللي هام لكل العضلات كسوسوا القلب ولا العضلات الكل، ما فما كونتراكسيون إلا ما فما كالسيوم. كالسيوم مانيزيوم هي اللي تعطي الكونتراكسيون مسكولير كسوسوا قلبك ولا العضلات، دونك الكالسيوم. وم بلس الحليب فيه برشا مواد أخرى كيما الصوديوم البوتاسيوم دونك البروتينيات كل شيء. وقتاش اهم وقت اللي يشرب فيه الحليب الرياضي؟ يعني ينجم يشرب في كل وقت، لكن اذا كان هو يترين ولا يعمل في كومبيتيشن، عندك بعد الانترينمون ولا بعد المباراه مباشره غير ما يزفر الحكم يشرب شويه ماء يدوش ومن بعد يشرب الحليب. علاش؟ خاطر باش يشرب الحليب لي حاجتين. الحاجه الاولى باش ينقص له من الحموضه اللي تبدا في بدنه، خاطر احنا وقت اللي نحرق حريرات بالسبور يولي عنا حموضة في بدنا، والحليب يبدأ ضدك الحموضة باش يهبطها، دونك باش ينحي الأسيد لاكتيك اللي يعطينا التعب ويعطينا الكورباتور وكل، دونك باش ينقصهم. وثاني حاجة قلنا كان تذكر الحليب، وحكينا البارح قلنا نعملوا بيه جبن اكسيتيرا، فيه مادتين، فما جهة السوائل اللي هو اللاكتوسيروم اللي هو الواي اللي معروف بالواي ياخذوه بودر اكسيتيرا اللي هو يجي من الماء نتاع الحليب، وفيه كازين وقت اللي يشربوا جوست بعد لونترينمون ولا بعد الكومبيتيسيون باش يستعمل الواي. الواي شنو الواي؟ هو بروتينيات سريعة الامتصاص وسريعة المفعول، وفيها حوامض أمينية خاصة اللي هي تبدأ من وقتها باش تعاون على استرجاع الحاجات اللي نقصت في العضلة في الريكوبيراسيون.
0: فوالا، دونك على ذلك نقولوا احنا نعملوا ريكوبيراسيون مسكولير مع الحليب سون لاكتوز.
1: فوالا، بسون لاكتوز ولا لاكتوز، دونك بسون لاكتوز خاطر الرياضي عنده مشكلة
0: سون لاكتوز. دكتورة مثلا يقول لك هل تصير ريكوبيراسيون مسكولير بالحليب دي لاكتوز؟
1: باسكو فيه لا ميم روح، وفي كما قلنا احماض امينيه اللي يعرفوها لي سبورتيف اللي هما لي زاسيد اميني برانشي، دونك اللي هما مهمين برشا للريكوبيراسيون. الوقت الثاني اللي يشرب فيه الحليب الرياضي ومهم جدا هو قبل ما يرقد. يعني في السهره قبل ما يرقد ساعتين ولا ساعه قبل ما يرقد يشرب حليب. علاش؟ خاطر فيه زوز فوائد، فيه الكازيين هي البروتين الثانيه نتاع الحليب اللي هي اللي تعمل لك الجبن، هذاك الجبن هو الكازيين. حليب لوم ما يعملش جبن خاطر الكازيين نتاعو ما فهمش نفس الكميه، دونك الكازيين هذيك شنو هي الفائده نتاعها؟ الفائده نتاعها اني تسترجع لك اللي ضيعته وتعاود تمتنك العضله اثناء النوم.
0: فوالا،
1: خاطر عندها اون اكسيون تري لونت طويله مش كيما الواي اللي هي الحركة متاعو سريعة. والثاني حاجة اللي موجودة في الحليب وحليب دونك الباكو الأصفر كيف فما حامض أميني اسمه تريبتوفان. التريبتوفان هذا هو اللي يخليك تنجم ترقد، هو المؤشر الأولاني متاع الهرمونات اللي باش تخليك ترقد. دونك باش يصير وقت اللي رياضي يشرب الحليب باش يبدأ عنده المنفعة متاع الكالسيوم والأملاح المعدنية والكل البروتينيات الكابينيت الخاصه للريكوبيراسيون والمانتيان نتاع المشكل نتاع الكتله العضليه، وهو راقد قاعد يستنفع دونك ويسهل له في النوم. وحنا نعرفوا ان النوم هام جدا جدا جدا للرياضي، يلزم يرتاح، يلزم ترتخى معناها اعصابه، ويلزم باش يكون من غدوه انفور. دونك سي اون تري بون شوز انه اذا كان عنده مشاكل في المسار ولا غيره ياخذ الباكو الاصفر. مع الاسف

0: ما برشا يقول لك ليه ينجم ياخو أنواع أخرى معناها حاجات فيها الكالسيوم اكسيتيرا ميساش، أما راهي ما تجيبش الحاجات الهامة كيما الواي والكازيين اللي هما مع بعضهم وبالسينيرجي. خطر شفت فما برشا ناس تقول لك يعني باش ناخذهم حرايب باش ولا حاجة، فما حاجة ننساوها أنه الكل غذاء فيه سكون أبيل ماتريس، معناها فما حاجة اللي تجمع كل شيء وتخلي المواد الكلها تخدم مع بعضهم، يعني كانهم يد في اليد. دونك سي سكون ابل اون سينرجي اليمونتير. دونك سي تري امبورطون.
1: هذا بالنسبه انا فهمت هوني. دونك بالنسبه للرياضيين احسن وقت باش تشربوا الحليب دي لاكتوزي انه بعد المجهود،
0: بعد المجهود الرياضي
1: بعد بساعه وقبل ما ترقدوا بساعه من زمان.
0: هذوكم احسن اوقات ما يحب ياخذوا في فطور الصباح سي تري بيان، اما على الاقل
1: ياخذ على زوج النوايد
0: هذوما كان خديت في اوقات اخرى صحه.
1: هل الحليب دي لاكتوزي ينقص في الميزان مثلا؟
0: هو الحليب بصفة عامة ما فيش برشا حريرات، وبالأخص احنا نحكيه على حليب منزوع معناه الدهون الشطر، معناه في عود 3.5 في 1.5 بر، دونك يعاون. الثاني ميزة شفت حكينا قبيلة على الكازيين عنده ميزة انك تشبع تقنع دونك عندك نفي دو ساسيتي، دونك ينجم يعاونك اذا كان انت عندك في حميه متوازنه مش وحده معناها في حميه متوازنه نحيت فيها معناها الحاجات اللي ضر تحركت بالقدا الحليب ينجم يعاونك. وثالث حاجه الكالسيوم تاع الحليب يعاون معناها التقليص الدهون في البدن، معناها السيلولا ديبوز الكالسيوم عنده عليهم فاعليه ينجم يقلص منهم وينجم يعاون. دونك إذا كان حابوا نعملوا حمية يعني باش نقصوا في الميزان أو باش نخليوا الميزان استابل ما نسمنوش، الحليب ينجم يعاون بالقدا.
1: دونك مدام ليلى علوان دكتورة نحب نقول لك ميرسي بوكو على الجمعة اللي عديتها معنا أستاذة في علوم التغذية. دونك كان نحوصوا اليوم الحليب دي لاكتوزي اللي يعطي نفس الفوائد.
0: صحيح يعطي نفس الفوائد، دونك نفس الكالسيوم نفس البروتينيات نفس الدهون. الحاجة الوحيدة اللي تتغير فيه أنه نسهلوا عملية هضم السكر متاعه، دونك الفايدة متاع الحليب ديما موجودة. ينفع الأعمار كل ابتداء من 3 سنين إذا كان ونعاود ديما إذا كان ظهر اللي احنا عنا انتوليرانس ولاكتوز في الصغرى. في الكبر حتى كان ما عندكش انتوليرانس وتحب تاخذه خاطر يعجبك تنجم تاخذه، ما فماش إشكالية. المرأة الحامل تنجم تشربه، الرياضي منصوح به للأخر باش يقلل له من كل المشاكل اللي يبدأ وهو مثلا تصوره وهو يلعب ويبدأ متقلق. دوك ونجم نطيبه به. وذكرتكم
1: بيرها كارو
0: الشيف اللي جيت توك داك عطاك دي غسيت
1: اللي كشف يعطينا لي روسيت اللي سمنونا
0: اي ما هم بنين
1: بنين
0: الحقيقة بنين.
1: ميرسي بوكو دكتورة، ربي يخليك، شكرا لك على الأستاذة في علوم التغذية، نورتنا دكتور ليلى علوين.
2: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف. صباح الناس.

0: إيفازيون.
1: كيما كل نهار جمعة دونك ويظهر لي توا من توا باش تبداو تركزوا معنا بالكدا في الإيفازيون من توا صديق أيامات قليل وكهو ونوفيو الامتحانات والغصرات الكل ونبداو ونخمو وين الهربة وين رمزي العربي يعطينا كل نهار جمعة وين الهربة يا سي رمزي صباح الخيرات
2: صباح الفل والياسمين كيما قلت توا جو شيخات والبحر والتفرهيد والديسيناسيون نقول لهم عليهم في إيفازيون باش يلقاو بحورات مزيان بعاد شوية وفارغين هذيك علاش يزومهم يتبعوا الغرزة ويتبعونا في البلاصة اللي باش نهربوا لهم اليوم على خاطرها واحدة من أكثر البلايص اللي تخليك تسأل روحك علاش ما جيتيش بكري. نحكيه على برمة القطران في ولاية بنزرت بين الجغرافيا والأسطورة بين الواقع ونوع من الحلم اللي ما يتفسرش بسهولة 80 كيلومتر كهو على تونس العاصمة أما كي توصل تحس روحك سافرت 1000 سنة ضوئية مش 80 كيلومتر. البلاصة هذه جاية بين زوز نقاط رمزية من جهة كابيرا راسنجلا اللي هي أقصى نقطة في إفريقيا البلاصة اللي القارة الكل تبدأ فيها الحكاية وتوفى فيها الأرض تقريبا ومن جهة أخرى كاب حمام موجودة لجروت تحكي وحدها كينها ذاكرة مخفية تحت الماء وأكيد واحنا نحكي ونجموا يدخلوا الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي موجودين باش نجموا يفهموا البلاصة اللي نحكي عليها وين توصل بكري بالكرهبة وبعدها تبدأ الرحلة الحقيقية على خاطر بعد ما توقف الكرهبة يزمك تمشي على ساقيك على الأقل كيلومتر ديما نقولوا الاكتشافات الجميلة يزمك تتعب عليها شوية ماكش تلقى ديما الشط بحث الكرهبة وتفهم انه البلاصه هذه مش متاع توريزم فاسيل هذه متاع اللي يستحقوها كهو على خاطر كل خطوه تقربك اكثر للمتعه وفجاه بعدك المشي المزيانه الشط يبان لكن ماهوش شط عادي الشط متاعنا كبير وواسع كاينه ما عندوش اخر الرمل فيه صافي طبيعه بيرج كاينه الانسان ما مسش برشا ويسال على الماء غاديك صافي لدرجه انه تشوف روحك قبل ما تشوف الموجه اما الجو هنا ما فماش ريستورونات ما فماش قهوي ما فماش حتى شيء جيب قهوتك وارتاح كاينه انت والطبيعة وكزوز خبزات كان جبتهم معاك بالغلط يوليو كان غديكا مرة جيهين مشينا باش نعديو ويكاند جورنية غديكا في برمة القطران قلنا نمشي ونروحوا شوية أما كي هبطت الشمس وبدأ الضوء يهرب البحر ولا حاجة أخرى الهدوء غريب كينو البلاصة تقولك ما تسرعش ومع الوقت كل واحد فينا ولا قاعد يماطل في الرجوع قلنا نمشي وإلا نقعدوا نسناو شوية وما غير ما نحسوا الليل طاح والقرار اللي كان مؤقت ولا واضح يلزمنا نبقاو على خاطر البلاصة الحقيقة كل ما النهار يبدا يتعدى كل ما انه فما ذكير يقعد يجبد فيك يقول لك
1: لا
2: اكزاكتومون ما خاطر فما الكونسيبسيون كما قاعدين نشوفوا تويكا فما الصخر وين تنجم تعمل بلونجون فما الشط وين تنجم تعوم عادي واذا كان عندك الماسك تنجم تهز غاديك على خاطر كي تغطس فما برشا حوت غاديك يبدا البحر شي شويه يجيب انواع نتاع حوت هكا وكل دونك فما المنظر المزيان الفوق وتحت تحت الماء كيف كيف واللي مغرمين معناها يهزوا بادل ولا كاياك واللي هو ينجموا يزيدوا شيخوا على خاطر كل ما تدخل اكثر تشوف الكونتور نتاع البلاصه كيفاش عامل الكريك الصغيرون كاين محصور حاجه من وراء العقل البلاصه كما قلنا ما قريناهاش حسابها لانه في وقت من الاوقات ما جبناش لكريسي لا حد شيء ما كانش فما خطه لكن في الاخر بكل كانت متعه حقيقيه لانه نعرفوا الحاجات الجميله تجي ما غير خطط هكاك
1: هذا تو يحكينا على خطط نتاعو
2: ما هو حقا نشجع في الناس لانه ساعات بارفوا
1: تقال هذوما معناها تنجم تمشي من غير ما تبدا مبرمج شو باش يصير
2: هكاك معناها تعيش هكيك. تعيش التجربه هاكا انت شفت بلاصه جديده واذا كانت عجبك البلاصه فازي معناها ما قعدتش كل مره هكا تعمل خطه يلزم باش نمشي ماضي ثلاثه ونروح لاربعه ونص باش نوصل للسبعه لا لا لا البلايص اللي قاعدين نحكيهم في ايفازيون تعيش معاهم ليفازيون يعني ما عنديش فماش نقطه بدايه ونقطه نهايه هاكا انت برمشي عيش
1: تسمع سي سليم ماهو فماش نقطه نهايه مع محلول اني قعدت
2: ثلاثه اربع ايام وزيد بارفوا ما فيهاش ريزو يعني البلاصة يعني دونك باش تستمتع ما فماش يكون شي قلقك ولا يزل عليك ولا ما روحتش ولا ما زلش ولا اللي هو
1: هذا نجم نعملها كرينا باش نقول لك رمزي راهو غدوة عنا إيفازيون دونك اعمل الهربة بتاعك باش نهار جمعة باش نبدا الريزو نجم نتحصل عليك
2: نهار اثنين باش كان طولت نروح على الخميس
1: هكا
2: دونك الإحساس جميل غاديكا وخاصة كيف تقوم الصباح وتلقى شروق شمس كأنه هو جاي يلوج عليك مش العكس وفي اخر الحكايه نقول لكم حاجه بسيطه اللي بعض البلايص ما تمشي لهش بعض البلايص هي اللي تخطفك وتعلمك انه مش ديما يلزمنا خطط ساعات أجمل رحلات هي اللي نذيعوا فيها شوية. برمة القطران مش بلاصة في الخريطة كهو، هي حالة تجب تعيشها مرة بركة وتبقى فيك العمر الكل. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اختارنا نعيشه.
1: رمزي العرب يعطيك ألف صحة في إيفازيون، ميرسي بوكو لينو كل مرة بالحق كلها جمعة هكا نسرحوا معاك بخيلنا. ما توا سيعد سيف جاي وما عادش نقلك بخيلنا.
2: تصور قاعدين نشموا في ريحة البحر هكا من هنا ونمسوا حتى في الرمل من بعيد.
1: أصلا حسيت البحر بارد. عملت غطس أنت سيدة شنت البحر؟
2: أنا نبدأ نعوم من واحد جانفي راه. كل ما نلقى الفرصة بالحق كل ما
1: من
2: نلقى
1: واحد
2: الفرصة
1: جانفي.
2: من واحد جانفي ما وشاك فوا نمشيو نكامبي ولا نعملو نهاير هكا ولا كل دوك وين نلقى الفرصة الحقيقة نعوم. البحر باهي سيرتو توا جمع الفيت عمت في هوارية مش نورمال مزال فارغ
1: مريا
2: حسيت ونحكي لكم لا مش فيكمش برشا دونك نشجعكم في الويكاند.
1: من واحد جام فينا وقت لي شارب لهوني توصل لي لهوني توصل لي لشارب
2: ما لاباش فليك
1: الكوفير تلوني. ميرسي بوكو رمزي يعطيك ألف صحة. كانت هذه إيفازيون لليوم. إيفازيون
0: صباح الناس موسيقى أخبار تعرف أش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جيهان ميلاد.

العشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موزايكا كافي. منقول مبروك السمر السليمي, مبروك سمر التخرج, الديديكاس كبيرة جي بيانسور من عند باباتها سي زهير, من عند أمها مدام نادية, خاصة من عند عبد الجليل وروضة الشريف يقولوا لها العاقبة الأهم ومبروك مرة أخرى السمر. انتم ما زيدا كلمتونا على ريبوندور موزايكا كافي, لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو عسلامة موزايك، تحب نهني خالتي هي من نابل ايمان ام هارون، انا ريماس بنت اختها.
2: يوم عيد ميلاد بيرم ربيعي، شوية ثاني لاختار يا بيرم، ربي صدر لك الجورة وعمي حسنين، إن شاء الله يا بيرم يعطيك وقت طيب، ربي ينجحك إن شاء الله في العمر طيب، ألف خير مرة أخرى يا بيرم.
3: عسلامة موزايك، نحب نهني بنتي رحمة البرغاوي بعيد ميلادها، وهي طوى تعدي في امتحان البكالوريا آداب، ونقولها ربي ربي خليك فيها يا روح مماتك، وإن شاء الله ربي ينجحك وربي يعطيك ويرضيك ويوفقك في الباب، نشوفك في أعلى المراتب يا رب.
4: هلا صباح الخير موزايك، أنا نعيمة من مرسى، نحب نهدي تحية اليوم لأختي فيسام في قصر صعيد بعيد ميلادها، وإن شاء الله نقولها كل عام وأنت حية بخير وبألف ألف ألف خير، وربي يفضلك لينا ولنحيك علينا يا أختي، وفضلك المروان وبشير، نهارك مبروك سعيد.
2: نحب نقدم تهاني لبنتي عمر 30 سنة، يا ربي إن شاء الله يسعدها ويهناها يعطيها الوقت الطيب يا ربي، جاء نهار الجمعة إن شاء الله من ذرية صالحة بنيتي.
5: عسلامة موزايك، أنا محمد علي من الحمدية، نحب نهني ولد أختي سند بعيد ميلاده العام الثاني، قولوا إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، ربي يبعث لك الوقت الطيب وربي يفضلك لينا إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: شكرا لكم على الاستماع، بعد شويه جيم بن عبد الله في فريكونس ايكولون مباشره من مدينه الثقافه. ميرسي بوكو فاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي الكريمه معنا في ستاندارد، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي لسليم في الاخراج التقني، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا. غفران في الاخبار، نتقابلوا نهار الاثنين، بون ويكاند الناس الكل.
0: صباح الناس، موسيقى اخبار، تعرف ايش صاير في البلاد من الاثنين الجمعه مع جيم ميلاد. فرعون مع ليتر حالي،
7: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره، هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء ثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا ثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تبني من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
8: لا مستحيل، إذا كان وصل لغدر بيا وخاني وجعني، ريد فلاك، هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال، فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك، العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا وش تقعد ترأس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوية بشوية، أما ديما الإنسان شبه ديما واخذ الحذر، أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص تصلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل، لازم يوريك بالفعل.
7: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس،
9: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان لو دو 2 ساشي شيبس ماكس 65 غرام ب 3890.
10: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن اليوم الجمعة من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها في جهة الحفصية بالعاصمة وفق ما أكده مصدر أمني لموزيك. والمعطيات الأولية تفيد بأن الشبكة تتكون من 3 تلاميذ كانوا ينسقون العمليات فيما بينهم لتمرير إجابات اختبارات البكالوريا وتلقيها، وبتفتيش مكان وجود المستهدفين تمكنت قوات الأمن من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة 40 سنة مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على ألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة في جميع الحالات. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى. كما أعلن الاحتلال تصفية قائد في حزب الله اللبناني في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل قائد إحدى الدبابات وفقا لجيش الاحتلال. مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي يقول لوكالة رويترز للأنباء إنه لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة رغم الصدمة التي أصابت قطاع الطاقة جراء حرب إيران، لكنه أضاف أنه ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران إلى إلغاء المسارات التي لا توفر أرباحا كافية. الزعيم الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة له منذ نحو 7 سنوات، وتأتي في وقت تتطلع فيه بكين إلى تعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ. وتأتي الزيارة عقب قمتين منفصلتين استضافتهما الصين الشهر الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان ترامب الذي التقى زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون 3 مرات خلال ولايته الأولى قد صرح سابقا بأنه منفتح على لقاء زعيم الكوري الشمالي مجددا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جيهان بن عبدالله في فريكونسي كولو مباشرة من مدينة الثقافة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
10: الأولى في تونس.

0: musique. Fréquence écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 للنهار مع جابر عبد الله.
1: صباح الخير، نهاركم زين، واهلا وسهلا، مرحبا في حلقه جديده من فريكونس ايكولو على الاولى في تونس. عندي لكم سؤال نحبكم انتوما تجاوبوني، زعما نجمو نخلقو او نوصلو الى التنميه من غير ما تكون عندنا بيئه سليمه؟ زعما نجمو نضمنو المستقبل وغدوه وما عندناش موارد طبيعيه قادره وانها تصمد في ظل هالظروف اللي قاعدين نعيشو فيها، اللي هي صعيبه نوعا ما والتحديات كبيره برشا. علاش حكينا على هذا؟ على خاطر فما أفاق اليوم نحتفلوا كما العالم الكل باليوم العالمي للبيئة، 5 جوان، نجم نقولوا عليه سنة بيئية جديدة نشوفوا فيها شنو عملنا العام اللي فات، ونحدوا نرسموا زيدا الاستراتيجيات الأهداف متاع العام الجاي اللي نجم نخدموا عليه ونجم ننجحوا فيه. مش نحكي على الهياكل والإدارات والوزارات، نحكي على الشباب وعلى المواطن التونسي، وهذا اللي باش نبدأ به اليوم. شعار سنة اللي اختارته وزارة البيئة للاحتفال هو تحرك اليوم وخلي الأثر يدوم، على خاطر حاجة إن كانت باهية وإن شاء الله تكون باهية أو سلبية فالأثر متاحة بيئيا مش قاعد يعيش معنا سنوات، فنتحركوا اليوم بالإيجابي. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من فريكونس إيكولو. احنا موجودين في مدينة الثقافة باش نواكبوا احتفال وزارة البيئة باليوم العالمي للبيئة. ميرسي مروان بن عمر في الإخراج، أحمد مومو سلاح الكريمي في التنسيق، لكيف الكل، وأنا معكم جيهان بن عبد الله. وديريكتومون نبداو بالاستضافات، وسعيدة أن احنا اليوم بحذاهم ونحتفلوا معاهم وباش يكونوا معنا في السويعة هذه حتى نص النهار. صباح النور، مرحبا بك مدام دلندا عز الدين، مكلفة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين. صباح النور.
2: صباح النور. صباح الخير وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة موزايك.
1: حبينا نبدأ معك انت، لين واحنا اليوم باش نحكيو على كل ما هو ايجابي، وقلنا المساج نتاعنا خليه يمشي يبدا بالشباب لي جون، مانيش باش نحكيو على برامج الوزاره توا، ثم بعد نرجع نحكيو عليهم وكل الهيكل والوكالات اللي خدمت وعملت استراتيجيات، اما اليوم باش نحكيو على الشباب، باش نحكيو على المواطن التونسي، ومعك انت نحكيو على خط جديد، نحكيو على قروض لأول مرة تصير. هو خط الحقيقة ينجم يشجع يحفز الشباب ويخليهم يكونوا فاعلين لمستقبلهم ولمستقبل بلادهم البيئي. وقت اللي نحكيو على التنمية المستدامة، نحكيو على اقتصاد أزرق أخضر، نحكيو على التدوير، الشباب وين من هذا؟
2: صحيح، يعطيك الصحة على الاستضافة هذه، ونستغل اليوم العالمي والوطني للبيئة. حبيت نحكي معاكم اليوم على خط تمويل جديد قامت بفتحه وزارة البيئة بقيمة 20 مليون دينار، وهو مبلغ هام وميزانية هامة جدا لتشجيع الشبان الباعثين في مشاريع اقتصادية، الاقتصاد الأخضر الأزرق والدائري. الحقيقة معناتها هذه لأول مرة وزارة البيئة تقوم بالإجراء هذا، وهذا إجراء معناتها فعلي ومعناتها مباشر لتشجيع الشبان في الاستثمار والمساهمة على في ديمومة الاقتصاد. الحقيقة قمنا بإحداث اتفاقيات مع 10 بنوك. الاتفاقيات هذه مش تقوم بالتمويل عن طريق القروض، الإجراءات سهلة ومبسطة
1: حتى
2: جداً.
1: القروض سهلة ومبسطة، وأهم من هذا الكل أنه ما فماش فائض مثلا، والتسهيلات في الدفع لسنوات.
2: صحيح.
1: فإيجا أخدم بركة، إيجا استثمر في نفسك وفي بيئتك يا شيف وأكهو.
2: صحيح، هو الإجراءات هذه دونك مبسطة كما كنت تقول، على 10 سنوات القرض. البنك المعني معناتها الشاب كيف يمشي للبنك من البنوك العشرة الموجودين على منصة وزارة البيئة، يقوم بإعداد ملف البنكي، يقوم بمعناتها فكرة المشروع، يقوم بإعداد فكرة المشروع، ومن بين الوثائق هذه فما استمارة يقوم تعميرها، يتسلمها من البنك مباشرة أو يقوم بتحميلها من منصة أو العنوان الإلكتروني لوزارة البيئة، باش يجينا الملف هذايا خلال 10 أيام من معناتها هو كيف يمشي للبنك يصب الملف متاعه، خلال 10 أيام تقوم البنك بتحويل الملف إلى وزارة البيئة. وزارة البيئة خلال شهر تقوم ب عقد معناتها الجلسه نتاعها عندنا لجنه فنيه تقوم بدراسه الملف باش تنظر معناتها في اسكو معناتها موضوع المشروع هذا يندرج في الاقتصاد الاخضر او الازرق او الدائري، وخلال شهر هذاك تقوم بارجاع الملف الى البنك، والبنك معناتها خلال اسبوعين تقوم باجابه المعني بالامر كسواء بالموافقه والا بالرفض ومع تعليل الرفض بالطبيعه. احنا الحقيقه الغايه نتاعنا راهو معناتها مش باش نحكي وراهو وزاره البيئه عملت 20 مليار انا نهار اللي معناتها نقوموا بس معناتها معناتها استيفاء المبلغ هذا معناتها ننفذوه الكل ونقوموا بصرف ال 20 مليار معناتها حققنا الهدف نتاعنا. انا الشباب احنا رانا في خدمتهم ونشجعوهم بالكسسوا مادين كسسوا باللي فورماسيون، عندنا مركز تونس تكنولوجيا البيئه زاد كيف ينجم يقوم بالاحاطه نتاعو ومتابعه المشروع نتاعو. ما فماش علاش الشاب التونسي اليوم يخاف من القيام بمشروع، بل بالعكس كل شيء متوفر احنا على ذمته مستعدين معناتها نواكبوه ونوصلوه ان شاء الله لتحقيق النتائج والمصلحة الذاتية والمصلحة المجتمعية ومصلحة تونس الكل. نحب وليداتنا الحقيقة نستثمروا فيهم هما زادة وندفعوهم ونشجعوهم على الاستثمار في المجال البيئي، وإحنا أولى وبحاجة أكيدة للشباب التونسي.
1: أنت حبيت تقول بين قوسين أقعدوا في بلادكم وأخدموا في بلادكم، راهي الفرص موجودة. اليوم أي شاب يسمع فينا متحصل على شهادة ما لقاش فرصة باش يتحصل على وظيفة، نسبة البطالة على غالب معناها مرتفعة في الوقت الحالي، هوني ظهر لي لازم نقولوا تنجم تفكر كان عندك فكرة مشروع بيئي، تنجم إذا ما عندكش الفكرة تمشي تتكون مجانا زيدا ومن بعد تحصل على القرض نتاعك واللي يكون كنقولوا اقتصاد أزرق أخضر ودائري باش يكون في مصلحة البلاد. وهوني زيدا نحكيه على توجه عالمي، هذا هو المستقبل في الاقتصاد، ما يمشي كان بالبيئة.
2: صحيح، العالم كله توا في اتجاه الاقتصاد الاخضر، وحنا نقولوا علاش لا تونس، احنا نقولوا تونس الخضراء ولازمنا نحافظوا على لون هذا تونس الخضراء. والحقيقه معناتها الشباب توا سهله معناتها سهلنا هلو، علاش لا باش هو زاد معناتها يقوم ومعناتها ويحافظ على بلاده ويحافظ على الوطن نتاعو هذاك للاجيال هذاك الصغيرات ونهار اخر، علاش ما يحميش بلاده؟ علاش احنا كيف نخرجوا للخارج نجيو منبهرين علاش البلاد الفلانيه نظيفه برشا وعلاش البلاد حتى تونس احنا قادرين باش نرجعوها نظيفه وقادرين باش نحطوا اليد في اليد كسوا الدوله كسوا الخواص كسوا الشباب نتاعنا. احنا الشباب نتاعنا معاملين عليه برشا وامالنا فيه واحنا معاه واحنا فاتحين الابواب الكل، ان شاء الله يا ربي يوفقهم وان شاء الله وليداتنا الكل تمد يديها لبلادها وبلادها اولى بها.
1: خط تمويل جديد اللي نحكيوا عليه، هل بدات الطلبات توصل ولا ما زالت؟
2: صحيح قاعدة توصلني الأخبار أن يتصلوا بي مباشرة المستثمرين. الحقيقة إلى حد الآن معناتها فما الأكثر المستثمرين عندهم مؤسسات، لأنه هو المشروع هذا موجه للباعثين الشبان والمؤسسات الموجودة الحالية واللي تعمل في المجال البيئي بالطبيعة ومساهمة في الاقتصاد كما كنا نحكي. قاعدين يتوجهوا للبنوك، قاعدين يصبوا الحقيقة في الملفات نتاعهم. الحاجة الباهية راهو هذا ما فيهوش أجال محددة، المجال مفتوح، معناتها ما عليهم كان يخموا ويزربوا ويقول لهم انا اسرعوا وخذوا الثقه في انفسكم وتوجهوا وكونوا انتم معناتها مستقلين اوتونوم في مشاريعكم، ما تقعدوش تستناوا شكون مش يخدمكم ولا انت عندك فكره انت متخرج عندك شهاده نتاعك علاش ما تعملش مؤسسه مبادر ذاتي ولا تنخرط في الشركات الاهليه. يعني الحقيقه مسهله برشا، يلزم شبابنا يكون واعي ويكون قد المسؤوليه ويخمم في بلاده اليوم قبل الغدوه
1: ويكون قيادي في المجال البيئي علاش ليه اللي هو باش ينهض بالاقتصاد في المستقبل. الامور سهله، القرض بسيط، تلقاو التفصيلات الكل موجوده، تتصلوا بوزاره البيئه تمشيوا لهم زيد تدقوا البيبان او على الموقع. المبلغ مهم باش يدفعوا به جمله من الشباب، واكيد مش هذا القرض الوحيد، اكيد باش يتجدد هكا ولا
2: بالطبيعة نخموا فيها علاش ليه. احنا ان شاء الله معناتها نكملوها من العشرين مليار هذوما وان شاء الله نسعى وحتى نحلوا اكثر. احنا المهم هو انخراط الشباب في الاقتصاد التنموي والمشاركة في المجال البيئي وعلاش ليه.
1: حبينا نبدأ من الشباب اليوم معك انت متاع اراء الباب محلول لجان توينسا اللي حبوا يستثمروا في المجال البيئي، الجهود هكا تكون متماسكة ومترابطة وقت اللي قاعدين نتحطوا على اقتصاد أزرق دائري، اقتصاد أخضر، نحن نحميه في الطبيعة متاعنا، نحميه في بيئتنا، وفي نفس الوقت نحلو في بيبان جديدة قدامة للشباب متاعنا. فالاحتفال اليوم حابين نبدأه معك أنت باش نعطيه فيه جرعة أمل، ومن بعد باش نشوفوا بعض المستثمرين التوينسة اللي من حد شيء من فكرة فقط استثمروا في المجال هذية ونجحوا. اليوم الشعار خنذكروا به هو تحرك اليوم وخلي الأثر يدوم، وباش تخلي لك كلمة أنت للتوينسة الكل بمناسبة اليوم العالمي واحتفال تونس بالبيئة وحتى للشباب. زي نعرف أنت رسائلك مدام دلندا تحب توجههم للشباب أكثر.
2: يعطيك الصحة. الحقيقة كلمة الاختتام معك أنت هو أنا نقول شعار معناتها قوم المشروعك خلي يدوم لك، معناتها وفكر في نفسك، تفكر في بلادك. معناتها الشعارات موجودة برشا، وعلينا كان نقوم ونتحركوا ولما لا معناتها ناخذوا الثقة في رواحنا، وإن شاء الله شبابنا يكون واعي وقد المسؤولية، وإحنا عنا ثقة كبيرة في شبابنا، وإن شاء الله يكون ديما متفائل وينظر لقدام ويشوف الدنيا بلون آخر والبيئة بيئة التوانسة الكل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: وبالنجاح للبنوتة في البكالوريا وللكل اللي عادي والباك.
2: يعيشك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا بنتي تعدي الباك
1: واليوم وتوى
2: واليوم وتوى، وبنتي زادة الأخرى معناتها عديت صوت نص نتاعها البارح والحمد لله يا ربي. ورغم ذلك يزيني نفرح مع زملائي وباليوم العالمي والوطني للبيئة، وكيما نشوف زادة نشجع صغيراتي وكلهم وليداتنا إن شاء الله يا ربي معناتها يتشجعوا، وإن شاء الله ربي يوفقهم زادة، وإن شاء الله يكونوا فاعلين في بلادهم ويحبوا بلادهم ويشعروا بمسؤوليتهم تجاه بلادهم.
1: ان شاء الله بالنجاح لهم الكل. شكرا لك، عايشك من جديد
2: جزيلاً.
1: مدام دلندا،
2: نذكركم
1: احنا موجودين في مدينه الثقافه الاحتفال اليوم باليوم العالمي للبيئه. وزاره البيئه تحتفل كما العالم الكل يحتفل بالبيئه اليوم، هي فرصه باش نشوفوا شنو اللي تعدى في سنه بيئيه، شنو اهم المشاريع اللي خدمت عليهم بلادنا ومستقبلا، الاستراتيجيات اللي تحطت وقت اللي نحكيوا على الانتقال الايكولوجي مثلا، واللي بعد لحظات باش نحكيوا على الموضوع هذي. تخليكم معنا راجعين فريكونس ايكولو حتى نص النهار.
0: فريكونس ايكولو.

فريكونس إيكولو. كل هالجمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله. فريكونس إيكولو.

0: ايكولو كل هالجمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبدالله.
1: فريكونس ايكولو على الأولى في تونس، مرحبا من جديد. احنا مواصلين معكم حتى النص النهار. نذكركم احنا موجودين مزيك حاليا في مدينة الثقافة احتفالا باليوم العالمي للبيئة. نحفظوها تاريخ هذايا 5 جوان، يزمو يكون تاريخ مهم عنا الكل، لأنه غادي نعيشوا فيه في الواقع نتاعنا وقت اللي نقولوا ندرة مياه، تغيرات مناخية، وقت اللي نقولوا مواجهة صعوبات كبيرة كيفاش نلقاو الحلول. نحكيوا على العمل الميداني، وباش نحكيوا أكثر في الموضوع هذا مع سيدة سميرة نفذي، خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، اللي باش تعطينا فكرة على عمل الوكالة سامحوني ومجهوداتها. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير مدام، صباح الخير لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة موزايكا فام. فرحانة برشا اليوم اللي أنا معاكم في إطار الاحتفالات باليوم العالمي والوطني للبيئة، باش نعرفوا بالمبادرات الوطنية والمجهودات الوطنية في إطار الانتقال الإيكولوجي اللي تونس تسعى منذ سنوات إلى تنفيذه من أجل تنمية مستدامة ومن أجل الحفاظ على الموارد والأوساط الطبيعية وعلى البيئة بصفة عامة.
1: رفعنا شعار، وكي نرفعوا الشعارات راهو ماهوش كلام أكهورة، وكي نرفعوا الشعار كأنه الشعار هذيك يحمل المخطط.
2: اليوم نحتفل باليوم العالمي والوطني للبيئة تحت شعار مبادرة
1: ترجمة بالإنجليزية العربية.
2: سمحني موجات خضراء، وإحنا تويك على موجات موزايكا فام، إحنا نفسرفي على الموجات الخضراء، كل ما يتعلق بالبيئة والانتقال الإيكولوجي موجات خضراء، مبادرات صغيرة وتأثير كبير.
1: اليوم أهم التأثير هذا اللي نحبوا نصلوا له. ما نعرفش ميسيش نحلوا قوس مدام سميرة معك أنت. في وقت من الأوقات المواطن التونسي كان يشعر وأنه البيئة بعيد عليه، توا ولينا نحسوا أنها واقع ملموس، ولينا نفهموا زيادة وأنه الأثر متاع كل مواطن، وقت اللي نحكيه زيادة حتى على أثر البلاد، أثر كل مواطن محسوب.
2: أكيد أكيد مدام، خليني قبل ما نجاوب على سؤالك هذايا نعرف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي هي اليوم دعات المجتمع التونسي ودعات التوانسة الكل باش يكونوا معنا متواجدين وحاضرين في مدينة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. كما تعرف سيادتك، الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تم إحداثها سنة 1988 واللي هي تحت إشراف وزارة البيئة مطالبة وتسعى إلى تنفيذ سياسة الدولة في المجالات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. الوكالة الوطنية لحماية المحيط كيفاه تقوم بالدورة ذي؟ تقوم بالدورة ذي من خلال نوعين من الآليات. الآليات الأولانية آليات وقائية، كما نقولوا احنا التحسيس والتربية البيئية والاتصال البيئي والرفع من حس المواطن التونسي بالبيئة وبالتحديات البيئية والإيكولوجية، هذه إجراء وقائي وآلية وقائية، زيدا كما نقولوا من خلال تقييم دراسات المؤثرات على المحيط. الوكالة الوطنية لحماية المحيط دورها ما يقفش غادي، هذوما زوز الأدوار الكبار المعروفين عند المواطن التونسي وعند المستثمر وعند كافة المتدخلين، ما يوقفش عند التوعية والتحسيس اللي هما مهمين، ما يوقفش عند تقييم دراسات المؤثرات على المحيط اللي هي حاجة مهمة برشا، بل يتواصل من خلال آليات أخرى علاجية، من خلال مراقبة الأنشطة الملوثة، من خلال النهوض ووضع آليات للدفع نحو مقاومة التلوث من خلال صندوق مقاومة التلوث، من خلال أيضا وحدة وطنية للمحافظة على طبقة الأوزون اللي هي تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومن خلال كذلك رصد ومتابعة الوضع البيئي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي من خلال إعداد التقارير الدورية ومتابعة المؤشرات الجهوية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
1: وقت اللي نحكيه على المراقبة، وقت اللي نحكيه على الرصد، وقت اللي نحكيه على الوضع البيئي في تونس، هوني نحكيه على خدمة ميدانية، وهوني الخدمة قاعدة تتطور في الوكالة، لأنه ينجم المواطن زيد يكون موجود، ينجم المواطن يوصل الرسالة، ينجم المواطن هو بيتو يبلغ.
2: أكيد أكيد المواطن في تواصل يومي ومستمر مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش يقدم تشكياته باش يعطي ملاحظاته. الوكالة الوطنية لحماية المحيط بابها مفتوح للجميع من خلال مكتب العلاقات مع المواطن ومن خلال تطوير الآليات الحديثة للتواصل بين المواطن التونسي والمصالح مختلف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومن خلال زادة مبادرة كيف ما اللي ترى فيها سيادتك اليوم اللي هي مبادرة كبيرة تم دعوة كل فئات المجتمع التونسي، تم دعوة كل المتدخلين من قطاع عام قطاع خاص قطاع بنكي ومالي منظمات مجتمع مدني الميديا وما أدراك ما الميديا اللي دورهم الفعال في ترسيخ المسار الانتقال الإيكولوجي أكيد والرفع من الحس لدى الناشئة ومن الحس لدى المواطن التونسي. كل الأطراف المعنية بالانتقال الإيكولوجي اليوم تم دعوتها للاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، وكما قلت لك أنت سيادتك احنا اليوم نحتفلوا تحت شعار موجات خضراء مبادرات صغيرة وتأثير كبير، على خاطر قد ما تكون فما مبادرة شخصية، مبادرة على مستوى مؤسسة، مبادرة على مستوى محلي أو وطني أو جهوي، المبادرة ديك أكيد باش يكون عندها تأثير كبير على البيئة وحماية المحيط والدفع نحو الانتقال الإيكولوجي بصفة عامة.
1: كنا نحكيو على ترتيب تونس على مستوى العالم، كنت تعطينا فكرة على تونس مقارنة بدول العالم الكل.
2: تونس على المستوى العالمي راهو الحمد لله المؤشرات مطمئنة. أنا كي نقول في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة تونس راهي ما بين البلدان المعتدلة، ماناش في المراتب الصحيحة الأولى
1: مش المتقدمة
2: كيف البلدان اللي عندها الإمكانيات الكبيرة، وماناش زادة في مراتب متأخرة. احنا تونس اليوم تقريبا في المرتبة 66 على 167 أظن بلدا تم ترتيبها وتقييمها في إطار تقييم مجهودات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2030، وتونس تعتبر في مرتبة مشرفة. وإن شاء الله صحيح تعملوا برشا حاجات استراتيجيات عمل فوق الميدان انخراط كافة الفاعلين اللي كنت نذكر فيهم تويكا، مي فما حاجات مطالبين باش نعملوها والعمل مستمر لأنه الانتقال الإيكولوجي نحب نأكد اللي هو ماهوش هدف، اللي هو ديناميكية. الديناميكية ذي يلزمها تبدأ، والحمد لله في تونس بدأت منذ سنوات في مختلف القطاعات وبدعم من مختلف الهياكل والأطراف المعنية.
1: العناوين الكبرى للانتقال الإيكولوجي في بلادنا
2: كما تعرف سيادتك، ونحب نذكر كافة المستمعات والمستمعين يتابعوا فينا تويكا على موجات موزايكا فام، تونس في 2023 قامت بإعداد استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي ترتكز على 5 محاور. المحور الأول يتعلق بالحوكمة والتمويل، المحور الثاني يتعلق بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية ومكافحة التغيرات المناخية، المحور الثالث يرتكز على المحافظة الإدارة المستدامة للموارد والأوساط الطبيعية، المحور الرابع يحكي على ويركز على النظم الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وهذوما معناتها مفتاح من مفاتيح الانتقال الإيكولوجي وبالطبيعة معاهم الحد من التلوث، والمحور الخامس مجتمع المعرفة وما أدراك ما مجتمع المعرفة اللي فيه الاتصال اللي فيه التربية البيئية اللي فيه التحسيس اللي فيه التكنولوجيا اللي فيه الانتقال التكنولوجي زادة في خدمة الانتقال الإيكولوجي، واللي فيه زادة عنصر مهم جدا وهو دور الثقافة في ترسيخ الانتقال الإيكولوجي، لأنه اليوم نحب نوصله رسالة إنه الانتقال الإيكولوجي يلزمها تكون ثقافة مرسخة لدى كافة الأطراف ولدى المجتمع التونسي بصفة عامة.
1: شكرا لك، يعطيك صحة مدام سميرة النفسي خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. باش نواصلوا حديثنا احنا راو باش نحكيو على الانتقال الإيكولوجي، باش نرجعوا سيدة معاكم بعد شوية وقت اللي نحكيو على حماية التنوع البيولوجي ونحكيو على الاستراتيجية الوطنية وحتى سيدة مراجعة التشريعات. هذا الكل باش يكون معاكم حتى نص النهار على الأولى في تونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني بالبيئة اليوم.
0: Fréquence écolo. Fréquence écolo.

0: ايكولو كل نهار جمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبد الله.
1: مرحبا بجديد على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكونس ايكولو. حكينا على الاستثمارات، حكينا على الوكالة الوطنية لحماية المحيط أما وقيت هذي، نحكي شوية على بعض النباتات الحيوانات البرية، نحكي على مختلف مكونات الطبيعة ونحكي وزيتا على حمايتها. منحبش نعاود نكرر نقولوا رانا نعيشوا في ضغط وتهديدات، ولكن هذيك هو الواقع. الاحتفال بالتنوع البيولوجي مازال كيسار نهار 22 ماي الشهر اللي فات، واليوم باش نذكروا بالاحتفال وباش نذكروا زيدا بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واللي باش تدخل في برشا قطاعات. نحكي في الموضوع هذا أكثر معنا سيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
2: شكرا، صباح الخير ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة مزيك.
1: نحكي على التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي بالتونسي بالدرجة بالمفهوم السهل والبسيط متاعنا. شو أهمية التنوع البيولوجي وتوازن التنوع البيولوجي في حياة التونسي؟
2: هو كما يقولوا، خلينا نقول بالسهل، التنوع البيولوجي هو شكل أشكال الحياة على الأرض. إيش معناها أشكال الحياة على الأرض؟ معناها أشكال الحياة على الأرض أي كائن حي عايش مرئي أو غير مرئي، مجهري من الكائنات الدقيقة للكائنات الحية الكبيرة اللي نلقاهم في المحيطات. هذا التنوع البيولوجي، وخاصة ارتباطه بالنظم البيئية الموجودة. معناها هما أصناف ونظم بيئية، هذوما كل أشكال المكونات التنوع البيولوجي. أنت قلت الفوائد، شنو هي فوائد التنوع البيولوجي؟ ممكن أنا باش نعطي فايدتين كبار. احنا الغذاء منين جينا؟ جينا من التنوع البيولوجي. فماش حاجة أهم من الأكل وأهم الأمن الغذائي بتاعنا. الصحة، الأدوية منين تجي؟ تجي من التنوع البيولوجي، من النباتات الطبية.
1: حتى الصحة اللي قبل الأدوية زيدا.
2: الصحة وخليني نقول المستحضرات الصيدلانية اللي معناها نجي من التنوع البيولوجي، واللي تقريبا هذيك هي زادة تحمينا. احنا في الأخر معناها أنا ركزت هوني على جانبين مهمين اللي هي الصحة والتغذية.
1: نجم نقوله باختصار استمرارية الحياة.
2: معناها هذا استمرارية، مثلا الطاقة، المياه، وتعرفوا الكل دورة المياه. معناها هذا الكل عنده علاقة بالتنوع البيولوجي وأهميته، وخاصة الفوائد ليس فقط البيئية لكن الاقتصادية والاجتماعية.
1: الاحتفال المراهيدي باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في تونس كان استثنائي، وفما أحداث كبيرة صارت. ما نحكيوش الاحتفالات بخصوص الملفات، نحكيو ميدانيا.
2: بالضبط، هو الحقيقة كل سنة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي يكون تحت شعار. مثلا سنوات مضت كنا الاستثمار في الطبيعة، السنة كان الأثر العمل المحلي اللي عنده تأثير على المستوى العالمي. هوني نحب نركز على كلمة العمل المحلي. إيش معناها؟ معناها نشاط حتى يكون بسيط على مستوى محلي، على مستوى مدينة، على مستوى قرية، على مستوى ولاية، نشوفوا تأثيره على المستوى الوطني، وبطبيعة بعد باش تكون فما يعني عكاسات إيجابية على المستوى الدولي، على اعتبار وأنه معناها كي نكثروا من الأنشطة هذيك في الأخر باش نلقاو رواحنا نساهموا في المحافظة على التنوع البيولوجي.
1: يعني نحكيه على انخراط بلدنا في حماية التنوع البيولوجي عالميا.

0: والأثر متاع تونس. وتقدمت التقارير لأول مرة تخدمت يسيرش أنا مذبية ولو أنه حكينا فيه مستقرة مذبية نعود نلخص أهم إنجازاتنا سنة بخصوص التنوع البيولوجي والانخلاط العالمي.
1: بالضبط، هما الحقيقة سنة لأول مرة تم تقديم أربع تقارير هي معناها بمقتضى الاتفاقية الدولية بلادنا على كما عديد الدول معناها عندها التزامات تعمل تقارير وطنية. التقارير الوطنية شنية القيمة متاحة في التنوع البيولوجي، في السلامة الأحيائية اللي هي معناها الكائنات المحورة جينيا، في النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع. هي تعطيك تقييم للوضع الحالي، خليني نقول مشكل اللي مشى، خاطر احنا أحيانا عنا كما يقولوا توجه نشوفوا الحاجات الإيجابية، لكن هو مشكل الإيجابيات شنو ما أيضا التحديات اللي ينبغي العمل عليها باش نحسنوها. مثلا نعطيك مثال في التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي اللي هو يصير في العادة تقييم كل أربع سنوات. السنة مثلا تم عملنا التقييم، وهو التقييم على فكرة كيش يصير بناء على معطيات متوفرة خلال السنوات الأخيرة، متوفرة كان مش عند الوزارات فقط، عند هيكل المجتمع المدني، عند هيكل البحث، عند القطاع الخاص، ونشوفوا شنو اللي مشى. مثلا نعطيك مثال بسيط اللي التنوع البيولوجي أنا قلتها والأهمية بتاعه، فقنا اللي فما توجه نحو إدماجه في السياسات القطاعية. إيش معناها السياسات القطاعية؟ مثلا أنا بكري نحكي على الغذاء، الغذاء منين متأتي؟ من الزراعة، من الفلاحة. تو فما توجه اللي التنوع البيولوجي والمحافظة عليه يتم إدراجه في سياسات وزارة الفلاحة، هذا معطي هام على الخير.
0: نوك نحكي هوني على التواصل والترابط بين مختلف الوزارات.
1: بالضبط.
0: بين البيئة، الفلاحة، حتى زيادة السياحة.
1: بالضبط.
0: والاقتصاد بتاعت الحال.
1: العمراني هذا هو هذا هو. معناها كي نقول معناها الإدراج متاع مكونات التنوع البيولوجي، معناها كل نشاط قطاعي نولي وندرجه. مثلا نعطيكم مثال آخر، الاستثمار. مثلا تعبئة الموارد المالية، كي باش نجيو نعملوا مشروع مضر بالبيئة، أول حاجة نعملوها نشوفوا المشروع هذاك تأثيره على التنوع البيولوجي، كان نلقاه مضر ما يخش الاستثمارات والتمويلات اللازمة. هذا المعطى ولا زاد موجود في سياساتنا الوطنية على طريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهنا ليس فقط وزارات، أنا ممكن زاد نعطيكم مرجع ومكتسب زاد تم تقديمه خلال اليوم 22 ماي، اللي هو معناها تم تأسيس لتو تم إنجاز لأول مرة مرجع خاص للدعم التمويل، دعم التمويل التنوع البيولوجي للقطاع الخاص. معناها بانكا مثلا كي جاها مستثمر عنده مرجع يشوف معناها شنو ما الأنشطة الصديقة للتنوع البيولوجي ويطبقها. هذا في حد ذاته استثمار، وخاصة إدراج القطاع الخاص في المحافظة على التنوع البيولوجي.
0: يعني نجم نقوله اللي اليوم وصلنا إلى مرحلة أو درجة أنه حماية البيئة أو حماية التنوع البيولوجي تنجم تكون هي المحدد والمقرر. بالضبط. حتى في الاستثمارات، يعني قبل ما نحكيه على الاقتصاد نشوفه ساعة فما احترام للضوابط البيئية ولا لا، ينجم يتلغى مشروع إذا كان مثلا الأثر البيئي متاعه سلبي للغاية أو انبعاثاته كبيرة برشا، فهذا يلغى.
1: بالضبط.
0: البيئة أهم اليوم.
1: هو شنو احنا مفهوم البيئة؟ هو مفهوم البيئة يرتكز عندك المفهوم البيئي ومفهوم الاقتصادي ومفهوم الاجتماعي اللي نسميه التنمية المستدامة، وانا احيانا ما نرتكزش كان على هالثلاثة مفاهيم، وليت نزيدها مفهوم الصحة في إطار مقارب صحة واحدة اللي هي ترتكز ايضا على خليني نقول معناها التعايش في سلام بين المنظومات الإيكولوجية وصحة الإنسان وصحة الحيوان. دونك كان شنو نجم نقول، البيئة اوكي هو عنصر هام، لكن البيئة وحدها كما يكونش فما جانب اقتصادي وجانب اجتماعي ناخذوه بعين الاعتبار ما نجموش نحكيو عن الاستدامة. معناها هون المشروع صحيح ولا المشاريع بصفة عامة كيبداو عندها تأثيرات على البيئة، حتى كان الجانب الصحي حتى كان جانب الاقتصادي راهو عنده مردودية لكن ليست مستدامة. وهذا اللي نحاولوا نحن نعديوه ونفسروه وخاصة نوصلوه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
0: اليوم كان نقول لك شنو أكبر تحدي يواجهنا في حماية التنوع البيولوجي مثلا، أو أهم النقاط اللي باش تخدم عليها في السنين الجاية؟ فما تهديد، فما خطر، شنو باش نعمل؟ وين أكبر التهديدات؟
1: هم راهم عديد التحديات، وتقريبا العنصر البشري هو وراها الكل. احنا مثلا فما تحديات مش موجودة كان خاصة بتونس، لو نحكيو على التغيرات المناخية وتشوفوا مثلا تواتر سنوات الجفاف، فما الكائنات الغريبة الغازية اللي تجي من التغيرات المناخية. مثلا احنا نعطيك مثال، كان قبل عنا كسلطعون البحر كان نغزروا له على كائن غريب غازي وعمل برشا مشاكل، دخل في الدورة الاقتصادية هنا تأقلمنا هذه نوعية من
0: تحديات اليوم، تحديات العام هذا شنو؟
1: هذه مثلا تحديات عندك احنا شو نقولهم، نقولوا الحياة البرية فيها أماكن، فيها مواطن. وين المواطن؟ الغابات. الغابات مثلا عندها عديد الضغوطات، كيفاش نستحفظوا على الغابات والمنظومات البيئية، منظومة المناطق الرطبة. مثلا المناطق الرطبة كيفاش نغزروا لها؟ احنا ديما نغزروا لها حاشاكم كمصب للفضلات. الان هي مش مصب للفضلات، هذيك وقت اللي تصير سنوات، الوقت اللي تصير فيضانات، هي المكان اللي يحتوي اكل كميه كبيره من الامطار. معناها مفهومنا للتنميه خلينا نغيروه، خلينا نبنيه على الحلول القائمة على الطبيعة.
0: شكرا لك، محليها الكلمة هذه نختم بها. شكراً. الحلول القائمة على الطبيعة. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد حاتم بن بلقيسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة. شكرا لك ومرحبا بك، نخليك تكمل تبع الأجواء الاحتفالية اليوم بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة. وبعد لحظات احنا يكون معنا مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فما مشاريع مهمة لتونس تستحق وانه نحكي عليها، فخليكم معنا راجعين بعد لحظات قليلة.
2: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره، هل مستاهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة إنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص إنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى إنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تبني من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
3: لا مستحيل، إذا كان وصل لك ضربية وخاني وجعني، ريد فلاك، هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذاك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوي بشوي. أما ديما الإنسان تبدا ديما ياخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص صلح ولا لا. معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل ما عادش نعمل، لازم يوريك بالفعل.
2: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
4: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. فريكونس إيكولو، كل نهار جمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله.
0: تسمعوا فينا على الأولى في تونس فريكونس إيكولو. اليوم كيما توينس الكل، كيما كل الأطراف الفاعلة، يلزم نحتفلوا باليوم العالمي والوطني للبيئة. نحب نحكي لكم على الأجواء، خاصة مشاركة الأطفال صغيرات ابتداء من 3 سنوات إلى الهيئات الكل، إلى زيد الشباب اللي بعد باش نرجع معاهم لنجاحاتهم لأفكارهم الاستثنائية، نجم نقول المبدعة اللي تنجم كانت تخدم الطبيعة البلاد اللي تنجم كانت تقدم بينا. أما مهم وأنا سعيدة أنه بحضينا توا توا سيد بدر الدين الرسمر مدير الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
5: صباح الخير ومرحبا بكم. شكرا.
0: نجم نقول سنة بيئية سعيدة يظهر لي كل 5 جوان.
5: بالطبيعة هو اليوم يوم احتفالي، يوم كما تراه اليوم نحن في خدمة احتفالات كبيرة. أنا الحق سعيد بتواجدي في الاحتفالات هذه. علاش؟ خاطر التواجد المكثف والمتنوع من جميع الشرائح، وذلك كان لاحظته من الصغيرات بالكل، من المبادرين، من الناس اللي تمن بالعمل البيئي، وذلك بالطبيعة معناها يخلينا فعلا في احتفالات. التواجد نفس الشيء، لأنها نشوفه حتى المؤسسات كانت موجودة، المؤسسات حتى الدعم للعمل البيئي، وشفنا الحق معناها ثم دعم ثم تفاهم. متفقين الكل اللي نحن الكلنا مسؤولين على البيئة
0: ومسؤولية الوكالة الوطنية لتصرف النفايات هي مسؤولية كبيرة. كان معك أنت نحاولوا في دقائق نعملوا حوصلة لأهم المشاريع أو للتحديات اللي خدمنا عليها الفترة اللي تعديت وشنو نرسمه للمستقبل.
5: لا نحن في الوكالة الوطنية لتصرف النفايات اللي الحق المهام كبيرة برشا شاعرين بالمسؤولية متاعنا. نحن ديما نناشد وننادي كونه رأى العمل البيئي عمل جماعي، صحيح مسؤولية نتاعنا كبيرة ونحن كمؤسسة الدولة لازمنا نبادر ولازمنا نتحملوا مسؤولياتنا، لكن زادة راهو بالمساعدة تنجم تكون سرعة الإنجاز تكون أحسن. نحن قاعدين نعملوا توا في مشاريع اللي قيد معنا أعداد ملفات متاحة للتثمين، خاطر نعرف الأكثرية باش تحكي لي على النفايات المنزلية. نحن توا مشاريعنا المستقبلية الكل هي تبنى على التثمين المادي والتثمين الطاقي للنفايات. وقعدناش مكتوفي الايدي ونحن نحضروا في الملفات هذوما بالتوازي، قاعدين نعملوا في مشاريع وننميوا في المنظومات نتاعنا، منظومات تجميع النفايات، منظومات الرسكلة ومنظومات التثمين. دونك كانت لاحظتوا قاعدين نخدموا على معناها العديد من الاوجه في تثمين النفايات هذه. بالطبيعة الهدف هو ديما التقليص من النفايات، لازم نقلص من إنتاج النفايات، هذا لازم يكون هدف جماعي، والنفايات التي ننتجها نحاول نستفيد منها. وكلاش معناها المنظومات الحق معناها قاعدين حتى الرفع وحتى في النسب والمؤشرات متاعنا الحمد لله. ممكن ياسر نحن مانيش قاعدين نبلغوا في الشيء نعملوا فيه، خاطر نحن تعرفوا مؤسسة صغرى هي راهي لونجيد الاسم كبيرة، ما رانا نحن ابناء
0: مؤسسة
5: صغيرة برشا. صغيرة جملة معناها حتى عدد حتى العباد واحد معناها مش كبير، مع ذلك نحاولوا نطرقوا جميع البيبان اللي تمكننا باش نتحكموا أكثر نتصرفوا أحسن ونحاولوا نثمنوا النفايات.
0: لو كان نحكيو على تثمين النفايات، وانت قلت معناها هي البدايه تبدا من التحسيس، وهذه الرسائل اللي ديما تتعدى انه احسن نفايات هي اللي ما تنتجهاش، قد ما تقلص نفايات قد ما خير. ولكن بما انه نعرفوا المصبات غصت بالنفايات مش حلو نحكيو عليهم اليوم، ما مثالش لانه فيها جانب مفيد، على خاطر ديما الشعارات تقول او حتى الخبراء يقولون راهو من النفايات نخلقوا ثروات، نمشيو للطاقه نحسنوا. اليوم هذا تخدم عليها الوكالة في جزء مهم، وبش نحكيه حتى على تثمين الزيوت المستعملة اللي تعمل مشاكل كبيرة وتتصرف عليها مصاريف كبيرة برشا، لو كان مشيت في الشبكات ولوثت مياه الشرب. فاليوم كيفاش نحاولوا انه من النفايات اللي عنا نخلق ثروات طاقية او غيرها، كيفاش نثمنوا اليوم، كيفاش قاعدين نثمنوا؟
5: نحن توا الثروات راهي متنوعة، ثروات حتى جودة الحياة تعتبر ثروة.
0: بتبيع.
5: التفكير في حقوق الأجيال القادمة زادة وتخلي لهم بيئة سليمة هذيك ثروة، وماديين ثم ثروة. فعلا نحن ديما نكون متواجدين في أي موقع فيه تحسيس، فيه نحب نشعر الناس، نشعر المجتمع المدني اللي راهو مع بعضنا يكون أحسن، ونحاول نبلغوا قيمة حسن التعامل وتثمين النفايات. انت ذكرت كما عندنا نحن مشاريع تشتغل، نحن في عندنا في موقع ننتج في الكهرباء تو ندخل فيها في الشبكة العمومية للستيك، معناها كهرباء المتعددة
0: من النفايات.
5: عندنا ننتج في الغازات، ننتج معناها ثم العديد من المواد اللي قاعدين نثمنوا فيها. نفس الشيء معناها في الرسكلة كما البلاستيك، الكميات راه توصل حتى 80,000 طن معناها من مادة البلاستيك اللي يقع إعادة معناها ترجع للدورة الصناعية والاقتصادية. شوف أنت الدور متاعها اللي هو يكون بيئي اجتماعي واقتصادي، وبعض مؤسسات لازم تعرفوا اللي نحن نشجع على بعض، خاصة المؤسسات الصغرى. نحن قرابة نعالج في السنة قرابة 1000 ملف، معناها 1000 مؤسسة صغرى تحدث سنوين اللي تعمل في المجال هذا، النفايات بأنواعها، التجميع، النقل، المعالجة، الرسكلة، هذا موجود.
0: تثمين الزيوت.
5: الزيوت انت نحن خاطر المجالات كثيرة، ما ذكرنا الحدث الأخير هو الزيوت الغذائية المستعملة. الزيوت الغذائية المستعملة الكميات اللي نعرفه نحن اللي يقع ترويجها في السوق التونسية سنويا تتروح انت والاستهلاك السنوي يا خطر مش كل يوم تقليين
0: مش كيما في رمضان زيدا كيما في سليين.
5: طلع نحن معنا في تونس ما يقارب ما بين 200,000 و240,000 طن سنويا من الزيوت الغذائية اللي نستهلكوها التي تروج في السوق.
0: والزيوت هذه يا سي
5: بدر
0: شنو نجم تعمل؟ وين المضرة نتاعها قبل ما نثمنوها؟
5: كبيرة. هي نعرفوا كل كيلو 40% منه يصبح نفايات معدل معناها 400 جرام، معناها إذا كان نشوف أنا من 220 كان ناخذ المعدل 220,000 سنويا معناها قرابة 90,000 معناها 88,000 طن من النفايات هي متأتية من الزيوت الغذائية المستعملة. الزيوت الغذائية المستعملة لها من الخطورة ما نبه ليه الناس الكل. الزيوت هذه إذا كان يقع إلقاءها مثلا في القنوات الصرف الصحي أكثر الناس يعملوا هكا، هذيك تعيق وتسدك القنوات الداخلية متاع الدار اللي صب من عنده، وبعد تمشي حتى القنوات معناها الببليك معناها العمومية وتسدها، خاطر هي تعمل كوشة ذيك وتكون قوية وتسد معناها سيلان المياه وتأثر برش على الشبكة، تقلص من حتى من طاقة استيعاب الشبكة وتحدث برشا مشاكل.
0: يعني حتى هذه في القنوات يتطلب جهد ووقت ومصاريف،
5: يلزمك عملية صيانة ممكن ياسر تغيير القنوات الكلي، معناها أنت تمشي للطريق وتحل الطريق وتعاود وكذا. إذا كانت تلقيها مثلا في البحيرات يلزمك الرقم هذا صحيح حتى برشا يتفاجئوا، لا لتر واحدة
0: تعمل مشاكل كبير
5: تلوث مليون لتر.
0: فاليوم قاعدين نثمنوا في الزيوت المستعملة،
5: هذا معناها الحل، وعندها زاد أثار صحية اختيرة برشا الزيوت الغذائية المستعملة واللي هي يمكن الاستفادة منها وتثمينها. التثمين نجم يكون مادي، نعرفه نحن العديد من العائلات جنج وصابون من الزيوت هذه.
0: اي كنا هذه عادة قديمة
5: تاريخيا،
0: اي عادة قديمة ويمكن تنسيت نوعا ما.
5: نجم ننجو منه طاقة نحن، ثم مؤسسة تونسية معناها بعثها البعث متاعها باعث وأستاذ جامعي اللي هو من الزيوت الغذائية المستعملة ينتج في البيو ديازيل ديازيل الحيوي، معناها اللي هو أنظف
0: وقود
5: وأحسن ونربحه معناها من الزيوت هذيك. ثم زيوت نحن يقع معالجة أولية نتاعها ويقع تصديرها، ثم زيوت أخرى تضاف إلى العديد من المواد الصناعية، معناها الزيوت هذه إذا كان نحب نستفيد منها نجم نستفيد
0: ثم
5: منها.
0: برشا استعمال
5: نجم معناها ثم مصانع ثم ديزاديتيف راهو نزيدوا العديد من المواد الصناعية، معناها إذا كان نحبوا الزيوت هذه نتصرفوا معها نطلعوا ربحين. وعلاش نحن في الحال
0: ثم بلديه انخرطت
5: ثم بلديه نحن علاش هو المشكل علاش نحن توا ننتجيو للبلديات ننتجيو للمجتمع المدني ننتجيو للسكان واللي علاش طبعا بالنسبه للكميات الكبيره هذه اللي يقع انتاجها من الزيوت الغذائيه المستعمله نجموا نتعاملوا معها، خاطر نحن عندنا قرابه 200 مؤسسه تم بعثها باش تجمع وتنقل الزيوت هذه، لكن هذا ثم لوجيستيك ثم تكلفة ما نجمش تقول له ثم 50 لتر يمشي يهزها تقول له نص لتر
0: ما ينجمش يدخل
5: اللي ما نجموش نطلب من المؤسسة صغرى حسب إمكانياتها باش يبدا يدور معناها
0: وسيلة نقل يظهر هوني دور البلديات
5: ولي الدورة نتاعنا الناس الكل باش نحبوا نحن نحبوا وللأسف نحن نقولوا كبار منتجين نفايات من الزيوت الغذائية المستعملة هي مثلا المطاعم مثلا النزل هذه تمثل 40% و60% متأتية من المساكن، معناها أكبر منتج للنفايات المتمثلة بالزيوت الغذائية المستعملة هي المساكن.
0: وإحنا ندعيو المواطن، نحن ندعيو التوانسة وينهم ينخرطوا في تثمين الزيوت فالوزيت من خلال بلديتكم من خلال الوكالة، حتى زيدا قمتوا بتحسيس كبير إنه ما ترميش الزيت هذا تنجم تجمع
5: بالطبيعة
0: ومن بعد
5: نحن
0: نديو
5: كونه يقع تجميع الكميات اللي يمكن تسهل عملية النقل.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي بدر الدين رسمر مدير الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، خدمة كبيرة ومازلنا نجموا نطوروا، ومن النفايات اللي مقلقتنا توا وحتى جبت لنا ناموس يا سيدي أبسط الإزعاج اللي نجم يجي من النفايات، ولكن هي مشكلة كبيرة برشا تنجم تتحل تنجم تتثمن معاكم أنتوما مع الأطراف الفاعلة مع الوزارة وحتى زيدا مع الشباب التوانسة اللي نجموا ينطلقوا في مشاريع التثمين من النفايات. نشكرك برشا، شكرا لك يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم على الاولى في تونس فريكونس ايكولو. قالي مروان اكها والمخرج مازلنا نحبوا نحتفلوا مع المشاريع التوانسه. ميسالش يكونوا معنا في حلقات اخرى، فما برشا شباب نتحدثوا عليهم وعلى مشاريعهم في حلقات جايه. اختاروا انهم يستثمروا في الطبيعه، اختاروا انهم يكونوا في حلول صديقه للبيئه، تخدم للشباب، تخدم افكارهم وتخدم زاده بيئتنا وتحمي طبيعتنا. شكرا لكم على الاستماع، هذه بسطة صغيرة، لمحة صغيرة، حبينا نكونوا موجودين ونحتفلوا كما سائر دول العالم. اليوم بلادنا تحتفل باليوم العالمي للبيئة. نشكركم على الاستماع، شكرا للفريق الكل، ميرسي سلاح الكريمي، ميرسي مروان، ميرسي أحمد مومو والفريق الكل. كنت معكم جيم بن عبدالله، نسلم عليكم، نقولكم في الأمان.
4: فريكونس إيكولو، فريكونس إيكولو.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: بابا، إلي كومون الفواياج أون باتو؟
9: الفواياج مع جي إم في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة وسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: معلم الجوتروف هذا
12: صح وبشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
11: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: اي نعم، كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
4: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم خلال مجلس وزاري عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج المهمة في المجال الصحي، مؤكدا أنه يتم حاليا بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامع بالقيروان، وبناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة، وبناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية من الصنف ب بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثر، وبناء وتجهيز مستشفيين من الصنف ب بكل من تالا والدهماني، وبناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، وبناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات. وتتنزل هذه المشاريع وفق بلاغ رئاسة الحكومة في إطار إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته وفق مقاربة جديدة استجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي في حقه في الصحة التي يجب أن تتوفر لكل المواطنين في كل أنحاء البلاد. بلدية الكاف تعلن عن تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وذلك طوال شهر جوان الجاري، داعية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية. دوليا، الأمم المتحدة تقول أنها ستزيد إلى المثلين المبلغ الذي تقول أنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع، وستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع أكثر من 331 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تقول أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت في شهر ماي المنقضي مقارنة بشهر أفريل، مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية للمرة الأولى هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الحبوب والسكر. هبوط أسعار الذهب واتجاهها لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط أمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة. من قصة إنسانية هزت العالم إلى عمل سينمائي حصد الجوائز وأثار الجدل في أكثر من دولة، يعود اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب إلى الواجهة مجددا، وهذه المرة عبر فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية الذي تحصل أخيرا على الضوء الأخضر للعرض في دولة الهند بعد أشهر من الجدل والاعتراضات. تقرير غفران العكمي.
13: في خطوة تعكس الجدل المتواصل بين حرية الإبداع والاعتبارات السياسية، سمحت السلطات الهندية بعرض فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد أشهر من التأخير. العمل يستند إلى قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي حوصرت داخل سيارة في غزة مطلع عام 2024 بعد مقتل أفراد من عائلتها، وخلال ساعاتها الأخيرة أجرت اتصالات استغاثة مع الهلال الأحمر الفلسطيني بينما كانت فرق الإسعاف تحاول الوصول إليها قبل أن تقتل هي والمسعفان اللذان حاولا إنقاذها. وكان الفيلم قد واجه صعوبات في الحصول على ترخيص العرض بالهند وسط مخاوف من تداعياته السياسية قبل أن توافق هيئة الرقابة أخيرا على عرضه كاملا ودون حذف مع تصنيفه لفئة البالغين. ويعد الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية العربية في السنوات الأخيرة، إذ حصد جوائز دولية مهمة وعرض في مهرجانات عالمية كبرى، كما نال إشادة واسعة بفضل معالجته الإنسانية لقصة حقيقية هزت الرأي العام العالمي. ويرى متابعون أن قرار السماح بعرضه في الهند يفتح الباب أمام جمهور جديد للاطلاع على هذه القصة، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة السينما على نقل المآسي الإنسانية في العالم مهما كانت حساسية القضايا التي تتناولها.
2: طقس اليوم قليل سحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر اليوم مضطرب بخليج قبس وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم درجة الحرارة إلى 42 درجة درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميجيماك.
4: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء مع نوف الورداني.
14: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نرجع لكم الاخر واهم الاخبار، نحاولوا نلخصوا ونحاولوا نحلوا ونعطيكم كل الكواليس. سي خليل رقيق مرحبا بك، نورنا.
15: اهلا سي نوفل، مرحبا بك.
14: مرحبا بك سي نهد الجندوبي،
16: صباح النور نوفل. مرحبا
14: سي سلاح السكوحي، شنحوالك؟
17: مرحبا بك نوفل بالكيب الكل وكل مستمعينا ومشاهدينا من المكان الموجودين.
14: يلا سي نجي زعيري ان شاء الله يلتحق بنا نهار الاثنين. لبنى في الاخراج الرقمي مرحبا بك، سليم في الاخراج التقني. كالعاده باش نعملوا باش نحكي أهم حاجة على الباك. الدولة تحارب الغش بصراحة، بصراحة يا سي خليل لاحظنا ترفلت، يعني كيما كل الناس اللي غشوا كل فترة ترفلت وتشدوا برشا، وما يلزمناش نتعاطفوا معهم، نتأسفوا كي تلام ذا ما يكملوش يعديوا الباك، ولكن ما يلزمناش نتعاطفوا معهم، والحملات هذه يلزم تتواصل حتى ما الانترنت يقولوا أنها طايحة شوية، ما مش بصفة رسمية ولكن نقصوا شوية. دونك باش نحكيو على برشا كواليس وبرشا حكايات في الموضوع هذا. رئيسة الحكومة اليوم في موزايك 24 تشرف البارح على اجتماع مجلس وزاري لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، برشا وزراء قدموا مشاريعهم، باش نحكيو في هذا الموضوع برشا، وباش نحكيو في الصميم هل تتحرك المشاريع والأولويات خارج المألوف الروتيني، وعلاش قلت عليه مألوف الروتيني سي خليل، باش نحكيو بعد. حل الدوسي، الوزارة تشن حربا على الغش. البكالوريا يتواصل الامتحان، صحيح فما تسريب أحيانا، صحيح فما غش، ولكن الوزارة تشن حربا. مراد البهلول دكتور دولة في علوم التربية باش يكون معنا في الساعة الثانية باش نحكيه على هذا الموضوع. وأحيانا نتأسف أنه فما أولياء، نسمع حكايات أنه فما أولياء في بالهم بولادهم يغشوا ويدافعوا عليهم، من مفروض يدافعوا عليهم. ما فاتك شيء باش نحكيه على المونديال. وخوفا من المشاكل الأسرية، هذه نصائحنا للنساء، النساء اللي عندهم مونديال في ديارهم يسمعون عنا نصائح كبيرة وكبيرة جدا. ياسين بن كاميرا يحكي باللهجة المصرية، شخت معايا سلاحة
17: حاجة جميلة.
14: والله فجأنا ياسين بن كاميرا ما قالناش أصل الحكاية. باش نرجعوا الخمسة جوان نكست يونيو يا صديقي، الحرب التي انقلبت واللي الاعلام لعب فيها دور خايب، معناتها الاعلام يحكي على الانتصار
15: والهزيمه، الانتصار تمشي
14: والهزيمه، باش نرجعوا في برشا حكايات، ولكن نعملوا طلع على اهم الاخبار هذه. دقيقه نيوز مع نهد.
16: دقيقه نيوز.
18: رئيس الجمهورية قيس سعيد يأكد أهمية العلاقة بين تونس والسعودية، ويبرز الحرص المشترك على مزيد توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وقت استقباله لبارح السفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصخر بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد التونسية. دير الجنائية بمحكمة ابتدائية بتونس العاصمة تقضي بالسجن مدة 5 سنوات في حق صانع محتوى ومؤثر معروف على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تهم تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام أنظمة معلوماتية دون وجه حق. وجهت المحكمة المتهم تهم تتعلق بأحكام مجلة الاتصالات والقوانين الزجرية الخاصة بالفضاء السيبرني، وهي استخدام أنظمة معلوماتية لبث ونشر صور ومقاطع تصويرية لأشخاص دون الحصول على إذن مسبق منهم، ومعالجة واستغلال معطيات شخصية تابعة للغير دون موافقة صاحبها القانوني. وقضت المحكمة بحجز الهاتف الجوال الخاص بالشخص وإلحاقه بملف القضية كأدت. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة يسجل البارح حزوز حالات غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعات، نحكي على الكيتس ذكي. حسب تصريح مصدر أمني للتاب، المعطيات تقول بين وزوزة لامذة في شعبة الإعلامية تم ضبطهم وقت اجتيازهم لامتحان الخوارزميات والبرمجة بحوزتهم مخزن إلكتروني، وهو واحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية اللي تتضمن سماعات داخلية مخفية في وسط الوذنين. في موضوع آخر، علمت موزايك أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت كيف البارح من الإطاحة بشبكة كاملة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني الموجه للاستعمال وقت امتحانات البكالوريا. العملية أسفرت على إلقاء القبض على شاب 20 من معتمديات سوسة وأربعة فتيات من بينهم 3 تلميذات يجتازوا امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عمليات الغش. وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة، فيما تقرر الإبقاء على 3 الآخرين تلامذة بحالة صراح. أصدر أمس قاضي دقيق محكمة ابتدائية بتونس بتقاضي دعوة بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب، وهذا من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحانات البكالوريا. وكان منطلق الأبحاث بعد رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجورجيني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية، ليتم في مرحلة أولى التعرف على هوية أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين من بينهم الأستاذ هذا وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. متعاملين أوروبيين يأكدوا لوكالة رويترز أنه ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 75,000 طن من القمح اللين في مناقصة دولية بعد أن قبل بعرض عند 268 دولار للطن الواحد، تشمل تكلفة الشحن للنقل. يشار إلى أنه أحدث مناقصة وردتها تقارير لشراء قمح لين كان في 31 مارس، وديوان الحبوب اشترى وقتها نحو 100,000 طن. المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة يأكد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة اليوم، وأنه أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها مش يكون مقبول ولا قابل للتحمل. ويقول ويأكد ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وقت جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وفيه بخبار حول صناعة مكونات السيارات في بلادنا، لضم حوالي 280 شركة ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، سجل نمو بأكثر من 50% في الثمانية سنوات الأخيرة. هذا ما أكدوا لموزايك نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية إبراهيم دبش.
4: دقيقة نيوز،
15: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
14: يعطيك الصحة ناهد رئيس الجمهورية، كان استقبل سيادة سفير سعادة سفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه. والله نحب نقدم له تحية لأنه سفير علاقته طيبة جدا بتونس ويحب برشة تونس وعاون برشة تونس وينشط بالكدا، معناتها كما السعودية هي صحيح علاقتها طيبة بتونس، ولكن هو كشخص بصراحة نحب نوجه له الشكر على السنوات هذه اللي قدم فيهم العلاقات
16: وهو يستحقه وحتى اللي قبله بصراحة. معناتها انت كي تشوف تحط علاقة تونس بالسعودية
14: ديما شوية يعطيو سفراء محليهم
16: سفراء، ولا العلاقة اللي ما تمسدش رغم كل تقلبات الدهر.
14: أي.
16: ديما علاقة ثابتة، ديما علاقة أخوية، ديما ما فيهاش مشاكل، ديما فيها كل شعب يتعامل على آخر نعاونوا بعضنا كذا. معناتها
14: السعودية رزينة في حتى نشوفوها في الحرب هذه رزينة، معناتها ما تهبطش البلاغات فيسع وكذا
16: وتفصل بين المواضيع.
14: صحيح. المكتب الوطني أصحاب صيدلية خاصة، مش هذا مشكلتي والله، المشكلة أنه من جوان بداوا بوقت جديد اللي يخدم في الفارماسي من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل، معناتها فما روبو أمام شارج الخدمة. وعلاش في جوان مش في جويلية؟ شرش الخدمة كبير عليهم حسب ما يقولوا. يلا فاصل وبعد باش نركزوا على السجن والناس اللي تشدد في الغشة، معناتها باش نحكيوا شوية تفاصيل، باش نحكيوا زادة في حل الدوسي. يلا فاصل ونرجع لكم.
19: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
20: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
21: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصباح لمن ساعتين نوف الورتاني.
14: دونك في هذا اللي تقال عليه، دونك في منوبه حالتي غش جزاء الكترونيه كيت ذكيه حسب ما صرح بمصدر امني الوات زوس لمده في شعبه الاعلاميه، وهما قاعدين يعديو الوحدات الامنيه في سوسه خليل اطاحه بشبكه تنشط في ترويج وسائل الغش الالكتروني مواجهه للاستعمال خلال الباك. دونك شاب عشريني من معتمدات سوسه واربع فتيات من بين هنا ثلاثه تلميذات والاجهزه الالكترونيه والبطاريات وكذا وكذا، ثلاثة تلميذات في حال صراحة. قاضي التحقيق البارح سجن خمسة متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب بيع أدوات الغش في امتحان البكالوريا. دونك كالعادة في الجورجاني لقوا صفحات فيسبوكيت تروج لبيع وسائل الغش. والله يعطيكم الصحة، نشكر إدارة الشرطة يعني خطر احنا استفزتنا انه ناس يهبطوا النونس وما عادش يخافوا، معناتها بصراحة يعني ما همش يستعملوا في وسائل التخبية ما يخبيوا شيء. دونك الحملات هذه نتأسفوا انه تلامذة ضاعوا من الباك وكذا، ولكن زاد باش يخافوا باش نمنعوا حتى جزء كبير من الشباب.
16: وكنا نجم نتأسفوا عم نول قلت عم نول. أنا نقول لك العام هذا عنده خصوصية بصراحة، يعني بالأخبار اللي نسمعوا فيها ونتناولوا فيها احنا كأعلمين كل عام نحضروا على الباك وكذا، الحديث أكثر ومع الحديث الخدمة كثرت، لأنه ما كنا لنسمع كثم حاجات تعديت قبل بنفس الكيفية وربما بأفضع من هذه الكيفية، كنا نسمع بحويجات مرة بعد قديش استثنائية السنة بكل وضوح تقريبا في جميع جهات الجمهورية، ما تدخل السوسة من النوبة إلى يعني على مدار تونس كاملة، ورصد كامل ومتابعة وخدمة قاعدة مبينة أثرها على الأرض في ردع هذا الغش اللي نجم يوصل رسالة، رسالة قوية برشا للي يحب يعمل الغش، للأولياء اللي يزم يكبسوا على صغارهم باش ما يمشيوش في الأمور هذه. بمعنى أنه الأجهزة اللي قاعدة تخدم على مقاومة الغش اليوم قاعدة تحذر للسنين الجاية، وقاعدة أيضا تعطينا في أنديس، بمعنى أنه انتشار الظاهرة كما تشوف نوفل عبر المكان وتطور الذات باللي عمرنا شي تواناس موكيت بات تواليت كيت برو ماكس، فهمتي ولا برو ماكس معناها شديدة الاحترافية
14: معناها لينات اللي عرضناها البيع،
16: وثم مصطلح جديد اسمه بيع أدوات الغش، معناها كناش نسمع كنا نسمع بالغش مولغون كاشيت وكذا.
14: لحظة وتتذكر سولدي من 200
16: بمئة تجارة
14: اسمه بضيخام في الزوية،
16: وكان ما جاهم شعيب تو يطلبوا ادماجهم في الاقتصاد المنظم ويقول لك خلينا نشوفوا الامور. بمعنى انه اليوم بالحق معناتها بين الاخلاقي بين الاجرامي ثم حاجات في البلاد ما هيش مستويه بالباقي، يلزمها خاصه اذا تعلقت بمستقبل الصغار.
14: فما حكايه انا ما تاكدتش منها، ما نقولوش اسم الولايه، اللي شد طفله ومن غدوه البو اتهم الاستاذ انه
16: اتهم الاستاذ
14: طلب رشوه سينو ما يخليش معناتها، والاستاذ باش يترسيله ويحقق.
16: هذا برشا ساده نتاع تعليم ثانوي ناشرين الخبر هذا ومتضامنين مع زميلهم، لانهم يعتبروا انه ثم كيد في الموضوع، انه اللي يجي يقوم بواجبه باش يمنع الغش اترسيلو في في
14: لهنا لازم التحقيق ما يكونش آلي، يلزم نوع من حمايه لساده
16: بطبيعه
1: اكيد خاطر يخدم على روحه تو لساده المراقبين،
14: معناتها هو لقى طفله تغش ولا متهم
1: المراقبين، خاطر لهنا تولي زاده مشكله. لهنا هو خدمته في حاله انه رصد عمليه غش وشاف واحد يفسكي ولا كذا اوتوماتيكمون، معناها انا نعرف انا فما زاده صح، يا اما يكون عنده الصرامه الكافيه باش ينحيله، فما كل انواع اخرى زاده ينحيله ويقول له ما مشكيش بيك. اما شنو تبقى ساعات فما ما نعرفوش، خاطر احنا نورمالمون باش يحقوا تو يشوفوا شنو صار، اسكو الحكايه صحيحه ولا لا، واللي بتبيع عنده حق تو ياخذوا. اما زاده فما ناس اللي يقول لك انا شديتك هو يعرفش نطيش كلمه كيما جات هكاك، معناها ما نصورش انا زاده
14: معناتها هما رفعوا بيه القضيه نقم عليه،
1: كنا قرينا قبل فما
16: ركبوا له حكايه
1: فما سيد أنا وفل أنا قبل هذه حاجات راني ريتها على عيني، معناها هو تحكي فيها راي نجم يشوف فوسكا ينحي لك يقول لك هاني باش نعمل روحي ما في باليش وعدي نورمال
14: في الاخر.
16: هذيك انا باش نعمل لك شي يصير فيها هذه، خاطر انتم الاستاذ راهو ساعات ناس ما تعرفش الاستاذ فاش يقاسي وفاش يعاني وشني طبيعه خدمته ومسؤوليته. مثلا تعديت حاله الغش، ثم تصير تعديت حاله غش وكتوشي فت اثناء الاصلاح سي نوفل اللي عدى في المرسى الاصلاح في جربه، في مركز اصلاح في جربه، الاستاذ واللي معاه زوز مراقبين يقع استدعائهم لمركز الاصلاح للتحقيق حول الموضوع.
14: كيفاش ما معنى
16: معنيين
14: لحظه ما معنى نفيقوا بحاله غش في الاصلاح
16: معروفه مثلا بالسيرين زوز تلامذه مثلا نقلين على بعضها
14: لا ينجموا كي يجاوبوا صحيح يبان غش ولا كي يغلطوا،
16: اخطاء تتكرر بين الكوبي هذه والكوبي هذه
1: نفس الغلطه مثلا،
16: ينجم حتى اللي من برا اللي انا عمل نفس الخطا محسوس مثلا. شوف يولي الاستاذ
14: خاطر سيرفيس بريفون
16: انت وقت مراقبه البكالوريا ثم اجتماعات تمهيديه يجتمعوا بالاساتذه، هاي التوصيات تبدا موثقه مصحح انت على جذاذه من هنا اللي انت تسلمت التوصيات هذه، بعد تولي في مسؤوليتك اي عمليه، بمعنى راهو الراجل يخدم في خدمته. وثاني حاجه تقول له انت عرضت عليه وهاك التركيبات هذيك، خي هو يعرف ما هي الصاله اللي باش يعتس فيها على البيك، الصاله اللي باش يعتس فيها تفيق بها قبل بدرج من تمشي تاخذ المرسى
14: ما تعرفش حتى على شكون تعس،
16: ما تعرفش ما سال يقول لك انت يتعس نهار الاثنين من 8 ل 11 ما يعرفش الاستاذ شكون التلامذه اللي باش يعتس عليهم،
1: يعرف المعهد هكا
16: وشنو هي الشعبه وشنو كذا، ما تعرفش يجيك ماسو تمشي تتصل بالقاعة تسعة وقتها.
14: والله أنا أنا معان حاسب الغشاشة نهي دم، والله ساعات أستاذ ما نحكيش على الباك تو ما نحكيش على الباك، أما أستاذ يفيق بتلميذي غش يفك له ويقول له مانيش باش نعاقبك، والله من ناحية الحنية وكذا تعجبني، معناتها ما هي غير قانونية ما تعجبني، ما
16: تفيق قبل الوقت
14: ما نحكيش باك
16: وتقطع وسيلة الغش. أي أما في امتحان وطني راي المسؤولية وراه بعد تتحملها، أي تسريب تتحمله أنت
14: بيه
18: هو فقط نوف مش نكمل في المسألة هذه.
14: تفضل سينيسي.
18: احنا نغزروا من الجانب التونسي وطنيا كيفاش قاعدين ان نحاربوا في الاشكال هذا، ولكن راهو رغم المجهودات الكبيرة اللي موجودة في العالم الكل تقريبا الحكومات في اغلب الدول قاعدة تحط في بيجي وتحط في افور مهم جدا في المسألة هذه، ولكن رغم هذا الكل الارقام تقريبا في معظم الدول اللي شفتها قاعدة ترتفع. نعطيو اكزامبل واقرب اكزامبل بالنسبة لي نحن فرنسا. فرنسا شنو عملوا سنة؟ فرنسا بالنسبة للامتحانات متاع مناول فما نسبة زيادة في الغش ب 30%
14: ودخل الذكاء الاصطناعي في
18: الحكي على 1208 حالة منهم 8% ذكاء اصطناعي باستعمال الذكاء الاصطناعي. الحل اللي لقاوه سنة هما عندهم 3000 تقريبا حوالي 3000 مركز امتحان اللي عاديوا فيه امتحانات البكالوريا. الوزارة قامت باقتناءات ما يتسمى بالديتكتور دونت. شنو هو ديتكتور دونت هذايا؟ يتحط اكزاكتومون يتحط في وسط السنتر في وسط القسم ويشوف الذبذبات نتاع التليفون.
3: اي هذا غالي على
18: شنو يفيق؟ انا باش نكملك. يفيق بالوي
16: فما دي سنتر ديك زعما يفيقوا بالتليفون يطلع ياخذوا التليفون يطلع ياخذوا.
18: يفيق باللي زوند نتاع الواي فاي، يفيق بالبلوتوث، يفيق بال4G 5G 3G، ويفيق حتى اذا كان التليفون مسكر. حتى كانوا في المكتوب ومسكر يفيق به ويعطي الالارم متى وين
14: لحظة بلي باش نسالك
18: وين قريب.
14: واذا فيق بلوند ما عادش فما فوسكا لانه فوسكا الكل الكترونية
18: اكزاكتومون. يفيق بك يا تليفون يا كيت يفيق بك. دونك هذا الديتكتور سومو تقريبا في حدود 500 يورو للواحد، والتجربة بما انها نجحت فما عديد الجامعات مثلا اللي مشاو في دي كوموند ليهم هما، معناها ميزا بار الوزارة شريو بالنسبة لهم هما باش يستعملوهم حتى في
14: المراقبة. والله والله والله برافو ناهد وهاو ندعي وزارة التربية والله يشوفوا بيجي باش تجيك مليار ما تصرفوا تتهنى.
16: هم قد ما يقوي الاخرين وسائلهم انت قوي وسائل
14: هذا وسائل قاضية اللهم يخلقوا حاجة اما تقضي على الفوسكة. وتتذكر وقت احنا قلنا 8:45 وظهرت
16: صحيحة 8 ودقيقتين
14: فلسفة 8 ودقيقة انت قلت دقيقتين هي ودقيقة ولكن رو خم فهموكم رو هذا لم يمس الى حد الان رو بمستوى الباك رانا ايجا نفسروا لكم رو كيما يحكي هذا كل دول العالم فيها فوسكة وراي الفوسكة ما انتشرتش بطريقة اللي باش تشوه سمعة البكالوريا. خلي ثقتك في الباك صحيحة راو مع وزارة التربية ولا سيد وكذا من أحسن الكفاءات اللي عنا يلزم عنا ثقة تامة، ولكن احنا الأعلام ما نجموش نقول راو مع الدي والباك نحكي وهذوما اللي في الديفير والحكايات لا تؤثر على البكالوريا باش نوضحوا
16: باش نوضحوا ما علاش نحكي احنا نحكيوا اللي أنا نحبه الباك تمشي في أمور
14: أما بجاه ربي مع كان وزارة التربية من تو تخم في باك عام جاي ويتكريو مع هذوما الماكينات ينجموا يقضيوا عليهم وما يلزمش يكون فما شكون من وزارة التربية من داخل ما يحبش
16: الماكينة تجي ممكن تو بعض منهم تو يجاوبنا خاطر اللي نعرفه في آخر مرة عندهم وسائل أنه في الصالة هذيك موجود تليفوني يجيك رئيس المركز يقول لك هاتوا
14: حتى كي تبدا مول خرج دوفار الفلسفه عندما
16: اي هكا نفس اسمع تاك فيش اللي تخمم
14: ما يطيح فاز
16: حتى تخمم
14: في الفار عندنا وفسد ليه
16: تخمم خاطر انا
3: خاطر نعرف
16: خاطر نعرف مع تخمم نعرف قديش الاجراءات مشدده في دخول التلميذ وشنو الصاله اللي يحطوا فيها التليفونات تعرف شي معناتها حتى بال ما تماش معناتها خممت كيما كان فاز اللي يعملوا فيها هكا اللي بيتوا الفلام في الستاد
14: اي انا قلت لك بيتوا في الكلاس ولا ما نعرفش ما نعرفش يلا ترى نعملوا طلع على الجرايد اليوم
5: في الجرايد
14: دونك قعدنا نحكيو في الباك دونك في الجرايد اليوم باش نقعد نحكي كان على الكاتبه والمخرجه الفرنسيه الايرانيه مورجان ساترابي المعروفه بيرسيبوليس هذه توفيت نهار الخميس وتعرف شنو قال المقربين منها خليله من شده الحزن على وفاه زوجها اللي توفى عنده عام دونك هي بيرسيبوليس قلبت لها حياتها وحكيت على اللي صار لها في إيران وغيره يعني عائلتها وهي من التيار الشيوعي في إيران
16: يسارين
14: افهموا وحدكم شنو صار فيهم. دونك رجعت لإيران وقرأت في معهد فنون جميلة بطهران وبعد هجرت من عام 94 لفرنسا كانت تتكلم برشا لغات ومتزوجة من سويدي في 2017 معناتها كانت تهاجم حتى انتقدت ماكرون حول الهجرة ماكرون اللي كان قال انها فنانة ايرانية كبيرة رفعت اسم فرنسا عالميا ودونك اهتمت برشا بالسينما وغيره ووفاتها اثرت في الناس الكل واللي واللي واللي هنا معناتها عائلتها كيفاش قالوا حزنا على رفيق دربها. فنانة ممتازة
16: كتب تاريخ الوفاة معناتها فنان يموت أكل قصص الحب اللي معناتها كنا نسمع بها في السير متاع القدامة متاع الناس بالحق اللي يموت حسرة وكمدا مراعاة للعشرة والمحبة وراي تصير حتى في العائلات البسيطة مش في الفنانين وتعرف حتى في عائلتنا احنا وفي تونس تلقى معناتها واحدة مسكينة رجلها يتوفى شنو اللي يصير فيها بعد وثم اللي تخلط عليه وثم راهو بالحق راهو هذا موجود هذه الجانب السمح معناتها في الحكاية هو الجانب الشعور الإنساني لكن الجانب التغريبة متاع المؤلفة هذه والمخرجة ومعناتها فنانة تغريبة التغريبة متاعها تقرأ منها برشة دروس أولا أنه المبدئية أنه في صراعها مع الحياة حتى كي تصير مشكلة في فرنسا اللي هي بلد المنفى واللي هي خذت جنسيتها تقف معناها مع حقوق الناس ومع حقوق الإنسان. ثانيا هي إيرانية وأنا هذه جابت لي فكرة معينة اليوم بعد ما توفى الحرب هذه ثم سؤال يزمي تطرح بالمليح في إيران الناس اللي كيما هكا شيوعيين على يساريين على معارضين على وفنانين هذوما وقفوا كل الأعمال الاحتجاجية ضد النظام بمناسبة الحرب ألا يجدر بهذا أن يحترم بعد الحرب لأنه رأوا سؤال الحرية في إيران ما تطرحش أول مرة لأنه التغريبة متاع المثقفين إيران وسينمائيها ومسرحيها ما طرحتش أول مرة يعني كل نظام مهما كانت قوته يزمو يقرأ علاقته بالمشهد العام متاعه ويقدر أنه الشعب الإيراني بكل أطيافه حتى اللي ضدك اليوم يد واحدة ضد الاستعمار وضد الحرب.
14: جستمون هو إيران علاقتها هي معارضة سلمية يعني إيران ما حبتش تضرها ولا ما نعرف فما معارضين اللي حاولوا يضرهم أما معترفين بها من بعيد معناتها وكانت فنانة هامة جدا. ترى تو نهرثين نحكي لكم ماريان الفرنسية عملت الحرب بين قطر والإمارات الحرب بين ظفرين في الكرة معناتها في الانفراستركتور
16: في شراء الأندية في كذا
14: أي في أماكن
16: موجودة مليح في الإعلام كان ثبت
14: طبعا
16: تراشق الإعلامي
14: مش تراشق الخبر اليوم معناتها بين العربية والجزيرة والقناة الإماراتية الأخرى نجم نفس الخبر يقال سكاي سامحوني ينجم يتقال بثلاثة طرق مختلفة
16: وتحالفات مشي هي
14: لا ما يهمنيش
1: التحالفات
14: لا نحكي مهنيا مهنيا
1: هي القناة
14: تخبر مهني لا لا سلاح مهنيا
1: نحينا بالمهني هاوش تسألك حاجة صغيرة سهل لا من غير ما نصعبها قناة إخبارية إيش معناها معناها ما تجيبش بيوب معناها اللي مول فيها واللي باش يحكم هذيك هي ماناش نحكيو
14: على مش هذا مشكلتي
1: قنوات اخباريه الهدف منها ماهوش ربحي هدف اني نفرض السرديه نتاعي
14: ما يلزمك سميك انت هزيت شربت القبلي فما قناه تقول سلاح يعتدي على القبلي ومن غير ما يشاور شرب فما قناه اخرى تقول سلاح مارس حقه في انه يشرب وكذا وفما قناه اخرى تقول سلاح يطفي الاحتجاجات وكذا ويشرب مالجريتو معناتها
16: ثم اجنده خفيه وراء القبلي
14: معناتها الاعلام ليه الاعلام احيانا كيما نعاود نقولوا ما عادش في الخفايا ولا واضح برشا
1: واضح برا شوف انت كل ميديا مثلا نحكيوا لهنا لي ميديا اللي تعتني بالاخبار اسونسيلمون اللي خدمتهم اخبار شوف شكون يمول فيه شكون يقفوه حتى تفهم هو شنو معناها ما تقنعنيش مثلا قناه اخباريه ما نعرفش ناخذ اي اكزامبل معناها موجوده في الامارات قطر فرنسا امريكا باش تخدم السرديه هذيك اللهم تبدا حاجه مستقله ذيك حاجه اخرى
14: لا اظن انه هناك من مستقل السينين
1: بيها لا مستقل في التمويل نحكي معناها ما عندوش الدوله تمول فيه ولا يد كبيره تمول مستقل فيه
14: ما فماش قناه اخبار قل ما توجد قناة إخبارية ما تسحقش الدولة ولا حاجة لها فاصلوا بعد نمشيوا الموزيك فانت كاتا
0: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كهو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ نهار 8 جوان تلقونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان غلاس بانام لو باتوني دو 100 مليليتر ب 3590 وتزيد تاخذ ثاني بلاش بالكارت وفاء متاعك.

0: عندنا في الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي وطول موزيك 24.
0: موزيك 24،
2: نحكي على اجتماع المجلس الوزاري المضيق اللي صار البارح واللي شرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في القصبة. كان لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في عدد من القطاعات في إطار المتابعة المستمرة لتقدم المشاريع هذية في البلاد. رئيسة الحكومة تأكد على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في أجلها وتقول بجودة عالية، وتأكد تقول الدولة تخدم الآن على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للإدارة باش نقلصوا الأجال ونعالجوا الملفات مع مسألة إلغاء التراخيص الإدارية طبعا، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد من دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
3: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تشدد على ضرورة التسريع في استكمال البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات والجهات مع ضمان إنجازها في الأجل المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم تحميل المسؤولية كاملة لكل من يتسبب في تعطيلها وأنه لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الصفقات العمومية إلى جانب

0: الجامعي بالقيروان تحدث على تجهيز المستشفى الجهوي في مدينة الجم وسبيبة، بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية من صنف ب في غار ديمي، جلمة، حفوز ومكثر في كل من تالا والدهماني أيضا، والمستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، ونفس المستشفى يعني متعدد الاختصاصات بقفصة مع إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وتطوير النظام المعلوماتي الصحي اي سانتي فيما يخص مجال النقل. يقول الوزير انه تم العمل على مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 وتهيئة الخط الحديدي 6 واستكمال القسط الاول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وفي مجال التجهيز والاسكان يبين الوزير انه العمل متواصل لانجاز القنطرة، قنطرة بنزرت وطريق السيارة تونس جلمة، والجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية.
1: واضح دونك الاشكال هو بيدو، معناتها الاشكال هو التسريع في استكمال كل البرامج والحكايات. هما فما برشا حكايات وفما برشا قوانين في مجلس النواب وفما برشا حكايات اللي العام شطرناه تقريبا ولم يتم.
2: هو نوفل الاشكال تقليدي، لكن السياق نتاعو ماهوش تقليدي. علاش؟ لانه مو كل مجلس وزاري عنده
1: خصيته. تقصد بالاشكال التقليدي؟
2: اشكال تقليدي لانه كل ما كل ما نشوفه في البلاغ هو تأطير عام للمهام المطروحه على عاتق الحكومه. اما السياق غير تقليدي لانه ما نجموش نفصله. احنا مشكله المشاريع العموميه اللي كانت موضوع المجلس الوزاري كانت عنوان غضب كبير من رئيس الجمهوريه على برشا مسؤولين حكوميين، وكانت عنوان اجتماعات عقدها مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وذكره انه راهو الحديث على تعطيل المشاريع العموميه رغم وجود الاعتمادات ورغم وجود الاراده ورغم وجود القرار السياسي هو شيء ربما ما يكونش على حسن نيه او بمجرد التقاعس كما قلت لك، بل يمكن ان يكون متقصدا لتعطيل المرفق العمومي وتعطيل مصالح المواطن. وبالتالي انعقاد مجلس وزاري في وقت كما هكا هو النجم نسميه كما نقوله رابيل أو محاولة للتفاعل مع حالة غضب رسمي، ولكنه يعكس زادة غضب شعبي أنه يقول لك يا أخوي إيش عملت لي بالضبط. به هنا ثمت شوية تحسن في الديسكور الحكومي.
1: أي. هو أي. هو رئيس الحكومه قالت نفس الكلام اللي قاله الرئيس، فما شكون يعطل وسيحاسب مهما كانت قيمتهم.
2: علاش قلت لك هي تفاعل؟ الرئيس تفاعل مع شكون؟ مع الناس اللي يمشي يحكي معهم في الشارع، يحكي له هذا يحكي له هكا هذا يحكي له هكا، هو تفاعل معهم. هما تفاعلوا من خلال مجلس وزاري ربما الجديد فيه، بديت اللوي هكا تبدا بالجمله بالجمله، خاطر تبارك الله البلاغ طويل تو نحكيو فيه بعد. بالجمله بالجمله الحاجه اللي ممكن لفتت نظري انه مثلا في الحديث رئيس الحكومه تقول لك ما عادش منه هكا مشروع غير قابل للتطبيق يطرح الطاوله مثلا، معناها ما عادش نجي انا نعمل كونترات وهمي مع الناس نقول لهم مش نبني كذا في بلاصه وضعيتها العقاريه تحب لها 7 سنين باش تتسوى وانت زعل
1: ما عادش نهموا العباد
2: ما عادش ندخلوا في فترات التامل الطويله. انبسطوا الاجراءات ثم حكيت على حاجات ربما من مش من البديهيات، هي من الواجبات الفوريه، هي ان الاطار التشريعي الاستثمار كله يتعدى للبرلمان، نحينوا قوانين الاستثماريه على ايقاع الزمن وايقاع التطور الاقتصادي ونبداو نخدموا. مش كل مره هذه مش موجود المحور هذا باش نحكيوا فيه في البيانات صراحه.
1: ولكن باش نسالك اولا، فما مواضيع مكرره نتاع اصلاح اصلاح اصلاح مكرره
2: واضح
0: ورقم
1: به
2: فما مواضيع
0: صفقات العموميه
1: صفقات العموميه به، وفما حاجه اخرى معناتها هي حكيت توا على المشاريع الكبرى، فما مشاريع صغرى، فما قرارات اتخذها مجلس النواب، فما قرارات اتخذتها الحكومه تشغيل البطاله كذا. تذكر قداش قعدنا نحكيو على الكهرباء
2: والسينسيس
1: كلهم تمت الموافقه عليهم ولم يقع تنفيذهم
2: بعد مرور 6 أشهر.
1: سمحوني راني مش نمرج. فما الخبز اللي قالوا سايف في جوان باش يبدا ما بداش، صحوا عليه 3 وزراء وهبط في الرايد الرسمي، نعاود صحوا عليه 3 وزراء وهبط في الرايد الرسمي ولم ينفذ. فما البنان، الناس المهربة قاعدة تبيع في البنان واللي الدولة كانت مكلفتهم توقفوا. فما برش حكايات معناتها بسيطة فما ذوكم اللي التشغيل متاع رئيس الجمهورية اللي أعلن عليهم وتخص الميزانية وما صاروش معناتها نقصد اللي هذوما المشاريع الكبرى إن شاء الله يكونوا، خاطر الخبر ما ينجمش يحكي كل شيء، يكونوا عطاو تواريخ. المرة فاتت بين رئيس الحكومة عجبنا وشكرناه انه اعطى تواريخ.
2: يعطيك صحة.

0: عندنا إشكالية في تونس اسمها إشكالية الاستخفاف بالزمن.
1: إشكالية الأجندة.
0: استخفاف بالزمن. مثلا أنا مثلا عجبتني حاجة في بلاغ المجلس الوزاري، عجبتني حاجة حكيت عليها من عمي والخطر الصحيح تبدأ حاجة إيجابية العمل على الواجهة الصحية خاصة من شيرة البناء والتشييد تجهيزات. بمعنى أن المستشفيات الجهوية صنباء اللي باش تنتشر من شمال البلاد الجنوبة واللي شورها في إنجازها فعلا هذه تهمني برشا. أما مثلا اللي أكثر يهمني أنه إنسان في جلمة ولا في الجم المعنيين وفي مكثر لو كان يسمع بيك تقول له مثلا في البيان هذا
1: بعد عام
0: رانا تخدمنا ب20% في الأشغال تو حاليا على أن تكون معناها موفى 26 بناء القسط الأول وموفى 27 كذا، فتولي تعمل علاقة تطبيقية مع الناس اللي تحكي معهم واللي تستنى في حاجات، لأنه اللي قاعدين يحكيوا فيه هو الناس كلها تستنى فيه. قنطرت بنزرت الكل كل اللي يحكي فيه كله
1: صحيح. أما فما العمل اليومي أنا نقصد وتو باش نحكيوا عليه فصمي العمل اليومي اللي هو ماهوش ليس مطالب بذل جهد لاختراع الحل بل تنفيذ الحل فقط.
0: تنفيذ الحل.
1: تنفيذ الحل اللي البيوتجي محطوط ومجلس نواب وافق والدنيا كل وافق
0: وش يقولوا قبل مكنني من الوسيلة التشريعية جبنا لك القوانين التشريعية
1: والله اختلع مجلس نواب
0: قانون عدد ستة كذا
1: مجلس نواب فيه سرعة رهيبة بصراحة مش ما نكذبش
0: فيه سرعة في التناول لكن السرعة في المبادرة هي اللي حشنا بها. شو في المبادرة معناتها أنت كتجيب لي مجلة الاستثمار حاضرة ودرستها وعملت كومباريزون تاعك واستشرت أهل الذكر تجيبها أنا نعديها الجلسة العامة
1: العملة
0: خاطر ثم مبادرات هي مبادرات حكومية ذات أولوية نظر معناتها حاجات مشاريع كبار كي مجلة الاستثمار ومجلة تملك الدولة هذه حاجات راهو يلزمها تجيك من جهة حكومية دارستها من جميع جوانبها العقارية والمالية وما إلى ذلك. فيلزم هنا تولي عندنا ثقافة اختزال للمحاور وتولي علاقة الحكومي بالشعبي أبسط من هكا برشا
1: واضح التنفيذ. راه باش نكملوا نحكيوا في الموضوع هذا في الصميم ونرجعوا نحكيوا يلا في الصميم. في الصميم جيستومون هذا هو موضوعنا في الصميم وموضوع بسيط وبسيط جدا. هل تتحرك المشاريع والأولويات خارج المألوف الروتيني؟
0: الموضوع بسيط لكن حله معقد. ليش؟ الموضوع بسيط لأنه فعلا
1: والله حله بسيط تفضل.
0: احنا انتظاراتنا لا علاش تقول بسيط لأنك أنت مدرك وأنا مدرك رغم باش كي نبداو حتى نحكيه ولا نوجه انتقادات راهو الناس احنا مدركين اللي ثم جدية معينة في التعاطي مع مشاغل الشعب وفما سياسة كاملة تعملت لتلبية انتظارات المواطنين وثم مجهود من هنا وهناك وثم وزارات أبدعت في أشياء وثم وزارات قصرت في أشياء هذا نعرفوه وهذا مش في حاجة للتذكير. احنا نحب ونتناول الأمور بأكثر جدية وثم حاجة أخرى بحاجة بلمسة جديدة اللي تحكي فيه انت الساعة اللي ما تطرحش الخبز النخالة الكذا الكذا انت بني جي بي من الشارع الشارع
1: ليه نجيب فيه من نشاط حكومي
0: هو أنا حكومة
1: هو ما قعدوا قالوا باش نعملوا كذا بداية من كذا
0: أنا حكومة فاش نستنى نستنى في الناس كيفاش تتفاعل معي والناس نعرفها بالضبط النهار اللي أنا نعمل في الاجتماع نتاع أمس نعرف الناس البرة شنو مزوز والثلاثة مواضيع اللي يدوروا اللي يدوروا بارتو في البلاد.
1: فما موضوع اللي أنت عاودته لنا 100 مرة ذاك قبل ما شنو باش اسمه شهيري للمعطلين
0: المعطلين على العمل
1: مش كل شيء موجود تو ست شهور
0: كل شيء موجود باهي نقول لك حاجه قبل ما نبدا تو انا باش نتخيل حاجه
1: أي ولا.
0: الموجود انه القانون هذا عمره 3 سنين تعداو منهم 6 ولا 7 شهور 7 شهور اذا كان حسبنا من ديسمبر 22 ديسمبر هو عمره 3 سنين بعد 3 سنين ينتقل للرفيق الاعلى ما عادش عنده حتى قيمه عمره 3 سنين كل عام كاتيجوري نتاع
1: عدد معين
0: بطالتهم نبداو بما فوق ال 40 بعد اللي فاق ال 10 سنين تخرج بعد فرد من كل عائله اللي ما يخدموش الى اخره وفيه جزء اطر تشريعيه إطار واضح خصص المخصصات المالية في قانون المالية وإطار
1: يعني
0: اسمه قانون عدد كذا لسنة كذا مختوم من رئاسة الجمهورية ومنذ تاريخه يزمو يطبق به هات نحكي مش نحكي لك مثلا هذم ومعهم حاجات به أنا كندور في الشارع ولا أنت وكذا مش نقاو ثم ثلاثة حاجات أكثر اليوم الصباح مثلا سمعت حاجة تخص كذا أكثر الجانب المعيشي الأول معناها سؤال أسعار مازال مطروح في السوق الجانب الصحي الثاني اللي يجيك يقول لك راني لكن هم رجعوا لي حكاية التكفل بالدواء النادر هذا اللي قلت الإمكانيات هك الثالث يقول لك ولدي ما يخدمش قريته عنده 10 سنين. هذوما اقل ابسط حاجه مانيش نحكي على 20 محور مش نحكي على 3 محاور. شنو الفرق بين المجلس الوزاري المضايق والمجلس الوزاري العادي؟ المجلس الوزاري العادي اللي ندخل فيه لا انا لا انت، هذوما وزارات هياكل دوله اجتمعوا نقيموا خدمتنا، انت وين وصلت انت وين وصلت، حاجه بيناتهم. وقت تسمع كلمه مضايق راك تتفجع، شنو معناها مضايق؟ مجلس وزاري مضايق، مجلس وزاري مضايق، هل هو مشعول باش يعمل مذكرات وزوز دبلوفيات تعداد لما وقع انجازه او سينجز او نحب نعمله؟ لا، مجلس وزاري مضايق نورمال ما وقت اللي تسمع به الناس كل تبدا السنة فيه شنو قرار واضح قابل للتنفيذ. مجلس وزاري مضايق هل مهمته انه يتعدى من غير ما يفيق بحد، والا مهمته انه الناس تبدا تستنى فيه ثم كي تسمع تسمع حاجه تهدئ لها خواطرها وتجاوب على بعض سؤالاتها؟ انا هذا فانا تخيلت مجلس وزاري مضايق ما نكذبش عليك، تخيلت مجلس وزاري نتاع امس مثلا، تخيلته بالخيال الواقعي مش بالخيال نتاع التعجيز واعطيونا الفلوس وقويونا الاقتصاد وجيبونا تحت السحاب. لا، تصور انت مثلا لو مجلس وزاري مضايق يعطينا بلاغ بثلاثه جمل، ثلاثة جمل نتبع ثلاثة جمل وشنو ممكن بعد قاعد تفاعل معه. أي سيدي المجلس الوزاري المضايق بتاريخ كذا كذا اجتمع. مجلس الوزاري المضايق عادة يجمع وزراء الاختصاص نتاع الحاجة هذيك
2: موضوع
0: زيدهم باز وزارة المالية لأن هي الخزينة معتها
2: الفلوس.
0: أولا قرر المجلس الوزاري المضايق، قاعد نتخيله شي واحد يقول لي
1: هذه الأخبار وهمية تفضل،
0: هي خيال واقعي،
2: مثال التبسيط.
0: قرر المجلس الوزاري المضايق اعتبار السداسي الثاني، علاش قلت السداسي الثاني؟ خاطر السداسي الأول مشى تاع من سنة 2026 فترة حملة وطنية للتحكم في الأسعار ومراقبة السوق وتطبيق القانون على المخالفين. يعني يا توانسة رانا 6 شهور اللي مازالوا خدمتنا هي انه في العطار وفي الززار وفي الحوات وفي الكل رانا باش نفعلوا الرقابه وباش نعدلوا الاسعار ورانا عاذرينكم، لانه هذا شنو هذه وقت يخرج رئيس الشارع شي يقولوا له العباد مو هذا قاعدين يقولوا. ثانيا تبعني في هذه مليح خاطر كنت ساعه جبتها وانا خبيتها. قرر المجلس الوزاري المضايق التوصل الى حل نهائي للاشكال بين الصيادله والكناب، قرر التواصل مع التسهيل كملنا، وقرر فتح خط دعم مباشر لمساعدة الصندوق على التكفل بالأدوية أمراض النادرة والخطيرة. وأنا نعرف علاش حطيت المحور هذا، بديت بالمعيشة مشيت للصحي، لأني معاناة المواطنين كما عندي في عائلتي كما عندي في جيراني كما كل واحد منكم وقت اللي يجيك مسكين عنده أمل باش يبرى ويدعي في ربي باش يبرى على خاطر دواء بتاع 3 و 4 ملايين ولا دواء يلزم يتكفل به الصندوق بمقتضى عقد بين الصندوق والمنخرطين. يقول له خي ما نجمش برا امشي اعمل قضية استعجالية، امشي اعمل قضية استعجالية برا اطلع للجنة الاستشارية لإعادة النظر في التكفل بالمنخرطين، برا احسب له 7 شهور وبالكش يا حشاك المرض متاعه ما الله اعلم عليه يستناهم ولا ما يستناهم. كان نعملوا هذم وهذو مرام ماهيش علاش قلت خيال الواقعي. القرار هذا يتخذه لانه انت علاش تفتح خط الدعم؟ علاش عملت سيفونسيون للصيدلية المركزية؟ علاش عملت سيفونسيون للتينيسير؟ دولة تدخل بالسيفونسيون وقت اللي يلزم في الحاجة الحياتية اللي هيك السيد الموجود في الشارع نهار آخر مش فقط يرحم على والديك، نهار آخر واللي يستنى فيك وقتش تتحرك وقتش تسمع الألم متاعه. متوزوز قررت واحد حملة، اثنين ثلاثة، قرر المجلس الوزاري المضايق هذا تو بلاغ أكو في 3 نقاط مش سبعين قرر المجلس الوزاري المضايق الشروع فوريا في تطبيق التشريعات الخاصة بانتداب من طلق بطلته. الشروع فوريا مع أقول لك عايش فوريا على أن يكون مفتتح شهر سبتمبر، قاعد نتخيل 2026 آخر أجل انتداب الدفعة الأولى وفق الشروط التي ضبطها القانون عدد 18 لسنة 25 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025. سبتمبر عندك لا بالحق توكيل، قل لك القانون عمره 3 سنين الدفعة الأولى وقتاش معناه كان الدفعة الأولى نعمله عام جاي تقعد الدفعة بعد ما يموت القانون وينتقل للرفيق الأعلى. هذا شوف
1: تقول لي معقده بسيطه القرارات
0: صحيح ريتها لا فيها ما فيهاش امكانيات كبيره لانه الامكانيات
2: مرصوده
0: مثلا بالنسبه لمن طالت بطالته انت تحمل مسؤوليتك رصدت امكانيات ماليه ثم رتبت عليها قانون وسميته استثنائي. علاش سميته استثنائي؟ خاطر هو واجب بالتطبيق استثنائي، اجراءات استثنائيه لفائده حاملي شهادات عليا هو واجب التطبيق الفوري. علاش مثلا اليوم وقت تقول انا الصحه في اولويتي كدولة اجتماعية وانت تعرف هذا وقاعد تخدم، واحنا شكرنا قاعد تخدم على بناء مستشفيات وعلى تعميم الخدمات الصحية على المعتمديات قبل الولايات، وهذا مهم وخارق للعادة. لكن أنا وين نمشي نلقى شكايات من الدواء؟ وين نمشي نلقى سيدة اللي يقول لك أنا نشري، أنا إنسان راني نشري في الدواء ونبيعه، قديش نقعد نشري ونبيع وما ناخذ فلوس؟ ومشى للرئيس والرئيس قال به عملنا ثلاثة قرارات هذوما. تتصور أنت بعد ثلاثة قرارات هذوما أني بنبدأ مطمئن أنه السوق على الأقل أمورها إلى حد ما باش تخف عليه المعاناة، هاك حاسس بيه أنه الدواء سافا، أنه هذا من طالت بطالته وما عادش نعاودوا نحكيوا عليه كمطلب، لأنه هو قرار. كي المواطن يسمع بثلاثة نقاط هذوما ساعة في ساعة في ساعة يستوعبهم، ما يقعدش يقرا في جريدة يستوعبهم في ساعة، احنا كأعلام نستوعبهم في ساعة باش يتروج. شنو اللي يصير بعد؟ يولي كلمة مجلس وزاري مضايق عند المواطن التونسي، نبدا نستنى فيه بدقيقة ودرج
1: بشرة.
0: المرة الجاية باش نعملوا لهذوما جماعة الكيت واحد، نعملوا لما نعملوا قرار جماعة هذه، معناها كل مرة وقت تقول لي رانا باش نعملوا مجلس وزاري مضايق تخرج بقرار اللي يحط علامات اللي كسياسي تنجم تربح به مسافة من الثقة بينك وبين المواطن، انه المواطن ديما يسمع بيك يقول راه موجود معايا حتى ما نجمش، او قال او حمله هم المراقبه معايا هم صبوا فلوس للكنام باش يخلص الصيادله، فهمتني توكيفات؟ فهذه قلت لك
1: لا، ما انت تقول قرر، لانه نعتقد لو الدوله تقرر وتنفذ انها
0: تنجم.
1: لا لا مهما حكينا خليل، لا اعتقد ان واحد سمسار في نتاع خضره ينجم يغلب دوله. الدوله كي تهبط لك دوخك انت، ولا معناتها الدوله كي تحط امكانياتها، رانا نعاودوا نرجعوا نقولوا الدوله كي تحط امكانياتها تو ترخص الدنيا.
0: اي
1: معناتها ما تنجمش تغلبني
0: صحيح.
1: لانه الدوله راهي تسيطر على كل شيء، الدوله حتى تعرف لك تليفونك ايش فيه، كان تحب وتعرف مع شكون حكيت، مع شكون سمسرت، وشكون عطيت
0: الفلوس. الله يفترك بالخير يا ناجي، اعطانا الاسعار المرجعيه نتاع كل شيء. يعني هو انت راك ماكش محجوج على
1: فما 15-20% زياده،
0: محجوج نظريا على ارتفاع الاسعار، انت محجوج ميدانيا على ارتفاع الاسعار، لانك الاسعار اللي تعطيني فيهم في البيانات والمعلقات ما نمشيش نلقاهم في الحانوت، هاي المشكله. بمعنى او الحلقه الوسيطه هذيك راهو ما يجيش يقاومها المواطن، انت تجي معايا على الاقل تضمن لي انه حتى الغالي شويه يقعد غالي شويه، ما يوليش غالي الى ما لا نهايه، وتكون موجود وتقول انا عملنا كيما عملنا كيما الحمله اللي
1: مثلا غلاء الاسعار. انا درستها مليح، فما تابلو سوم الفلاح، سوم الجرو، وسوم الخضار.
0: وسوم الخضار
1: من سوم الفلاح للجرو ماكس 20% زياده، ومن سوم الجرو الخضار ماكس 20% زياده. معناتها الفلاح يبيع حاجه بدينار تولي 1200 في الجرو، ونقولوا تولي 1400 فيه. قانون
0: عندنا اللي
1: لحظه لا قانون ساعات الفلاح، انا راهو هذه درستها وخدمتها برشا، ساعات الفلاح ساعات نقولوا الدقله وقتها ب 10000، نجي نشوف نلقى فلاح بيعها ب 2500، راهو ب 2500 يلزمها تولي 3000 ونص ماك،
0: مش 15000
1: فوالا. معناتها ليه حبيت نقول انه ستركتوري التطبيق سهل. ايش هنا الفلاح بقداش بيع هذه الفاتوره كذا، الجروب قديش بالفين، وش بيك تبيعها ب 6000 بالفين؟ يعني التطبيق سهل ولا يتطلب لحملات، يتطلب ناس تهبط براتيك وتقف. مع هذا شنو معناتها نقصد التطبيق سهل ضد غلاء الاسعار؟ والله كان جا الفلاح مثلا الكرموس اللي تو 16 وبشوف الخمس، كان جا الفلاح يبيعه ب 15 صحه وفرحه، الفلاح يبيعه ب 4000 يخلط لنا 24. هذه قهرتي انا، معناتها الفلاح هو اللي تعب. العلوش اللي بزوز ملين، كان جا الفلاح باعه بمليون و600 والسمسار ربح صحه وفرحه، الفلاح يبيعه ب 800 يخلط زوز ملين. هذه شنو نقصدوا راهو؟ هل تعتقد الدوله عاجزه انها تراقب هكا؟
0: اصعب سؤال هو اللي سالته لي هذا، خاطر انت لو كان جينا اذا الدوله ما تصدقنيش كي نقول لك المهم صدقتك، هما نفسهم يحكيوا كما يحكينا في
1: البلدان. الرئيس قال غلاء اجرامي،
0: غلاء اجرامي صدقينك يقول لك ايه. تو احنا علاقه بيناتنا، علاقتي انا مبلغ، انت عندك الوسائل الماديه كقوه دوله باش تنفذ القانون. ولاحظنا وقلنا وشكينا ونعاودوا نشكيو انه مثلا في العيد الكبير عاودنا نفس الحديث تاع العيد اللي قبله. يا ناس راهو هو هذا مستفردوا بينا.
1: لا العيد الكبير هذا اكثر عمره ما صار،
0: هذه الناس استفردت بالمواطن التونسي وبدات تجي القناعه انه استفرادهم بهذا المواطن، وجودهم على قارعة الطريق بتلك بذلك التباهي، يعني يقول انه يا اخوي هذا شكون مغطي عليه؟
1: جيستو
0: نجم نسال شكون مغطي عليه؟
1: لازم تسال. نعاود نذكر به، حكينا لكم على الخبز، انا نعاودوا فيها لين كلمنا شكون يقولنا ما عادش نحكيو على الخبز، ولا انه عمره ما كلمنا حد. لا خاطر به البنان، به البنان كانوا فما ستة يصدروا يجيبوا في البنان يتباع ماكس بسبعة آلاف، تم إيقافهم وخلينا المهرب يبيع باربعة وعشرين. إيه؟ علاش تم إيقافه؟ فسر. هم يقولوا لأنه قطاع البرجدين تقلق. علاش تم إيقافه؟ بيه تو يتباع باربعة وعشرين، رجع الستة يجيبه، تو اللي بيع باربعة وعشرين يطيح الستة آلاف،
0: يطيح الستة آلاف.
1: معناتها
0: والناس الكلها تخدم والمواطن يستفيد.
1: لح. أي سلاح، هل هذا حل صعب؟
3: ما هو صعب
1: فقط، ما يعني نحكيه في بساطة الأمور، هل هذا حل صعب؟ معناتها هل أنك الخبز اللي أنت هبط قانون وصحوا عليه وزر، هل صعب أنك تنفذه؟ منطقيا ما هوش صعب. اللهم اللوطة، اللوطة فما عبيد
3: هو السويدي ما يقولك البلوكاج وين هو لهنا، يعني نعرف ثم حاجات
1: موئن
3: في الإجراءات والقرارات اللي يحكي فيهم خليل، فما حاجات في أي، في أي بلاد فما الحاجات الكبيرة اللي تتخدم على سنوات، فما حاجات راهي بكلمة تتقال كلمة كما قالوا في مجلس وزيري مضايا تتسيبه ما يش مطالبة بحاجة كبيرة. لكن يبقى ديما سؤال للعبيد اللي هما اللي يستنيوا يكون عند ثم أثر القرارات هذه عليهم، قولك البلوكاج وين
1: جستمون
3: تو يسال، معناه يقول لك
1: تو القرار
3: بين النيه والفعل والقول، فما حاجه ناقصه.
1: القرار فما قرارات مهمه للرئيس قيس سعيد في السنوات هذم، عندك فصل السادة اللي دخلوا وفصل تشغيل اصحاب البطاله من طالت بطالتهم، يعني قرار نحسوه قريب من قلب الرئيس.
0: قرارات
1: والقرار الرئيس خذ فيه قرار ووفر الفلوس، ايه قرار الرئيس لم تنفذه الدولة.
0: صحيح اسمع،
1: هذي معنى القهرة اللي هو سهل تنفيذه معنى شكليا سهل.
0: شوف أي. قوة القرارات هذه قوتها حتى كقرارات ينجم منهار نوف اللي شي يحكي لك عليها، واحد عدى 8 سنين أستاذ نايب ياخو في ربع شهرية وما يلقاش باش ياخو الكار باش يمشي
1: ويخلصهم بعد 9 شهور
0: وما يلقاش باش يداوي، وإلا إنسان خدم في المناولة يشوف نظرائه ياخذوا في مليون وهو ياخو في 400 مثلا، فهمتني؟ هيك وقت هذه مطالب التونسيين لعقود عقود. شكون يفسد على التونسيين هذه المكاسب الاجتماعيه اللي راهي باش تقعد تاريخ؟ حب من حب وكلام كذا حاجه تاريخيه.
1: هاي نشكروا مثلا الكراء الممالك، هاو لحظه الكراء الممالك هاو بدا تنفيذه،
0: هاي صحيت
1: هاو ايا كان مو الف دار عام سنين، هاو بدا والوزير طلع قال بدينا تنفيذه، اي امشي وقايدها، هاو واضح اليوم جه نحكي هاو واضح القرار
0: هو
1: وهاو تم تنفيذه.
0: صحيح
1: وكراء مملك كان ينجم، راح كان ينجم جينا الوزير قلنا الكراء مملك لانه لابد من لجنه مسانده الكراء وموقع الكتروني للتسجيل ونثبتوا من بيترو اي
0: نجم يعزك
1: هاو نفذوه في لحظه. هاي الديوانه كي قالت كل شيء بالانترنت فز في عامين ولا كل شيء بالانترنت
0: فيه النوفل وهو سياسة اجتماعية واضحة قارة ثابتة ما فيها حتى شك واختلاف، لكن افسادها اني وقت اللي انا نبدأ نحس بك الاستقرار الاجتماعي ونبدأ نفرح ويتكفلوا بي ناس داخل الحياة يفكوا لي الفلوس متاعي نولي ما عادش خالط فعادش ما عادش نحس بقيمة الانجاز. هذه كل انسان يقول لك باي نخدم على روحي انا على الاقل يكفيني الشيء على الاقل انا قفتي ما تكلف ليش 120 الف وقدر حي من الخمانيك
1: رو خليل فما والله صليح نحكي مع ناس رو فما غلى توك يجي يغلي خاطر الاسعار الاخرى غالية معناتها يجي مثلا باش يبيع الانزاس يقول لك وعليه باش نبيعه انا ب 6000 او كل الاخر ب 12 برا بيعه ب 13 معناتها ولا يغلي خاطر الاخرين غاليين ولاو يقلدوا يقول لك شنو باش نرخص انا معناتها دونك فما تسيب واضح واضح تسيب معناتها الدوله قاعده تراقب كذا وكذا ولكن الناس الفاسدين
0: التفاعل
1: عملوا إيه؟ إيه عملوا سيستم بوتيتر اقوى من مراقبه الدوله اللي لازم تعمل ميزاج واضح
0: مسؤوليات ومقاومه الغش والاحتكار. هذه كلمات سر المرحله.
1: واضح واضح. شكرا لك خليل، شكرا لك سلاح ناهد. لا لا الاخبار وبعد شويه نرجع لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماك باش نحكيوا في حل الدوسي على حرب الدوله التونسيه على الغش. الحرب قلنا مصاب هكا يا اخي بعد ثلاثة ما قلنا مصاب يرفلوها ويشدوها والداخلية تحركت وشدت ثلاثة أربع عصابات ويعطيهم الصحة. يلا نرجع لكم بعد الأخبار.
4: موزايك فام لا راديو 100% تيوب.

0: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بنا على 70131800.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستوران تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريقو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة، وفريقو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
2: فريقو تكنيك، تجهيزة المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
3: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت أمس تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك إثر ما وصفته بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. والهيئة تعبر عن مساندتها الكاملة لقرار المجلس القطاعي للبنوك تنفيذ إضراب قطاعي في 23، 24، 25 من شهر جوان الجاري، احتجاجا على استثناء أعوان هذا القطاع من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مؤكدة تمسكها بمبدأ التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي باعتبارهما السبيل الأمثل لتجنب التوترات وضمان الاستقرار داخل القطاع. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% في سنة 2025 إلى 2.2% في السنة الحالية، وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. والبنك يشير إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال السنة الماضية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. انطلاق عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل وسط توقعات أولية بتجميع 900,000 قنطار من الحبوب، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم محمد بن معاوية، مشيرا إلى أن تجميع القمح سينطلق في حدود 12 من جوان الجاري لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يشير لأول مرة إلى إمكانية انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من لبنان مصحوب بوقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه دونالد ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي ماك.
3: الأولى في تونس،
5: ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح لساعتين. ميدي ماك مع نوفل ورداني.

0: نهار من ساعتين نوفل ورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نكملوا معاكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. الدوسي باش نحلوه على البكالوريا.
0: حل الدوسي.
1: الغش في البكالوريا، الدولة عاملة حملة كبيرة.
2: صحيح نوفل، هو كل مرة يرجع الحديث على المسألة هذه، ونعرفوا تتواصل الامتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث، ومتابعة وطنية واسعة لكن بعيد على أجواء الاختبارات. ربما فرضت ظاهرة الغش نفسها مجددا كواحد من أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، وهذا أمر كنا نستنيو فيه وحكينا فيه حتى من قبل ما تبدأ الدورة. وكما قلنا في الساعة الأولى، راهو ماهوش أمر محصور على تونس فقط، الإشكال هذا ودي فيه ذي مطروح أمام الحكومات الكل تقريبا في الدول الكل. حكينا قبيلة على المثال متاع فرنسا، في عام واحد حالات الغش تزادت ب30% رغم الإجراءات الصارمة اللي اتخذتها الحكومة من مدة. هو من نهار الأول متاع الامتحانات رينا تداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعليقات تحدث عن حالات غش، حتى على التسريب مواضيع بعد دقائق من فتح الظرف متاع الامتحانات، وما أثار تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية مصداقية الامتحان الوطني. ما اقتصرش الجدل على مسألة التسريب فقط، بل شمل أيضا الاضطرابات اللي قاعدين نسمعوا في برشا ناس يحكيوا عليها، شهدتها شبكة الانترنت، تزامنت مع فترات إجراء الاختبارات. عديد المواطنين اللي اشتكوا من تراجع سرعة الاتصال وصعوبة النفاذ لبعض الخدمات الرقمية. ما نعرفوش هل هذا عنده علاقة مباشرة مع الامتحانات ولا لا، معناش اللي يقين في علاقة بالمسألة هذه، ولكن العينين زادها في إطار الحرب على الغش هذية تمشي للأجهزة الأمنية اللي رينا عديد الأخبار في 24 أو 48 ساعة الأخيرة في علاقة بالمسألة هذه. الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل ملاحقة الشبكات المتورطة في توفير وسائل الغش للمترشحين. محكمة ابتدائية بتونس مثلا أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق متهمين، من بينهم حكينا قبيلة إطار تربوي وطالب، على خلفية تورطهم في بيع معدات وأجهزة تستعمل في الغش للامتحانات. نحكي هوني على الليكيت نوتامون، نشحت الوحدات الأمنية في تفكيك شبكة مختصة في الغش باستعمال وسائل تقنية متطورة في عملية وعمليات تأكد نوف المرة أخرى اللي ظهر هذه ما عادش تقتصر على مبادرات فردية تاع تلميذ يمشي وحده يلوج ولا يجيب ولا يشري ولا يوصي كما كانت في السنوات التالي، ولكن اليوم ولات نشاط منظم في إطار منظم، ناس تعرف فاش تعمل كيفاش لشكون تتوجه وشنو ما اللي كانوا اللي تستعملهم، خاصة وهوني مع وسائل التواصل الاجتماعي لسهلة الأمور بالنسبة لهم ويربحوا في أموال
1: أي كبيرة. الغش ما عادش نشاز، بل ولد كاني حاجة منظمة أي أكثر.
2: إطار أي إطار منظم، وهذا واضح. الإطارات الأمنية التابعة مثلا لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة اليوم تمكنوا من تفكيك شبكة أخرى مختصة في الغش الإلكتروني، إيقاف عن نسرها في الحفصية وفق مصدر أمني لموزايك. المعطيات الأولية تقول الشبكة تكون من 3 تلاميذ، ديما نلقاو تلاميذ، هذا الإشكال ربما اللي مطروح. تلامذة كانوا ينسقوا العمليات فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها، دونك نفس السيركوي نفس المشكلة، ناخذوا الدوفوار نلقاو الأجوبة ثم نعاودوا نرجعوهم للمصدر الأولاني. وبعد المداهمة وتفتيش مكان وجودهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات وعدد من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية، سماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. دونك ديما مسألة ليكيت هما اللي موجود دين أكثر في السوق واللي تلقاهم أكثر سهولا ربما عند العباد. الأبحاث والتحريات الأولية مع الموقوفين ورات أنهم كانوا يعتمدوا على المعدات هذية للقيام بعملية غش وتواطئ لفائدة تلاميذ يعديوا في امتحانات البكالوريا في واحد من المعاهد بالعاصمة. دونك حتى المكان متاع الاستهداف هوني القاوه واضح بالنسبة لهم. ما زالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة على ذمة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث. للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في الشبكة هذه في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. تبقى نوفل مسألة الغش داخل قاعة الامتحان من بين التحديات المطروحة زادة رغم الإجراءات الرقابية المشددة. نعرفوا الغش يكون البرة ولكن أيضا يكون أساسا في قاعة الامتحان. نعرفوا أن القوانين المنظمة للامتحانات الوطنية تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الغش أو محاولة الغش، توصل حتى إلى إلغاء الامتحان، الحرمان من اجتياز الامتحان والعقوبات السجنية. وهذا رينيه كما كنا نحكي قبيلة، هو كانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أكدت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك في مصداقية الامتحانات. تقول مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين هذا ضروري، وحكيت على أهمية معالجة الإخلالات في إطار المؤسسات والقوانين المعمول بها بعيد عن التهويل أو الأحكام المسبقة. يبقى بين هجس حماية نزاهة الامتحانات الوطنية متاعنا، المحافظة على السير العادي للامتحانات. التحدي الحقيقي هو في إيجاد التوازن جوستمون بين مكافحة الغش الصرامة والتوعية زادة، اللي يبقى جانب مهم وأساسي بالنسبة للتلاميذ بما يحفظ خاطر ديما الفيناليتي هو أنه نحافظه على قيمة شهادة.
1: نحافظه لأنه أنت قلت وسائل التواصل الاجتماعي صحيح، معناتها شفنا كل مرة دوفار فلسفة كذا وكذا، أي نجم يكون صار فيت، ولكن مش معناتها أنه دوفار معناتها شافوه الناس كل، مش معناتها أنه الامتحان ما عندوش قيمة. كل الحاجات اللي صارت حاجات محدودة جدا، والدولة مسيطرة إلى حد الآن على قيمة الامتحانات التونسية. معناتها فما امتحانات في دول عربية ما عندهاش قيمة، وفما اللي تتهرب قبل بنهار نهارين، ولكن مهم جدا أنه تونس الامتحانات والقيمة متاع الباك قاعدة قيمة اعتبارية كبيرة. معنا الأستاذ مراد بهلول، دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في مناهج التربية والتعليم لدى منظمة اليونسكو. دكتور أهلا وسهلا بك سي مراد بهلول.
3: أهلا وسهلا سينوف، بارك الله فيك على الدعوة، وشكر خاص لكافة مستمعين وجهيك.
1: واضح، شكرا لك. بلي باش نسألوا من الأول، قبل في سنوات ماضية في الستينات سبعينات ثمانينات الغش كان نشاز، ما كانش فما إقبال، اليوم ولاو منظمة، معناتها ولاو ناس تلامذة تنظم تحضر روحها تشري ماتريال تعمل كذا، معناتها وليت. هل يعكس هذا عدم ثقة في الامتحان ولا عدم ثقة في نفس، ولا فسر لي علاش الانفتاح هذا السلبي صار حسب رأيك؟
3: يفضلك على السؤال هذا، هو سؤال هام جدا، باعتبار أنه يجب نفهم اليوم التلامي حالة الغش بالعودة إلى السياق الاجتماعي الذي تتنزل فيه الفعل. وفعلا نحن اليوم في العالم كامل، ماشي كان في تونس، مش غير باش نبرروا القصير في تونس، بالعكس هو الحب نبين خصوصية المنظومة التربوية التونسية في علاقتها بحالة الغش. لكن نحب نأكد على أنه التلامذة متاع اليوم ويعيشوا في سياق اجتماعي كرس مبدأ النجاح السهل والكسب السهل، فهمتني؟ برضو تجب تولي غني عن طريق ورقة بتاع بروموسبور، عن طريق ضربة حظ، عن طريق صندوق فوسو، عن طريق مهن افتراضية. فإذا تم سياق اجتماعي كامل، وهذاك علاش تعتقد أنه مقاربة تصدي للغش ما هيش مقاربة أمنية فقط مع احترامي لما يقدم أمنيا، وإنما تنتمي إلى مشروع سياسي تربوي حضاري اجتماعي. وكأنه اليوم ما عادش ثم وعي بغياب، معناتها ثم شوية غياب مخيف لسلطة الدولة في الامتحانات، تحس بها كي تعمل شوية ديزونتروتيان مع ما ما ما ما مع العائلات مع التلامذة، وكأنه مفهوم الدولة أصبح وسلطة الدولة وقدرتها على مجابهة الأشياء هذه أصبحت يعني محل شك ومشكوكية. هذا علاش يعني يجب نقرأ حسب ريال المسألة هذه في سياقات اجتماعية على أهمية ما تقوم به المقاربة الأمنية وما تقوم به مقاربة وزارة التربية.
1: كلامك مهم جدا، به الأمن ذاك يقوم بخدمته على روحه، ما هوش هو الحل الجذري، هذا صحيح، ولكن الأمن يقوم حتى عند الشاب اللي يستسهل كي يشوف فما حملات وناس تتشد يرجع له شنو الخوف. يعطيك الصحة في أنها مقاربة. الشاب اليوم ما تصدقني فما أولياء طلبونا قال لي ولدي ما عادش يحب يكمل يقرا الجامعه، قال لي باش نحل نحل باج على درشنو ندبر فلوس اكثر نعمل كذا.
3: معناتها السياق الحضاري كامل واجتماعي كامل يشرع ويبرر النجاح السهل والثراء السهل، هذا اكيد جدا، وراهم العناصر الاجتماعيه والثقافيه اللي تشجع اكثر فاكثر الشباب على الاقبال على الغش على الحرقه على على على الى غير ذلك. هذه مسألة أولى. ثم اثنين، كان مفهوم الشهادة الوطنية، يعني هذا مفهوم يعني حب نبين على أنه راهو البكالوريا ولا إجازة ولا شهادة الطب ولا شهادة الهندسة راهي ما هي شهادة الفرد، هي شهادة الوطن، شهادة الدولة، شهادة المجموعة الوطنية، تعطيها للأفراد اعترافا بأن لهم مجموعة من المهارات والاقتدارات. فإذا يجب نعرف على أنه الدولة هذه تعطي في الشهيد لشكون ومن هو المؤهل لهذه الشهادة. هذاك علاش السؤال نتاعي اليوم هو محاولة هو إذا كان هالنظام التقييمي هذا اللي نشوفيه احنا اليوم مهما كانت محاولاتنا الأمنية والبيداغوجية والتربوية ديما ثم حالات غش مرصودة، هل يمكن أن نفكر في أشكال تقييمية أخرى بطبيعة الحال؟ فإذا اليوم العقل التربوي في تونس يجب يفكر لأنه فما مشكلة كبيرة.
1: يعني هذا أنت سبقت سؤالي باش نقول لك بغض النظر على المقاومة الآنية شنو الحل، يعني كيف يمكن أن نقنع شاب وعائلة، علاش عائلة لأنه صارت حادثة في مدينة، أستاذ شد طفلة تفاسكي الولي متاحة اتهم الأستاذ بكذا يعني يدافع على بنته اللي تغش، يعني كيفاش نجم نقنع الفرد والعائلة والناس بقيمة شهادات ونحيلهم مستوى الغش بإصلاح التعليم بإصلاح المنظومة كيفاش؟
3: شوف سينو فل سمحني نرجع شويه للاحصائيات واحصائيات وزاره التربيه يمكن ما تقولش دقيقه. شوف احنا كي نشوفوا في 2020 ثم 1572 حاله غش صارت، في 2024 ثم 231 حاله، في 2025 ثم 647. فاذا القراءه بسيطه، يعني نعطي في فرضيات مش قاعد نحكم حكم اليقين يعني افكروا معك في اللحظه دي. فاذا نجم نقولوا على انه فما انخفاض ملحوظ في مستوى حالات الغش، نجم نقرأ العدد هذه بدل معتها الأرقام تتنقص. لكن هذا يجب تفهم عكسيا على أنه اليوم فما لاكسيزم أكثر. إذا كنا في 2020 في 1572 و 2024 في 221 حالة، مش معناتها بالضرورة أن الغش قاعد ينقص، يكون هنالك تسامح أكثر.
1: تفطن للغش ولا ينقص. أي.
3: شيء بتتخصها صحيح معناتها يفوق معناتها يفوق بوزيها اللي كيسيون هذية.
1: والحل أستاذنا أستاذ مراد البهلول دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في منهج التربية وتعليم عند اليونسكو. الحل جذريا كيفاش يكون؟
3: شوف الحل الجذري يعطيك صحة ماهياش شوية كيما قولوا احنا فيرنيس صغير فهمتني ولا باش يلمع اشياء. معناتها اليوم سامحني ثم سياسه اجتماعيه باش تبين على انه النجاح قبل كل شيء استحقاق. نعطيك مثال بسيط صديقي الغالي، شوف ما نحبش نتهم بعض الجهات، اما امشي شوف التوزع النسب المئويه لحالات الغش حسب الجهات، هو نفسه هذا يدل في حد ذاته. كما قلت انت سامحني ساعة بعد في البكالوريا شكون الجهة الأولى شكون الجهة الثانية شكون الجهة الثالثة، بعد شوف في مستوى سامحني ساعة الغش قسم الجهات أيضا تلقى ثم ارتباطات إحصائية دالة جدا. فإذا ينبغي على المفكرين وراسمي السياسات التربوية أن يفكروا في المسألة هذه،
1: مرتبط بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي للجهات
3: وبالثقافة كاملة وبالسياق الاجتماعي وبالسياق الثقافي وبكل شيء فقط.
2: مش كما الجهات المهمشة كما الجهات الأخرى
3: صحيح، وكيف ينظر العباد النجاح وللمستقبل إلى غير ذلك. هذه اثنين ثلاثة ثم نوع من أنواع بتدخل عصيحة، معنا ما قولش نوع من أنواع الاستقالة أخي تو احنا مش نحبوا نعملوا توعي للأولية بلاش يسمحني ساعة هالكلام ده اللي قاعدين يبشوا يتصرفوا من غير وعي الأولية ولا من غير علم الأولية.
1: صحيح
3: من أنا هنا نطرح في مجموعة من الأسئلة. فأعتقد أنه اليوم يلزم حسب رأيي أنا سياسة اجتماعية كاملة وتخدم على مفهوم الانفينيتي معناتها بصراحة معناتها هالتسيب هذا وغياب سلطة الدولة معناتها وهالربح السريع وهالنجاح السهل. ناخذ مثال بسيط وادعو وزاره التربيه القيام بدراسات توخي عم ناول ثم كلام في الدوره الاولى جابوا 7 معدل وفي الدوله الثانيه جابوا 14 و15 معادله. عملش دراسه بعيدة شنو كيما نقولوا على الباركور ديفيرسيتير نتاعهم ونيفو دو بيرفورمانس نتاعهم وشنو هي النتائج اللي يلقاو فيها في الجامعه وشنو الاشعاع الجامعي نتاعهم الى ذلك. فاذا هذا الكل يجم يساعدنا احنا في مقاومه حاله الغش لما نبينوا في نادي الامر حتى تنجم تعمل مع السنكيت ولا اللي هو وتنجح في الباب. انت المو عندك 7 وانا فيها مره في بعض الاذاعات قلت وصلنا في تونس اليوم على انه اللي عنده 7 معادل اللي عنده 13 معادل راهو دي كاش لا مين بيرفورمانس نعود هناك صديق
1: اي صحيح
3: وتعرض لنقد شديد وكذا وكذا وكذا ما فما حتى اشكال في نتب مذهبية. انا اليوم هالاشخاص اللي عمناه ولا شدوا ولا ما قولش ما نتهم حتى شخصا اما هالمويان هذه كيا جران بي دون مانيير كيما نقولوا احنا اكسبونسييل من 7 ل 14 نحب نشوف المسارات الجامعيه نتاعهم تكون ولا اذا كان بقاو في المستوى هذا خيبه المزاح.
1: معناتها اذا استاذ انت افترضت انه في الجامعه ما عادش ينجموا يفسكيوا معناتها اللي في الجامعه الامور متسايبه اكثر من الباك
3: في الامر واخي احنا نطرحوا كان في مستوى البكالوريا. انا ديما عندي 3 ملاحظات بسيطه الصديق الغالي نقولها. شوف ثم راهو عدد حالات الغش اللي يقولوها ما هيش هيك هي حقيقه لانه فما حالات اخرى ما شفناهاش مريناش طبعا ثم سمح لي فما ايغون ديفيرونس اونتر لي ستاتستيك كون دون في لا رياليتي.
1: هو كيما يقول لك المخدرات اللي تشد هو 30% من اللي يدور مثلا واضح
3: هذا موضوع اثنين سمح لي ساعه. الظاهره هذه ما هيش ظاهره في البكالوريا فقط هي صحيح تهدد بشكل كبير مستقبل مناظرتنا الوطنيه لكن سامحني ساعه شوف ايش صار سامحني ساعه في مناظرات انتداب المتفقدين الساده المتفقدين والساده المعلمين والساده المدرسين فهمت ولا. فاذا يبدو انه هالسلوك هذايا اصبح ما هو السلوك التلمذي وانما هو سلوك اجتماعي ثقافي قيمي الى غير ذلك مما يجعلنا نتوجه شيئا فشيئا نحو مجتمع درويني فهمت ولا البقاء في الاقوى البقاء في الاصح الى غير ذلك وقيم الانصاف وقيم العداله وقيم الاستحقاق يبدو انها ستكون متهالكه. فاذا سؤالي الاساسي هو اي سياسه اجتماعيه وتربويه لتاسيس منوال اقتصادي واجتماعي فهمت ولا يضرب بالحديد هالمسائل هذه ويعيد القيم هذه.
1: يعني الإصلاح مش تربوي فقط في السياسة الاجتماعية في العدل في المساواة في الحقوق الاقتصادية في الحقوق الاجتماعية
3: ثقافية حضارية من هي سديكول السياسات التربوية والسياسات الامتحانات والتقييم إلى غير ذلك.
1: واضح وهذا مهم جدا. شكرا لك مراد بهلول دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في منهج التربية والتعليم لدى منظمة اليونسكو. غزر للموضوع بطريقة
2: نظرة أشمل
1: نظرة أشمل لما صعبة
2: صعيبة يحبلها وقت يحبلها بعض نظر
1: يعني تمشي في الإصلاح الشامل
2: ويحبلها أساس ويحبلها
1: هو يقعد رأو اللي خالف وفسك هو مخطئ لأنه مهما صار أنت باش تكون روحك وكذا تغلط وقت اللي تعمل على الفسكة ولكن الرقم كبير وكبير جدا. يلا فاصل نكمل معكم هذه ميدي ماك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة إن كان بسبب خيانة كذب أو اكتشاف حقائق مخفية بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي يرى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تتبنى من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
5: لا مستحيل إذا كان وصل لغدر بيا وخاني وجعني ريد فلاك هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا اذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا واش تقعد تراس فما حاجات ما تتصلحش فما خطوط حمراء. اذا الطرف الغالب باش يحاول يصلح من روحه نصور معناتها باش تبدا ترجع العلاقه بشوي بشوي. اما ديما الانسان تبدا ديما واخذ الحذر. اما الوقت والافعال هي كفيله باش توريك الشخص صلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
4: اعاده بناء علاقه عاطفيه او علاقه زوجيه بعد ما تهزت فيها الثقه موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: نوفلور تاني.
1: رجعنا لكم في ميدي ماغ، نمشي وتوا الفقرة ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
2: فيما فاتك شيء بعد شوية باش نسمعوا بطبيعة ياسين بن قمرة اللي ولا يحكي بالمصري شنو الحكاية ينطلق في الدومين هذاك كيما التوانسة اللي يسبقوه برشا.
1: بالله باش نعطيوها النوت بعد. لبنى وسليم وناهل كلكم باش تعطيوا النوت. ياسين بن قمرة قوته في المصري
2: في المصري
1: ومثل مغشش معناها.
2: اي مغشش ديما مغشش تبارك الله عليه. ونحكيو زاد على اعلامي فرنسي نجم تلفزيوني نجم نقولوا من اللي كان من ليكيب نتاع سيريل انونا لمدة تقريبا 10 سنوات. اخر جوا حكي على انه كيفاش كانوا يجبروه انه باش يكون شخصيه مش هو في الحقيقه، اللي هي حاجه كانت صدمه الناس، وهذا كان بمناسبه انه اصدر حتى كتاب على تقريبا الموضوع هذا. باش نحكيوا زاد شنو الحاجات اللي ممنوعه في مونديال 2026، شنو هو باش يمنعوا بالضبط في استادات غاديكا. دونك التوانسه اللي ماشيين نسلموا عليهم 10 كعبات اللي خارجين من هنا ردوا بالكم غاديكا كي
1: تفاجئوك التوانسه
2: مثلا هاو من توا ذات من بعد فاسلكم اكثر الكراتب لي كارتاب على ذلك ما تدخلش به، لازمك تهز ساك ترانسبارونت حاجه ترانسبارونت باش يقولك في التفتيش شكك اسهل. لكن قبل احنا ما اللي يعنينا زاد الناس اللي باش تفرج في المونديال في تونس لهنا، فما نصائح للمتزوجين بالطبيعه بحكم فما مشكله كبيره لهنا، خاطر لي كوب دي موند قبل كان يخرج يعمل بروجرام البرا ولا يقعد في الدار يكمل ماتش ويرقد، اما توا في الليل مأخر.
1: دونك حاجه اخرى انك ماتش كي تبدا معرس وباش فما ماتش باش تتبعوا لزوز ماتشات سي بون، اما هذا شهر
2: هذه شهر وماتشات كل يوم. شو النصائح بالطبيعه ذا من صانع محتوى عربي يعطي النصائح ويوجه رساله وقال ذا بيان معناه نعلنوه بالطبيعه شنو قال بالضبط؟
3: نصائح للنسوان بالبيوت، لان بعد في كم يوم ببلش كاس العالم ونحن كاس العالم بننطر كل 4 سنين مره. 1 كل يوم في مباريات، 2 كل المباريات مهمه، 3 كل شيء بدكم تحكوه أو مشاريع بدك تعملوها بتأجلوها لبعد المونديال، 4 صوت المذيع والجماهير هالشي بيطربنا ما في شيء اسمه وطي الصوت، 5 الحب والغرام والزيارات العائلية والشوبينج كله بتأجلوه لبعد المونديال، 6 النكد والغيري وما في شيء اسمه خيانة الساعة 4 الصبح لأنه المباريات كلها حتكون وجه الضوء، 7 ما تسألي شو يعني تسلل، 8 رونالدو وميسي ما بيلعبوا لمنتخب إسبانيا، 9 ما تسألي جوزك أو خطيبك أو حبيبك مين أهم أنا ولا المباريات لأنه الجواب اللي حيزعلك، 10 المسافة بين الزلمة والتلفزيون يعتبر مجال جوي عسكر.

0: ممنوع الاقتراب منه ابدا. 11 اذا بنت حلوه بينت على التلفزيون وبعتت باوسي الزلمه بيكون عم يحضر بيكون ما خاصه ما تطلع فيها بنظره الاتهام هايكل بيكون المخرج بده. 12 اعاده الجول اهم من الجول نفسه. 13 وهيدا الاهم تشجيعك لفريق بيلعب ضد فريق جوزك او حبيبك تعتبر انتهت العلاقه انتهى البيان
1: تعال بيان هذا
2: اسمع وشفت اللي الواقع العربي هو بيدو في العالم اصلا
1: ديما في العالم الكل في العالم الكل معناه وصلوا عملوا مره فيلم معناه كان فيلم كوميدي في لونكلوتير وقتها عمل ضجه كبيره والكل واحد معناه عرس ومزروب باش يعرس ويحكي مع مرته هي مرته ما تبعش كوره مش من اهتماماتها فقالها انا حلمتي ملي انا صغير باش نعرس نحب نمشي للبرتغال نعمل فواياج دو نوس كي مهزها البرتغال اكتشفت مرته بالزهر اللي وقتها ثم الكوب دوروب غادي استغل عرسه باش يمشي يتفرج
3: كوره
1: ذا عام 2004 وقتها بالحق من الافلام اللي قعدت في الافلام تحكي على الكوره والكل وعلاقه هذه نتاع الماتشويت توينسا توا تشوفوا معناها راه ثم ماتشويت ككوراسا وعادي مثلا وبلاد اخرى ما يتفرج راه شيخ يبدا قاعد ما عنده حتى قلق دونك كذا هي النصايح بالطبيعه اللي هاو كان صحنا احنا بتبيع
3: اما هو الحقيقة في العالم في تونس وفي العالم الكل الجنراسيون الجدد متاع الانسي والبنات راهو اليوم مغرومين برشا بالكرة ويتبعوا برشا تبعوا برشا الكرة شنو كما امهاتنا قبل كما توا
2: تخيش اللي عشت مع امهاتنا انا نحكي مع 10 سنين تاني
3: ما عشت معهم ياما بلا ميم شوز ماهوش نفس الشيء اليوم ولا
2: اكبرها وهم
3: غرام اكثر ويتفرجوا ويحبوا يتفرجوا دونك الحقيقه ما نشوفش فما اشكال في المساله
1: الكيب ناسيونال اي خاطر حاجه تلم البلاد الكل معناها نتصور اي فما برشا اهتمام متابعه وكذا هذا مهم معناها تبدلت في السنين الاخرى
3: مع الكره النسائيه
2: ما تبدلتش برشا خاطر عايش معاكم من السنين الاخرى ما تبدلتش برشا يا وليدي
3: نفس قال لك ما تبدلتش
2: ما تبدلتش ما تبدلتش بالرقم اللي انتم تتخيلوه نقصد معناتها نحكي على 10 20 سنه التالي فما فيلم ممتع اسمه 1-0 تفرجوا فيه فيلم مصري روعه سياسي هو ما يحكي على أحداث وكل صارت وقتها مصر ربحت واحد بلاش فينا الكوب دافريك
1: بالضبط نمشي ونحكيه توا على الممنوعات اللي موجودة بتبيعك باش تدخل الاستاد ذي حاجات راهي تنجم توصل راه مش يفكوها غادي غادي يفك لك التيكي
2: في امريكا مثلا يفك لك بكو دخانة ما سلاح لا فهمت
1: لا لا لا يفك لك التيكي نتاعك
3: سلاح ميسيل
1: ما تدخلش اي ما
2: تغيرش يطردك سارة
3: مش خلي في البيب وادخل
1: لا
3: ما تدخلش انت وال
1: هي خاطر بعض الملاعب الاوروبيه يقول لك مثلا ينجموا يجيو ناس سائحين معناها ما يعرفوش سبحان الله القوانين دونك ياخذوا لهم الاغراض نتاعهم يخبيوهم لهم يقولوا كي تخرج ها ونومرو تعاود تهز الحاجات نتاعك ما نعرفش انا كيما البريكيات مثلا في امريكا قال لك ليه باش نحالك التيكي نتاعك وماكش داخل نحكيوا على حاجات منها الغير تقليديه اول حاجه كيما قلت لكم الكراتب ممنوعه الحقائب الظهر التقليدية داخل الملاعب ويسمح للمشجعين حصرا باستحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف يعني كستوش لك على نفسه بتاع الصرف هذاك هذه بتبيع لضمان تفتيش الأمني السريع كيف كيف تقييد التصوير يسمح لأمن الملاعب بتبيع بمصادرة نحكيه لأن الدرون زاد السيلفي ستيك كالعصا اللي يعملوا بيه سيلفي هذيك في التليفون كيف كيف التريبيه اللي تتابعين الكاميرا بكل أنواعها وبتبيع ثم زاد استخدام الشارجور حتى ديجا من دخل ما عندكش حق داخل باور بانك
3: باور بانك ممنوع اي
1: معناه السماح عندك الحق في شارجر واحد وكمش تدخل باور بانك لازم يكون ثم دي ديمونسيون معينين معناه 17 سنتيمتر في 12 سنتيمتر
3: والله يهبي والله حاجات غريبة جدا
1: باور بانك ما فهمتش نيه نجم يكون الكرسي لي ما فهمتش على واحد هذا كرسي الاستاد عليه نعرف هذا كرسي من الاستاد
3: كرسي بليابل ماشي بيه الاستاد
1: نعرف وطيش وكرسي امشي يزب كرسي من داخل بيه قال انه محرومين المشجعين من ادخال المعنى نحكي ولا المظلات الكبيره الكراسي القابله للطي
3: والباراسول
1: لي كاسك نتاع الموتورات كيف كيف ما عندكش حق تدخلهم ما عمري ما ديت واحد بكاسك موتور في استاد وكيف كيف اي غرض اللي يمكن تخزينه تحت المقعد كيف كيف ثم حاجات كيما الامبيل لمبيل ما عندكش حق الدخل بتبيع باستثناء كرات الفيفا المفرغة من الهواء مدخل كرة
3: ربي الناس اللي تحب تعمل دخلها شو يعملوا
1: فما
3: برشا مجموعات فما برشا فرق بزيكيب معناها عندهم
1: أنا عندي ثقة في جماهير معينة هي بتعمل دخل تعمل كل شيء المغرب تونس هذوما هما اللي باش يكونوا مسلكين على لونجلتير زيد
3: فما بلدان عندهم ديزولترا نتاعهم راه
1: ما
2: يتلموا مش تو انت تطلب منهم يدخلوا الشماريخ ممنوعه صديقي شنو تحبهم يسمعوا باش يدخلوا شماريخ
3: دخله
2: اش فيها
3: ما هو الكبار لي فوال
2: لا باز راهو اذا فما فيراج ولا حاجه باز ياخذوا الاذن معناتها فهمت هو يحكي على الجمهور العادي اما كيف
3: بتتر فيراج بالممنوعات هذوما
2: لا بتتر فيراج يسمحوا لهم يسمحوا لهم
1: لا ما هو هذين الناس الكل وكيف كيف نحكيوا على الماكله والسوائل ب 100 مليلتر فقط ثم استثناءات فقط لحليب الاطفال يدخل مع ولده ما ينجم يدخل حليب ولده فما حتى جوست يثبت ليه عنده ولده وعنده حليب ولده
3: بالحق أشد من المطارات إجراءات أكثر من المطارات
1: يسمح زادة بحقيبة طبية واحدة لتضم أكثر من 7 أنواع مختلفة من الأدوية الشخصية ما خاطر النجم هذا المنتخب متاع بلاد الواحد يوجع له راسه دونك لازم يدوي وبتبيع لي تفادي كيف كيف أنا اللي هذا اللي قلقني أكثر حاجة كله ما قلقنيش يمنع الفوفوتزيلا
3: من التاريخ
1: من التاريخ خرجوها من التاريخ بالطبيعة
3: 2010
1: اي من 2010 ما تعملتش كما تحضر زي الملابس او اللافتات اللي تحمل طابع سياسي او تمييزي او ترويج غير مصرح به حلت فهذا هو بالطبيعة كيف كيف الأهم حاجة اللي يحكيوا فيها لأنه الفيفا عطات صلاحية لرجال الأمن لتقييم أي غرض ينجم يشتبه بارتباطه بالمحظورات هذه
2: أنا نقترح عليك حاجة أخرى
1: نمشي نشوف
2: لا وكانت تكون أسهل أعطيني شنو لازم ندخله
1: يدخل أنت كهو إيش أنت وحدك هذا حتى كان بلاش لبسة ماذا بينا ودخلت لشري فما دي بوتيك في الستاد
2: إيش أنت أسهل من شنو ندخله
1: إيش أنت وكهو هذا كله يؤكد أنه هو فما حالة حتى في العالم الناس تحسها ما هيش ياسر موتيفي على كوب دي موند عكس ليلة عكس 2022 2018 2014 تحس انه العالم
3: كل مش كالزخم متاع
1: ما فماش زخم
3: متاع جمعة قبل كوب دي موند اللي نشوفه فيه في العالم
1: للأسف ترى نحكي وتو على واحد من ضحايا سيريغا نونا اللي كل مرة يخرج شكون يقول يعترف يقول لو فما حاجات خايبة كانت تصير نحكي على ماتيو اللي هو ديلورمو اللي هو فرنسي قر مؤخرا يحكي بصراحة نادرة على مرحلة مهمة في حياته المهنية المرحلة اللي عاشها داخل برنامج توشبا مون بوست مع الإعلامي الشهير سيريل أنونا هذا كان في برنامج كليبوك
4: C'est la télé qui vous a un peu foutu en l'air vous diriez
5: Bah en vrai oui oui je pense oui parce que c'est très étonnant la télé c'est vrai que c'était Alexa Laroche-Joubert la première fois qui m'avait dit ça donc qui enfin, on la connaît et qui m'avait dit si tu veux exister il faut que tu sois trop quelque chose Et on le voit même dans les caractères qu'on voit autour de Cyril Hanouna. Il faut que tu sois trop intelligent, trop bête, trop drôle, trop moche, trop beau. Mais de toute façon, il faut que tu sortes du lot. Sinon, tu n'existeras pas.
4: Et vous, vous étiez trop quoi ?
5: J'étais...
6: Trop beau.
5: Ah non, non, non, vraiment pas. Non, j'étais... en tout cas, dans la vraie décennie qui m'a vraiment fait... voilà, c'est-à-dire chez Cyril, bah, je me suis enfermé dans ces deux personnages un peu homosexuels, un peu arrogants, voilà, qui se la racontent, bref, qui au fur et à mesure, je me suis mis à détester. Et ce que j'ai vraiment retenu dans la vie, c'est que quoi que tu fasses, il faut que tes actes soient, avec tes, voilà, en concordance avec tes paroles. Et moi, il y avait une guerre civile en moi. Et quand je me couchais le soir, je détestais ce que j'avais montré la journée.
1: وصف اللي يصير في داخله بالحرب الأهلية هو واحد من أبرز الوجوه التلفزية في فرنسا لكن كيف كيف يقول إنه الشخصية اللي كانت موجودة في التلفزة مش هي بيدها وهذه بطبيعة اعترافات جت بالتزامن مع صدور كتابه جديد أديكسيون إلى سوفي دون فوا اللي هو الإدمان كانت مرة واحدة كيف هي تجارب كانت صعيبة برشا وبرشا في الإعلام الفرنسي أو حتى في العالم لما يقولون بعض الإعلاميين ما يكونوش بشخصيتهم الحقيقية أو أحيانا والأخطر لهنا خاطر هذاك شوية يقول لك أنا ما نحبش نبان كيما الدنيا لكن الأخطر أنه يفرضوا عليه يقولوا له شنية وذا قعد تقريبا 10 سنين نوفلوا هك
2: أي ما يفرضوا عليها ما برامج البرامج الحوارية يجب يكونوا فيها معناتها ما تبينش في السياسة خاطر من اللي يجيبوك يعرفوك يمين الآخر يعرفوه يسار الآخر معناتها البرامج السياسية لا يطرح فيها الموضوع لأنه من اللي جايبينك يعرفوك اتجاه برامج اللي يحكيوا في كل شيء هي عجبتني كي قالت له انت تخو كوا ما نجمش يجاوب
1: مع لا دخل بعض هو خاطر هو بيدو
2: هو تخو مدعوش وتخو اروغون وتخو معناتها يقول معناتها يقول اللي يجي معناتها هو فما نوع من النكران الجميل اللي انه حصد سيريلا نوناهور اللي ردته عبد معروف يعرفوا العبيد معناتها ما يعرفوا حد ولكن 10 سنين وانت تروح ناقم على الوضع نتاعك معناتها غريبه شويه كملت سمعت له الحوار عدى عامين ما يخرج من الدار قال معناتها ديبريسيون قال نخرج البرا نشد الصف واحد يقول لي صباح خير نتعارك معاه معناتها وليت وليت نعمل في العرك ونعمل في الكذا معناتها ربما تقلق شوي من الوضع نتاعي وراه تنحى لانه سيريلا نونا نحى من البرامج ربما هذيك الضربه اللي جاتو بتتر قويه اما نوع عمل البرامج هكا لازمك تكون تروح حاجه
1: برشا حاجات
2: هكا حتى في تونس اللي يحظوا لي باش تنجح لازمك تكون تروح حاجه معناتها ميل الثنيه للاسف واضح
1: أو كانت دي بتبيع ما فيتك شيء بالنسبة اليوم لكن قبل ما نكملوها باش نقيمه مع بعضنا لأننا نحاولوا تبعناه نوفل سليم ولبنى نسمع مع بعضنا ياسين بن قمرة باللهجة المصرية
2: ركزوا معنا قديش على 10 يستحق في إبداعه في اللهجة المصرية
1: اللي هو مسلسل بنون اللي هو بتبيع مسلسل مصري نشوفوا كيفاش في اللقطة هو متغشش خاطر تردوه من الخدمة تراه نسمع كيفاش قام بالتمثيل
7: أنا عايز أفهم أنا ترفدت ليه
8: not qualified
7: not qualified لا تقول لي فانت عشان قصرت في الشغل انا عايز اسمع منك اسباب
8: شغلك ما بيعجبنيش وده سبب كافي بالنسبه لي
7: فايده تلكيك
9: لا معلش احنا لازم نعرف ايه السبب الحقيقي ورا القرار الغريب ده
8: عشان الاستاذ تعدى حدوده
7: فهمت بس ايه اللي دخل المشاكل الشخصيه في الشغل
9: طارق انا مش فاهم حاجه ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل
8: اساله
7: هتخسر كتير قوي يا طارق
8: نسيت اقول لك صحيح مفيش شركه في مصر هتشغلها طول ما انا عايش
7: انت اللي زيك مش لازم يكون عايش اصلا
1: وكان هذا ياسين بن قمرة تحية ليك اللي يسمع فينا بتبيع
2: تحية لي
1: وهذه تجربة جديدة في مصر
2: سليم قدام عمل لي تعليق سليم قال لي تحس ولاد مفيدة بالمصري 5/10
1: 5/10
3: مصري بالأكسنت التونسي
2: يلا لبنى اثنين على عشرة
1: قاسية جدا
2: عنا راو اللي يكتب اسمه النوت وكذا ذاك نعطيه اثنين على عشرة
3: لا نعطيه 6.5/10
2: 6.5 بلاي عليه النص هذوما الأستاذ اللي نرفزوني
1: 6.5 خطر مهم ثم تجير طيحة قديمة 6.5 بشي منه
2: عرفت الأستاذ اللي يعطيني 12.25 تفك عليه يا 13 يا 12
1: باريم جيب له النص
2: قديش ساتي انت
1: انا 3
2: اي ما شفناش المسلسل الكل اما اي في غشو تحسوا تونسي ما
1: والله فما انا نقول لكم برا وشوفوا ظفر العابدين في اول تجربه في مصر يعني هو ديجا معناها كان مش 3/10 معناها موانتر 1/10 معناها التجارب الاولى معناها غير انه ظفر خاطر قعد
3: وسط
1: شويه ومارس وعاش غادي وعرفت معناها وبرشا كان ثم دعم التوانس اللي موجودين غاديكا والكل كيف كيف انصبر لو اتقانها للهجه كان فقط لان مشيت صغيره وخدمت صغيره غاديكا وعاشت
2: الاستقرار سيرتو الاستقرار
1: زي بن قمرة مشي كما قلنا احنا في سن اللي لازم يصبر شويه
2: لا لا ماهوش ناوي يعمل كارير في مصر ياسين بن قمرة جعفر قاسمي زاد نشوفه مع ادائه المصري متوسط خاطر مش مستقر في مصر
1: اي بالضبط أي. حتى ادائه في الفرنسي متوسط بحكم اللي هو ماهوش مستقر في باريس ماهوش مستقر في باريس
2: جستمو تحية
1: هذا بتونسي ساعاتك
2: تحية ياسين بن قمرة مازالونا 3 دقائق نجمو نكملوا فيهم
1: كما تحبوا نجمو
2: يلا عطينا 3 دقائق عطينا الأصل الحكاية أصل الحكاية
1: نهار 5 جوان 1967 مجرد تاريخ هو في الكالندري صحيح أما بالنسبة للمصريين والعرب لا هو تاريخ ارتبط بكلمة واحدة ما زلت تتردد لديوم اللي هي النكسة في صباح 5 جوان العالم العربي فيق على حرب بشدوم 6 أيام فقط من نتائجها بشتبقى لعقود قبل الحرب كانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر تعيش على وقع مشروع قومي عربي كبير ناصر كان رمز شعبي في العالم العربي بعد أزمة السويس عام 56 ونحكي ثقة الشارع العربي في الجيوش العربية كانت مرتفعة جدا لكن كان التوتر بين إسرائيل والدول العربية كان يتصاعد شهر بعد شهر مصر حضرت قواتها في سيناء وطلبت سحب قوات الأمم المتحدة من المنطقة كما تم إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديد مباشر جت المفاجأة أصبح 5 جوان إسرائيل أطلقت هجوم جوي واسع ومباغت استهدف المطارات والقواعد الجوية المصرية خلال ساعات قليلة تعرضت جرس كبير من سلاح الجو المصري للتدمير وهو اللي منح إسرائيل تفوق جوي حاسم منذ البداية ومن هنا بدأت الموازين تتغير بسرعة كبيرة الجبهات اشتعلت مع مصر الأردن سوريا خلال 6 أيام فقط سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء قطاع غزة الضفة الغربية وبما في ذلك القدس الشرقية وهضبت الجولان السورية العالم العربي كان ينتظر أخبار الانتصارات لكن الأخبار القادمة من الجبهة كانت صادمة ما كانتش فقط عسكرية كانت نفسية لأول مرة يجد الشارع العربي نفسه لصعيبة كيفش هذا صار وين كان الخلل هل كانت الصورة اللي رسمت عن القوات العسكرية العربية مختلفة عن الواقع بعد من نهاية الحرب خرج جمال عبد الناصر معلن استقالة من رئاسة مصر قبل ما يتراجع عليها تحت ضغط مظاهرات شعبية ضخمة طالبت ببقائه لكن اللي صار في جوان 67 ما كانش كما قلنا هزيمة عسكرية عادية. نحكيه لهنا بطبيعة النكسة هذه اللي كانت موجودة كان تحكي فيها برشا، وحتى أنه جمال عبد الناصر ديما كان يقول أنه هذه كانت من أسوأ الحاجات اللي نجم حتى خليته هو يستقيل. لكن باش نفهموا النكسة لازم نرجع شوية التالي. منذ قيام إسرائيل لحكي عام 1948 المنطقة عاشت حروب وأزمات متواصلة، ثم حرب 48، ثم أزمة السويس 56، لكن التوتر وصل إلى مستوى غير مسبوق. نحكيه لهنا على الحدود السورية الإسرائيلية، صارت اشتباكات متكررة في ربيع 67، وفي أفريل 67 أسقط الطيران الإسرائيلي عدد من الطيارات السورية في معركة جوية أثارت ضجة كبيرة. في نفس الفترة وصلت معلومات استخباراتية سوفيتية إلى مصر تقول أنه إسرائيل تستعد لمهاجمة سوريا. إلى اليوم مازال المؤرخين يناقشوا مدى دقة المعلومات هذه، لكن المؤكد أنه القيادات المصرية تعاملت معها بجدية. جمال عبد الناصر مسكتش واعتبر أنه بتبيع الخطوة هذيك خط أحمر، وكيف كيف جمال عبد الناصر يطلب من قوات الأمم المتحدة الموجودة في مصر وإسرائيل أنها تغادر المنطقة وتمتثل للأمر نتاعه. العرب بتبيع وقتها شعروا بالقوة. الأردن في 67 تنضم لاتفاق دفاع مشترك مع مصر، العراق يعلن دعمه، سوريا موجودة أصلا في المعادلة. في الشارع العربي المزاج العام كان متفائل، الناس كانت تتحدث عن معركة كبيرة قادمة، وبرشا كانوا يعتقدوا لإسرائيل أصبحت محاصرة من كل جهات. في المقابل داخل إسرائيل كان فما تخوف حقيقي من حرب متعددة الجبهات. قيادة الدولة العبرية وقتها كانت ترى أنه انتظرت الضربة الأولى تجم تخسر المعركة من البداية. نحكيه على 5 جوان الساعة الحاسمة، مازال وقت بكري برشا مسار، ووقتها كانوا يعيشوا في حياتهم بشكل عادي، يشربوا في قهوتهم الصباح. فجأة الطائرات الإسرائيلية تقلع في عملية عسكرية سرية ومدروسة بدقة كبيرة، الهدف سلاح الجو المصري. في ساعات قليلة فقط تعرضت المطارات والقواعد الجوية المصرية لهجمات مكثفة، النتيجة كانت صادمة، جزء كبير من الطيران المصري تم تدميره وهو مازال على الأرض قبل حتى ما يتمكن من الإقلاع. لهنا تغير كل شيء، خاطر في أي حرب حديثة اللي سيطر على السماء يملك أفضلية ضخمة على الأرض. انهيار سريع في سيناء بعد التفوق الجوي، بدأت القوات الإسرائيلية تتقدم داخل سيناء. الوحدات المصرية لقات نفسها تواجه في ظروف صعبة برشا، اتصالات تعطلت، معلومات كانت متضاربة، في بعض الأحيان وصلت أوامر انسحاب بشكل فوري. في غضون أيام قليلة القوات الإسرائيلية بطبيعة نحكيهم وصلت إلى ضفاف قناة السويس، وسيناء أصبحت بالكامل تقريبا خارج السيطرة المصرية. ومن بعد انضمت لها جبهة الأردن والقدس، ومن بعد كيف جاء دور الجولان. فما خسارة كبيرة وقتها، لكن الأهم لهنا علاش تتسمى النكسة. العرب عادة يستعملوا كلمة هزيمة، لكن الإعلام المصري اختار مصطلح النكسة، والفرق كبير. الهزيمة تعني السقوط الكامل، أما النكسة فتعني تعثر يمكن تجاوزه. نحكي لهنا كيف استقالة عبد الناصر اللي أبكيت الله ملايين. القصة ما انتهتش، برشا اعتبروا أنه وقت النكسة كانت النهاية، لكن يمكن هي كانت البداية المرحلة الجديدة باش تجي بعدها بسنوات قليلة فقط.
2: واضح. صباح إذاعة صوت العرب الشهيرة، أحمد سعيد المذيع كان سنرمي بإسرائيل في البحر، ما قالهاش روا عبد الناصر تونس بلاه ما قالهاش، والحد لحداش نص النهار هما يحكيوا على انتصار مصري. معناتها الخبر صحيح عداوه كان من بعد العشية. شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد لبنى سليم، شكرا لك. وبعد شوية الأخبار سبور إكسبريس آخر أخبار يا ذنب، بعد جينا ليندا في فروم نتقابلوا احنا نهار الاثنين الجاي. بون ويكاند في لامنا.
10: ميدي ماغ فروم مع ليتر حالي. إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب، أو اكتشاف حقائق مخفية بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة إنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص إنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى إنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء ثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا ثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تبني من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
11: لا مستحيل، إذا كان وصل غدر بيا وخاني وجعني ريد فلاك، هز روحك وعيش كما لحياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوية بشوية. أما ديما الإنسان شو بده ديما ياخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك شخص صلح ولا لا، معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
10: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فروم نهار الجمعة.
12: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
13: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
14: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان لو دو دو ساشي شيبس ماكس 65 غرام ب 3890.
15: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديليس عيش جو المونديال.
12: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في ثالث أيام امتحانات البكالوريا محطات جديدة من التحدي والأمل يعيشها المترشحون في مختلف مراكز الاختبارات. ساعات من التركيز داخل القاعات تليها نقاشات وانطباعات خارجها حول طبيعة المواضيع ومدى صعوبتها. بين الارتياح والحذر زميلتنا بشرى سلامي نقلت آراء التلاميذ مباشرة بعد اجتيازهم للاختبارات.
17: عندنا دفور فيزيك اليوم بكم فوق أنا قال دفور فيزيك دفور بيجي محلية ما شاء الله بتسهل على الأخر فرحوا فينا لعبت خارجة فرحانة حد ما خرج من نرفز اليوم.
18: أنا بكم فوق والإكزاما كان الحقيقة صفا في المتناول بتاع العباد الكل وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
19: ولاي دفور طويلة شوية طويلة كاللي الوقت ما يكفينيش برشا نحن دفور ثلاثة سويع ما طويل فيه برشا اكزرسيسات ما في المتناول اللي ريفز يلقى روح اللي مش ريفز بطبيعه مش باش يلقى روح.
20: باكليات
21: شو اللي تسمى لي عادي
20: فرونسي في المتناول يا عندك يا ما عندكش اللي محذر يقدم البدالي مش محذر لي واسهل من وسط العام اصلا وما تصعبونيش الدفوارات الاخرين يرحم والديكم رانا نحبوا ننجحوا.
16: شركة السونيد بإقليم جندوبة تعلن العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة والمخصصة للشرب خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن إقليم شركة بجندوبة. وكان عشرات المتسكنين قد طالبوا في وقفة احتجاجية يوم الاثنين المنقضي بضرورة إنهاء حالة العطش والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب التي يعاني منها متسكنو مدينة تبرقة وأحوازها وخاصة المناطق العليا وإيجاد حل جذري ينهي معاناتهم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإسانف بتونس تقرر بعد النظر أمس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزويري رفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين والمتمثلة في السجن مدى الحياة في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد الزويري، وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد. يشار إلى أن الشهيد محمد الزويري تعرض للاغتيال باستعمال الرصاص بصفاقس في 15 من ديسمبر من سنة 2016، وشملت التحقيقات 11 متهما بين تونسيين وأجانب جميعهم بحالة فرار، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال. إيران تقول أنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلة نفط. وزارة الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويت نتيجة استمرار الوضع الأمني المتقلب للغاية في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبريس.
12: الأولى في تونس.
0: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
4: اريد طور عالمك
22: سبورت اكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. مع شوية نحكيو على جديد ميركاتو وترجي رياضي تونسي، لكن البداية بي المنتخب الوطني واللي كامل اليوم تحضيراته في بروسل استعدادا للمقابلة الودية غدوة ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من ساعتين. مقابلة باش تعرف تغييرات عديدة خاصة على وسط الميدان والهجوم مقارنة بمقابلة النمسا. دونك الماتش هذا باش يكون انطلاقا من ساعتين وما نقول على القناة الوطنية. أعلنت الهيئة المديرة للترجي هذه التونسي توصل لاتفاق مبدئي مع لاعب يوسف البليدي على تجديد العقد لمدة زوز مواسم وفق البلاغ هذين. والاتفاق ينص أنه العقد الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار تاس في القضية المعروفة بالنسبة لي يوسف البليدي. يعني الخلاصة كان اللخص والخبر هذا، فما عقد بين زوز أطراف ترجي ويوسف البليدي، لكن العقد هذا ما يدخل حيز التنفيذ إلا ما يوسف البليدي فض مشكلته في الاتحاد الدولي لكرة القدم. أمضى الحارس منتصر السيد اليوم صباح عقده رسميا، عقد يكون لمدة 3 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. نجيو توا لنتائج المقابلات الودية، مش نتائجها الفعلية وإنما نتائجها على مستوى الترتيب اللي تصدره الفيفا كل شهر. ومن المتوقع أنه المنتخب الفرنسي يخسر صدارة الترتيب هذايا بعد هزيمته ضد المنتخب الإيفواري 2-1. كيف كيف منتظر زاد أن المنتخب الأرجنتيني يرجع لصدارة هذا الترتيب رغم التعادل المفاجئ اللي حقه في المقابلة الأخيرة ضد المنتخب العراقي. دونك تذكروا أن المنتخب الفرنسي كان على قمة التصنيف هذا في شهر أفريل بعد انتصاراته على البرازيل وكولومبيا وتراجع بعد النتائج الأخيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
23: Musique, sport, info, libre antenne.
0: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
4: اريد طور عالمك
24: ثغام ثغام من الاثنين للجمعه من 9 للاربع تاع العشيه ليندا رحالي.
25: مرحبا فورم على موزايكا فام في حلقه جديده اليوم الجمعه 5 جوان 2026. مرحبا بكم كل عاده 71 113 الف للمشاركه في فورم، واحنا معكم حتى للاربع متاع العشيه باش تعطيو رايكم وجهه النظر متاعكم وتجربكم في حلقه اليوم. نحكيو على اعاده بناء علاقه عاطفيه والعلاقه زوجيه بعد ما تهزت فيها الثقه، اذا كان بسبب خيانه كذب ولا اكتشاف حقائق مخفيه بسبب زاده تلاعب والا سعه تحيل على الشريك وغيره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس كل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص يرفض أنه يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين طرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب أنها ترجع تتبنى من الأول وجديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت انه اللي تكسر ما يتصلحش، وإلا بالعكس تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟ مرحبا بكم، شاركوا معنا على 71-113-ألف في حلقة اليوم. كالعادة نستقبلوا على 71-113-ألف تليفوناتكم، نسمعوا بعد شوية لميساج اللي خليتوهم على غيبوندور موزايكا فام، ويحضر معنا في البلاتو أنس العويني سيكسولوج بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل باش نحكيو في برشا نقاط في علاقة بالموضوع متاع اليوم. مرحبا بكم الناس الكل معنا في الإخراج صالح الشرقي، أشواق مجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، تحية الغسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفضل ستوندار يستقبل تليفوناتكم. شاكر في الميكرو معكم ليندا رحالي، فضل شاكر قلبي عايش. وبعده بالضبط نرجع مع أول المكالمات وزيدة مع الريبوندور والميساج اللي سجلتوه. مرحبا بكم فورم معكم حتى الأربعة.

0: بندر حاري.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك كافيه. مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا كالعادة على 71 113 ألف. نجموا تشاركوا معنا في فورم في حلقة اليوم، نحكي فيها على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب، اكتشاف حقائق مخفية بسبب تلاعب أو حتى تحيل عن الشريك وغيره. هل من السهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد وإلا لا؟ هل الناس كل عندها القدرة انها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق شخص زادة يرفض انه يسامح بعض الاخطاء يعتبرها خطوط حمراء واللي يرى انه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو اهم الشروط والمقومات اللي على اساسها ممكن اعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ والا الثقة اذا تفقدت صعيب برشا انها ترجع تتبنى من اول جديد. هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت انه اللي تكسر ما يتصلحش، والا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟ مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا بالرأي بوجهة النظر وإلا بتجربتكم على 71 113 ألف. كالعادة احنا نستقبلوا تليفونات معكم ونتواصلوا حتى الأربعة متاع العشية في فورام. بحضينا أنس العويني، سيكسولوج بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل، اللي معاه باش نتعرضوا لبرشا نقاط في علاقة بموضوع اليوم. وقبل ما نبداو مع التليفونات ومع ضيفنا في البلاتو، نسمعوا لي ميساج اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك فم.
2: فرام تيمونياج.
3: ألو، صباح الورد يا ليندا، يا مزيانة، ربي يعزك أختي. حقك يا ليندا، راهو كان صفت فقدت الثقة ما عادش ترجع لك من قبل، خاصة ما أنت فما خيانة ولا كذب عليها مثلا قبل ما تتزوج بها، ما قالهاش الحقيقة مثلا، ما صرحهاش قبل ما يتزوج معناها، ولا فما خيانة هكا لطف معناها. بالحق راهي فقد الثقة ما عادش، ما عادش فما أمان معناها، حتى فما ناس راهي تصبر، فما ناس لا، خاطر باش ترجع هي تقعد على الحكاية، خاطر شنيا هما معناتها المرأة والراجل، الثقة هي الكل راهو، ومعناتها كلام صراحة معناتها لا حاشاك لكن بلا شيء، هذيك معناتها اللي تتبني عليها العلاقة. أما باش تبدا هكا لف ودوران وهو كل هو مر حتى يصلح العمر، هذيك هي معناها. ربي يستركم أختي وينجيكم ويعفو بيك يا ليندا أختي غالية، نحبك برشا راني ليندا.
4: مجاييك، أنا عندي زوجتي مبذرة برشا، أنا من الأول كيف خطبتها نعرفها مبذرة، خطيت عليها معناتها، عندي مبلغ من المال خطيت عليها، تنمي خاطر نصرف هي وقت الحاجة نجبد ونصرف، ما هي ما تعرفش لي أنا عندي طرف الفلوس هذوك. يا أخي نهار من نهارات شكت لي أنا عندي الفلوس، بدت عليا كومبليتمون، أنت تخون فيا، أنت تسرق فيا، أنت مش عاطفية ثقة، تنمي العلاقتي انا ذهبت بدلت كومبليتمون، وقلت لها وفسرت لها ما حبيتش تفهم، معناتها تبدلت علاقتنا 90 درجه يا اكثر، معناتها انا حبيت ملخص الهدره، اذا كنت الثقه تنحى ما عادش ترجع حتى ولو ترجع على مضض، حتى ولو كنت على حسن نيه.
5: السلام عليكم فرام، سقي محمد فاضل منزل بورقيبة. الحياة الزوجية تتطلب التصليح، ما هيش هذه باش نموت وغدوة، راهو كنت نعيش هو كان سهل ربي مدة، هيك المدة هذيك نشوف نعدوها نفاق، انت ساكتة وانا ساكت، وانت متقاضة وانا متقاضة، انت معناها المستطاع الخير داخله، وما فماش حاجة اسمها ما يتصلحش، الصمت هذاك بالعكس يجيب كارثة كبيرة ويأثر في بدنية وذهن الناس، ولذا ما نأيسكوش يهديكم ربي، يلزم تصلحوا، ما فماش حكاية اسمها وبرها تلقت اللي به تلقت وش اسمه. وبعد أنا تعرف تلاقي قضايا سما كاني كما إنسان عنده قطعة مكسرة ولا فازدة وباحة لغيره، أنت غيره بيش يزر به، أنت إذا كما صلحتش روحك وارجعوا للواقع، الواقع فما حاجة من نتهم، فما متهمين، فما ناس أنها يعيتوا ياسر ويكعروا ياسر ويتحاوروا ياسر، لأنهم يحسوا بمرارة من إنسان يعاند وما يتبعش الواقع. هنا يلزمنا نطلبوا أن نتدخل بأن نكونوا واقعيا ونتبع الواقع.
6: لا مستحيل، إذا كان وصل غدر بيا وخاني وجعني ردف لك هز روحك وعيش كما لحياتك وانت مرتاحة البال، فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معاك الشك هذيك، لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوي بشوي. أما ديما الإنسان شو بدي ما واخذ الحذر، أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك شخص صلح ولا، معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل، ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
0: الو عسلامة، انا فاطمة سيسي، نحب نشارك في برنامج فورام. انا سمحت راجلي برشا مرات وقلت طب يتصلح، هو اللي تكسر بعمره العادي يتصلح، وفي الاخر اخسرت حتى قانونيا، اخسرت القضايا متاعي الكل، حقي ما لقيتهوش على خاطرني سمحت برشا مرات قالوا لي انت ما عندكش حتى حق. سلامة.
7: العلاقات البشرية صفة عامة مربوطة على الثقة والسكينة، وخاصة العلاقات الزوجية يعني مربوطة على الثقة بين الطرفين. ليجور اللي تهتز الثقة ذيك والسكينة ما عاش نتصور كان مازال تنجم يواصلوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم، على خاطر الثقة ما عاش عندهم ثقة في بعضهم ويولي الشك، هو لذلك يولي الانفصال هو أعز حاجة.
8: ألو أهلا فرام، بربي نحب نشارك فيه فرام. العلاقة الزوجية هي أساسها مبنية على الثقة، إن فوا ثقة نحات سيرة المرأة، لكن شدت رجلها يخون فيها ما عادش، لو كان يودي يمشي على الصراط المستقيم ما عادش تم تحس حاجة اللي تكسرت بيناتهم، وما عادش تولي مشاكل، تولي أثر على أولاد، تولي ديما حتى هو يشد صراط قيمة تقولك لا أنا ديما عندي شك، وذاك الكل يجيب المشاكل ويجيب مثلا أنا حاجات اللي المرأة ما تنجمش تسامحهم. ما نعرفش أنا الراجل، ما عنديش فكرة الحق. أما أنا كمرأة مثلا كان تخلي الشك سيس فيني، والله كي يحلف لي على القرآن كيفاش ما يجمد عادي سي، فوا خان ومشي وبدلني كهو، تبرد المرأة تبرد ما عادش تولي فما فتور في العلاقة، وهذا كيأثر على العائلة ويأثر. من المستحسن أن كل واحد يمشي على روحه خاطر ما نجموش يكملوا مع بعض. وشكرا مزيك.
2: بتتفاعلوا معنا في فورم، كلمونا تتسويز على 71 113 013، ساشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
1: كان هذا صوتكم في علاقة موضوع اليوم في فورم. مرحبا بكم معنا من جديد، نحكيه على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة. هل هذا ممكن ولا لا؟ ناس نجم تتجاوز، ناس لا نجم تسامح، ناس لا، شنو الطريقة المثلى للتجاوز جستمون، والناس هل عندها الحق ترفض أنها تتجاوز بعض الأخطاء اللي تعتبرها خطوط حمراء؟ شنو الحاجات اللي نجم يكونوا جستمون خطوط حمراء، وشنو الحاجات اللي نجم البعض يتغاضى عليها؟ برشا نقاط نحكيو عليهم اليوم. وكالعادة قبل ما ندوي مع تليفوناتكم نقول مرحبا أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت كوب بحضينا في البلاتو. مرحبا أنس.
9: عسلامة، مرحبا بكم السيدة المستمعين الكل.
1: يعيشك أنس، تحية ليك. أول سؤال باش نوجهه لك أنت قبل ما ندوي مع أول تليفون، كي نحكيو على أسس العلاقة باش نبنيوها، لأنه الثقة تعتبر أن بيليي، معناها نقطة أساسية ومهمة من بين الحاجات اللي يكونوا علاقة.
9: الثقة هي الأساس وهي الأصل في بناء علاقة بين رجل ومرأة. ما نجموش نأسس عائلة إذا ما ثماش ثقة كبيرة ما بيناتنا، إذا ما نحسوش بالثقة هذيك ونستشعر بها بقلوبنا وبعقلنا ونكونوا مرتاحين راحة مطلقة وراحة كبيرة، باش نجموا نخوضوا المغامرة الكبيرة هذية. راهو الواحد يا لندا باش يخرج من دار بوه، من بحث أبوه وأمه وأخواته، وباش يدخل يعيش مع إنسان آخر، راهو باش يأسس حياة كاملة، راهو باش يكون ثم بارتي أميكال كبيرة ما بيناتنا، بارتي رومانتيك كبيرة، بارتي أنتيم كبيرة، راهو باش تتأسس دي بروجي كبار ما بيناتنا، راهو باش يتأسس أغلى بروجي وأكبر بروجي نجم ينجو الإنسان في حياته اللي هو صغاره. هذا مع الإنسان هذاك، إذا ما ثماش ثقة ما نجموش ندخلوا في ما نجموش نعيشوا مع بعضنا بالشكل هذا، ما نجموش نبنيوا مع بعضنا، ما نجموش نعملوا إسبواغ مع بعضنا.
1: احنا نحكيوا على العلاقة الزوجية وعلاقة زادة عاطفية وقت اللي هي في طور البناء، معناها نجم تكون مخطوبين، نجم يكونوا في فترة تعارف، هل أنه تنجم تكون عائق أنه زوز ما يكملوش الاثنية اللي كنت تحكي عليها أنت إذا كانت هزت الثقة؟ طبعا شوية نحكي وشنو الحاجات اللي تنجم تهز الثقة جستمون في الكوبل ولا في علاقة. قبل كل شيء نمشي لأحمد في أول مداخلة معنا والتيمونياج من تونس. أحمد من تونس يقول تهزت الثقة بيناتنا بعد ما أنا خنت وتخنت، ولكن توا احنا مع بعضنا. دونك أكيد أحمد التجربة متاعه فيها معناها متعدى برشا مراحل، باش خلط اليوم هز تليفون وكلمنا اللي عنده، قولوا احنا دي ركول بارابور اللي صار الكل. أحمد مرحبا بيك.
10: السلام مدام لنت، مرحبا بيكم.
1: يفضلك يا احمد، مرحبا بيك. حاول قعد في بلاصه فيها غيزو. احمد باش نسمعوك مليح. كيفاش؟ الو احمد، باي احمد حاول اقعد في بلاصه فيها غيزو وكاني سمعت نسوق دونك كي العاده نباركيو الكهرباء ونحكيو بعد نواصلوا ثنيه احمد باي نعاودوا نتصلوا به احمد بعد شويه في انتظار تليفون الثاني باش نخرجوا فاصل صغير ونعاودوا ناخذوا احمد ونرجع معك انس
11: معلم الجوتروف هذا
12: صح وبشفاء اما يظهر لي كليت الكهرباء
11: كهرباء كيفاش كهرباء في ساشي شيبس
12: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كهرباء تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
1: رجعنا معكم من جديد في فورم على موزايك FM 71 113 ألف. مرحبا بكم تشاركوا معنا في موضوع اليوم إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة. وسؤاله اللي كنت طرحته على ضيفنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وتيرابيوت كوبل هل أنه الثقة من أسس العلاقة وهذا اللي أكدوا باش نجم تكون العلاقة مبنية على أسس صحيحة. وقبل ما نواصلوا مع أحمد لوتون اللي يعاودوا نكلموه وبقية التليفونات أنس كي نحكيوا على الثقة تهزت شنو يتغير في صورة الآخر عند الطرف المقابل وقت اللي ثقة هذه تتهز؟ شنو الحاجات اللي نجم يحسهم على شعور بالأمان؟ شنو بالضبط؟
9: ثم برشا حاجات في الصورة وفي الإدراك متاع الشخص باش تتمس وباش تتغير. ثم حاجات بغابوغ الشخص هو في حد ذاته. ساعات ديسبسيون بارابور الانسان هذاك انت كنت تراه وتحطه في مراتب عاليه برشا على المستوى الاخلاقي ومستوى المعامله وعطيه ثقه كبيره برشا. والكلام هذا سمعته من برشا ناس ان الصوره هذيك تمست مع شكل الانسان اللي كنت نتخيله مثلا ما يخونش جمله يوصل العبد هذاك يخون ويوصل العبد هذاك يوجعني راني كنت نعطي فيه في الامان الكبير والامان التام ونسافر ويسافر هو وما يهمنيش فتتمس الصوره هذيك هو الشخص هذاك يتمس. كيف كيف كنت الصوره نتاعك بارابور لوي بارابور لا في دو كوبل نتاعك سواء هما مخطوبين سواء اللي فيها شك ولا هما مازالوا في مرحله صداقه ولا هما متزوجين ملي كنت انا نخمم باش نعمل معاك برشا صغار وملي كنت انا نخمم اللي انا باش نشري معاك مثلا وننفستي فلوسي مثلا وتعبي وعرقي ونعمل ان غرون كريدي مثال ولا نولي بريدون برشا ونولي على حذر كبير والعلاقه هذه حتى كان ما نقصاش لكن باش تغير الصوره نتاعي ادراكي لحياتي الزوجيه بصفه عامه وادراكي للشخص هذاك بصفه خاصه.
1: معناها فما صوره الاخر تتهز في عينين الطرف المقابل وفي الاثناء شنو اللي نجم يظهر في المعاملات في الكومبورتمون؟ هل تظهر اكثر شك اكثر؟ شو الحاجات اللي نجم نراوهم؟
9: بالضبط سلوكنا هو ناتج على رؤيتنا ناتج على ادراكنا بما ان الانسان هذاك ما عادش عندي فيه حتى ثقه بما ان البشر هذاك ما عادش عاطي معاه الامان بطبيعه سلوكاتي باش تكون فيها برشا حذر باش نكون خايف برشا ما عادش نمنو ما عادش نتفائل معاه ما عادش نقدم معاه في حياتي ما عادش نجم مثال نعطيه الثقة اللي كنت نعطيها كما قبل ما عادش نجم نسبقه على روحي قبل كنت نسبق فيها على روحي قبل كنت كان ننحى كان يستحق حاجة من بدني ننحيها ونعطيها له بطبيعة ما عادش باش نقدم هكا باش تولي فما برشا حذر وبرشا شك. وربما بطبيعة ثم ناس توخر بتولي في العلاقة ثم ناس تحاول تنهي العلاقة ثم أخطاء كبيرة تو نتحدث فيهم بالتفصيل أنه الإنسان كي يوصل مستويات معينة من الأخطاء اللي ثم ناس مش فقط يتراجع نسبيا بل ينجم حتى يقطع العلاقة ويبعد وبطبيعة كل واحد عنده الحق.
1: فوالا دونك الهوني معناها لي ديغا يكونوا موجودين. بعد شوي باش نحكيوا على القدرة على التجاوز. هل الناس الكل تنجم تتجاوز المرحلة هذه؟ الناس الكل تنجم تسامح؟ هل اليوم إذا كان زوز عندهم القناعة والاستعداد ويمشيوا عن طريق مختص ولا تيرابيوت كوبل ممكن يصلحوا إلا فما حاجات وسمعناها في الريبوندور برشا يقولك اللي تصلح أو تكسر ما يتصلحش. دونك الهوني كي تهدز الثقة أنس فما طرفين بصفة عامة عبد متضرر وعبد اللي قام بالحاجة اللي هزت ربما الثقة. هل فما فرق بين حاجة سابقة للعلاقة تحكي على ماضي خبى عليها مثلا اللي هو كان في السجن وإلا خبى عليها حاجة في الماضي متاعه أو هي خبت عليه حاجة مهمة في عينيه وبين حاجة تخبيت أو صارت وقت اللي هما مع بعضهم أثناء العلاقة فما فرق؟
9: ثم هو ثم فرق بطبيعة الحال على خاطر كيفش نتحدثوا مثال على مسائل رئيسية في الحياة الزوجية كما كما الفيداليتي مثال نوسيون تاع الفيداليتي هي نوسيون تحدثوا فيها على انسان ما بعد الزواج. يعني حتى الخطا لما يصير قبل الخطا لا يعتبر كما الخطا ما بعد الزواج. فرق ثم كبير ما بيناتنا في الفتره واحنا قبل ما نتزوجوا احنا مازلنا ماناش متزوجين ماناش كوبل. يعني المستوى نتاع الصداقه نتاعنا ماهوش قوي برشا وماهوش كبير برشا. فثم حاجات ربما تنجم تتخبى وثم حاجات من بعد الزواج ما نجموش معناش الحق نخبيهم لان احنا توا متزوجين. احنا توا ناكلوا فرد صحن ونشربوا فرد كاس ماء ونعيشوا فرد دار وفرد بيت ونبارتاجيو في الحياه الكل مع بعضنا. من بعد انا ما في باليش بيك اللي انت تقرا الحاجه الفلانيه وعندك طموح تحب تمشي للبلاد الفلانيه. من بعد ما في باليش بيك اللي انت تاكل في الحاجه الفلانيه ولا مش الحاجه الفلتانيه. يعني هذوما بطبيعه الحال كلهم حاجات بعد الزواج يولي ثم منظور اخر يولي ثم يعني تخمام اخر ماهيش نفسها. ما نجموش نتحدثوا على نفس المرحله. كل حاجه وعندها مبادئها لكن بطبيعه مش معناها قبل الزواج انا من حقي نخبي كل شيء ونعمل
1: يعني عليها قبل الصراحه زي
9: ولا نعمل اخطاء بطبيعه ثم صراحه. ولهنا الحقيقه اللي يدخل في المساله هي المسائل العائليه والثقافيه.
1: اي
9: ثم حاجات ثقافيا مقبوله ثم حاجات ثقافيا مش مقبوله
1: وهذه باش نحكيوا عليها بعد شويه. شنو المقبول شنو اللي ليه شنو اللي يتصنف كخطوط حمراء والحاجات اللي نجم نجاوزها واللي ما نجموش. في الأثناء باش ناخذ معنا سي محمد من تونس.
2: المدي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
1: سي محمد باش يحكي على تجربته ويقول زوجتي خانتني مرتين وسمحت على خاطر أولادي ولكن بالنسبة لي حكاية فارغة ما يتصلح شيء. هوني باش نحكيه على إعادة تكرار الخطأ على خاطر الإنسان اللي سامح ممكن فمن السامح وتتجاوز ولكن هل أنه ممكن معناها الشخص المقابل يحترم هالخطوة هذية ولا ليه؟ سي محمد مرحبا بيك.
13: السلام عليكم. تحية ليك. نتبع في برنامجك ويعجبني ياسر برنامجك ومرحبا بك.
1: يعيشك يا سيدي. شكرا لك يا سي محمد ونشكرك على تقاسم تجربتك. دونك سي محمد بالنسبة ليك السماح مش ديما يصلح الثقة.
13: والله اسمعني اختي هند انا سمحت المره الاولى تخنت خيانه عاديه. فهمت جات بو ابو محلايا ضيافه عند خاطر هي عندها اربع عزاب مش بالقدا. فهمتني قاعد وحدايا نهارين وانا نخدم دهان. فهمتني على باب ربي جيت ونهارت لي مروحين مديت لهم كل واحد 20,000. بعد من غدوة ومشيت نخدم جيت ننقض دار فارغة ما فيها شيء. جيت امها واخواتها وفرغوا لي الدار وانا عندي بنتي قراية ديما تجيب في 19 وتجيب في 18 تقرا في ليسي الشاب. فهمتني قعدت شهر كاكا وبس تضيع لي الطفله من القرايه واللي تمشيت للمدير كلمته قلت له راه هكا وهكا قال لي
1: اي ما شو الاسباب محمد
13: ما عرفت التو ريت من عام 2012 دينا حكيتك فيها راه من التو ما عرفتش شنو السبب هذايا. هي تمشي لدارهم تسكن في سجومي تمشي سبت واحد. فهمتني ما نعرفش شنو السبب. بعد ولا تلحلح ورجعتها ورجعت الدمش وقعدنا نعيشوا بالقدا. فهمتني نهار من نهارات روحت خاينتني في داري مع صاحبها في بيت نومي. مشيت انا الكوجينه جبت سكينه ما نكذبش عليك. فهمتني ومن بعد طيشت السكينه ونعلت الشيطان وخزرت لولادي وانا بنتي وقتها سعيد تقرا في الجامعه وباش تتخرج وباش تخدم. فهمتني خزرت لولادي وبعد قعدت حقرها ما نكذبش عليك. قعدت تجي شهرين هنا بحذايا حقرها ما نكلمهاش اني مصروفي لا تخدم لا تقدم راه نجيب مصروفي مصروف ولادي ولادي لبس فيهم بالقدايا. فهمتني اموري سته زيد. فهمتني نشقع لولادي نبدا هابط من الدوح انا سته تيقان ساعات وحدي. فهمتني نطيح نموت. فهمتني ما عجبهاش الحال. هزت الطفل الصغير عندي طفل صغير.
1: على شنو ما عجبهاش الحال محمد؟
13: اللي انا حقرها
1: ايه؟
13: خليت روحك هكاك حتى نصلح وحتى ننسى وحتى بشوية بشوية هكا هكا نعرف انا ولا انا غلط. هزت روحها وهزت الطفلة قاعدة تحذية. الطفلة ملي تخرجت عيطولها تخدم ما نكذبش عليك لا عملت مطالب لا حد شيء. من جمعتها عيطولها شريكة تخدم التو تخدم لبس عليه. معناها انا توصلت بنتي بستعاوني على الدنيا. فهمتني مشيت لامها كذبت عليها قالت لها راهو يكسر وراهو يهد ودرا شنو حاسيله ما نطولش عليك. سكنت 5 سنين بحدا دار امها والطفله تخدم عليها. فهمتني تعطي فيها في 300,000 في الشهر. فهمتني ومن بعد خرجت من دار امها اللي عملته معي انا عملته مع دارهم. وامها هي السبب راه في خراب داري. مش نقول لك
1: خاطر امها توا اذا كان صارت خيانه محمد مدخل امها؟
13: لا امها خاطر ما سمعتها هي ما سمعتنيش انا. انا جاني ولدي بالكهرباء قلت لك عندي الزولاد وبنيه منها فهمتني. الولاد اكبر من البنيه فهمتني. جاني ولدي بالكهرباء قال لي بابا نمشيو نجيبوه. احنا في الدروس طالعين والمراه عرضتنا بعصاها تحقر لي بنتي وشدتني من خناقي وتحقر لي بنتي ولينا واحنا على رواحنا.
1: تدخل العائله في كوب اللي صارت معناها خيانه ما عندوش علاقه مباشره محمد. احنا

0: طلقتني من اللي مشيت وحارمتني من ولادي.
1: وما طلقتوش محمد؟
0: لا ما طلقتيش. انت هربت من الدار انت طلق. انا ما نطلقش. انا ما نطلقش. ما نطلقش اصلا.
1: علاش محمد؟ انا ما طلقتش. انت ما تضريتش من اللي صار نفسانيا؟
0: ضريت لكن صابر. ما هو انا عندي يعني عندي خويا شيخ فهمتني. خلي هذا ابتلاء من عند ربي. ميسير شتو ربي يخولك حقك. اما الحاكم في تونس ما يخولكش حقك.
1: اي معناها منذ 7 سنوات محمد كي صارت الحكايه هذيا تكسر كل شيء. ما رجعتش العلاقه. قعدتوا فقط على الاوراق متزوجين، ولكن ما معناها انت من ناحيتك فما استعداد باش ترجع باش تسامح ولا فماش استعداد منها هي؟ ونحن خاطر عندنا فيرسيون نتاعك انت بالطبيعه ديما نسمعوا الطرف اللي يحكي. هذا السبب الوحيد، ولكن ما معناها فقط على الأوراق تاو متزوجين.
0: اسمع صحيت على الأوراق. اسمعني أختي. أنا مشيت لأمها جاني ولدي قال لي راه مامتي مرضت ودرفنوها وراولي عملت بابا معك أنت راه عملت مع مامتي. مشيت لأمها وأمها قعدت كحدها قالت أنا لو كرني سمعتك أنت قلت لها راه بنتك هكا وهكا وهكا كما حكيت لك أنت بالضبط.
1: أي
0: فهمتني؟ قالت لي ما فماش تصليح. قلت لها انا اذا تحب ترجع الدار موجوده فهمتني وتجيب لي ولادي ونصرف عليها كيما اليوم كيما هو.
1: معناها الاستعداد موجود محمد باش تتجاوز، ولكن على انا اساس؟ على اساس تحكي وعلى اساس ما تتعودش الحكايه؟ على اساس
0: هي صحيت على اساس ما تتعودش الحكايه. وعلى وهي في البلافون زعما خاطر تاع بنتها تخدم وتخلص 3.5 ملايين وكاريه بها بنتها فهمتني. انا قلت لك انا بعدي انا سكنت 5 سنين في دارهم. واللي عملته معايا انا خيانه عملته مع دارهم بالضبط.
1: كيفاش توا محمد خيانه زوجيه حاجه ومعامله مع العائله حاجه اخرى؟ ما نجموش نقارنوا محمد. معناها تحكي في طبيعه في كومبورتمون.
0: صحيت هي سيم مشيت في الامور هذيك. هي تو في دارهم تهز ولدها يحكى في الابتدائي مازال. بنتها تمشي تخدم وهي تخرج تسرح. حتى فاقوا بها اخوتها عندها اخوات رجال.
1: اي وانت رغم هذا محمد مستعد باش كمان تعطيها فرصه وتصلح؟
0: نعطيها فرصه ونصلح خاطر ولدي. انا قلت لها اقعد نكملوا الطفله نعرسوا لها ونكملوا نكبروا الطفل وبعد تحب تمشي على روح تمشي على روح امورك.
1: بيه محمد على انا اساس ممكن جوستومون اعاده بناء علاقه؟ لازم يكونوا الطرفين مستعدين. شنو الكلام لازم يتقال؟ هذا باش نحكيوا فيه مع ضيفنا بعد شويه. اسكو يكفي انه طرف مستعد لاخر ليه والا لا؟ شنو ليفور اللي لازم يصير؟ شنو الحديث الاسس اللي عليها تعاود تتبنى العلاقه والثقه؟ باش تقعد معنا في الاستماع محمد على خاطر بعد شويه باش نحكيوا عليها النقطه هذيا جوستومون بالتفصيل. نشكرك برشا محمد، وديما راونا نقول العهد على اللي يحكي الفيرسيون خاطر تنجم تكون فما اسباب اخرى، اسباب خفيه ساعات كيما باش يحكي احمد ربما ثقه تهزت على خاطر الطرفين خان وغيره. دونك ديما ناخذوا الفيرسيون بتحفظ ونمشيو نسمعوا احمد من تونس. احمد ان شاء الله الصوت خير والكاليتي ما احسن. احمد يقول هذا ثقه بيناتنا، انا خنت وهي وتخنت زاد كيف كيف، ولكن تو مع بعضهم كيفاش زعم العلاقه تو؟ احمد مرحبا بيك.
2: السلام اختي ليندا، مرحبا بيك وبظروفك. الحمد لله.
1: فضلك يا سيدي، مرحبا تحيه ليك. دونك احمد ثقه تهزت من الطرفين.
2: أيه.
1: ولكن حاليا انتم مع بعضكم، هل انه عودتوا بنيتوا الثقه والعلاقه ولا مع بعضكم ولكن فما بعض التشنجات؟ ما زلت
2: اكيد ما زلت بعض التشنجات خاطر عمرها حاجه تكسر ترجع كومي الفوق.
1: ايوه
2: الحكايه بدات علاقه حب ومحلاها على الاخر يعني كخطوبه كصحبه تبنت بزواج. المشكلة نقص في الوعي في اللي كوب التوانسة خاطر ما نحسيبوش يعني الصحبة والخطبة كما العرس والمسؤولية. دوبا دي مارينا عرس يعني تصدمنا بالواقع وواقع الحياة لاخي يعني صار كل برد فير صار كل تسلط من الطرف سيد باش ما نظلمش بنت الناس ده كل واحد يعني حب ينبوزي رايه حب يعني يجبد ليه.
1: ايوه
2: وبعدك نقاط متعدده خلات يعني غلطتها هي اللي ما نتعاركوا على حاجه بسيطه تمشي تشد دارهم يعني بجمعتين بالشهر بشهرين ب6 شهور فهمت زعما غضبان وعلى حكايه فارغه يعني مش حكايه يعني تستحق اني واحد يمشي يسيب داره. وعلى ذاك بدات خيانتي الحقيقه معناتها واحد يستعرف معناتها يقعد 6 شهور 8 شهور بعيد على

0: أي. البختناغ نتاعو مع لونتوراج اللي يعيشوا يعني كخروج كذا يضعف. وعرفنا صغار احنا وتر بانونتيز معناتها زوز في لاج دو 25 عرسنا معناتها انت عرسنا صغار وواحد ضعف لاخي كي واحد يغلط مرة تسهل الغلطة اللي من بعد الحقيقة
1: معناها أكثر من مرة غلط وحتى كي رجعت هي معك غلط
0: كي رجعت معايا من الأول ديما نحاول نصلح غير ديما نقول ما تصلح شيء المحالة هي ما فقتش بي معناتها حتى كي رجعت يعني
1: مرات الأخرين ما فقتش
0: بعد ما فقتش بعد
1: بعد كثير كيفاش أنت تخنت من طرفها هي زيدا
0: طرفها هي تخنت وقتها كي صار بينا في بروسيدور الطلاق يعني جات فترة قعدنا 3 سنين ونص 4 سنين يعني في بروسيدور تاع الطلاق يعني خاطر صحيح يعني كل واحد نوينا باش نمشيو على رواح احنا ما طلقناش اوفيسيال يعني البروسيدور طولت شويه
1: اي
0: وبعدك قررنا باش نرجعوا كي رجعت يعني دوبا رجعت كي اي راجل يعني يدخل له الدوت يعني يقول زعما تختونغ نتاعو قعد المده هذه الكل ما شاف حد جاتني كوريزيتي باش نبربش باش نشوف
1: يا اخي استعرفت في الاثناء
0: لا ما استعرفت شنك اكتشفت واحد
1: اكتشفت لي في الأثناء عرفت شكون أما وكي رجعت معاك لي معناها كي رجعتوا مع بعضكم في فرصة ثانية وهوني كيفاش حكيتوا أحمد في الموضوع كيفاش عودتوا رجعتوا باش تبنيوا
0: اكتشفت أنا اكتشفت هي صرحتني ما غير قالت لي ما نجمش نوخر فيت فيه بالتوالي حبت هي تبعد من العلاقات هذوك الخارج طرز زواج بشوية بشوية خاطر قالت لي ما نجمش نخرج تو دانكو طلبت السماح قعدت انا في صدمة يمكن خاطرني انسان شرقي اونتر بارونتيز وبعدك حاولت نتقبلها الحكاية خاطر قلت انا بديت انا نتقاسمو الواحد قلت احنا بشر نحكي مع روحي نحكي
1: زي ما
0: قلت احنا بشر علاش احنا مجتمع ذكوري نسامحو الراجل ما نسامحوش المرأة قلت احنا معناتها خطائين بالك شي واحد يتوب من مشكلة حتى لو عملت سومبلون معناتها قدامها اللي انا ناسي مع عمري 4 سنين طول 5 سنين رجعنا
1: ما نجمش
0: عمري لنسيت وديما قعدت يعني فما هكا شرخ ما بيناتنا فما شوية قلة ثقة حاولنا يعني نستحضر على صغارنا
1: وقلت الثقة من طرفين ولا انت بركة قعدت في الشك
0: انا شك حتى كان فما شك من ديكلاريش يعني خاطر نعرفها يعني دباز بنت ناس وبنت اصل بعض انت خاطر انا من الاول عندي لها صوره كبيره يعني تاع عائله محافظه تاع مراه عندها برنسيب فهمت على ذاك تهزت فيه الثقه هذيك يعني
1: اخر سؤال احمد هل حاولتوا تشوفوا مختص ثيرابي دو كوبل يعطيكم
0: ثنيه انا قلت لها هي ما حبتش فهمت حبيت يعني بأمور علمية كذا خطر حتى كي رجعنا راهم ماهيش يعني حلوة العلاقة 100% رجعنا أكثرت على جلب باش يتربوا صغارنا مع بعضنا ونكبروهم ونحاولوا ساعات راهو تعدت دي مو حلوين حتى كي رجعنا مي فما
1: برشة حاجة قعدت
0: فما برشة تخيستيس برشة نظرة تاع علوم برشة نظرة متاع انت دمرت حياتي انت خليتني عايش في النار هذه عرفتها ما غير ديكلاراسيون ما ساعات تصير الديكلاراسيون كي نطلع معناتها اما كتحسك
1: احمد احنا معنا مختص في البلاتو نتفاعلوا مع مداخلتك بعد شوية على خاطر باش نحاولوا ساعة الجاية بعد اخبار ماضي 3 نحكيوا على معناها اعادة البناء ممكنة ليه هل تقعد فما وجيعة من الداخل هل من حق الشخص يحسها وإلا لازم يعيش دون لديني وإنه يرفض هذه الكل نشكرك برشا أحمد على المداخلة متاعك نشكر محمد قبلك ونرجع بسؤال معك أنس قبل ما ناخذ معنا فاتمة غابيدمون مانيش باش نحكيو توا على إعادة بناء الثقة هذيك نخليوها للساعة الثانية ولكن خلينا نحكيو على الأثار حتى كان معناتها كي تصير ثقة تهتز هوني نحكيو على خيانة تنجم تكون الأسباب أخرى فما شكون على حكاية فلوس فما شكون خبى حقائق على حياته على حاجات مهمة للطرف الآخر ما حكاهمش معناها الحاجة اللي يحسها الطرف المقابل حكينا أنه تتهز الصورة متاع الآخر شعور بالأمان الشك إلى آخره ولكن هل من حق الإنسان يشعر بالألم حتى كان أنه حاول يتجاوز من حق الإنسان يتغشش يعبر على الغضب متاعه وإلا الغفولمون ينجم ينفجر من بعد يذل
2: ما يلزمش الإنسان يدخل في النكران معناها أوكي إني ما شفتش لا كأني ما قريتش كأني ما توجدش توجعتش كأني ما صار حتى شيء هذا كذا دي. لا، يلزمني نعترف باللي صار، نعيشه كيف ما هو، نتألم كيف ما يلزم ما نتألم، نشوف روحي، نحكي مع روحي بالقدي ونفهم هل أنا الحاجة هذه نجم نصلحها ولا ما نجمش نصلحها، نحب نعطي فرصة ولا ما نحبش نعطي فرصة، على الأقل من جهتي. من بعد نتواصل مع الطرف الآخر ونشوفه هل هو مستعد باش يكون، خاطر القاعدة سهلة ليندا. احنا الخطأ البشر الكلنا نغلطوا في الحياة الزوجية، يصير التقصير، يصير ساعات الخطأ وساعات حتى الظلم، لكن الخطأ مقدور عليه ويتصلح ونتجاوزوه، وكان الناس بغلطة ينفصلوا راي الناس كل منفصلين، لكن الطبيعة والكاركتير والبيرسوناليتي هذوما الحاجات اللي جامدين وثابتين ويقعدوا في كل مرة يتكرروا. كما المثال الاولاني اللي كنا نسمعوا فيه، خطأ يتعمل ومن بعد خطأ يتعاود ومن بعد خطأ يتكرر، وبالتالي كي يبدا هو كاركتير الحقيقة الانسان بطبيعه الحال معناها حاجه مش باش تتغير، مش باش تتبدل، باش تقعد متواصله كيف ما هكاك. الانسان اللي معايا كيما غشني من الاول في خيانه ولا حتى في اي حاجه اخرى، باش يعاود يخونني في المساله هذيك. اذا كان هو ضربني باش يعاود يضربني، اذا كان هو اعتدى عليا ولا نقص مني باش يعاود يعمل نفس الشيء، جوست شويه برك باش يدور وينسيني انا ويرجعني انا، ونعاود نرجع لنفس السيركل. ايبوي هو باش يستعيد الاخطاء نتاعو ويعاود يعمل كيف ما عمل من الاول. اذا هو كاركتير نقرا حسابي اللي هو مش باش يتصلح بطبيعه، حتى وانا قاري حسابي مش باش يتصلح، ثم ناس تحب تقعد.
1: بالضبط، الناس اللي تحب تقعد كيما سمعنا محمد وكيما سمعنا احمد، الاستعداد انهم يكونوا موجودين ويعطيو فرصه للعلاقه. ولكن قالك ما نجمتش، حاولت ولكن فما حاجه قاعده توجع، قاعده تؤلم، قاعده مخبيه في الذاكره في العلاقه، عنده 4 سنين ولكن ما صفيتش 100% القلوب. هذا طبيعي
2: على خاطر ثم مسائل تتمس على المستوى العاطفي، ماهيش على المستوى الفكري، على المستوى يعني الادراك المعنوي للاشياء. هي مش معلومه، هي حاجه مست الثقه. الثقه هي شعور، ماهيش فكره تتحط كيكا سامبل في المخ، هي شعور كامل يحسه الانسان. يلزمها شوف هو ملول قالك نعرفها اللي هي بنت عائله ونعرف منين خذيت ونعرفها هي كانسانه، أكل البلاصه الكبيره اللي كان هو حاطتها فيها والفكره اللي كان هو عاملها، الشعور الكبير بالامان اللي كان يحسه تجاهها هي، من بعد تمس. وبطبيعه كي تمس يتمس على المستوى العاطفي. مسائل كيف ما هذه تو ان شاء الله من بعد نزيدو ندقوا فيها، لكن راي ثم مسائل ساعات الانسان في وعيه يعرف اللي الانسان هذاك تصلح 100% وندم ومعاش باش يعاود الغلطه هذيك، وانا واعي ونحب نقعد معاه لكني مازلت موجوع. لهنا المسائل تنجم تكون تولي وسواس، نوع من الوسواس القهري اللي يتطلب علاج. فكره ما حبتش تتنحى من مخي، السيد ولا السيده هذيك ولا محليه ومسكين عاطي اكثر من جهده وتبدل،
1: ولكن الشك يقعد موجود
2: وربي يتوب على الناس الكل وبين اللي يتبدل، لكن انا ما نجمتش نبره. وقتها البسي والبسيكوثيرابوت راهو يعاونك بالقدي بالقدي.
1: بالضبط، ولهوني هل من حق الناس اللي ما تنجمش تبره انها تقطع العلاقه، والا لا، ولا تقعد فما تأنيب ضمير، والا كيفاش نجمو نراو منظور الناس اللي حتى في الريبوندور يقول لك اللي تكسر ما يتصلحش، مستحيل، مش ممكن. فما ناس تستعرف انه مش ممكن، وفما هل انه فما اون ثيرابي ولا طريقه جوستمون تخلي هل يتمس في العاطفه. انت قلت هذه حاجه مش فكريه عاطفيه تتصلح ولا لا، هذا نجيبوا عليه بعد شويه. نسمعوا فاطمه معنا من رواد. مدى فاتت تقول سمحت راجلي برشا مرات وقلت يتصلح ولكن في الاخر خسرت كل شيء. تقول حكايه فارغه وقت اللي تهتز الثقه يوفى كل شيء. فاطمه مرحبا بيك.
3: الو على السلامه. مرحبا، عايشك مدام لندا.
1: يعيشك، تحيه ليك. مرحبا.
3: يعيشك.
1: فاطمه، انت سمحت وعطيت اكثر من فرصه، ولكن وكنا طرحنا سؤال، هل فما ناس تحاول تعطي فرص وتندم في الاخر ولا لا؟
3: تعطي الفرص وتندم، على خاطر بالنسبة لي أنا عطيته برشا فرص، سمحته حتى في الحبس، يعني تحكم عليه بالحبس وسمحته. النفقة ما هوش قاعد ينفق على صغاري من خذيته لتوا، ولدي عندي 17 و16 سنة، معناتها ديما يكذب يقول سامحني ومن بعد حكي زيادة يرجع كيف ما هو، ما فما حتى فرق باش نحسه اللي هو تبد. ونقول لي ميساج على خاطر صغاري، على خاطر العشرة، على خاطر
1: معناها من أول ما تزوجته متنصل من المسؤولية. بخلاف هذه شنو الحاجات الأخرى اللي عملها مع أخطاء؟
3: مثلا الزار الفلوس يخبيهم الرهب قدامي، الفلوس فلوس يقول لي ليه مش فلوس يا ذيك، أما أنا متأكدة اللي هي فلوس. ومن بعد آخر مرة في 2000 2024 قال لي انا راي الفلوس هذيك كانت راهي فلوسي ونجيبها معناتها فلوسي وكل شيء وانت عديت عليك ما سامحيني وانت بنت ناس وسامحتيني وكل شيء في الاخر حكي زيد رجع كالعاده.
1: معناها الاشكال الاساسي انه عمره ما تلهي بصغار ولا صرف عليهم ولا 17 سنه
3: جملة اخرتها في العيد سنة قلت برك هو ما يعطيش نفقة وكل شيء وكحكي معايا في العيد سنة يعني بكل ثقة قلت زعمة ما انا ما كلمة يعني نخمم ونحب نصدق يا اخي في الاخر قالوا ليدي باش نجيب لكم العيد وكل شيء ومن بعد حطيش ليلة العيد ما جابش ليهم العيد ومن بعد خذا طلبت وين يعني ما جبش لهم العيد تصور انت زوزة اولادي استناه وسامحيني دخلت في بعضي في الكلام
1: اي
3: كي قالهم باش نجيب لكم العيد معناتها استناه اولادي ليله العيد ودي استنى عندي ولدي بعمره لا قال وهش باب ليله العيد خليه ما عادش عندي بو
1: ندفع عليك فاطمه معناها فما ديسيبسيون صارت خاطر فما كذب يعني في الحكايه
3: جستمو وخزر لي ولدي اول مره يقول هيلي قال لي ماما نحب نسالك عنده تاخر خاطر يفهم بالروتار خزر لي قال لي ماما معناتها بابا كذاب قلت له لا يمكن عنده ظروف ما تعرفش عليه ما حبيتش خاطر انا مربيه ولادي على الصدق على الثقه على الكلمه انا ولادي الحمد لله كي يخرجوا يقولوا لي ولادك متربين ولدي المريض ما تعطيهوش اللي هو مريض جمله
1: لطف عليك يا فاطمه معناها من البكيه نتاعك نفهم فاطمه كاينك شويه فما خيبه امل ولا معناها ديسيبسيون في الفرص اللي عطيتها ولا في الشخص خاطر تبارك الله 17 ولا 18 سنه باقي كنت عندك امل يعني
3: 17 سنة وانا ديما نعطيه في الفرص راني 17 سنة وانا نعطيه في 18 سنة وانا نعطيه فيه في الفرص وراو نحكي معاه كأنه عبد صغير ونقوله رد بالك راهم ولادك راهم مستحقينك راهو كذا وولادي ما شاء الله عندي الطفل الكبير اطول من بو ما تقدرهوش انت ومعناتها في وسط خواله يعني تكسر لهم شخصيتهم في وسط خوالهم يستناو في العيد وفرحانين وقالوا لأخو هما ما حسوهاش أكثر من اللي خوالهم سمعوا وما جاهمش العلوشرة كان يعني ما قال لهمش ولا ما أقفى
1: ما وعدهمش يعني أي
3: كان ما سمعوش أخواتي ما يحسوهاش ما يحسبوهاش معاه
1: لطف عليك يا فاطمة فاطمة أنت توا معناها منفصلين ولا ما زلتوا مع بعضكم فاتمة
3: هو على روحه في دارهم وانا في دارنا
1: كل واحد قداش من عام عندكم على الوضعية هذه
3: برسك تويك عنا عامين معناتها وكل ما تصير مشاكل دارهم يدخلها في عائلتي ومعناتها في عائلتي المصغرة يعني فيما بيني أنا وياه ولادي ما عادش أمل حتى سامحيني تطلق للضرر حتى كي قدمت تطلق للضرر خسرته ما ديما نخرج بالرفض
1: واضح فاطمة إن شاء الله ربي عوض لك في صغيراتك ديجا اللي هما تيش فوق راسك وعرفت تكبرهم وتربيهم وإن شاء الله ربي فضلك ليهم زادة أنت كيف وهوني أبش نتفعلوا مع مداخلتك ولكن منصوري سنة فينا كملوا معها المداخلة بالتليفون دونك عنف ضرب تخلي عن المسؤولية ولكن الفرصة ديما 18 سنة اليوم فاطمة من صوتها والبكية متاحة ساعات فما حدود دخلتوا لها أو ما يسمى بالخطوط الحمراء تبع شوية نرجع على اللي قالته فاطمة نمشيو لنابل معنا منصور منصور من نابل يقول سبب أن تهزت الثقة بيني وبين زوجتي أنه فاقت به مخبية فلوس ومن وقتها العلاقة تبدلت ويحكي لنا منصور أكثر تفاصيل شنو اللي صار بالضبط مرحبا منصور تحية ليك
4: عشرة نسيتي مرحبا بكم
1: يا عايشك يا سيدي مرحبا تحية ليك منصور دونك ساعات واحد كيخبي معلومة يخبي يظهر لي هو ديتاي صغير يظهر لعب لآخر حاجة كبيرة تنجم تهتز الثقة
4: الإنسان كما يقول أنا عن مثل خبي ضي القطوس ناحية ضي القطوس أي. انا واحد من الناس تربيت على حاجه ديما نخبي حاجه ما نخليش انا نعيش قد قد على خاطر ما تعرفش شنو تبطل من الخدمه كل شيء. فهمتني؟ انا تو متزوج عندي 12 عام والحمد لله ما زلت متزوج معناتها ما صارش انفصال
1: الحمد لله.
4: فهمتني؟ أي كيف خطبت وكل شيء عينها محلولة تحب الكماليات أكثر من الضروريات ما تخممش في حاجة اللي يلزم تخمم كان في حاجة اللي ما توري كل النرجسية كل الديكور معناتها تلوش الديكور أكثر من اللب تلوش القشور أكثر من الجوهر. فهمتني؟ يا أخي تزوجنا وكل شيء فهمتني معناتها أنا كنت أول حاجة شريكي ما نوريش قداش نخلص معناتها ما تعرفش اللي في تي بي نتاعي كل مره نخبي كل شيء فهمتني. معناتها حاجات ضروريه اللي نطلع له فلوس حاجات الكماليات وكل نتاع هاوش نصيف وهكذا ما نظهرش فلوس. انسان يعيش انا انسان متوسط معناتها مانيش ثري لي النجم ما نخممش في غدوة لازم نخمم في غدوة على سنة على مرض على حد شيء. يا أخي معناتها قاعدة تعمل في شؤون المنزلية فأخذت مبلغ معي شنو ما هذا قلت له فلوس ما صدقتش لي أنا صاحب مخبي عندي الفلوس معناتها. فهمتني؟ من وقتها ما عادش مصدقتني جملة حتى كنا حلف لها راني ما عنديش تقول لي انت ياكم كبي الفلوس. فهمني؟ معناتها كل ريت الشك كيف يتزرع حتى ولو تتنحى كل شجرة متاع الشك تقعد البذرة كل البذرة ذيك معناتها تقعد كل نقطة الكهلة قعدتش النقطة الكهلة معناتها كل معناتها تتحسب على أقل حاجة. فهمني؟
1: اي ما عادش عندها ثقة معناها كي تقولها بالحق ما عنديش فلوس بالنسبة لها انت مخبي عليها.
4: أكيد. خاصة إذا كانت مثلا ناخو حاجة مثلا مرة نقول لها ما عنديش وكل شيء وبعد نولي عندي منين جي من أين لك هذا. فهمتني؟
1: بعد نولي عندي منصور حكيت منصور فسرت لها اللي أنت فما سبب واضح علش تخبي في الفلوس النهار تحتجوه المرض الحاجة لا قدر الله ولا ما فسرت لهش.
4: إيش نقول لك الإنسان هي انا شفت المعدن تاع مرتي انا نحبها برشا فهمتني ما حبيتش نفرط فيها ولا نتخلى عليها على خاطر نعرفها هي بنت اصل وكل شيء وتحبني فوق هذا الكل. فمعناتها الصفه الخايبه هذه ما حبيتش نتخلى عليها على خاطرها قلت بالك تتداوى معناتها تتعالج في قادم الايام. فهمتني؟ قلت انا تخلت معناتها حبيت نشد العصا من الوسط وخبيت على بفصل نية مانيش اش نخبيه انا باش ناخو مرة اخرى ولا اش نصحط عليها ولا اش ناخو حاجة ولا فهمتني معناتها كل انفا لا هي ولا ولادها معناتها
1: معناها ديزيكونومي اي اما فسرت لها ولا ليه منصور اللي هما لنهار تتغسروا فيه ولا حاجة فسرت لها حكيته معناها نقصد على الحوار
4: لكوميكاسيون الفاز هذه راهي عندها سنوات نحكي لك فهمتني معناتها على بداية زواجنا اما احنا تو زواجنا متواصل ما تحسوا متقطع تحسوا كل مره تبرد مره كل مره كيفاش مره تبعد معناتها ديما تذكرك معناتها كل الانسان اذا كان مثلا اذا كنت عنده عيوب ما اقوى من هذايا مثلا لا يقدر نشرب تبع نسي تاع كذا فهمتني سبحان الله ما تقهيش بالطريقه هذه معناتها
1: اي في الاثناء منصور انت تغيرت شويه تعيشوا معناها فما الوزير فما ساعات محويز فما ولا كان الضروريات فقط خاطر انت قلت قبيله مثلا تصيفه ولا حاجه ما الفلوس هذيك تقعد معناها بدلت شويه في تاخذ خاطرها ساعات مره في القديش ولا ليه
4: اكيد ايش نقول لك انا كان مثلا لا تدايتك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط معناتها كان انا شو نشد بالطبيعه اشتهر بالمراه وش معناتها
1: معناها في تحاول تخلق توازن منصور. واضح منصور جمع واد اخبار ماضي ثلاثة على موزيكا فام. ماذا كاش بخلي ميكول زماني من قسم الاخبار ولكن مش نتفعله مع مدخلتك انت منصور ومدام فاطمة والمستمعين بعد الاخبار تاع ماضي ثلاثة. برشا اسئلة نجاوبوا عليهم, شنو اللي يتخبى وشنو اللي ليه, وكنا نحكيو في الكواليس نميك على الشهرية الفلوس تتقال ما تتقالش, شنو الخطوط الحمراء, شنو الحاجات اللي نجمو نجاوزوها ونسامحوا عليها, وشنو الحاجات اللي تنجم تجرح توجع وتقضي على الثقة في الكوبل ربما حتى ما تعاودش تتصلح. ثم باش نحكيو كيفاش نجمو إعادة بناء الثقة من جديد في كوبل بعد ما تهتز الثقة هذه, هل هذا ممكن, هل متاح للناس الكل وإلا لا, وبرشا نقاط أخرين نرجعو نحكيو فيهم بعد أخبار ماضي ثلاثة. فغم معكم حتى الأربعة.
5: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
6: This continent knows have both been perpetrators of racism.
7: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
8: I have a dream.
5: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
9: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
10: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
11: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
5: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند,
12: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار,
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح عمليات الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. يأتي ذلك بعد استدعاء أستاذ مراقب بقفصة للتحقيق إثر شكاية وصفتها الجامعة بالكيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذ بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. ونقابة التعليم الثانوي تعتبر أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني, داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد للموسم الفلاحي الحالي بقفصة وذلك بأحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة. والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منجي عافي يؤكد أن تقديرات إصابة القمح الصلب لهذه السنة في حدود 20,000 قنطار لترتفع مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها الصابة 180,000 قنطار, مشيرا إلى أن ولاية قفصة أصبحت قطبا من أقطاب زراعة الحبوب. دوليا, المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا, معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض. في هذا السياق, وزارة الصحة في أوغندا تعلن وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19. مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح الرئيس دونالد ترامب انتصارا في وقت مبكر من صباح اليوم بعد إقراره مشروع قانون من شأنه أن يوفر لوزارة الأمن الداخلي تمويلا إضافيا بقيمة 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وإحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب للنظر النهائي. ومن شأن هذا التمويل أن يدعم حملة ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين على مدى السنوات 3 المقبلة. نهاية الموجز, خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
12: الأولى في تونس.
8: ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام

0: فرام تيمونياج.
1: قالوا صباح الورد يا ليندا يا مزيان ربي يعزك اختي حقك يا ليندا راهو كان صفت فقدت الثقه ما عادش ترجع لك مقبل خاصه ما انت فما خيانه ولا كذب عليها مثلا قبل ما تتزوج بها ما قالهاش الحقيقه مثلا ما صرحهاش قبل ما يتزوج معناها ولا فما خيانه هكا نطلق معناها بالحق راهي فقدت الثقه ما عادش فعاش فما امان معناها حتى فما ناس راهي تصبر فما ناس لا خاطر باش ترجع هي تقعد على الحكايه خاطر شنو هما معناتها المراه والراجل الثقه هي الكل راهو ومعناتها كلام صراحة معناتها لا حاشا كلا كلا بلا شيء هذيك معناتها اللي تتبني عليها العلاقة أما تبدا هكا لف ودوران وهو كل قوة مر حتى يوصل العمر هذيك هي معناها ربي يستركم أختي وينجيكم ويعفو بيك يا ليندا أختي غالية نحبك برشا راني ليندا
2: مجاييك أنا عندي زوجتي مبذرة برشا أنا من الأول كيف خطبتها نعرفها مبذرة خطيت عليها معناتها عندي مبلغ من المال خطيته على سندني خاطر نصرف في وقت الحاجة نجبت ونصرف هي ما تعرفش لي أنا عندي طرف الفلوس يا زوجي يا أخي نهار من نهارات شكت لي أنا عندي الفلوس بدت عليا كومبليتمون أنت تخون فيا أنت تسرق فيا أنت مش عاطي فيا ثقة سندني العلاقتي أنا فيها تبدلت كومبليتمون وقلت لها وفسرت لها ما حدش تفهم معناتها تبدلت علاقتنا 90 درجة يا أكثر معناتها أنا حبيت ملخص الغدرة إذا كنت الثقة نحا ما عادش ترجع حتى ولو ترجع على مضض حتى ولو كنت على حسن نية.
3: السلام عليكم فرام أخي محمد فاضل منزل بوركيبة حياة زوجية تتطلب التصليح ما هيش هذه باش نموت وغدوة راهو قلت نعيش وكان سهل ربي مدة هاك المدة هذه كنشوف نعدوها نفاق انت ساكتة وانا ساكت وانت متقاضة وانا متقاضة انت على ما المسطاء الخير داخله وما فماش حاجة اسمها ما يتصلحش فالصمت هذاك بالعكس جيب كارثة كبيرة ويأثر في بدنية وذهن الناس ولذا من أي سكوش يهديكم ربي يلزم تصلحوا وما فماش حكاية اسمها وبرها تلقت اللي به تلقت وشسمه وبعدها أنا تعرف تلاقى ذا يسمى كاني كما إنسان عنده قطعة مكسرة ولا فازدة وباحة لغيره أنت غيره بيزر به أنت إذا كما صلحتش روحك وارجع للواقع الواقع فما حاجة من شامه فما متهمين فما ناس أنها يعيثوا ياسر ويكعروا ياسر ويتحاوروا ياسر لأنهم يحسوا بمرارة من إنسان يعاند وما يتبعش الواقع هنا يلزمنا نتطلبوا أن نتدخل بأن نكونوا واقعيا ونتبعوا الواقع.
4: لا مستحيل إذا كان وصل غدر بيا وخاني وجعني ردف لك هز روحك وعيش كما لحيتك وانت مرتاحة البال فما وجع مستحيل تبرا وتقعد ديما تعيش بالشك العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معاك الشك هذاك لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس فما حاجات ما تتصلحش فما خطوط حمراء إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوية بشوية أما ديما الإنسان شبه ديما واخذ الحذر أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك شخص صلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
5: ألو عسلامة أنا فاطمة سيسي نحب نشارك في برنامج فرام. أنا سمحت راجلي برشا مرات وقلت طيب يتصلح هو اللي تكسر بعمله العادي يتصلح وفي الآخر خسرت حتى قانونين خسرت القضايا متاعي الكل حقي ما لقيتهوش على خاطرني سمحت برشا مرات قالوا لي أنت ما عندكش حتى حق. سلامة.
6: العلاقات البشرية صفة عامة مربوطة على الثقة والسكينة وخاصة العلاقات الزوجية يعني مربوطة على الثقة بين الطرفين ليجور اللي تهتز الثقة ذيك والسكينة ما عاش نتصور كان مازال تنجم يواصلوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم على خاطر الثقة ما عاش عندهم ثقة في بعضهم ويولي الشك هو لذلك يولي الانفصال هو أعز حل.
7: ألو أهلا فرام بربي إيش حم شارك فيه فرام العلاقة الزوجية هي أساسها مبنية على الثقة إنفوا ثقة نحات سيرة المرأة لكن شدت رجلها يخون فيها ما عادش لو كان يودي يمشي على الصراط المستقيم ما عادش تم تحس حاجة اللي تكسرت بيناتهم وما عادش تولي مشاكل تولي أثر على أولاد تولي ديما حتى هو يشد صراط قيمة تقولك ليه أنا ديما عندي شك وهذاك الكل يجيب المشاكل ويجيب مثلا أنا حاجة اللي المرأة ما تنجمش تسامحها ما نعرفش انا الراجل ما عنديش فكره حق اما انا كمرأة مثلا كان تخلي الشك سي فيني والله كي يحلف لي على القران كيفاش ما يجمد عادي سي فوا خان ومشي وبدلني كهو تبرد المرأة تبرد ما عادش وتولي فما فتور في العلاقه وهذا كيأثر على العائله ويأثر من المستحسن انه كل واحد يمشي على روحه خاطر ما نجموش يكملوا مع بعض وشكرا وزيك.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام، مرحبا بكم. ماضي 3:16، مازال معكم حتى للاربع متاع العشيه على 71 113 013. نجموا تشاركوا معنا في موضوع اليوم، نحكيوا على اعاده بناء علاقه عاطفيه او علاقه زوجيه بعد ما تهزت فيها الثقه، ان كان بسبب كذب، اكتشاف حقائق مخفيه، بسبب تلاعب أو تحيل على الشريك، والا خيانه وغيره. هل مساهل اعاده استعاده الثقه وبناء العلاقه من جديد ولا لا؟ هل الناس الكل عندها القدره انها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص ساعات انه يرفض انه يسامح بعض الاخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رانوا بعدها مستحيل ترجع العلاقه كما كانت؟ شنو اهم الشروط والمقومات اللي على اساسها ممكن اعاده بناء الثقه من جديد بين الطرفين، ولا الثقه اذا تفقدت صعيب ترجع تتبنى من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقه وندمت واكتشفت انه اللي تكسر ما يتصلحش، والا بالعكس تجربتك كانت مختلفه ونجمت تعاود تبني من جديد ثقة اللي تفقدت بيناتكم؟ مرحبا بكم على 71 113 013. الساعة الأولى سمعنا بليزيوغ تيمونياج، سمعنا صوتكم في ريبوندور موزايك اف ام، وبحضور ضيفنا بحضرنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وثيرابوت دو كوبل. حكينا على برشا نقاط الثقة كأساس في العلاقة، كي تهتز شنو يتغير في صورة الآخر، شنو يتغير في الكومبورتمون بتاع الطرف، زاد كيف الشخص اللي صارت له ديسيبسيون ولا الطرف المقابل من شك، من فقدان يمكن الأمان، المحبة تتمس ولا لا. هذا كل حكينا في برشا نقاط، ولكن باش نحكي وتو على إمكانية إعادة بناء العلاقة من عدمها. هل هذا ممكن؟ هل الناس الكل تنجم تسامح ومن حقها أنها زادة ما تسامحش وإلا لا؟ ثم وقفنا في نقطة مع المداخلة متاع مدام فاطمة وسي منصور قبل أخبار ماضي ثلاثة، باش نبدأ به السؤال معك أنس قبل ما ناخذ معنا تليفون الموالي مع مدام عواطف. النقطة اللي وقفنا فيها هو شنو اللي يتقال وشنو اللي ما يتقال، شنو اللي يعتبر حاجات اللي خبيتها على شريك حياتك أو علاقة عاطفية قاعد تبني فيها، وشنو الحاجات اللي من حق الإنسان يحتفظ بهم لنفسه؟ مثلا حكينا مع سي منصور على حكاية الفلوس، قال خبيت عليها، شنو نقاط؟ خلينا ناخذ الأمثلة.
9: يعني الحاجات الساعة كمبدأ عام، الحاجات اللي خاصة بيك أنت كشخص وما تمسش الشريك متاعك، من حقك مش تحتفظ بهم لنفسك. الحاجات اللي تمسك كما مسائل معينة في عائلتك، كما ربما طفولة صعيبة ما تحبش تحكي عليها، كما أخطاء عملتهم وصلحتهم في حياتك توا ما عادش ينجموا يمسوا، لا من قريب لا من بعيد، لا يمسوا من سمعة مرتك مثلا معاك، لا من أي شيء، وأنت ما تحبش تحكيهم، هذوما من حقك مش ما تحكيهمش. المسائل اللي خاصة بيك، من بين الأشياء الخاصة بينا هي مالنا. الراجل اللي كان متدخل معنا السيد الكريم هو إنسان يخبي في فلوسه الشخصية، هذا يعتبر حقه باش يخبي فلوسه، ما يعتبرش تقصير ولا ظلم ولا اعتداء، معناه باش المرأة تشوكه وتتقلق. لكن هل مستوى الإنفاق متاعه حسن وبقدر ما هو يخلص وبقدر ما هو يدخل معيش عائلته في المستوى هذاك، مع أن استراتيجيته بطبيعة محترمة جدا وذكية والناس تعملها، لكن ربما هل هو يبالغ فيها بحيث عائلته تعيش أقل من المستوى اللي يدخل فيه هو، وإلا لا؟ هذا هو السؤال بشكل
8: نجم. ولكن في تقديره هو هذاك قالك الأساسي والضروري، الباقي كل زيد، معناه النجم يكونوا مش متفقين ما هو ضروري وما هو كماليات.
9: بطبيعة الحال كل واحد ونظرته كيف نجم زادة، نجم تكون هناك نساء ليندا اللي ماذا بها الرجل ديما في الروج وما يهمهاش وتصرف كل شيء وتشري اللازم واللي مش لازم، مسائل تعتبر خاصة. لكن الراجل هذيك فلوسه من حقه، واجب عليه باش يصرف على عائلته وما يخليهمش ناقصين، كما من واجباته أنه يأمنهم في حالة مرض ولا في حالة فقدان عمل لفترة معينة، فمن واجب عليه باش يأمنهم. ثم اللي يقعد له اللي هو مسألة تقديرية، ثم اللي يحب يفرح عائلته برشا، مرته وأولاده ولا مرأة رجلها وأولاده، ثم اللي يحب يفرح عائلته برشا ويكسب ودهم أكثر ويدللهم، ثم اللي يحب أقل، وبطبيعة ثم دي كونسيكونس بعد هو باش يتحمل المسؤوليات هذيك إذا هو عنده ومعطاش وما أنفقش. بطبيعة المحبة مش تكون كبيرة، مش تكون قرب كبير، مش تكون عاطفة كبيرة، تحب ولا تكره. يعني الفلوس مش في وجودها هذاك المالي، لكن في قيمة الحاجة اللي باش تعطيها. خرجت أولادك وكلتهم، خرجت مرتك هديت لها فرحتها، مقدار الفرحة والسعادة السعادة اللي تنجم تعطيها بالفلوس هذيك اللي تنفقها. هو اختار باش يعملها كيكة أكيد بإلفا أسيومي أنه مثلا باش تكون المرأة بعيدة عليه ومش قريبة منه برشا ومش فرحانة بالوجود متاعه في حياتها في حياتها برشا.
8: باهي هذا معنى حكينا في الساعة الأولى برشا حكيوا على اهتزاز الثقة بسبب الخيانة. فما شكون جبد على الميديات فما مساج يقول أنه في إطار كما كنت تحكي أنت باش يحط فلوس خاطر ما تعرفش على الدنيا أكيد معناها ديما ضمانة. ولكن إذا كان فما حاجات تشريت أملك أراضي حاجات تخبيت في إطار علاقة هل تعتبر هذية زيدة حاجة مسمى الثقة ولا تدخل في حرية شخصية للشخص فينالمون ذيك فولي يخصو ومعناها يخصو كان هو
9: هي حاجات ما تمسش مشاريك متاعك. يعني أنا مثلا كي مش نمشي نشري سانية ولا مش نمشي نشري فيلا ومرتي ما في بالهاش مش بش ينقص منها حتى شيء مش بيصير الاعتداء عليها. لكن شنو بش يصير بش نولي الحقيقة ما عادش الصاحب القريب منها ما عادش ثم ثقة ما بيناتنا. أنا خونتك أنا خفت لأنتي تعرف معناها أنا وياك مانيش في مستوى ثقة كبيرة معناها نجم نقول مثلا واحد أمه في بالها وخويته في بالهم إلا مرته فأنتي صحيح ما اعتديتش عليه لكنك حطيتني في ديستانس كبير بعيدة برشا عليك. مستوى الصداقة اللي ما بيناتنا مستوى القرب ومستوى الثقة اللي ما بيناتنا صار مضروب معناها
8: أي
9: يعني لهنا يعني لهنا نفهموا كونه معدل الثقة هو اللي يتمس والصداقة وكعلاقة الحقيقة تنقص برشا ما بيناتنا.
8: في حالات فما اتفاق بين الزوج انه فما كوبلوات الظروف المادية معناها تلزم انهم يبنيوا الحياة مع بعضهم يبدأوا مسفر مع بعضهم.
9: ثم عملية من عمليات التحيل اللي يعملوها بعض الأزواج وهذه زاد كذلك تعتبر الحقيقة تحيل مشروع هو مقنن التحيل هذي أنه واحد يبدأ يشري ويكون ويبني والآخر يصرف باهي. يقول لك كي تقول له هاك انت تبني وانا قايم بالعائله الكل وشهريتي الكل ماشيه في المصروف وفي الماء والضوء وغيره ويقول لك هاني نبني لكم في حين الكتبه ذيك اللي كنتي وحدك ماهوش حتى واحد اخر ولا قدر الله ما كناش ما تواجدناش احنا مع بعضنا في نهار من نهارات هذيك كسب اللي كنتي ياك هاو هذه زاده بطبيعه الحال يعتبر حاجه غالطه ويلزم لي بون كونط فون لي بون زامي ما يلزمناش نطيحوا في مساله كيف ما هكايا وهذيا بطبيعه يلزم الانسان يكون في مستوى نتاع وعي اللي يخليه يقرا الساعه الباهيه اللي احنا موجودين فيها طوى والساعة لقدر الله الخائبة اللي نجمه نتحطوا فيها نهار آخر. فإذا كان واحد بش يبني ما يبنيش واحد والآخر يصرف يلزم الحاجة ذيك تكون مع بعضنا ونصرف الزوز مع بعض
8: توازن معناها في العلاقة. بيخلي اسمه مدام عواطف وبعد نرجع نحكيه على الحقائق المخفية زيدا كيف أنس اللي تنجم تكون ما قبل العلاقة ويكتشفوها بعد الارتباط أو زواج أو في أثناء العلاقة العاطفية. ناخذ معنا عواطف من منوبة ونرجع
0: ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي
8: عواطف دونك تقول فما حاجتين ما يتصلحوش وما فيهمش سماح الكذب والخيانة كي دراش نو يصير. عواطف مرحبا بيك
10: عشان أختي ليندا
8: شحوالك يا للا مرحبا
10: عايش تربي فضلك تحية ليك والخوية أنس وكل فريق الأعداد نتاع مزيك
8: يا عايشك للا مرحبا بيك يا عواطف نشكرك على المداخلة. لو بالنسبة ليك نجي فما برشا حاجات نجمو نجاوزوها نصلحوها نسامحو فيها كان حاجتين.
10: أنا عندي برنسيب العشبية أختي ليندا
8: أي
10: كل شيء متعدي وكل شيء نسمح فيه حتى ما فماش إنسان معصوم من الغلط وكل البشر خطائين كلنا نغلطوا وكلنا معناتها نعملوا حاجات خايبه كان حاجتين برك راهو شو اختي ليندا كل شيء يتصلح الا الكذب حاشيك حسب نسمع والخيانه هذوما الزوز راهو لكن وصل الانسان عملهم قسما بالله العاد يرجع نحس على روحي انا راه باش يبقى يواصل في الشيء هذاك خاطر هو موصل لكذب ولا وصل خان معناتها هذاك تبعه كيكه مبدأ طبعا لا يتغير
8: معناها مبدئيا مسألة مبدأ اي
10: مبدأ انا مثلا راجلي مثلا عمره ما خاني الحقيقة انت ربي خطر شو غدينا بعضنا على قصة حب وانا بتبيعتي شوف اختي لين دراي المرأة هي المفتاح متاع سعادتها وسعادة دارها المرأة كي توفر كل شيء لراجلها وتعطيه كل شيء وتعيشه معناتها سعيد وتعيشه فرحان وقت ونكد وحتى كان ذي موضوع طويل راه مش بيخونها علاش بيخونها مثلا
8: اي ما ذي عواد في وجهة نظر متاعك انت انا احترم العبيد اخرين كسوا نساء ولا رجال اللي قاموا بواجباتهم اي لا لا عواد هذي نحترم وجهة نظر اما زيدا فما ناس يقول لك ما ظلمتش رجل ولا مرأة عملت كل شيء وموفر كل شيء ولكن صار كمان معناها نحترم مشاعرهم به تفضل عواد
10: فما موجود به انا راجلي كما كان خويا انس يحكي
8: ايوه
10: شريت تراب وتراب 3 سنين معناتها عنده، مش قلت شهر ولا باش يقول لي مع سيربريز باش يعمل لي وباش يفرحني ولا معناتها 3 سنين كاملين نهار لكن 3 سنين معناتها هو كتم السر وعائلته الكل في بالها من الكبير للصغير. نهار من نهارات جاء راس عام استدعيت أم وبوه وخويته زوز جاو بحذية عدينا عملنا عشاء وعملنا كل شيء. بوه رجل كبير ومصلي ويخاف ربي وعلى نيته مسكين حكي لي الحكاية قدام الناس الكل. هاي قال لي إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله تبنيه وإن شاء الله تعمره وإن شاء الله. قلت له بدو إن شاء الله إن شاء الله. قلت له يا بابا إيش نوع على البدو بتمام؟ قال لي كالتراب اللي شريته وديته فيه ولا شو عملته. أنا تضمت أنا سكتت ما نجمش نقول حتى كلمة. أما أنا بعد ما وفيه كل شيء وكل جبت الراجل الكبير مسكين مشيت من الكوجين قلت له يا بابا قلت شنو الحكاية حبش نتكلم قدام الناس مخلطة أمي ودارنا وكل قلت له قل لي إيش نوع الحكاية. قال يا بنيتي ما وراجلك شاري تراب تو 3 سنين ما بديتو فيه شيء ما عملتو فيه حتى حجرة حاشيكم معناتها أنا قعدت مش بيه مصدومة. قلت بلكشي هو غلط مسكين راجل كبير. عيطت له راجل قلت له انتي الحكاية صحيحة هذي حجب ضربوه وجو حمار ومشي قلين وجي قلين. قلت له توا تقول لي حكي قرآن على راسه توا تقول لي. قلت صغار على بلايا وليد ومعناتها يعني بين ربي كيفاش الكون وهذي بيت بنيه راهي راهي بيت بنيه راو الخائن فيها والغدار حاشيكم والكذاب راو يطول ولا يقصر باش تكشف خطرها هي بيت بنيه هذيك زوج من الناس تحت سقف واحد تاكلوا في صحن واحد تاكلوا من بعضكم تطرق بفرد فرج معناتها سركم سر واحد. اليوم انت خبيت عليا هكا مالا شنو اخر ما زلت مش مخبيه سامحني. انا مشيت عملت قضيه للضرر وطلقت عمل المستشيل اختي ليندا باش يرجعني ومستشيل نرجع. قال يا راني حبيت نبني ونعمل وبعد عملت ليه ليه ليه ما عادش فيها. انا شفت محارتين في حياتي برنسيب والله هم اللي قلت سمع فيها راهو اللي يكذب مره حاشاكم راهو يكذب الف راهو اللي يقول لك مره راه تقعد يكون فيك ديما هذا ياخذها قاعده ما فيهاش حتى سميح. كيفاش انا اختي ليندا نرقد مع انسان فرد فرش ونتقابلوا فرد طاوله وجهي في وجهه ناكلوا بعضنا فرد شقاله ونحن قاعدين نربوا في اجير معناتها هذوكم انت تكون قدوه لهم انت ولادك.
8: وانا شنو اللي حسيت عواطف انت كي اكتشفت الحاجه هذه شنو اللي حاجه وجعتك؟ اي شنو اللي وجع عليك؟
10: وجعت انا في العاطفه نتاعي في قلبي خاطر شوف انا ما نخبيش عليك حتى بلوطه وما نخبيش عليك حتى حاجه وحتى ساعات جيني لحمه مزيانه في الطنجره نقسمها ونقول لي طي حتى هو ياكل منها مسكين يعني بيه ربي تاعب وكل معناتها حتى كي بغله تعجبني مزيانه فوقها لاولادي فوقها روحي ونعطيها لك اللي كنتي خاطر كنتي تاعب علينا وشيقي ومعناتها يعني بك ربي في الشارع كيفاش تقاسي معناتها انا اللي تحبه في الدنيا نعملهولك اللي تشتيه نجيبهولك تشتيه طيبهولك مراه معناتها مكرسه حياتي وعمري ليك اليوم انت تخبي عليا تراب شو هو تراب ملايين الدنيا ومليارات الدنيا ما تشويش لحظة مع قوتل لحظة لحظة ريتها لحظة لحظة صدق لحظة لحظة تكل الحب البيناتنا المودة
8: فما حاجة اتكسرت معناها انت عواد ما حاولتش تعطي فرصة تسامح تتجاوز ما القدرة على التجاوز صعيبة كانت بالنسبة ليك
10: صعيبة برشا. انا تربيتك هي
8: شنو اللي تكسر شنو الصوره نتاعو
10: انا اشطر نتاعي بشي شطري معناتها شفتني انا اختي ليندا قسما بالله نحكي بكل صدق معناتها والله ريت اللي كنت انا نغزر له ريت سلطاني سلطاني سلطان وليدي سلطان داري حاجه كبيره بالنسبه لي هو حاجه كبيره ياسر في اللحظه ذيك حشيك نشوف فيه تفشح عشان نسمع ما عادش عنده قيمه عندي ما عادش عنده حتى فالور. كيفاش انا راجل أختي ليندا كذب عليا حشيك وأنا يرقد بجنبي ويعنقني ولا يقابلني في طاولة يتاكل معايا جامد لافير نو نو نو امبوش امبوسيبل. أنا ما نسامحش أنا كسر. بالنسبة ليا أنا كابريكورن أنا صعيبة طبيعتي صعيبة أنا نسامح في كل شيء إلا أنك تكذب حشيكم وتخون ليه نسيت حكسي مثلا حشيت حشاشار شربت ولا قمرت ولا عملت حاجة مثلا شربت فلوس وقلت ليش ولا نسيت حك يمكن تتعدى ونعرفك ونخدو ديسيجون فيها ونسالحو هالحاجة ذيك ما عادش تعاود
8: من الحاجة هذية وجعتك
10: وصل أختي لين دارو ليك ذب عليك ما انت مش هبكش
8: اي
10: مش هبكش الحاجه
8: هذه بيناتكم 300 متر صحيح، وخاصه انه قلت انت العائله كل في بالها كانت تبيع عواطف باش نتفاعلوا مع مداخلتك، وانت يمكن تمثل مجموعه من الناس اللي تقولك انا اللي تكسر ما يتصلحش، اللي تقولك انا الوجع اقوى من اني باش نعطي فرصه ولا باش نسامح. هل من حق بعض الناس انهم ما يسامحوش وما يغفروش بعض الاخطاء اللي راوها بالنسبه ليهم فوتوغراف ولا خطوط حمراء؟ هذا باش نحكيوا فيه توا قبل ما نحكيوا على الناس اللي تحب تعاود تعطي فرصه وتبني العلاقة. نشكرك برشا عواطف على المداخلة متاعك. وقبل ما ياخذ معنا سي رضا نمشي معك أنس للتفاعل مع مداخلة عواطف. برشا ناس يمكن ما تتفهمش يقولك للدرجة هذه معناها، وهي وصفت مليح مليح شنو اللي حسيته. هل من حق بعض الناس يتوجعوا بالصفة هذه بالدرجة هذه لدرجة أنهم ينفصلوا، أنهم معناها شخص يتيح من فوق للوطة في عينيهم؟
9: أي ثم ناس يتمسوا والصدمة النفسية والعاطفية تكون كبيرة برشا لهم، بما أنهم كانوا حاطين الإنسان هذاك إيديال في قمة متاع صدق، في قمة متاع وفاء، في قمة متاع محبة. قلت لك سلطاني وسلطان صغاري. في لحظة حست اللي السيدة ذاك ما عاش صاحبها. نعيشوها حتى بين أصحابنا العاديين. تحس العبد ذاك سيء ما عاش صاحبك. تتمس، وإذا تمست مع معتقدات معينة أنه اللي يتكسر ما يتصلحش، وهو ريا اللي يتكسر راه يتصلح، والأغلاط راهي تتصلح، وعلم النفس الكل العلاج قائم على تصليح الأغلاط، والإنسان بطبيعته فطرته العادية قائم على الإصلاح، وأنه يبدل من روحه، وأنه يغير من روحه، وأنه كل يوم يزيد يزين روحه بصفة حسنة جديدة في حياته، وأنه يتعلم حاجة جديدة، وأنه يبدل من سلوكه ويغير من روحه. لكن كيبدأ الإنسان في مخه عنده بعض الأفكار كما تحكي المدام، أني اللي يتكسر ما يتصلحش، في مخه هي إذا وصل درجة هذية من البعد خانها على المستوى المادي، هي شعرت بالشعور هذية أنه هو ما عادش معاها نماش، هي الرفيقة متاع عمره وشريكة العمر متاعه، عنده ناس خلين أقرب برشا منها
8: سارحهم يعني،
9: وبالتالي ترى اللي هي ما تنجمش تكون المرأة اللي موجودة في حياته. من حق الناس راهو في صدمات عاطفية كيف ما هكا باش ينسحبوا، لكن من الأفضل أن نعطيه فرص خاصة في مسائل
8: مش نحكيه على الفرصة، ولكن خلينا نفسروا علاش الناس هذوما يصير لهم هالبلوكاج ومعيش ينجمك سواء في كذب كيما هكا أو في خيانة أو في إخفاء بعض الحقائق. معناها نجموا نتفهموهم، نجموا نعذروهم، بتر بعد نحكيه على اللي باش يصلح.
9: واضح، احنا نجموا نتفهموهم ونعذروهم. بداية العقد المعنوي بين الرجل والمرأة يعطينا الحق احنا كرجال ونساء أن نجمو ننفصلوا ونجمو نبعدوا ونجمو ما نعطيوش فرصة حتى ولو الفرصة الثانية حتى من الخطأ الأول. مثلا أنه الراجل اللي مثلا هو كونسيديري كالأمان متاع المرأة يولي هو يعنفها، العنف المعنوي وإلا العنف المادي. في حالات كيف ما هذوما من حق الإنسان باش ينسحب وما يعطيش فرصة. لو حب يعطي فرصة ربما يكون ثم أصلاح، لكن من حقه باش ينسحب ولا يعتبر خطأ حتى على المستوى النفسي. من حق الإنسان لو كنت خاد مغياج يفرض علينا الفيداليتي. من حق الإنسان بعد الخيانة الأولى باش ينسحب من حياة إنسان آخر ويعتبر حقه قدام ربي وعبده وقدام القانون زاد. من حق الإنسان مثلا اللي تغش في مسائل كبيرة وحس الإنسان هذاك ما هوش معاه وبعيد عليه باش ينجم ينسحب من حياته. لكن كيف ما نقوله ونكره راهو ماهوش كل الناس نجموا نقفوا على الخطأ الأولاني ولا الثاني ولا ربما حتى الثالث، لكن الحاجات اللي نقفوا عليهم
8: اللي ماهوش نفسه
9: أي وما تكررش واللي نعذروهم هما الأشياء اللي تتكرر، اللي هي صفات في الشريك متاعك ماهيش غلطة، مش غلط مثلا دز بيده ولا قال كلمة خايبة، هو عنيف هو صفة فيه سيتان كاركتير، بالعكس تحسه في سير الأيام يشد في روحه دوما يسايب روحه شوية لازم يعمل العنف ولازم يعتدي. كيف كيف من صفاته أنه هو يخون، من صفاته أنه هو يعمل الحاجة الفلانية والحاجة الفلتانية، من صفاته أنه هو مش مسؤول، مثلا تعرس بواحد ما هوش مسؤول ولا بمرأة ما هيش مسؤولة حتى ترف على الواجبات متاعها وما تعمل حتى شيء. الناس كيف ما هكاية إذا هي صفة فيهم أنه العبد ذاك ما هوش مسؤول، تربى في بيئة ما نش عارفين مدلل برشا عمره ما تحمل مسؤولية، بعد الشريك متاعه بش يقعد يعاني فيه راجل كان ولا امرأة، فمن حقك باش تبعد عليه. كيف كيف ما ننسيوش اللي ثم علاقة يعني أشخاص اللي هما أصلا غير مؤهلين أنهم يعيشوا في حياة زوجية والحياة معاهم تكون العلاقة
8: مستحيلة
9: سامة جدا ومؤذية للشخص هذيك. فالوحش ولا لذي معنى تتقص العلاقة هذيك بيش ينقص الأذى وينقص الألم على إنسان آخر.
8: في نفس الإطار سؤال صغير ونأخذ معنا سيري ذا الناس اللي على المبدأ كما قلت أنت بتقولك أنا من حقي أني باش نبعد خاطر صارت أذية وإلا ضريت، ولكن فما ناس مستعدين يقول لك باش نعطي فرصة ونصلح أما

0: وعيهم مصدقوا كومبليتمون، لكن الوجيعه هذيك ما نجمش يتجاوزها. الوجيعه نتاع الخيانه، الوجيعه نتاع الظلم. المثال اللي سميته المدام هكايا، خذى حاجه كبيره وما حبش يقول سمحته وطلب السماح، لكن انا ما نجمتش نتعديها. لهنا تنجم تكون الفكره هذه نوع من الافكار القهريه اللي قعدت في المخ نتاع الانسان، تعطله هو مقتنع وفي وعيه حقيقة باش يعيش حياة سعيدة وتصلح الإنسان هذاك، لكن مالوروزمون هو ما نجمش يتجاوزها. في الحالة هذه الحقيقة العلاج النفسي هو الأولى، معناها يعني هو الفكرة هذيك يلزمها تتنحى من الذهن متاع الإنسان. فما علاج نفسي للتوك هذاك باش تتنحى الفكرة وينجم يتعدى ويتجاوز في حياته. لهنا نتحدث على مسألة مرضية. كيفاش يعني شويه نصائح باش السادة المستمعين ربما ينجموا يتجاوزوا حاجه صعيبه كيف ما هكايا. ما نقعدوش يعني نعيشوا المرحله نتاع الالم. كان يتبكي نبكي، كان يعطيك الصحة ما يصيرش ديني، كان يقلق نتقلق، نحط الشريك متاعي نخليه يحكي لي بعض التفاصيل اللي أنا ربما ترتحني ونحب نعرفها. نبدأ ليه يحكي لي قل لي، ويحاول الشريك يحكي بصدق كبير. كان ثم بكاء، كان ثم مرحلة متاع غش وغضب خليها تصير، كان ثم كلام متاع غوفانش بشي تقال، كان ثم ردة فعل معينة خليني نبعد عليك فترة معينة مثالش خليها تصير. من بعديك الفكرة وقت اللي جينا نحاول نفهم كوني الفكرة صارت فكرة مرضية، لأن يعني حياتي توا السيد هذايا باش يأمني، ولا السيدة هذايا احنا توا في ثنية ياسر باهية ومحليها ونستناو من بعضنا في برشا خير وفرحة، والأفكار هذه ولات لي تشوش عليا في حياتي باش تخرب لي داري اللي هي دار محليها توا صلحنا وماشيين في ثنية باهية. الفكرة كي تجي نقول هذه فكرة مرضية، ما يلزمنيش نصدقها، ما يلزمنيش نعيش الشعور اللي يجيني معاها، وننغمس مع الشريك نتاعي في حاجات باهية نعملوهم، حاجات ممتعة اوكي نتواصلوا فيهم. هذه كشويه نصائح، لكن اذا المراه اذا
1: الفونسي
0: هذه لا بيرسيستي يلزمنا نشوفوا بسيكولوج او تيرابيوت دو
1: فوالا. واذا كان صارت مره اخرى او اكتشف الشخص المقابل مش صادق، من حق الانسان ينسحب مره اخرى.
0: المثال في بعض الثواني بيزمني نقولوا يلزمنا نكونوا متاكدين ان الناس اللي عندهم الكاركتير هذوما ويرجعوا راهم موجودين، والنسبه نتاعهم تنجم توصل حتى ل 9% 10%، يعني ناس بالفعل ما تعطيش حتى فرصه. ثم ناس ما يستحقش الفرصة راهو باش يرجع. فهمت؟ فيلزمنا نفهم وكونوا الناس هذوما نكونوا على حذر منهم.
1: باهي، واضح جدا أنس. تنرجو نواصلوا مع بقية النقاط في الأثناء باش نمشي نسمعوا سيري ذاغ وتخيتي من بومهلا. سيري ذاغ يقول كان ما فماش ثقة بيناتهم في الكوبل، حكاية فارغة، ما ينجموش يواصلوا مع بعضهم. مرحبا سيري ذاغ، تحية ليك.
2: عصير مختي العزيزة رباك،
1: شحويلك يا سيدي، مرحبا.
2: والله فريمون الكوتش بحذاك قال كل شيء.
1: اي هو مختص في علم النفس سيكولوج
2: غربلها غربل غربلها قوية. انا واحد الناس
1: ايوه
2: حاسين من بيهم في حياتي اي بالثقة في العشرة.
1: اي
2: اسمع، العشرة هي يقول لك الدوام ينكب الرخام.
1: اي
2: لازم يكون شخصية قوية، قصدي مش قوية بالضرب ولا لا، بالإحساس، بالكلام، بالمحبة،
1: بالتواصل. اي
2: تعطيك بالتواضع، بالتواضع تنجم انت تكون أسرة
1: والتواصل زيد الكوميونيكاسيون.
2: فوالا، إذا كان هذوما ثلاثة حاجات فقدوها بالنسبة للرجل والمرأة، حتى المرأة كيف راه تدخل في الموضوع هذا، لكن وقت وين تروح للمرأة والرجل؟ وقت ياخذوا بعضهم من الاول ما يعرفوش البوان فور تاعه ولا البوان فور تاعه. خالي اكتشفت خالي كيفاش نقولوا احنا يجرب فيها كيما نقولوا يجرب.
1: فهمتي؟ اي علاش بالنسبه ليك انت قلت الثقه اذا كانت فقدت حكايه فارغه بالنسبه ليك المواصله، علاش سيري ذا؟
2: حاجه الثقه اختي العزيزه، انت عندك راجلك يروح يضد مخر يقول لك تكسر تكسر وما باش يصير يقول له شبيك بينك البارح شيء باش يكذب عليك.
1: ايوا
2: مشى قاعد في قعدات تاع الخمريه ولا قمار ولا ندرا وين مشى وشيء يكذب عليك. فهمتي؟ هو سي طامري الحكايه هذيك. المهم الاول يقول لها قول لها مشيت قعدت في قاعده درت فيها شخص فيها عملت فيها هذيك هي الثقه. فهمتي؟ هذاك هو الكلام الصحيح. اما انت كي تبدل الاتجاه نتاعك وتولي تكذب والمراه تولي تخبي على رجلها وما تقولوش، معناها هنا تولي عدم ثقه. علاش قلت انا عدم ثقه؟ ما عادش فما عشره. انا وين العشره؟
1: وحسب رايك سيدي ذا الثقه هذه وعدم الثقه ممكن اعاده

0: بنائها ثقة من جديد ولا كانت هزت صعيب شوية؟
1: شوف أنا ديما نحط النقطة تاع السبلاش نتاع المرأة والرجل. اللي كان يقول عندي أنا أولاد حبني أنا بين عشية ونحرها نطلق المرأة ونمشي ناخذ مرأة أخرى ما تجيش سي با لوجيك. حتى الأولاد يكبروا تصيرك العقدة تولي مشاكل تولي فما حاكم موجود شيء هذا قاعدين نعيشوه.
0: اي دونك إعادة البناء تراها حل ممكن من الحلول.
1: ما عندهاش المرأة شخصية قوية كيما الرجل. هو شنو الرجل بونزيو نتاعو الأولاد باش يكبروا ولادو باش يوكل لهم مليح باش يوصلهم اللي يحب عليه معناتها الأولاد.
0: لا سيريدا خلينا في الكوبل احنا ذيك الصغار اكيد من تحصيل حاصل هما اولويه وديما ماذا بينا الحفاظ على الكوبل الصغار باش تنشأ باش يكبروا. ولكن خلينا في اطار الكوبل بيناتهم مزوز ساعه وحدهم الثقه هذيه انت قلت ببلاش بها حكايه فارغه. ما هل ممكن اعاده بنائها بالنسبه ليك ولا لا بيناتهم مزوز؟
1: كان يكون الطرفين مسمع الطرفين وحده ما كان يدخل فيها المثلث اكثر الثالث هو هو طيح الصور يجي لك الدنيا يقول يا أما يدخل بصلح فكي الرهن يدخل بصلح
0: أي. ولكن بينات بعضهم
1: ما عندك تجارب انت يدوبيه ما عندك تجارب طرف لاخر ما تعرفوه فكي ولا رافك ما تعرفوه وقتاش باش تعرف باش تعاشر كي تعاشر وطلي تعرف والمرأة كي تعاشر تعاشر ولي تقولي تعرفوا على شنو يمشي وعلى شنو يجي
0: واضح واضح
1: تستمر الحياة اسمع وتستمر الحياة بالثقة وبالعشرة
0: بعد العشرة واضح سيري ذا واضح. نشكرك برشا على المداخلة متاعك يعطيك الصحة شكر كبير ليك. مازال مواصلين على 71-13-1000 مع التليفونات متاعكم شكر سيري ذا ونرجع معك أنس الهوني للسؤال المحوري والجوهري في الحلقة. كيما عطينا الحق للبعض وانت كنت تحكي على بعض الخطوط الحمراء اللي هي تقعد ولاتيف لكل شخص شنو نجم يسامح وشنو لا ومن حق بعض يقول لك ما نسامحش كيما كان تحكي مدام عاطف على حاجات معينه. ولكن خلينا نحكيه على اعاده البناء الثقه. برشا ناس يقول لك نخاف باش نقعد عايش بالشك باش نقعد عايش على عصابي باش نقعد عايش لتعاود الحكايه مره اخرى مهما كان شنو السبب اللي تهزت على خاطر الثقه. ولكن ممكن وانت كنت تقول كسوسوا بينات بعضهم ولا عن طريق مختص انتيغابي دو كوبل وغيره انه عاود يبني العلاقة. هل قاعدة البناء ساعة تبدأ من الصفر وإلا نجمو نبدوها من الوسط مشتر كيفاش نبدوها؟
2: إعادة البناء تبدأ من الخطأ اللي صار. يلزم أول حاجة الشخص اللي عمل الخطأ يعترف به والاعتراف متاعه هذا يكون اعتراف كامل بمعنى ما يلحقش الخطأ هذا يقول ظروف ظروف معينة متاع صفر خلتني نخون. لا ما يلزمش يقولك هيك ظروف معينة متاع مادية خلتني أنا نخبي. لا ما يلزم ما يرجع لا على الظروف ولا على الشريك. أنت قصرت معايا زادة باهي أنا غلطت ما تنسيش زادة أنت عملت وعملت وعملت. ما يلزمش نقبلوا نوع متاع الديسكور كيف ما هكاي. اللي عمل الغلطة يلزم يتحملها كاملة والشخص اللي ما يتحملهاش كاملة ينجم نشكوا فيه اللي هو من الناس المتلاعبين وهما من الناس اللي شكلوا خطر ومن الناس اللي نجموا يخليونا نعيشوا في علاقة سامة.
0: أي.
2: فمن أحسن الصفات اللي تنجم تلقاهم في الإنسان هو أنه يعترف بالأخطاء متاعه ويقول أنا الحاجة ذيك غلط فيها بما أنه هو غلط فيها فيكون أول مراحل الإصلاح. بعد ما يغلط ويعترف بالخطأ متاعه كامل يلزم الشخص هذا يبدأ في المرحلة الموالية اللي هو ينقطع على الفعل هذاك كان عنف يتنحى كان موجود في ديليتي تتنحى. يلزم يستمع للضحية الإنسان اللي تظلم وتم الاعتداء عليه يلزم نسمعه بالقداء نسمعه باهتمام نسمعه برشا إحساس وبرشا عاطفة وبرشا أمباتي باش نبين كوني أنا راني حاس بيك. مثلا راجل غلطت مع امرأة ظلمها بعد باش يسمع حجم الظلم متاعها على خاطر من بين الصفات زادة متاع المتلاعبين والناس اللي احنا نخافوا منهم يعيشونا في دائرة مفرغة يعني من الظلم والاعتداء وهو رضاني شوية وترضيه سطحيا من بعد شهر شهرين يعاود يرجع لنفس الفعل ونعيشوا فك الحياة البئسة هذيك باش ردوا بالنا. يلزم الشخص هذا كيف ما قلنا يعترف بعد الاعتراف يبين ويكون ثم ترانسبارانس
0: أي.
2: يسمعني ويحس بيا خطر اللي المتحايلين ما يسمعوش وما يحسش بيك ويعملوا مجهود المتلاعبين باش البناليز الفعل متاعها ولا الفعل متاعه تي لي تي شنو تي ما فيها حتى شيء تي التوى انت هزا خشمك التوى وقفت غادي انت ما زلت ما كذا البناليز لا اون دو با بناليزي ويلزمنا زيدا نبينه تبدا الشفافيه المطلقه. ثم حاجات يلزمها تبدا واضحه باش الانسان يبدا يستعيد في الثقه بشويه.
0: دي بروف كونكريت معناها
2: دي بروف كونكريت والثقه راهي بشويه معناها اعطي للطرف المظلوم الوقت باش يعاود يبني ثقه. راه مش باش ننزلوا على الفلسه اياك وبطلنا انزل على الفلسه ورجعنا لباس لا باش ياخذ شويه وقت الانسان هذاك. والوقت هذاك مش مساله وقتك هاو وقته فيه برشا اثبات كوني انا راني معاش باش نغلط الغلطه هذيك وراني قاعد نعمل في العكس نتاعها كومبليتمون وراني قاعد نقرب لك برشا وقاعد نعمل في ان بون ترافاي سور سوا وكان لزم قاعد نمشي لبسي اذا خطا مثلا تكرر ولا خايب نتاع عنف ولا نتاع خيانه ولا نتاع غيره هاني قاعد نصلح فيه ويبين الانسان الصدق نتاعه في انه يصلح. وثم حاجات ملموسه تبان زاده باش الانسان
0: الونتيرم معناها الحكايه هذوما
2: اكزاكتومون مثلا شفافيه مطلقه مثال في علاقاتنا بالتليفون اللي قاعد يعمل في برشا مشاكل بين الناس وغيره مثال ما ينجمش انسان يكون عنده تليفون بلوكي بكل نوامر مسكر ما نجمش يحلو في حياة زوجي وشريكه ما نجمش يطلع عليه جملة وهو كان خاين مثلا هذه فعل غلط مش معناها شريكك باش يقعد شدد لك تليفونك ويشوف فيه لا لكن وقت اللي نهارك يحب يعمل اكسي نجم يحلو ما تسكروش ما عندكش ما تخبي انت ما عندكش حتى حاجه تخبيها هو مش في طلع على اشياء ما تعنيش لكن تبدا حاجه كي نجم تجيب الريبه فاك ترونسبارونس هذيك وكل مشوار نتاع الصدق هو اللي نجم يوصلهم. ثم كي باش نرجعوا ما يلزمناش نرجعوا من نفس المكان اللي كنا فيه نفس طرق التحايل نفس العلاقه البارده والجفاء والبعد اللي هما كانوا من الاول اهله ومهدوا باش صار الخطا. يلزمنا نبداو من اسس جديده وتتبنى ما بيناتنا علاقه اقرب وخير ومتصالحه منها الاخطاء
0: باي في اطار نفسه هذايا وقت اللي يحاولوا اعاده بناء العلاقه ومشينا في البروسيس اللي حكيت عليه الاعتراف لي بروف كونكريت الانسان يغير من نفسه والاستعداد من الطرفين هذا كله باهي فما علاقات تنجم تعاود تبني الثقه وتوميو وتنجح في حال انه الشخص اللي عاود اعطى الثقه للطرف المقابل وعمل الليفور هذا الكل وفما تكرار صار شنو هل انه يحسها بنفس الوجيعه نتاع المره الاولى والا ديسيبسيون تولي دوبل على خاطر اعطاه فرصه وعلى خاطر عمل مجهود وعلى خاطر قدم على الشخص والطرف المقابل
2: تنجم تكون ديسيبسيون تتعاش اقوى من المره الاولانيه. المره الاولى صحيح هي خيبه امل كبيره في انسان كنت تحسبه ايديال وما فيش الصفات السلبيه هذيك لكن المره الثانيه المره الاولى اعتبرتها خطا لكن المره الثانيه كي تصير وتتكرر ينجم الانسان تكون هذيك المرحله نتاع فقدان الامل في الحياه الزوجيه مع الانسان هذاك خيبه باش تكون كبيره والوجع للاسف باش تكون كبيره
0: برشا معناها من المستحسن وقت اللي فما يكون استعداد لاعاده بناء الثقه تكون النيه من الطرفين انه بالحق تنجح سينو اعاده بناء مره ثانيه صعبه برشا
2: اكيد في كل مره معناها يصير الخطا ويعاود يتكرر ويعاود يمشي هو نفسه باش تفقد الثقه الحياه ماهيش باش تكون
0: الموتيفاسيون للاصلاح تتفقد
2: ما فما حتى موتيفاسيون هذيك علاش ثم مسائل مثلا ماذا بينا يتدخل فيهم التيرابي دو كوبل ولا لبسي يتدخل في مسائل كيف ما هكايا باش نجم يعاون على الاصلاح وينجم زاده يعاون على اتخاذ القرارات انا مثلا ليندا في بعض الاحيان كي يقفوا بحذية كوبل في بعد خطأ كيف ما هكا يقولوا برا مشيوا نعملوا تيرابي دو كوبل يمشيوا يعملوا تيرابي دو كوبل انك يبدا الطرف الغالط يتكلم ويعبر الاليات الكل نتاع مثلا المتلاعب والمريض النفسي نتاع اللي عنده شخصيه مرضيه من اي نوع معين نشوفهم قدامي مثلا وقول بصراحه بكل ترونسبارونس راه السيده ذي نارسيسيك الحاجه اللي قلتها هذيك انك انت تي باناليز وجعتها هي راه هذيك انت اون تران دو مانيبيولي تي باناليز الحاجه الاخرى مثلا اللي انت قلت لي مو خاطر ظروف وكذا تحب تتملص من المسؤوليه وما تتحمل حتى مسؤوليه وانت خاطيك الحاجه الاخرى خاطر انت مقصر خاطر كذا انت قلبت عليها الواحد ثم
0: مؤشرات ثم استعداد ولا لا
2: ونقولوا يا ليندا للشخص اسكو هذه تنجم توصل خاطر تيرابي دو كوبل مش ماشي عرسوا للعباد لبعضهم اللي رجعوه موش ان بارون تيرابي دو كوبل في كثير من الاحيان يقول لي انتم لازم تنفصلوا الانسان هذا ما تنجمش تعيش معاه لكن رغم ذلك تلقى الاشخاص يشدوا فيه صحيح رغم الكلام نتاع تيرابي دو كوبل ويقعدوا عايشين مع بعضهم ويقعدوا تعبين
0: ومن بعد ما كملتش انت عاد كيفاش تواصل
2: ما تنجمش
0: خليخذوا مدام عفيفه معنا من منوبه ونرجع معك انس باش نختموا الحلقه بكونكلوزيون اللي تنجم ترضي الاطراف الكل احترام سورتو القرارات والاراء الكل المدي ساعتين للعبه مع شيا ليندا رحالي مدام عفيفة باش تحكي على تجربة شخصية، وإحنا قلنا فما اللي سامح فما اللي لا، فما اللي يرجعوا يعطيوا فرصة يبنيوا الثقة وتوفى العلاقة بالكدا، وفما اللي لا. ومدام عفيفة تجربتها إيجابية في الإطار هذا، تقول عاشت خيانة مع زوجها ولكن صلحوا، تتحكي لنا كيفاش بنيوها إعادة بناء الثقة هذية واستمرت الحياة. مرحبا مدام عفيفة.
3: مرحبا بك، عايشك عايش الزين يا ربي، عايشك.
0: تحيه ليك مدام، مرحبا بك، نشكرك على المداخله. مدام عفيفه، انت تعديت بمعنيها بمرحله في حياتك تهزت فيها الثقه ولكن عاودت وبنيتوها من جديد، كيفاش اعاده البناء؟ احنا حاجتنا اعاده بناء الثقه.
3: اي فيلول الانسان يمرض، فيلول ماذا بيه ما عرفش شنو، ويوصل يعني الستريس، يوصل يمرض ويوصل ومن بعد ذاك العام هذاك، ومن بعد يفقد اولاده.
0: فما حسيت حاول مدام عفيفة، مدام عفيفة اقعد في بلاصة ما فيهاش ريح، يفضلك على ولا اقف باش مش نسمعوك مليحة.
3: حاولت وليت لبس وليدي نلبس انا ناكل ومعطه والكل يدخل هو يخاني معطه نظيفه وتغسل دار نظيفه ويغسل كل شيء، واللي يحب داره ومعاه شكل مع صاحبته كان معطه واحده هي معطه مراه والكل، والحمد لله بشويه والكل معطه ورجع الدار والحمد لله. بنتي عرفت بنتي توا معطه بنتي في الدور باش نعرف الولدي بنتي من بعد فكر خيانه ليك حبل وجبت بنتي توا عمرها 15 سنه. اللهم صل على النبي، هو ها ومعطه في الدار، اللهم صل على النبي، هاتك الحاجه يجيب معناتها ومذكر لينا والحمد لله في لول السن يتعب. أما كي يمزق معناتها إنسان المرأة تعمر لروحها راهي مهم هاي سلفي معناتها الصيح الخيانة توجع والصيح الخيانة معناتها الكل، أما إنسان زادا يلزم يتحمل شوية في الدنيا هذي هذكا هو يعني
0: هل الناس الكل عندها القدرة على التحمل عفيفة؟ معناها تفهم تعذر بعض العبيد اللي ما ينجموش يقبلوا اللي أنت قبلته؟
3: اي عندي سلفتي ما قبلت السلفه الاولى طلقت، والسلفه الثانيه ما قبلتش طلقت، والحمد لله معناتها كل انسان كيفاش كل انسان كيفاش يخمم.
0: انت اخترت انك تسامح وانت ربت بيت عفيفه اليوم، معناها متهنين ان شاء الله ربي فضلك وفضلك صغيراتك. نشكرك برشا باش نتفاعلوا مع اخر مداخله ونختموا الحلقه هذه. دونك انس الهوني، فما سؤال مهم جدا، القدره على التجاوز تختلف من شخص لاخر، ما تقبلوا مرأة ما يقبلوش حد آخر، ما يقبلوا راجل ما يقبلوش حد آخر في نفس الموقف. سمعنا مثلا نعطيك دوز اكزامبل، مدام عواطف اللي قالت لك ما نسامحش كي دراش يصير، مدام عفيفة تجاوزت. دخل معنا سي محمد وأحمد اللي زاد تعرضوا للخيانة من زوجاتهم ونجموا يقبلوا تجاوزوا، فما رجال أخرين يقولك مستحيل. فهوني مربوطة بشنو هو بالضبط؟ بالتنشأة، بالشخصية، بالقدرة الإنسان يسامح، بشنو بالضبط مربوطة؟
2: نبدأ بحجم الخطأ الساعة، ثم أغلاط كبيرة لحقيقة نجم تكون صعيبة على الإنسان باش يتلقاها. الحاجة الثانية زادة الصورة متاع الشخص ذاك شنو كنت تتوقعه. طيب مثلا الإنسان يتوقع الخيانة ومليوم هما أصحاب ومليوم هما مخطوبين، الخيانة ديما موجودة وما عارفش تستغرب منه بعد العرس يخون ولا المعاملة سيئة وفيها أجريسيفيتي وغيره، فتبدأ متوقع لكن ما تستغربها من الإنسان اللي يكون أنت حاطه في صورة إيديال، فالديسيبسيون مش تكون نتيجه كبيرة برشا وتنجم توجع والإنسان ما نجمش يتجاوزها. لكن كذلك ما ننساوش اللي تركيبتنا الشخصية، ثم أشخاص اللي يعني الشخصية يعني تكون تتجرح بسرعة يتمس في الذات متاعه، ثم ناس بعد مثلا خيانة يدخلوا في حالة اكتئاب كامل بالأعراض النفسية والجسدية الكل، من حزن من أرق من تعب من ديموتيفاسيون الكل شيء، من غالونتيسمون بسيكوموتور وفي وضعية اللي تتطلب انترفونسيون بسيكولوجيك بسيكياتريك في وضعية صعبة. أشخاص كيف ما كان حقيقة يصعب عليهم، شفتهم أنا من بعد في ماني بوكو ديكزامبل اللي يصعب عليهم الأشخاص اللي يصلوا يمرضوا نفسانيا باش يتجاوزوا، ولو الشخص الاخر يعبر على الصدق نتاعو ويبين الصدق نتاعو ما نجموش يتعداو الوضعيه الصعيبه هذيك على خاطر تجرحوا نفسيا. فاحنا نكونوا على حذر كبير من ان نغلطوا، ما نحطش في بالي اي تو الشريك نتاعي سامحني، راه ساعات شريكك يصدقك وساعات انت تنوي الاصلاح بصدق لكن الجرح هذاك للاسف ما عاش يتصلح جملة على خاطر العبد ذاك ما عاش ينجم يراكب نفس الصورة، ما عاش ينجم يعيش معاك ويرجع لنفس المستوى متاع العلاقة.
0: فما نقطة أخيرة قبيلة ما جاوبنيش عليها، هي الحقائق المخفية اللي ما قبل وما بعد الزواج، اللي برشا يقولك في حال ارتباط لازم فما الصراحة والمصارحة بأي حاجة صارت نجم تكون مهمة للطرف الآخر في الماضي، ولكن شكون يحدد الأهمية ديجا؟ و من لحظة الصفر تبدأ العلاقة من وقتها، وإلا فما حاجات يخصوا الماضي متاع الشخص مهمين يتقالوا؟ ما عادش كما قلنا عبد مر بتجربة سجنية، عبد ربما ما عادش أنا صارت أشياء في حياته أو في حياتها اللي مهم يقولها.
2: أي أول حاجة المسألة ثقافية وعائلية، ثم عائلات يتحدثوا برشا، ثم ثقافات تطلب باش تعرف برشا حاجات، لكن نقولوا اللي يلزمنا نحترموا الشخص اللي معانا، وكي نحترموه يلزمنا نعطيوه مجال متاع خصوصية، ثم حاجات ينجم ما يحكيهمش ومش من حقي أنا باش نكون فايوغيست ونحب نطلع عليهم. من حق مرأة تخبي مثلا مسائل في عائلتها اللي هي ما تمسش لا من سمعتي أنا ولا من حياتي، من حق راجل باش يخبي كيف كيف حاجات، من حق إنسان باش يخبي ظروف صعيبة قد يكون تعدى بها ما يحبش يبينها، وهذه تعتبر خصوصيات، لأن لا نعتبر الزواج كانصهار الراجل في المرأة باش نولي واحد برك، تقعد ديما عندنا خصوصيات، والزواج كيما ينجم ينجح وذاك اللي نتمناوه للناس الكل، كيما ينجم يكون انفصال ويكون الانسان خرج وهو عنده معارف باشياء اللي مش من حقه باش يعرفهم. كيف كيف مش كيما احنا اصحاب، كيما احنا مخطوبين، كيما احنا متزوجين، كيما احنا عنا صغار، كيما ما عناش صغار. فما مسائل العبد مازلت انت ما اكتسبت واثق فيه، لكن مش الثقة اللي باش تخليك تحكي له مسألة خاصة جدا. بعد مستوى معين من الثقة تنجم تبوح له بحاجات ربما انت ترتاح وترتحك باش تقولهم له وتكون مطمئن اكثر انك تخبره بهم. فكيف كيف مراحل الثقة ومراحل ان نتحدثوا مع بعضنا جي تدريجية بحسب المستوى متاع العلاقة اللي احنا فيه. ما يلزمناش نتغشوا على كل حاجة ما نعرفوهاش على الشريك الآخر. مادام الحاجة ذيك ما تمسنيش ما يلزمنيش نتغشش عليها ونعتبرها نوع من أنواع التحيل ولا نوع من أنواع الظلم.
0: هذه ما قبل الحد، ولكن في أثناء العلاقة مع بعضهم وتكون موجودين فرد وقت معناها تنقص النسبة متاع الحاجات اللي تقسموها ولا لا؟
2: أكيد باش تنقص، بما أنه حياتنا صارت فيها برشا شراكة. حياة الرجل ذاك ولا جزء كبير منها مع مرته، حياتها هي ولا جزء كبير منها مع الرجل، لكن هذا ما يمنعش اللي ثم خصوصيات ينجم الرجل ما يحكيهمش، وثم خصوصيات نجم وراء ما تحكيهمش. مثلا المثال حاجة عملية، اللي ما يحبش يقول شهريته من حقه باش ما يقولهاش للرجل لا للمرأة، من حقه باش ما يقولهاش تستحقوا كذا نجيب لكم، أنا ما نحبش نقول شهريتي، من حقه. ومن حق زاد شخص آخر يقول، يحب يكون أقرب ويعبر مثلا على محبته المطلقة وثيقته المطلقة للشريك متاعه ويكسب وده أكثر، ويحب هو زاد شريكه ويحدثه فهو يحكي له. هذه حقوق ناس، والسيد اللي خبى شهريته ولا خبى الكونت متاعه ما يعتبرش ظالم، ما تغشوش عليه حق
0: معنى من ناحية هذه غير هذا الباقي الكل غير هذا الباقي الكل معناها تكون فيه شفافية، ولكن بنسبة نجم تكون متفاوتة.
2: نحاولوا زاد كيف كيف نقولوا الحاجات اللي من بعد باش ما تشكلناش يعني كونفلي، ما تكونش هي سبب صراع وخلاف. مثلا واحد يخبي مرض ولا يخبي مشكلة مادية، طيب ما عندك يخبي مشكلة مادية، يعني انت عندك ما تنجمش تأثث الدار، ما تنجمش تصرف، وانت تقول لي انا النجم وانا كذا، تخبي مشكلة مادية لهنا تولي ثم مشكلة،
0: دونك تخلى في الكذب اكثر.
2: اكيد جدا. كيف كيف ثم اللي عنده مشكلة جنسية يعرف روحه من اللي هو عازب، يعرف عنده مشكلة ينجم يكون هكا حاسس بروحه، كيف كيف ما يلزمش يخبيها، يلزم يتكلم، ولا تعتبر معناها إذا هو تكلم بكل شفافية فلا تعتبر ظلم، وهذه حاجة تتطلب علاج وما تطلبش غش كبير منه.
0: واضح، يعطيك الصحة أنس، نشكرك برشا على حضورك معنا في حلقة اليوم، ذولي وضحنا برشا نقاط في موضوع اللي نحكي فيه على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة بين ناس تنجم تسامح، ناس تتجاوز، ناس ما تنجمش، لكن اللي عنده الاستعداد بالنقاط اللي حكي عليهم علاش ليه ممكن إعادة بناء الثقة، تعودوا تسمعوا دايوغ المداخلات الكل واللي تحكيه في الموضوع على الباج فيسبوك متاعنا في الساعة الأولى والساعة الثانية كيف كيف. ولا حتى على موقعنا وعلى الابليكاسيون نتاعنا موزايك كافي. ميرسي ليكيب الكل نتاع فورام. موعد اخبار الاربعاء, نخلي الميكرو لزملائي من قسم الاخبار مع زميلتنا هبه الخميري. دونك شكرا لك انس العويني, سيكولوج كلينيسيان سيكسولوج ثيرابي دو كوب. في ميكرو لينا راح نقولكم ملتقانا الحلقه الجايه ان شاء الله. بون ويكاند نهار الاثنين في فورام ساعتين للاربعاء في لمنا.
4: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream. علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعاً رغم كل شيء.
4: مع اليس الغربي, سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
10: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
11: موجز الأخبار, أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد اليوم بفتح بحث إثر الكشف عن حالتي غش في امتحان شهادة البكالوريا وضبط المعدات المستعملة فيها, وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. ووفق المعطيات الأولية فقد تم تسجيل الحالة الأولى بمركز الامتحان بمعهد حمودة باشا بمنوبة, في حين سجلت الحالة الثانية بأحد المعاهد الثانوية بمعتمدية مرناقية من ولاية منوبة, حيث تم ضبط مترشحين وهما يستعملان وسائل وأجهزة غير قانونية ومحظورة لاجتياز الاختبارات, من بينها سماعات ذكية دقيقة ومعدات إلكترونية مخصصة للتواصل عن بعد. يذكر أنه تم أمس أيضا رصد وتوثيق حالتي غش بمعهد الثانوي بحمودة باشا بمنوبة. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. والمصدر ذاته يفيد بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 من مايو الفارط, حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية, مضيفا أن الكميات الحبوب المجمع حتى الآن بلغت نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. في أخبار العالم, إيران تجدد تأكيد دعمها لجماعة حزب الله اللبنانية مطالبة قوات الاحتلال الصهيوني بالانسحاب من جنوب لبنان. وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتولى دور الوسيط مع حزب الله أشار لأول مرة اليوم إلى إمكانية انسحاب الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من لبنان مصحوب بوقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم. المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروتسي يقول إن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق, مضيفا أن الوكالة لم تستطع التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل جديدة شملت 185 أسير حرب من كل جانب وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية, التي أضافت أن الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. للقاء.
10: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. جمعة مباركة لكم الكل. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وين وصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع في الاستماع. سيدي رحبوا بالكيب الكل يترفقنا من توا حتى للستة انت على عشية على 71-113-ألف. صديقنا شكر يستقبل تليفوناتكم بكل محبة. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء مزيك FM. مرحبا بك خونا طارق في الإخراج الرقمي كالعادة. أم تسيفي خونا خالد اختات لافيون غوز. إن شاء الله ديما أيامك وردية سي خالد. ونرحبوا كالعادة بأختنا أميمة عليا في العمل الصحفي وأيضا في الإنتاج. مرحبا سيدة عايدة. كيف الحال
1: دكتور لباس دكتور الشيخ طيبة. يوم الجمعة جمعة مباركة.
0: جمعة طيبة لله إن شاء الله.
1: لباس خويا
0: الحمد لله. أنت أمورك طيبة لباسة. الحمد لله
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله نزلوا كان على حوالي
0: الحمد لله يا رب.
1: سلم على طروقة, سلم على خلودة, سلم على أميمة. أوه. على شكر في ستوندار على كل المستمعات والمستمعين
0: بيه برشا. دونك حبيت أن نجوز نقول بعد شوية التحق بنا صديقنا يونس الفرحي ملتزم عنده شوية التزامات طيب يخلط علينا بعد شوية بخند غالد خاوم مخش. إن شاء الله تحية لكم الناس الكل. عنا ضيوف بعد شوية باش نحكي وفيما ينفع الناس كيف ما قلنا وعديد من المواضيع وتكون حاضرة معنا كما عادين كل نهار جمعة. الموعد يكون مع الحوت عليك مع مصطفى الجرام. سينو كما عودناكم نبدأ بأجواءنا الصوفية الممتازة التونسية. نمشي إلى الطريقة اليوم منين جينا خويا الطريقة تراه طلع حسب رايك الطريقه ذي تجينا لا مش العروسيه لا لا هذه الطريقه المره هذه تجينا من مكناس من الشيخ الكامل. اي نعم من الشيخ الكامل حلوه ويسر الاغنيه هذه مسفين متاع مالوف اللي نلقاوها ايضا معناها مالوف الجدي تسمى نلقاوها بين تونس والمغرب. نمشيو يا محمد والله هم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: يا محمد

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. صوتوا واختاروا لغنية لومبوتياج.
1: غنية لومبوتياج
0: نغني نسمعوها في الساعة الثانية من على كل سنة بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي السويسي. اليوم نمشي للرجيستر متاع الراي. إيه نعم، وشكون خير من أخونا خالد بقطات يقترح علينا دو كود كور. عطينا

0: تحية لكم الناس الكل صوتوا واختاروا لغنيتكم بوتياج الغنية نسمعها في ساعة ثانية من على كل سنة ادخلوا كونت انستغرام تاعنا موزيكيكم اوفيسيل وصوتوا انستغرية
1: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم نحكيه على الغش في الامتحانات البكالوريا والأساليب المعتمدة وين قامت وزارة التربية باتخاذ جملة من الإجراءات الحد من ظاهرة الغش والحد من تسرب الامتحانات. من جهته قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 مظنون فيهم من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحانات البكالوريا. كان منطلق الأبحاث إثر رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في امتحانات الوطنية، وتم في مرحلة أولى التعريف بهويات أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا، واللي شدوهم زاد كيف كيف يغشوا اليوم ظاهرة الغش عايدة كيف كيف اليوم بلاد واقفة، معناها البارح واليوم والتلبارح معناها الانترنت بك. والمشكلة انه وقت اللي يتم التشويش تضر العبيت تضر المصالح تضر الناس اللي تخدم برانسيبالمون بالانترنت مع تونس ولا في الخارج، هذا الكل من اجل امتحانات البكالوريا. معناها شو هل التلمو واللي نعيشه بلا اخلاق وبلا ضمير وبلا ايضا مبادئ، معناها اللي نولينا حتى مع الردع نلقاو ناس حاميها حرامها. انا كل ما املو بانه ان شاء الله يطلع الاستاذ هذايا بريء، على خاطر وقت اللي معناها يكون استاذ ويكون هو متواطئ في هالشبكه هذايا. اليوم عايده كنشوف تلقى دي جروب راه رجوان دغ لو جروب وكل ويقترح عليك راه كيفاش فما اليوم انواع عايده نتاع شرائح تتحط في الوذن راه تحط بطريقه معينه. نذكر مليح
2: بوستات وستيلوات
0: هي أبار ليه منحكي لكم تعالوا فضل بشي بدأ كيت معناه هذي نذكر دكتور ذكر لهيذ بعمل بوست قال زملائي اللي زوا غيل وربي يقعدوا محلولين خاطر بشي يجيوكم برش عبيد بشي نحيو هالكيت هذي نجموا يوحلوا نجموا تصير لهم فيهم مشاكل إلى ما آخر ذلك.
2: هو أحسن تطور موسيقات هي اللي تفرض الطرق المستعملة، معناها هو مش ما كانش فما غش في الامتحانات يا توجور او شنو توا اللي تبدل انها اساليب الغش تطورت مع التطور التكنولوجي ومع شيء مهم جدا اللي هو نظريه العرض والطلب. بلس انت عندك طلب على مساله بلس تحاول تطور فيها وتجد الحلول، وبيان سور معناها تحاول تلقى الوسائل والسبل باش تبيع هذه غاية ربحية، معناها ولا ان كيلكو سورت سي ان كوميرس كوم ان اوتر ان كوميرس، معناها عندنا طلب من عند برشا فئة كبيرة من التلاميذ ولا العرض والطلب نوفروا لهم. بيان سور توا التجهيزات التكنولوجية ولات متطورة جدا، قبل كانت اوراق تمشي وتجي برا خرج حط في بتراحة ويخلط الآخر، ومعنيها كانوا أنا عسيت في الباك لمدة سنوات، معنيها كانت فما طرق أخرى. توا بيانسور التأقلم مع الوسائل الحديثة والتكنولوجية بيانسور معنيها الغش هو كوندنابل من ناحية الأخلاقية وكوندنابل من ناحية القانونية. تو يبقى هنا بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ بتهمة اللي هي معنيها انه فما سيت ويبيعوا فيه والكل ما نعرفش انا، وكي يطلع بريء
0: كل ما ارجوه
2: علاش بطاقه ايداع بالسجن من حقه كان متهم
0: ليه قالوا يبغي عملوا باحث البدايه
2: اي
0: اثبت ثبتت قالوا دونك ما نعرفش انا ما طلعتش مش محاميه
2: ما نعرفش ما نجموش
0: انا قلت لك ان شاء الله اليوم يطلع معناها بالرجل يمكن تم زج الاسم نتاعو مثلا في قالب غلطه ولا الى ما اخر ذلك. هو المشكله اليوم شنو ادوات الغش شنيه عايده تصير فيت في الامتحانات والعبيد الصغار يتم الملين على نتاع معناها تقول
2: لي توصل لي ريبونس بيان سور
0: توصل لي ريبونس. دونك هذه هي المشاكل حقيقه، واليوم على عينك يا تاجر معناها ما عادش يحشمه كيفاش تحب الاكزامان الفلاني تحب الكيت الفلاني ادخل على الجروب وكيف كيف ويتواصلوا معاك بوجوه مكشوفه عايده.
2: اي الحقيقه احسن انا واحده من الناس ما نسمحش لنفسي باش نعلق على استاذ اللي بالنسبة اليوم ولا باش نقول تورط ولا ما تورطش وقت اللي مش ثابتة. معناها ما نجمش نعلق ما نجمش نجز أستاذ في وسط مسألة كيما هكايا مادام ما ثبتتش عليه عملا بمبدأ البراءة إلى أن تثبت عكس ذلك لا بريزومبسيون دينوسونس. معناها ما نحبش أنا بنفسي كنت أستاذة في وقت من الأوقات وقريت ما معناها ما نسمحش كان حاجة مش ثابتة سي سي كان حاجة ثابتة تولي سي غاف أنه أساتذة تتورط في مسائل كيما هكا ما هي ثابتة جو بريفير مابستونير أونيتمون. سوسي دي بالنسبة لي محاولة الغش والغش كيف عامة قلناها بليزيور ريبريز لهنا ملي بدينا نحكي ونحذروا من الغش في الامتحانات إنه راهو هذايا مرفوض أخلاقيا مرفوض قانونيا. إنسان يعرض روحه معناها تلميذ في بداية طريقه يعرض روحه لعقوبات ونجم توصل حتى إلى ولا متورطين نجم يوصلوا حتى إلى عقوبات سجنية. يا با دو ريزون بور سا عمل على روحك خذيت ولا ما خذيتش الباك ماهيش قضية كبيرة ياسر ماهيش حكاية سي با لا فان دو موند. معناها فما الإعادة للي يحب يعاود فما دوتر بيرسبكتيف اللي ماهيش معناها الدوم تاعهم مش في القرايه اسونسيالمون ينجم يلقى معناها طرق اخرى. دونك الحقيقه ما راش عليه انا الغش
0: انا باش نعطيك ريكاب عايده على أيوة. حاله الغش اللي معناها تم الرصد نتاعها في البكالوريا. اي لا ركز معايا مليح. مركز امتحانات البكالوريا بمعهد حموده باشا بمنوبه المدينه يسجل نهار الخميس البارح حالتي غش باستعمال اجهزه الكترونيه متبثله في سماعه اذنين كيد ذكيه من نوع هذية فيب برو ماكس وفق ما صرح به مصدر امني وكيل تونس افريقيا الان بي. تفيد المعطيات بانه تلميذتين في شعبه الاعلاميه تم ضبطهم وهما يجتازوا الامتحان تاع ماده الخوارزميات والبرمجه وكان بحوزتهم مخزن الكتروني واضح ولا اللي هو باور بانك. ونذكروا بانه البلوتو فلاش ديسك وهو احد مكونات منظومه الغش الالكترونيه اللي تتضمن سماعات داخليه مخفيه داخل الاذنين نتاعهم كيف كيف لهنا بانه معلومات ايضا ومصدر امني من الوحدات الامنيه لمنطقه الامن الوطني بسوسه. قال الموزايك اف ام بانه معناها منطقه الامن الوطني بسوسه المدينه تمكنت البارح من اتاحه بشبكه تنشط في ترويج وسائل الغش الالكتروني الموجهه للاستعمال خلال امتحانات البكالوريا. اسفرت العمليه عن قال قبض على شاب عشريني اصيل احدى معتمديه سوسه واربع فتيات بينهن ثلاثه تلميذات اجتزن امتحان البكالوريا. تم حجز عدد من الاجهزه الالكترونيه والبطاريات المستعمله في عمليه الغش باستشارة النيابة العمومية. تم الإذن بالاحتفاظ بالشاب وفتاة فيما تقر لبقاعة الميلاد الثلاثة بحالة صراح. لهنا نحكيه على الموضوع اللي كنا نحكيه فيه بأنه تفيد معناها المعلومات الخاصة بأنه إدارة الشرطة العدلية بالجورجيني رصدت صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية ليتم في مرحلة أولى التعريف بهويات الأصحاب متاح. بانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي تم حجز كميات عندهم من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. واضح ولا لا؟ دونك هذايا هو الريكاب تبارك الله. دونك اليوم انا علاش قلت لك عملت الجمله الاعتراضيه على الاستاذ قلت نتمنى انه تنجم معناها ما يفي با بارتي من العصابه تنجم يكون متواطئ بطريقه او باخرى. كان اليوم حاميها حرميها فيا خيبه المسعى. دونك هذوما الحاجات اللي بالحق يلزمنا نعاودوا نحطوهم او كونسيديراسيون. والامتحان هذايا اللي معناه كان في وقت من الاوقات حال من الفرحة الجمهورية معناه كان من فيت ريبوبليكان اليوم مالوغوزمون هنا ولينا معناه تحول كأنه إلى معناها إلى
2: والله ولكن في نفس الوقت حسن محاولة التصدي لمحاولات الغش بالتشويش على الانترنت في كامل البلاد زاد الحقيقة يلزم يشوفوا حلول أخرى.
0: أي إكزاكتومون.
2: حتى الإنترنت راهي اليوم عديد المؤسسات. عديد المؤسسات عديد الأشخاص اللي يخدموا بالأونلاين اللي عندهم دي كونف كول اللي عندهم يعني يعدي وراه هذا يتواصل حتى الماضي ساعتين براتيكمون اليوم. حتى الماضي ساعتين باش رجعت. الحقيقة زادة
0: ودو ماتير اليوم
2: القاو حلول أخرى للتصدي
0: أخرى على كل رأيكم يهمنا كالعادة أنكم وطيق على الفاشم تاعنا مزيكة فيما
1: قالوها اليوم على كل لسان.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. سعيد برشا اليوم باستقبال مدام خولة السعيدي القابلة إشراف بالمندوبية الجهوية بمنوبة، مندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اللي اليوم مش نحكيه معها على حملات التحسيسية حول تحضير الولادة. مرحبا مدام خولة، أهلا وسهلا، نورتنا لله، تحية ليك. أيوة قربنا شوي الميكروكي كي نسمعوك بالكديب الكدي. هيتنا قدمنا روحك ساعة مدام خولة، وزيت وسي وبوختي يندوب الكاسكيت.
2: أنا توا قابلت إشراف بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على ولاية منوبة، وأنا في الأصل مكونة في التحضير للولادة والأمومة والأبوة خاصة والأبوة.
1: هذا هو
3: ريت ما حبيت تحطها في الأمومة. أنت بركة
1: تجيب العاني توا، احنا قاسمين الأدوار، خليك رايضة.
3: الأبي سون كونسيرني،
1: بيان سور سون كونسيرني. هذا هو اليوم نحضروا الأمومة والأبوة
2: بالضبط.
1: كيفاش
2: تو علاش ولينا نحكي ويسر على الأبوة؟ على خاطر براتيكمون لي كوبل بريسك تو ولاو يعيشوا وحدهم، يسافروا يبعدوا يهبطوا العاصمة يخدموا وحدهم، دونك يلزم البو يكون امبليكي مع المرأة قبل ما يكون حمل.
1: أي؟
2: مش وقت يصير حمل، خاطر هو تحذير للولادة، أما تحذير للحمل للولادة وما بعد الولادة.
1: بالضبط، دونك بروسيسوس كامل هكا ولي. واليوم الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري اللي قاعد الحقيقة يشهد في ثورة فيما يتعلق اليوم بأنه يدخل وسط المجتمع، يقرب أكثر الخدمات، وأيضا بما يلائم اليوم العصر، ونحاول بقدر المستطاع أنه الناس الكل تلقى للسيرفيس هذوما أبروكسيميتي. دونك اليوم كيفاش نحضر الأمو والأبوة معناها مدام؟
2: احنا نحضروا من قبل الزواج، لخاطر احنا توا عنا دي بسيكولوج في الديليغاسيون بتاعنا الكل، نعطيو السيرتيفيكا برينوبسيال اللي هي الشهادة ما قبل الزواج، وينجموا يطلبوا زادة انهم يقابلوا قابلة وإلا يقابلوا اخصائية نفسانية باش يحضروا روحهم للزواج. فما دي كوبل يقول لك انا من الاول ما نحبش نجيب صغار، كيما فما دي كوبل اللي يحبوا يجيبوا صغار. فك التحضير للزواج مع السيرتيفيكا ميديكال نحضروهم للحمل، كيفاش يصير الحمل ووقتاش يصير الحمل، وإذا كان ما يحبوش يصير حمل شنو وسائل منع الحمل الآمنة واللي تختارها المرأة واللي تمشي مع بدنها. هذاك علاش من قبل الزواج نحضروا هذا الكل. إذا قروا كوبل قرر يحب يجيب الصغار، فما احنا حاجة نسميوها ان انتروتيان بريكوس. شو معناتها بريكوس؟ قبل ما يصير الحمل اون كوبل، باش نتفاهموا معاهم وقتاش يحبوا يصير الحمل بالضبط، المرحلة اللي يحبوا يولدوا تولد فيها المرأة، وشنو الاستعداد اللي تحضرهم. على خاطر احنا الكلنا في مخاخنا اللي الحمل هو توسكي فيزيولوجيك وتوسكي فيزيك، عمرنا ما نخيمه على توسكي سنتيمونتال.
1: فوالا اكزاكتومون، العاطفي والنفسي اليوم اللي هو مهم ومهم برشا. وتقريبا اليوم اللي بديتوا في التجربه هذه عندكم مديده، والحاجه الباهيه بانه هل يجيكم الناس ولا لا؟
2: يجيونا، والطلب موجود برشا برشا برشا. ما للاسف اللي تعرفوا الناس كلها اللي الطاقم الطبي وشبه الطبي ناقص في تونس.
1: ايوه صحيح.
2: وزاد حاجة مهمة ياسر اللي هي متوفرة في الخاص، أما الكنام ما هيش قاعدة ماخذتها أون شارش، اللي هي تتكلف على المرأة على خاطر فيها برشا وقت. أقل حصص تحضير الولادة فيهم لونتروتيان بريكوس، ونزيدوهم 7 حصص، وماذا بينا نحكيو عليهم 7 حصص. وكان فما فرص قادمة نجمو نعملو كل مرة حصة على المباشر، نعلمو نسي شنو الحاجة المطلوبة وشنو يلزمهم يعرفوا بالضبط. فهمت؟ دونك في لونتروتيان بريكوس يلزم دي معليش يعملها في العادة تعملها قابلة، على خاطر يلزم تعرف لتا فيزيك متاع الكوبل، نوع الدم متاع المرأة ومتاع الراجل. على خاطر نحبه ولا نكره، إذا كان نوع الدم متاع المرأة يكون نيجاتيف فما احتياطات، مش كما المرأة اللي نوع دمها بوزيتيف. كيف كيف إذا كان المرأة عايشة مع العائلة حاجة، المرأة تبدأ عايشة وحدها حاجة أخرى. بيان سور الراجل اللي كان متحمل مسؤوليات مع عائلته يعرفش معناتها دار، اش معناتها مسؤوليه، حاجه اللي ما يعرفش كيف كيف حاجه اخرى. دونك شاكا اي تان كا سي بور سولا لي زونتروتيان بريكوس نعملوهم بار كوبل. من بعد الحصص نجمو نقسموهم، اذا كان الراجل ماهوش ديسپونيبل ثم حصص معينه يلزم
1: يجي فيها. ايوا
2: وديما ايديالمون نعملو 2 أو 3 سيونس اون جروب، جروب دو كوبل اي جروب دي فام وحده. علاش؟ خاطر هكا لي شانج ديكسبيريونس عنده قيمه برشا كبيره.
1: اه اوكي تري تري بيان.
2: حبيت نعطيكم معلومه بسيطه هي. أي. شنو الفرق ما بين تحضير للولاده وما بين عياده عند الطبيب ولا القابله؟
1: فوالا اكزاكتومون.
2: اي انا تجيني مريضه باش تعدي عندي باش نشوف لي تا فيزيك نتاعها، نعطيها تحاليلها، نعطيها تصاور لازمها تعملها، نعطيها لي كويت لازمها تعملها، نشوف لها لي تا فيزيك نتاعها الكل، حاله الجنين، نمو الجنين، هل الجنين حامل لإعاقة ولا ينجم يكون حامل لإعاقة وإلا لا، باش نعطيها 10 دقائق، نعطيها ربع ساعة أكهو. تحضير للولادة حاجة أخرى، باش نحكي مع المرأة على التساؤلات متاعها، شنو الحاجات اللي حاستهم، شنو الحاجات اللي خاف خايفة منهم، نعطيها نخليها تكتسب ثقة في نفسها إنها تنجم ترضع صغير. خاطر برشا نساء كيف تدخل باش تقول أنا كابابل باش نولد، هذاك علاش يمشي يجيو للسيزاريان، أنا كابابل باش نرضع صغيرة، انا كابابل باش نعملو بان، انا كابابل اني نكون ام، هذوما الكل نحاولوا ان نخليوهم تكتسبهم المراه تتعلم شنو صغيرة يحس في كرشها. نقولوا يسمع صغير زعما يسمعني، زعما بالحق كي نحط له قران باهي، زعما كي نحط ميوزيك باهي، نفسر لها بديزيكزيرسيس كيفاش يحس هيك الصغير، شنو احساسه الصغير اول ما يخرج للدنيا، كيفاش نستقبلوه، نغسلوا للصغير اول نهار ولا لا، نرقدوا في بيت وحده ولا لا، نرضع انا ولا نعطي حليب خير، زعما كان نجبد بتصير لي ونعطي حليب احسن. دونك فما برشا تساؤلات نحاول كيفاش نجاوبها، نجاوبها بديزيكزيرسيس مش كلام، الكلام يتنسى، نخليها هي تحس شنو يحس صغيرها في كرشها وشنو يحس كيف يخرج، شنو تحس المراه كيف تولد، نعطيها المساج للبو بديزيكزيرسيس زاده مش بالكلام، مش نقول عليه ظهرها يوجعها عليه هذا حاجه رزينه، نو نعطيه ديزيكزيرسيس هو يحس شنو حاسه، يعني لابرونتيساج بار سيمولاسيون. تتعلم
1: تتعلم
2: تتعلم تعيشها. انا عملت حصص لعباد دي ميدسان ودي انستيزيست يقعدوا بهتين يقولوا لي هذا ما كناش نحسوه، نحكيو على الابتونومي، نحكيو على اليوغا، لا نحكيو على التوسكي روحاني، كيفاش نحس بيك وتحس بيا، لو كوردون امبيليكال احنا نعملو بفولاغ ونعطيو للمرأة والراجل أن إكزرسيس بالفولاغ كيفاش يبداو يرقصوا مع بعضهم وكيفاش يوليهم بعد يرقصوا من غير يغزلوا بعضهم وتولي فما المشاعر بيناتهم، هذاك كيفاش الصغير يحس لو كوردون ما بينه هو وأمه.
1: سي امبرسيونون مدام خوله سعيدي. عاود نذكر بانه انت بيدك تلقيت التكوينات في الخارج هكا ولا، واليوم اليوم بفضل هذه الخبره اللي قاعده

0: هي علاش احنا علاش الناس الكل يهربوا للسيزاريان؟ خاطر تقول لك بنش حل نكرش ما فهمش وجيعة. اللي احنا في تحضير الولاد ما عادش نحكيه على كلمة اسمها وجيعة، غلطة. سي لا كونتراكسيون اوتيرين، وبالعربي نقولوها كبسة. وفما اكزرسيس ياسر ساهل انا ديما نعمله في اول حصة لتحضير الولادة باش نسهل المرأة كيفاش تولد. ناخذوا امبولة نحطوا فيها الكرة نتاع بينج بونغ، نفخوها الامبولة ونحطوا في التسكيرة نتاع الامبولة الكرة نتاع البينج بونغ، ونوليو نحطوا هاك الكرة ونقولوا للنسال كل واحدة تاخذ امبولة وتحاول تخرج لنا الكرة ما غير ما تترشق الكرة الامبولة وما غير ما تمس الامبولة. هذيك في مخ المرأة مش فاهم. ناخذوا امبولة حمراء، بالنسبة لي انا كأخصائية الامبولة الحمراء هي لوتوريوس، ولا الامبولة الكرة نتاع البينج بونغ هي لا تيت دو بيبي. تبدا ان بريزونطاسيون سيفاليكي، يبدا راس البيبي هو اللي لوطا. نقولها مدام كيفاش باش تخرج، تعمل هكا تعمل هكا، تقول هي باش تفش بشويه بشويه، وحده تكتشف اللي يلزمها تضغط من فوق على الامبوله
1: اي،
0: وبشويه بشويه هيك الكولون احنا نسميه الكول دو ليتوريس،
1: هيك
0: العنق العنق تاع الامبوله يبدا بشويه بشويه يتمطط ويتحس. هذاك هو نفسروا لها، نقولها احنا نعديوا عليكم نعملوا ليكزامان جينيكولوجيك باش نشوفوا هكا الكول دو ليتوريس يقصر ويتحل. باش يلزموا فورس، والفورس كيفاش؟ بك البريسيون من الفوق، هذاك الضغط اللي يصير على الرحم واللي هو يتواصل كل مرة كيفاش ثمان ساعة في ثمانية سوية يصير الضغط ويصير المخاض وطول. فما مرات تقعد 24 ساعة، دونك انت والمجهود اللي تعمله حسب رأيك قد ما ننزلوا عليها شنو يلزموا. اي حاجه تبدا حمراء مثلا ميسكل احمر شنو يلزموا؟ يلزموا الاكسجين. دونك شنو يلزم؟ لازمك تدخل الاكسجين برشا للصغير. قد ما تدخل الاكسجين للرحم نتاعك الصغير، الصغير ما يتعبش قد ما الرحم يمشي معاك ويتحل. بالطريقه ذيك تولي المراه قابله هيك الضغط هذاك اللي يصير وهكا الكونتراكسيون، وتعرف اللي الحمل راهو يتوال. خاطر احنا كلنا انا الاولى قبل ما نقرا كنت نتخيل كما في المسلسلات، قد ما نصيح قد ما نعيط البيبي باش يخرج. سي با فري، سي با فري، ما فماش صياح ما فماش عياط، بالعكس نقولها وقت الانقباضات هذوكم انت خذ الهواء، اعطي لصغيرك الهواء وانت تنفس
1: وتعلموهم يتنفسوا بالاترافير دي زيكزيرسيس.
0: هذه كامله على زيكزيرسيس.
1: لا احنا لازمنا حصص معاك باش كل مره نوعيو، خاطر تري امبورطون. حابش نعملوا روتور سور اكسبيريونس من عند اميمه هكا ولا ام غالي. اذا انت عملت السيونس هذوما وكانوا بينيفيك؟
2: عملتهم، عملتهم في البريفي الحقيقه، مش في الاتاتيك، وكانوا مهمين على الاخر، وعرفت حاجات اللي بتتر انا ما كنتش نتسائل عليهم، وعرفت اللي هم اصلا موجودين. معناتها انك تحس بدنك ديجا، تعرف كيفاش باش تتنفس، وقتاش تتنفس، وقتاش تعمل ليفور اللي لازمك تعمله، وسورتو كيفاش تلهي بالبيبي نتاعك من بعد. واهم حاجه انه قبل كانوا مثلا كي تولد يمشي ويدوشوا طول للبيبي، اوكلي يلزم 48 ساعه مينيمم باش يدوشوا للبيبي، باش هو ديجا بدنه ياخذ الحراره هذيك يولي مستقر، باش وقتها نجمو ندوشوا له. حاجه اخرى زاده مهمه بالنسبه للرضاعه الطبيعيه، الجولدن اور تتسمى هذيك، مهمة على الاخر للبيبي وللام، انه من المهم انه نرضع صغيرنا في الساعات الاولى بعد الولاده.
1: قداش تعطيها على 10؟
0: نعطيك 8 على 10.
1: 8 على 10
0: على خاطر فما معلومه الاولى اللي هو لوليكيد امنيوتيك يلزم يقعد على بدن البيبي. اول حاجه هو فيه حمايه، ثاني حاجه ريحته كيف ما ريحه الام وريحته كيما ريحه الحليب. دونك البيبي يقعد في
2: الانفيرونمون
0: نتاعو، خاطر البيبي كي باش يخرج للعالم الخارجي يكون شوكي. ديجا احنا دوا نوصيو ياسر في القابلات باش كيف ياخذوا البيبي ديريكت يعطيوه للام قبل ما يقصوا له كوردون امبيليكال باش ما يحسش روحه. ديما نعطيه مثل تلامتين، حتى كيف نقارن ناخذ اي واحد فيكم توا احنا اوني في سانكيام ايتاج، نسكركم عينيكم ونهزكم محظة اي شباك وباش نرميكم، شنو احساسكم؟ هكاك البيبي كان يسمع في صوت امه، كان في الماء، كان يشم في ريحه امه، اوب خرجنا من الكرش نجري وباش نعملوا له لي سوان، باش نغسلوا له لبسوا محلى ريحته ونوريه الام من بعيد، مدام مبروك منزلك هو ولدك هو ولدك، ونهزوا. نو هو ما حشوش بهذاك، حاجته ملي يخرج يقعد ديما قريب الام، يسمع نفس الصوت ويسمع نفس يسمع نفس الصوت ويشم نفس الريحه. قد ما تعطي له ما تبعدش صغيرك على الام.
1: مهم برشا والله مدام خاولة سعيد، نحب نشكرك برشا لانه سي تري انستركتيف اللي كنت تحكي فيه، وباهي برشا اليوم انه الناس اللي تسمع فينا اللي قابلة على زواج وإلا كيف كيف اليوم الناس اللي كوب اللي يحبوا يجيبوا صغيرات باهية لا بريباراسيون سورتو أنا عجبتني التحضير الأمومة والأبوة لأنه من بريباراسيون وتعرف في بلدان متقدمة وسي يونس لهنا
3: وش بيك بخليت شرايي أنا غوتور سور إكسبيريونس
1: أنت اللي أنت سي مش عارف ولادك أنت تو أنت مش تعرس ولادك ما شاء الله أنا حبيت تحضر بحضانة بالعكس
0: باش تعلم باش

0: تحضر مش تحضر للاولاد ان شاء الله مع عزيز وموح برك نمشيو. دونك اليوم مهم برشا على انه نحضروا الناس وكيف كيف نقوموا بدورنا احنا بدا كيف كيف التوعوي. وين حاب نحييك برشا ونحيي ديوان الوطني الاسره العمران البشري. شكرا جزيلا ليك مدام خوله سعيدي قبل تشرب مندوبيه الجهويه لديوان الديوان الوطني الاسره العمران البشري بمنوبه. باش خليك كلمه الختام ووعد ترجع لنا ان شاء الله في الايام الجايه
1: ان شاء الله. كلمه الختام نقول للناس الكل ما تخافوش, حبلوا جيبوا صغاركم, نشجعوا برشا على الحمل توا على خاطر برشا نساء اللي تحب تجيب صغير اثنين تخاف ما عادش تخافوا. وانا الكلمه الاخيره اللي نقولها اللي انا ديما حسه الاولى نتاع الولاده نتاع تحضير الولاده عمري ما نبداها بالحمل, نبداها بالولاده باش نوريهم اللي هما عندهم انتريزور اللي جاي واللي قيمته كبيره برشا واللي قد ما تعرف قيمته قد ما تعرف اهم حاجه اهميه الولاده الطبيعيه مش بالسيزاريان. فما حالات يلزم تول سيزاريان راي مهمه ياسر, وكل احساس نتاع الولاده راه ما يتعودش. نشجعكم ولدوا عادي, حضروا
0: وربي يرزق الناس الكل ان شاء الله يا ربي. ربي يرزق الناس الكل ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك اللي حوله نورتنا الانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام. ذي غنيه في التيم بالضبط اختارها لنا اخونا خالد. مرحبا بكم من جديد على كل سنه.

0: عسام مرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزوانيه وخلينا نحكيو على كره القدم. وين البارح 4 جوان 2026 هبطت جيم ياسر مزيانه اسمها جولز. الجيم هذيا باش تدخل وبتعمل كونكورنس كبيره على الاخر للفيفا وللفوتبول اللي هي اي كي اي البي او اس بتبيع البرو. جو ياسر مزيانه متوفر على منصه ستيم وعلى منصه البلاي ستيشن 5 موجوده بلاش. ينعم بلاش تحب تجرب الجيم هذيا تنجم تهبطها جراتويتمون على بلاي ستيشن 5 ولا على البي سي نتاعك على ستيم. نحكيو على جو ياسر مزيان بازي برشا على سكيلز نتاع الجوار. نحكيو على مود رانكد يكون موجود في وسط الجيم كلكو سوا سولو ولا ضد الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت فما بروغريسيون ياسر كبيره وفيها الكروس بلاي، اي بلغه اخرى تنجم اذا كانك جوار بلاي ستيشن تلعب ضد جوارات البي سي والعكس بالعكس. جو ياسر مزيانه ننصحكم الناس كل تجربوها، اسمها جولز، متوفر على منصه البلاي ستيشن 5 وستيم. نحكيو على واحدة من أروع لي جو موبايل، نحكيو على جو باتل رويال اسمها ببجي موبايل اللي الحق تربي باش تعمل أو عملت كولابوراسيون ياسر ياسر مزيانة مع شخص معروف على الأخر تونسي من عالم كرة القدم. حسب رأيك حسن شكون ينجم يكون وماهوش جوار كرة قدم؟
1: ماهوش جوار كرة قدم، ينجم يكون
0: نجم تونسي معروف على الأخر في عالم كرة القدم وماهوش جوار تاع كرة قدم. في لعبة ببجي موبايل فما عنا سامي كبير على الاخر، على الاخر معروف ياسر،
1: مش جوار،
0: موش جوار،
1: مش انترنور،
0: لا لا موش كوتش، موش جوار،
1: لا هو جوار لا هو انترنور.
0: هاي اما في موندو كرة القدم شنو النجم يكون
1: في موندو كرة القدم؟
0: اي في عالم كرة القدم فما اللي يصير في الماتش معناها التكبيرة لا موش اربيتر دي تقر ماكش
1: موش اربيتر
0: اي وهذا الكل معناتها
1: يشكون شاويل
0: لا باش يقولها في وسط ببجي موبايل ولا حاجه ياسر مزيانه.
1: اي والله جوني بورت اميزينغ باش تكون
0: على الاخر انها جو انترناسيونال كيف ببجي موبايل لعبوها في العالم اجمع. انه تم اختيار عصام الشوالي وانه باش يمثل اللغه العربيه ويكون حاضر في وسط الجيم هذايا حاجه ياسر مزيانه. هاكا تنجموا تيليشارجيو ببجي موبايل، الميزه جور جاي هاكا باش تلقاو فيها عصام الشوالي يقول شد شد راه وهرب.

0: العشية.
1: شكرا لك دراكو، تحية كبيرة لك. شكرا. يلا شو شو تسويت الحدث على كل سنة.
0: حدث على كل لسان.
1: نحكي على ساكيم إديسيون ران فور هيروز. سعيد برشا باستقبال مدام سحر بن حسن المديرة التنفيذية الجمعية التونسية لهنية لمزروعي النخاع العظمي. مرحبا للا، أهلا وسهلا، نورتنا يا للا.
2: عسلمة،
1: مرحبا شحويلك، صبا يعيشك، مرحبا بيك. نحكي على الحدث هذا باش يصير إن شاء الله سو ويكاند نهار الأحد هكا ولا
2: سيسا. نهار الأحد 7 جوان في كورنيش المرسى رانو فيروس، هي سباق الأبطال لفائدة الجمعية التونسية لمزروع النخاع.
1: هذا هو دونك نقولوا سباق الأبطال ران فور هيروز. قبل هذه برشا ناس تتسائل اليوم الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظم شنو هي.
2: احنا توا بوغ لا 5ème اديسيون نجيو نتعداو في موزايك
1: اف ام،
2: وكل مره انا نحاول نفسر على خاطر بالحق العبيد ما تعرفش.
1: مهم برشا.
2: المزروعي النخاع العظمي هما الناس اللي مصابين بامراض الدم الخطيره كيما الكونسير دو سون، سرطان الدم، والا فما انواع اخرى من امراض الدم الخبيثه اللي تداوى بزرع النخاع العظمي، واللي هي تستحق عمليه الزرع انه العبيد تتنقل من كامل انحاء الجمهوريه لتونس العاصمه، خاطر لا لو غريف الزرع المنقول يصير في تونس العاصمه في سنتر ناسيونال دو غريف دو مالوسوز. وهذيك علاش توجدت الجمعيه باش تكون اول حاجه لا بروميير ميسيون هي توفر السكن للعبيد اللي تتنقل باش تسكن باش تقعد طول فتره العلاج في تونس. دونك الاسوسياسيون توفر لهم مقر، توفرهم السكن المجاني اللي هو بحذا السبيتار.
1: أيوة.
2: في باب سعدون.
1: في باب سعدون اكزاكتومون.
2: أيوة. وتعاونهم زيدا في منح التنقل، فما ناس ما عندهاش باش تتنقل زيدا خاطر تكاليف كبيره نتاع العلاج وتكاليف صحيه.
1: بهذا جدا بهذا جدا نعرفوا البروتوكول زيدا كيف كيف ان بو دور. ويعطيكم الف صحه على خاطر اليوم قاعدين تعاونوا في الناس في رحله الشفاء. هذه هي رحلات الشفاء، لانه نعرفوا بانه كل انسان يبرى هو يعود من بعيد كما يقولوا فيها يي غوفيان دو لوان. دونك ما نجم كان نحييوك يا سحر اللي كنتي وكافه اعضاء الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي، والكلنا لازم نمشيو للمرسى كورنيش المرسى نهار لحد هذايا. اليوم هيت نحكيو على رانو في هيروز في دون سا 5ème اديسيون. قداش عندنا من باركور
2: رانو فيروس؟ فيه 3 باركور، فيه 10 كيلومتر وفيه 3 كيلومتر المارشون فامي وفيه 1 كيلومتر للصغيرات. هو سي سان ايفينمون خيري تضامني، الهدف نتاعو هو جمع التبرعات للجمعيه لتوفير لي بور كوفرير لي فري نتاع السكن نتاع المرضى ونتاع التنقل نتاعهم والمصاريف زاده التحاليل الطبيه والحاجات اللي ما تصيرش في السبيطار ساعات نستحقوا نعملوها اون اورجانس او بريفي. دونك هذيك علاش الجمعيه تعمل سباق هذايا باش تغطي التكاليف.
1: الريع نتاعو دونك فوالا المداخيل نتاعو ان شاء الله باش يكونوا لفائده الجمعيه من اجل تغطيه هالمصاريف هذيا وندعموا زادا والناس الكل تمشي بولا بون كوز. وعلاش ليا نهار الانسان قاعد نشوف معناه في ثمن المشاركه تخي سمبوليك 20 دينار 20 دينار ما عاد يجيبوا حق كسكروت راه طورا كسكروت مشخشخ يسميوه لي جون اليوم والحق بيتزا. دونك 20 دينار اليوم نمشيو باش نلقاو زاده اون امبيونس دو بون انفون موجوده عندكم وديما عاملين اجواء كبيره يظهر لي في
2: وي. هو لا بون نوفيل احسن اللي احنا اللي دوسار نتاعنا 2000 مشترك 2000 دوسار تبيعوا في نهارين
1: الحمد لله
2: في نهارين. بالحق فما برشا عبيد حبت تعاون الجمعيه وبرشا عبيد دفعت حتى اكثر معناها من حق الدوسار. وانا اليوم جيت بوغ انفيتي لي جون باش يجيو يحضروا خاطر فماش كان جالي فما لا سنسيبيليزاسيون زاده باش يكونوا فما اطباء وباش يكونوا فما برشا من شركائنا وبرشا عبيد من الجمعيه باش يحسوا، وعن المركز الوطني لنقل الدم زاده باش يكون موجود للتحسيس باهميه التبرع بالدم والصفائح. دونك سي هو ايفينمون محلول للناس الكل. وانا نحب زيدا نوجه طلب للناس اللي تسمع فينا بوتيتر ما ينجموش يشاركوا نهار الاحد انهم ينجموا يعاونوا الجمعيه. رانا
1: كيفاش نجموا نعاونوا جوستومون هذاك علاش
2: هي راهي توا ظروف صعبه، تولينا عندنا برشا طلبات على خاطر معناها الناس ظروفها الاجتماعية صعيبة واللي عنا برشة طلبات من عند المرضى. يعني ماذا بينا نحسنوا احنا بيدنا لي سيرفيس اللي نعطيوهم للي باسيون. هذاك علاش اون انفيت لي جون باش يعاونونا اترافير دي دون للجمعية. وانا اليوم جيت لابسه مريول الاسوسياسيون
1: اي ام ذا هيرو
2: اوكي انا البطل. المريول هذايا هو سي ان دون سيمبوليك للجمعية 25 دينار
1: ومزين شباب
2: اي شفت محليها
1: شباب على الاخر اي
2: فما في الابيض زيدا وفما موديل للفوالي زيدا موجود. احنا الهدف انه كل مريول يغطي من حتى نقل المريول هو 25 دينار 30 دينار حسب التقريب معناها هما من حتى نقل دونك ينجموا يعاونونا يشريوا المريول ينجموا يعاونونا ويتصلوا بنا عن طريق صفحتنا جمعيه تونسيه المزروعي النخال العظمي اسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مول اوسوز او اوسي رقم الجمعيه 29 343 485.
1: عاود ذكروا بي 29
2: 29 343 485. نقبلوا حتى مش لازم تبرعات ماديه بركة عندنا مقر يعني سكنه نستحقوا الكتروميناجي نستحقوا وليتري معناها فروشات نستحقوا يعني جانفيت ناس الكل باش يشوفوه
1: المقر
2: فوالا يشوفوه المقر واللي ينجم يتبرع. مرحبا بك.
1: مرحبا بي نحن نحييك برشا لسحر بن حسن. شكرا جزيلا لك مديرة تنفيذية الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. بالتوفيق لكم في هالخدمة الجبارة اللي تقوموا بها. ونعود نذكر لساكي ميديسيون إن شاء الله Run for Heroes بشكون إن شاء الله في كورنيش المرسى نهار لحد هذية 7 جوان 2026 من 7 بتاع الصباح حتى النص نهار. كما قلت لكم نجموا نعاونوا الجمعية نجموا نشريوا التيشيرت وكيف كيف هذا الكل من أجل اليوم التخفيف ومساعدة الناس هذوما في رحلة الشفاء نتاعهم. شكرا لك مدام.
2: حدث على كل لسان على كل لسان
1: من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية. نمشيو تو تويت ونشوفوا توب 3 على ديزر. الترند العالمي نحكي ولا مرهذية نيو انتري نلقاو الأغنية الحدث متاع صبخ

الأوليفيا دين في منانيد، هذه هي الغنية الحدث تسمعوها توتشويت وحتى التراند على ديزر على موجات موزايكا فام، ونخليكم بعد هي مع هيبة الخميري وآخر الأخبار الوطنية والعالمية.

0: أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نيو. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من رابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام
1: الأولى في تونس. Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairdin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chalgi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetic, Bijouterie Fetten Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، بينها ارتفاع كميات النفايات وتثمينها وارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ والتصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها، مشيرا إلى أن مصالح البيئة تعمل الآن على تنظيف 152 شاطئا. ووزير البيئة يشير إلى أنه يتم تثمين قرابة 90% من النفايات البلاستيكية و40% من إجمالي استهلاك الزيوت الغذائية.
4: المخاطر هذه تتجلى في العديد من المظاهر، النفايات اللي تعرفوها، ارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ، التصرف السليم في المياه، ترشيد استهلاك المياه، تثمين النفايات، هذه الكل اللي حاولنا باش اليوم نعطيه كرسالة. وثانيا ثم شفتوا شباب اليوم اشتغل على العديد من المبادرات، كمية الكبرى إذا ما قولكش أكثر من 80-90% من البلاستيك تم تثمينه، ثم منظومات اللي تطورت مدة سنوات موجودة، الزيت الغذائي نفس الشيء. البحر عندنا برنامج كبير إن شاء الله وربي وفقنا، أثناء لاحظنا تم ارتفاع مستوى البحر، ويوم ما بين 19-21 جانفي وسط البحر الأبيض المتوسط وصلت الأمواج ما بين 6-14 متر. في تونس نفس الشيء، أثر هذاك ارتفاع مستوى البحر لقيناه ما بين 30-50 سنتيمتر.
3: عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر الجراري يؤكد أن من أولويات اللجنة التي تعمل على إتمامها قبل انطلاق العطلة البرلمانية مقترح قانون مكافحة المخدرات بهدف مزيد تجويد نص المقترح للمراوحة بين الجانب الردعي والجانب الوقائي والعلاجي. والجرار يضيف أن مقترح قانون مكافحة البركاجات ومقترح قانون زجر الاعتداء على الإطار التربوي أيضا من المقترحات التي تقدمت اللجنة شوطا مهما في مناقشتها. رئيسة الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة بقرطاج ناس بن نصر تؤكد أن المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم والوساطة الدولية المنعقد اليوم تحت شعار التحكيم التجاري بين المتغيرات وعقود البحار سيتوج بجملة من التوصيات العملية، من أبرزها مقترح بعث محكمة تحكيم مغاربية تضم كفاءات وخبرات من دول المنطقة لتكون بديلا إقليميا قادرا على فض النزاعات التجارية والتحكيمية بكفاءة أكبر وتقليص اللجوء إلى المراكز الدولية المكلفة.
5: يأتي هذا المؤتمر في ظرف دولي يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة أثرت بشكل مباشر على مناخ الاستثمار والعلاقات التجارية الدولية، وهو ما يفرض البحث في آليات قانونية حديثة وفعالة لحماية المستثمر وتسوية المنازعات بطريقة سريعة ومرنة وذات مصداقية. أول شيء هو تسليط الضوء على الإشكاليات الأساسية، ومن هنا محاولة اقتراح بعض البدائل العملية على مستوى منظومات تشريعية جديدة مستحدثة ومواكبة لهذه المتغيرات من ناحية، ومن ناحية ثانية فضاءات وهياكل تحكيمية قادرة على تسوية هذه المنازعات في أفضل الأجال. وخاصة أنه الآن هو الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو خلق هيكل جديد، هو بعث محكمة تحكيمية مغاربية جامعة لخبراء ممارسين في مجال التحكيم والوساطة. هذه المحكمة ستكون كبديل لهياكل دولية تستنزف الدول.
3: في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الولايات المتحدة ستضيف 40 مليون برميل إلى احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد انتهاء الحرب مع إيران. رئيس الوزراء الألباني يؤكد ردا على سؤال بشأن تظاهرات ضد مشروع مجمع سياحي مرتبط بعائلة ترامب أنه لا داعي للقلق لأنه لا يوجد مشروع. يشار إلى أنه ما يقارب الأسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل سالي. اللقاء.
1: الأولى في تونس على كل

0: على كل سنة تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على 71-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-
1: بوبليسيتي.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك
3: عندك اورانج. معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح ل 7 تاع العشية.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء ل 6 تاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت إلى جوهرة الساحل سوسة، وين معانا سي صاحبي 35 سنة تقنية. سلام سي صاحبي، مرحبا يا أخوي.
4: روح تربح.
0: مرحبا بك سي صاحبي.
5: مرحبا حسن، لاباس عليك؟
0: تحية لك سيدي، لاباس عليك؟
5: الحمد لله.
0: طيبة.
5: تحية ليك وليكيب مدعيك كل.
0: يعيشك يا خويا، تحية ليك ولجوهرة الساحل سوسة يا خويا.
5: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا لك. ربي فضلك يا خويا، وسوسة أنا واحد من الناس ما فيل دو كور، دونك تحية ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الساحل. أي خويا العزيز. حاضر. أسأل السيدة مهلين، إن شاء الله زينة خويا، نبداو ب 200 دينار وبعد نطلعوا في النيفو. أوكي.
5: أوكي.
0: توكلنا على الله، يلا. كل واحد اثنين ثلاثة يلا جو. شنو هي عاصمة ألمانيا صاحبي؟
5: برلين.
0: برلين، ممتاز. شكون يقدم ريكاب سبور على موجات موزايكا فام؟
5: حيدر الشيرني.
0: حيدر الشيرني، إن شاء الله عليك. في عندك فارس إذا لي عندك، شكون عندك حمزة قال لك هاي سيدي. شنو هو الاسم القديم لجوهرة الساحل سوسة؟
5: حضرموت.
0: حضرموت، ما شاء الله عليك. في شكون الكاتب التونسي، روائي التونسي اللي كتب رواية الطلياني؟
5: باس.
0: بس قد جد مع الوقت. هو اسمه شكري حاجة ترى؟
5: شكري مبخوذ.
0: هذا شكو بربي اللي بحذيك قولي عدي هودي، خلينا نشوفه سي صاحبي. عدي شكري مبخوذ. شكو اللي بحذيك؟ شكو اللي عاون فيك سي صاحبي؟ قول لي.
5: أخوي صغير.
0: خوك صغير، شو اسمه خوك سي صاحبي؟
5: اسمه
0: وحلت لي اسمه
5: من هم مش عارف عليك.
0: بيه والله ما شاء الله عليك. على كل حال قل له يا خويا ربي يفضلكم لبعضكم. إيجا نقول لك حاجة، مادام أنت أخوك واضح ولا وما نجموش خوك عاونك ما يربحش معاك، مال أخويا شو هما أربع أسئلة، مبروك عليكم 400 دينار من الأهداء. مبروك عليك سيدي خويا. أنا شكون خير نسلم يا صاحبي يا بيه.
5: نسلم على أكيب مونيك الكل والعاملين فيها وصحابي والناس يعرفوني.
0: ربي يبارك لك خويا، تحياتنا ليك ولكل أهلنا في سوسة.
4: موزايكا فام في سوسة 107.8. روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. مرحبا بكم ميمة،
6: اهلا وسهلا.
0: مرحبا سيونس، تحية كبيرة ليك. اهلا وسهلا، شنو الامور؟
7: الحمد لله.
0: الحمد لله. سيدة عايدة
6: غو غو غو غو
0: بك. اهلا وسهلا
6: الدكتور الشيخ.
0: يلا سيدي نمشيو توت سويت. الرقم على كل سين،
4: رقم على كل سين.
0: يولا مرة هذية على تراجع عدد التلاميذ في الشعب العلمية، خاصة شعبة الرياضيات، والأسباب بتتبين أميمة هكا ولا ليه؟
8: بالضبط. قال رئيس جمعية تونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اللي استضافته في برنامج ديما هوني مريم بالقاضي، أنه تعريب الأعدادي ثم فرنسة الثانوي أكبر جريمة تربوية صارت في حق التلميذ التونسي. وقال أنه ضعف في مادة الفرنسية هو سبب وراء عزوف التلاميذ على الشعب العلمية، وخاصة نحكي لهنا على شعبة الرياضيات والأعلامية. وقال الزهروني أن المدرسة العمومية اللي لازم ترجع تطلع بدورها وترجع قيمتها كمصعد اجتماعي لجل التونسة، ولازم يكون عن طريق إصلاح المنظومة التربوية برمتها بداية من الابتدائي.
0: بداية من الابتدائي باش نسمعوا سي رضا الزهروني في هذا التصريح نتاعو. وتحية كبيرة لزميلتنا مريم بلقاضي اللي استضيفته في برنامج اوني توجور لا، دونك تحية كبيرة لها مريومة على هالموضوع هذاك يأتي أبوغدي. وفي نهاية الأمر اليوم كجمعية تونسية للأولياء والتلاميذ عندهم موقف واضح وصريح من وعندهم تفسير أيضا لتراجع معناها عدد الناس وعدد التلامذة اللي يمشيوا للشعب العلمية خاصة شعبة الرياضيات.
6: حليت الكتاب عن مات سيتون ماتيير استراتيجيك بار اكسيلونس. ما راهو ما تنجمش اليوم تقرأ في مسار أولا التعليم الابتدائي التعليم الثانوي تعرف أنت تقرأ الفيزيك والسيونس مربوطين بالمات. دونك معناتها الي اورجينتال بار اكسيلونس. ثم إذا تقدم القدام التعليم العالي ما تنجمش تمشي في السبيساليتي نتاع الانجينيوري ميديسين ولا تكنولوجي اذا ما تكونش عندك معناتها ان كابيتال دو ماتيماتيك. البلدان المتقدمه عندهم 60% من ولادهم وبناتهم يفهموا اللي يلزمهم يفهموه في المات، 10% متميزين، احنا نحكيو على 5% ماشيين في شعبه الماتيماتيك. تسال وتقول يخرج لك كل عام ويعطيك ليتا ويتعدى معناتها منذ 15 سنه. دونك اون دو با اتر نقولوا ان سافون باش نعرفوا السبب. السبب هو الضعف نتاع التلميذ في مادة الفرنسية. لي ماتيماتيك سون تونسيني بالفرنسية. انا جو سوي ماتو قوي في المات على خاطر نفهم بالقدا الفرنسية. الاشكالية وقت اللي عرب لك المرحلة نتاع الاعدادية 3 سنين ثم رجع في الثانوي قال لك اقرا بالفرنسية ارضاء لرغبات ايديولوجية في ذلك الوقت جماعة التعريب وحط اكوتي المسحة البيداغوجية نتاع التلميذ. وانا نعتبره اليسار هذاك اكبر جرم في حق التلامذة نتاعنا واكبر جرم في حق الاساتذة واكبر جرم في حق معناتها امال النجاح بالنسبة للتلامذة. راهو كي ناقفوا انا قلبي معبي تعرف معناتها واحد بالحق معناتها سيتان سوجي اللي نتبع فيه دوبوي 10 ans c'est un sujet qui me passionne على خاطر نعتبر انه وصلت وموجود هنا سي غراس ا ليكول بوبليك. ما عنديش حاجه اخرى وصلتني باش نتكلم باش نحكي باش نفهم باش ايبا. وليكول بوبليك هي مكنتني من مهنه، مكنتني من قرايه في مستويات كبيره، مشيت قريت البرة معناتها خذيت كارير باهيه في الارمي معناتها اور كي نحكيو احنا توا وكانه الشيء خطينا.
0: هذا سيدي ذا الزهروني وتحية كبيرة للجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ. إذا عرف السبب بطل العجب، هكذا قالت العرب قديما.
7: هكذا قالت العرب.
0: هذا هو اليوم مشكلة كبيرة فيما يتعلق معناها يقول لك العزوف على شعبة الرياضيات، شعبة العلمية، شعبة العلوم الطبيعية، معناها برانسيبالمون يعزى إلى أنه يقول لك اليوم صغير ياخذ سيزيام تاعه ولا باساج دو كلاس طبعا فما كونكور سيزيام لا محالة. ربي رحمة زاد بالآخر حلو قوس هنا بالله أرحموا العائلات التونسية ورحموهم التلامذة بربي السادة المشرفين في وزارة التربية بالله كونكور سيزيام خليه على الأقل خلي الناس تفرح خلي الناس تفرح يا خويا وراهو مش معقول راهو لازمك تجيب 14 دو موين باش تدخل البيلوت خويا 16 دو موين اما سهلوا في الامتحان ما تعملهمش حاجه معناها راهم الصغار هذوما حشتنا بيهم حابين نحبوا نعملوا التريم تاع الناس المتميزين في بعض معناها في القطاع العمومي والقطاع الخاص من اجل انه نكونوا نخبه تونسيه ولو انه معظم النخبه ما عملتش بيلوت باش نبداو واضحين. دونك اليوم هذا ما بين قوسين
7: فوالا هذه حقيقه اخرى
0: اي فوالا اكزاكتومون سي سي تاخذ وقت. بل كانت عندها جدول خاطر كانت فما 4 معاهد نموذجيه فقط وكانت فما التمشي معناها الناس الكل تعدي الكونكور وكانت على الاقل فما ايجاليتي دي شونس وكسيتيرا. اليوم يقول لك الصغير ينتقل من السنه السادسه كان يقرا في الرياضيات بالعربيه كيفنا الكل. احنا من الجيل اللي كي دخلنا للثانوي معناها الاعدادي والثانوي معناها زمان احنا ما كانش فما اعدادي وثانوي سنه اولى ثانوي معناها سنه سابعه اساسيه. اليوم تدخل تقرا ماتيماتيك باللغه الفرنسيه، تقرا مات وتقرا سيونس ناتوريل باللغه الفرنسيه، امورك تمشي حتى البكالوري. اليوم الصغير تدخله خويا يقرا سنه سابعه اساسي بالعربي وتقول له الجذر التربيعي وتبدا تحكي معاه والتكعيب وكذا وكذا وكذا وكذا كذا وبعدها هي تقلبهم له هذوك من الكل بعد 3 سنوات بعد ما هو سيي مخه ايتي كونديسيوني واضح ولا بطريقه او باخرى. وبعدها هي تقلب له اللغه وجينيرالمون اليوم فما ان بلوكاج قبل كنا نحكيو فيه حتى في الكواليس مع هنا خالد قطات على اللغة الفرنسية اليوم اللي ولا تعليمها وأخكيك معناها لا يتوائم مع روح العصر. ذيك علاش صغيرات اليوم طالعين انجلوفون يحبوا الانجليزيه.
7: ثم نفور اصلا اصلا ثم نفور يعني من التلاميذ
0: منهم بحكي كيفاش نبسط اللغه الفرنسيه. اما اليوم هاو من الاسباب اليوم اللي بدينا نفهموا علاش الصغيرات ينفروا من الرياضيات،
7: هو عدم كما كان يقول عدم اتقانهم للغه الفرنسيه. اسباب من اسباب، لكن اعتقد كونه فما سياسات تربويه عامه هي اللي تخلي التلميذ توا نحكيه على تغيير اللغه في مجال في المجال في الرياضيات، واللي هي ماده كما كان يحكي استراتيجيه وهامه ورئيسيه، لانه اغلب الاختصاصات اللي من بعد انا اعتقد كونه حتى مش تكون شاعر يلزمك تفهم في الماتيماتيك. فبالحق يا خويا خليوه يا بالعربي الكل يا بالفرنساوي الكل، راه زاد فما معناها نحكيه على الخوارزمي ونحكيه على العلماء الرياضيات القدم كانت رياضيات بالعربية ولا بالفرنسية. خاطر التلميذ أولا ما نجمش يفهم، لأنه تغيير حتى المفردات معناها أنا بيدي
0: صعب صعب،
7: أنا بيدي تو مع بناتي معناها نقري في الرياضيات معناها صعيب عليا احيانا، لانه
0: صعيبة
7: ما نعرفش المفرد صحيح.
0: دونك
7: وفهم والتلاميذ تقام برمجين بالمخاخه بالعربيه بالفرنسويه ما يفهموش، دونك يولي فوق عليا ينفر منه. اذا نحكيوا على السياسات التربويه العامه، راهو مساله انه كل 5% يتوجهوا للشعب الرياضيات حاجه كارثيه جدا
0: بكل ما تحمل الكلمه من
7: المقاييس.
0: اكزاكتومون،
7: معناها احنا اولا ثم نيفو متدني جدا في الرياضيات، مع هذايا انه فما قله قليله توجه في الرياضيات، ونحن كما كنا نحكيه انه كي تقرا علوم طبيعيه ولا تقرا بعد ميديسين ولا تقرا هندسه يعني كله مرتبط بالرياضيات. ما فهمتش الى الان تو ثم سنوات قاعد يدنى النسبه قاعده تطيح بشويه بشويه
0: بشويه بشويه،
7: حتى حرك ساكنا وقال اجا نشوفوا شويه في المشكله، اجا ندرسوا نعملوا اجا نقعدوا نشوفوا شنو المشكله.
9: واللي توهق منها التلاميذ شعبه الرياضيات
7: هي علاش فما اسباب، يعني
9: هاك الاسباب هما اللي حكينا عليهم، التغيرات في
7: البرامج
9: في اللغه في البرمجه صحيح. معناها الماتيماتيك
7: في فرنسا انا شفت المدفات في برنامج في فرنسا
9: المفردات صعاب احسن بالعربي
7: تقو
0: اي معناها انت حاجتي نشوف اجا نقول لك حاجه، يا اما تمشي معناها وتكون تحب تعرب الكل على بعض، وحتى التعليم الجامعي علم عرب وعرب البحث العلمي ولما اخر ذلك، اما هذوما اكل اللي يسميهم ميفيغ ميغزام
9: ليهو
0: تحب نحيي برشا عبيد قاعد تفاعل معنا، تحيه كبيره اخونا وليد قاعد يتفاعل معنا يتفرج علينا ويوصل معكم
7: بالفعل تشوف في سلموا علي انا مش في فرنسا يحكي وزيد على مستوى يعني طالب او التلميذ الفرنسي في الماده في الرياضيات، يقولوا اللي اقوى تلميذ في ماده الرياضيات في فرنسا يتقارن بالضبط هو أضعف تلميذ في اليابان في الفرنسية
0: في الاكزاكتومون.
7: وتوا الاختصاصات الجديدة في الدنيا مرتبطة بالماتيماتيك
0: كله بالرياضيات. اليوم برشا ناس تدعو وأنا منه الحقيقة نتاع ربي معناه أدعو إلى تبسيط تعلم اللغة الفرنسية، راهم الصغار قاعدين نعملوا لهم في بوغاج دو كران، نعبيوا لهم في مخاخهم بالفارغ. إيش معناها؟ معناها اللغة هي ما هي إلا أداة للتعلم لتعلم العلوم إلى ما آخر ذلك، واضح ولا سيونس؟ متفقين فيها هذه. اليوم شنو اللي يخلي اللغة الإنجليزية تكون جذابة أكثر بالنسبة للتلاميذ مثلا وللطلبة؟ لأنه طريقة التدريس متاحة
7: وأيضا الانفتاح أسهل. مش كان
0: لا والانفتاح متاح اليوم هل هرتقة اللي موجودة في الفرنسية معناها باش ما نقولش بالحق هرتقة معناها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، معناها اليوم معناها لا لونغ فرونسيز هي لونغ قلاخر معناها قلاخ تري كاثوليك، واضح ولا صعيبة فوق اللازم، معناها فما حاجات فما ضوابط اللي ما عادش نستحقه حتى اليوم. وفي الاخر احنا مانيش فرنسا، ما احنا تونس، احنا
7: لغة فرنسية احسن في العالم،
0: لغة جميلة
7: في العالم الكل،
0: لغة
7: شوية شوفوا في
0: هي غنيمة حرب قال عليها واحدة ملك عبد النبي بعد خدها بورقيبة، واضح ولا امبيوتان دو غير. ولكن اليوم في الاخر كان بسطوا في تعليم اللغة الفرنسية من اجل انه حتى اليوم يتم الانتقال، مثلا ينجم اليوم نجيو نهار من النهارات علاش تاعو المجلس الاعلى للتربية نستناو فيه ان شاء الله معناها يتم معناها التنصيب نتاعو، يقول يوخر ويقدم يقول لك نرد نقرا الرياضيات بالانجليزية، اما هذا مشروع بعد 10 سنين خاطر يفو فورمي لي جون ونعملوا ريسيكلاج للسيد ولا ما اخر ذلك. اليوم انتخ طون بين هذا وذاك بسطوها اللغة الفرنسية
10: خليها تولي اكسيسيبل اكثر، خلي صغيرة يحبوها اكثر، لانه كي تجي تشوف عدد الاسفار اللي يتخذوهم في الكونكور نتاع البروفي وفي الكونكور نتاع البكالوريا راهي تعد بالمئات سنويا، معناه بلوكاج حقيقي اليوم للغه الفرنسيه، والا ولاو شنو يعملوا احفظ صب الى ما اخر ذلك. اختنا عايده ونعرفك تحب اللغه الفرنسيه، هل مع انك اليوم انها تبسط هذه اللغه في تطبيق التدريس نتاعها pour qu'elle soit plus accessible عايده؟
9: حاجتين، هو اليوم اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية a pris le pas sur اللغة الفرنسية
7: في الدنيا الكل،
9: في الدنيا الكل على المستوى الدولي. تو حتى صغيراتنا لهنا تقاهم بلبلة متاع إنجليزية من الصغرى، يتبعوا ويسمعوا يتفرجوا في الأفلام وفي السيري بالإنجليزية، ويسمعوا الأغنية بالإنجليز، ويتبعوا الستار وليز انترفنسيون متاعهم بالإنجليز، دونك ماشيين أكثر في الإنجليزية. لكن تقعد احنا بالنسبه لي نحن الفرنسيه، انا جو سوي بور لو يا خويا نحب الناس اللي يحفظوا اللغات، خاطر فما نوع من الانغلاق احنا ولا عنا. تو تسمع ان ديسكور في العامه عموما، تسمع ان ديسكور ولغتنا والحفاظ، ولا حتى بعد ساعات انت تكتب ستاتيو بالفرنسيه، انت معناها صحفي تكتب ستاتيو بالفرنسيه يقولك علاش يا اخي او انت حاقر لغتنا وحاقر اللغه، علاش انت كتبت قبله 10 ستاتيوات بالعربي ولا بالدارجه ولا باللي هو، معناها فما اكل انغلاق فيزافي. لا مازمكش، لا لا مثالش كي نحذق برشا لغات، مثالش كي صغارنا يحفظوا برشا لغات بما فيها
7: صحيح
9: العربيه وينفتحوا، معناها على خاطر تنجموا تحل لهم افاق اخرين، علاش ليه؟ وتنجم تسهل لهم الحياه، وتنجم تمكن لهم من التواصل في عده مجالات في عده ميادين مع اشخاص ومع جنسيات مختلفه، معناها ما فما حتى اشكال، راه ماهوش عار ولا عيب كي واحد يتعلم لغات اجنبيه، ومش معناها هو راه ما يحبش لغته العربيه. ليه ليه با دي تو لوان دلا. المشكله اليوم اللي احنا في التعليم تاعنا لا نثق ولا لغة عربية لا فرنسية لا إنجليزية. في نهاية الأمر مخرجنا بشيء لنا بهين في لغتنا باش تعبر بها، واللي هي في نهاية الأمر معناها باش تستعملها في إطار بلادك ولا دول العربية على ليميت، اللي هما بنفسهم الدول العربية في بالك اللي الخليج الكل يونس يتعاملوا بالإنجليزية كل،
7: لأنه الخليج الكل أشكون
9: لي كوريسبوندونس نتاعهم لي بوبليكاسيون الرسمية نتاعهم، اللي مش الثانية أحسن على مستوى غاديك التعاملات داخل، خاطر هما ياسر يخدموا على جانب ويجيهم من الأجانب من كامل أنحاء العالم،
7: هما مش يخدموا على جانب.
9: دونك اللغة الرسمية
7: شوفوا في الأفريق الانقلاب اللي صار على مستوى استعمال اللغة الإنجليزية، علاش نبدا بعيد؟ الجزائر، الجزائر ما عادش عندها لغة فرنسية، في التعاملات الإدارية الإجرائية ما عادش
10: يحاولوا الجزائر. شو خيار سياسي في نهاية
7: الأمر؟ أي خيار سياسي، خيار سياسي.
10: ما اليوم جي تشوف تحكي مع الجزائري،
7: أنا شو مفهوم الخيارات؟
10: يحكي مع ما يحكي بالسوري، ما يحكيش بالعربي، معناها ما
7: بقاش عربي. كما أنا تو أنا نشوف أنا بنتي عمرها 17 سنة، ما
10: ربي يفضلها،
7: ربي يفضلها بالإنجليزية، إنجليزية الطفلة مش
10: بيان سور.
7: اما على الاقل انا بنتي يقول تتقن اللغه العربيه،
10: اي على الاقل
7: مهم جدا، يعني جدا تاريخنا وتراثنا مكتوب باللغه العربيه، ما نجموش ما يصير الانفصال التام او معناها على على على لغتنا.
10: هو اليوم نعاود نذكره بانه هذا يندرج ضمن الباب الكبير اللي هو اسمه السلاح التعليم. لا تعرف مثلا مثال معنا سي طاهر يقول هذاك هو المشكل الكبير، هو اليوم يقول هذا ما حطيتو ديكم على الاسبوع الدي. كيف سي كريم توير يقول حتى في طرق بيداغوجية للتلقين ما عندك فيها ما تقول، برشا ناس قاعد تتفاعل معنا وتذكير بليك جبدنا على لا فاموس سيتاسيون معناها اللي انا
7: جاني متحرفي
10: باغ واحدة باغ ما ميموار، هو كاتب ياسين لما حالة ماهوش ملك عبد النبي، دونك الله غالب كبرنا سي خالد رجوع الربي. هي نسي بات جمل البرقيبة كغيمو قالها برقيبة أشهر منهم الزوز، دونك هذاك علاش قعدت دون ليزانال. اليوم دعوة في الأخر إلى أنه بالحق بليك في ساعة الأولى كنا نحكيه على الناس اللي معناها غشت في امتحان البكالوريا، وإحنا قاعدين معاكم توا، ودخلوا على موقعنا موزايكا فام بطاقات بالسجن، معناها شوف بطاقة إيداع بالسجن 9 تلاميذ من أجل غش في البكالوريا. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة اليوم الجمعة 7 جوان 2016 بطاقة إذاع بسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش ونظرة وطنية. تبقى الأمر متعلق بجزر الغش في امتحانات بحسب مصدر قضائي. مصدر قضائي هذايا اللي صرح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء قالت صغار هذو معمرهم من 18 سنة تم ضبطهم باستداد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوري في معتمدية بوعرادة. معناها هذا وحكينا على الحالات نتاع سوسة وكسيتيغا وكسيتيغا. راهو اليوم جوستومون اليوم رانا لازمنا نعاودوا راهو طوق نجاتنا لن يكون الا التعليم. اليوم راهو وطن ما فيهش تعليم محترم ما فيهش ديتات بيان فيت راهو ما نتصوروش يكون عندنا مستقبل كبير. دونك دعوه اليوم سأغش بالحق راهو مساله امن قومي وليت اليوم اصلاح التعليم برمته. نشوفوا المنظومه. شوف سي يونس يزمك تشوف معناها في حومتك وفي اصحابك ولا انت عايده كيف كيف واميمه والناس تسمع فيه كلنا نعرفه اللي عنده اليوم صغير في البكالوريا معناها عنده اتادا ليخت عندها عام في البروفي سنة في النوفيام ماني والعبيد الكل خطر عليه بتش يقول لك الناس يقول لك على الأقل قريته 9 سنين بالفلوس خلي كم 4 سنين هذو ما بليش كيف كيف اللي في سيزيام اليوم سيزيام يعديو يخرجوا راه معناها

0: ليكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaic FM.
2: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مي لا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبل قبلك بينيديك.
3: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان جزوزة إيترا ونص كوكاكولا ومعهم 25 سنتيلتر بلاش ب 2850 في عود 3190 ملي.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
5: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. قبل ما نمشي والهاي تيك حبيت نتمنى أن ندخل بوتيت فرانسيس اليوم غالية مرسني تحتفل بعيد ميلادها التاسع. نقول هابي بيرثدي يا غالية يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير. ديديكاس تري تري سبيسيال جاها دو لابار دو سون بابا البروفيسور غصن المرسني وكيف كيف من العائلة الكل يقولها يا غالية يا بنينة راك عاز عزيزة وغالية علينا وربي يعطيك الوقت الطيب. آخر أخبار التكنولوجيا تتسويت في هايتك مع داري السويسي.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
8: أريدو طور عالمك
9: هايتك. هذا رونديفو مع هايتيك على موزايك اف ام. نعملوا ميزاجور الاهم فما بالنسبه لاخبار التكنولوجيا اليوم. شركه جوجل اعلنت على اطلاق جيميناي جو الفيرسيون جديده من الذكاء الاصطناعي نتاعها. جيميناي جو ما ذكركمش بحكايه يا جماعه انتم المستعملين نتاع اندرويد منذ 2017 فما فيرسيون نتاع اندرويد اسمها اندرويد جو. الفيرسيون هذه موجهه للسمارتفون اونتريد جام للسمارتفون الخاص اللي ما فيهمش قوه كبيره ياسر بالنسبه للهاردوير. 2017 وقتها خرج اندرويد جو كان يعتمد على السمارتفون فيهم 1 جيجا درام لكن منذ اندرويد 13 جو اديشن ولاو يعتمدوا على 2 جيجا درام. حتى لو كان 2 جيجا درام تقعد الكونفيغوراسيون ضعيفة وتنجم تخدم العديد من الخدمات بالنسبة للفيرسيون أليجي المخفة هذه بالنسبة لجوجل. جوجل وقتها لانسيت حتى دي زابليكاسيون تطبيقات موجهين للاندرويد جو وسميتهم جو إديشن جوجل مابس جو إديشن وغيرهم من الفيرسيون متاع لزابليكاسيون هذه. المرة هذه الإعلان على إطلاق جيميناي جو موجه أساسا للسمارتفون اللي يخدموا بالجو إديشن بالاندرويد جو اديشن. يعني انه شركة جوجل تحب انه الذكاء الاصطناعي بتاعها يكون حاضر على السمارتفون اللي فيهم كونفيغوراسيون ضعيفة ياسر لكن مع هذية بالنسبة للفيرسيون جديدة متاع جيميناي هي بيدها فيرسيون مخفة الليجي من جيميناي موجهة اساسا باش الناس اللي يستعملوا السمارتفون اونتريد جام هذوما يقعدوا كونكتي يستعملوا الذكاء الاصطناعي بتاعها يكونوا برودكتيف حتى لو كان السمارتفون بتاعهم فيه كاباسيتي متاع ستوكاج ضعيفة يسر وليميتي. بالنسبة لجيميناي جو اديشن باش يعوض جوجل اسيستنت جو باش يكون اكسيسيبل فيا لابليكاسيون تاع ريشيرش جوجل. دونك تنجمو ديماريو كونفرساسيون مع جيميناي جو عن طريق البوتون داكوي وقت تقعدو نازلين عليه ولا البوتون مارشاري وقت تقعدو زادا نازلين عليه بالنسبة للي زاباري اللي كومباتيبل بالطبيعة. جيميناي جو

0: ينجم يعمل دي زابيل، يبعث دي اس ام اس، يعمل كالكول نتاع الوقت نتاع التراجي، يلقى دي ريستورون والا دي بون دو ريشارج بالنسبه للناس اللي عندهم كهرباء الكتريك، يعمل بروغراماسيون نتاع الارم، يعمل كرياسيون نتاع دي زيفينمون على الكالندري، يقرا دي فيشي ملتي ميديا. على كل خاصيه متقدمه بالنسبه للاستعمال بالنسبه للناس يستعملوا اندرويد جو اديشن. كيما قلت لكم نعاود نذكر سي تي فيرسيون تاع اندرويد اللي مواجهه للسمارت فون اونتري دغام. مره هذه لي سمارت فون هذوما ماهوش يقاروا روحهم مقصيين من استعمال الذكاء الاصطناعي بما انه اللي عندهم الفيرسيون الخاصه بهم من جيميناي. جوجل هي بيدها ماهيش تكون مقصيه من الاستغلال نتاع المعطيات والداتا اللي باش تلمهم من استعمال فيرسيون ليميتي بالنسبه لجيميناي، لكن تعطيها اكسي لعدد مهول جدا من مستعملي الفيرسيون نتاع جو اديشن اللي استعمالها يقتصر فقط على البلدان الناميه او في طور النمو. واحدة من أبرز النقاط اللي تطورت بالنسبة للذكاء الاصطناعي هي الذاكرة الميموار. الذكاء الاصطناعي وقت بدأ وقت اكتشفنا تشات جي بي تي وبدينا نحكيه على التجارب مع خدمات أخرى منافسة لتشات جي بي تي، كنا نحكيه مع ماكينة لكن ما عنديش ميموار، كل ما ترجع لما نعود ونعطيها نفس النقاط باش نجم تحكي معنا ولا تنجم تتعامل حسب النقاط اللي نحبوا عليها. اللي صار هو إنه الشركات طورت أكثر بالنسبة لخاصية الذاكرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. مثلا أوبن إي آي اعتمدت على ارشيتكتور متاع ذاكرة لانسيتها في افريل 2025 اسمها دريمينج، واللي صار هو انه اوبن اي اي اعلنت رسميا على اطلاق فيرسيون جديدة اسمها دريمينج في 3 مع تحسينات مهمة بالنسبة للاستعمال. الحاجة الاولانية هو انه شركة اوبن اي اي تخدم اكثر على الكونتينويتي، انه يكون فما تماسك بالنسبة للكونتكست وقت تحكي مع تشات جي بي تي، يعني تشات جي بي تي ياخذ ليزيليمون المهمين بالنسبة لمحاورة معاه ويستحفظ عليهم، وهكاك المستعمل ما يكونش مجبر انه يعاود يعطي النقاط هذه في سيسيون واحدة اخرى. حاجة ثانية هو انه بالنسبة لتشات جي بي تي ولات عنده القدرة على انه يتذكر اكثر لبريفيرونس، مثلا الحاجات اللي انت ما تحبش تشات جي بي تي انه يحكي فيها، والا الحاجات اللي تمثل بالنسبة للمستعمل حاجات يعيش بها، كما مثلا الريجيم اليمونتير متاعه، والا شنو ستيل متاع الاجوبة اللي حب عليهم، ولا الطرق متاعه بالنسبة لتأدية خدمة معينة ولا مهمة معينة. والحاجة الثالثة هو انه الميزة جور هذية باش تكون متكاملة بالوقت، يعني مثلا كي تقول للتشات جي بي تي نهار السبت الجاي عندي ان بروجي نحب نخدم عليه هكا وهكا وهكا، بعد ما تتعدى دات هذية تشات جي بي تي ما يحكيش على السبت كأنه جاي، لكن يتحدث على انه السبت هذاك اتعدى. على كل فما العديد من النقاط اللي خدمت عليهم شركة اوبن اي اي بالنسبة للذاكرة هذية، واكيد انه برشا منكم باش يسأل شنو يعرف عليها تشات جي بي تي. فما انجلي في الحكاية هذية منها تشات جي بي تي يوريكم شنو يعرف عليكم. من هذية اتطورت وليت فما باج كاملة تشات جي بي تي يقول لك شنو المعطيات اللي يعرفها عليك بأكثر دقة من قبل حسب فيرسيون جديدة من دريمينج. وبالنسبة للخاصية هذية فيها قوة متاع كالكول كبيرة ياسر، فيها تطور كبير ياسر بالنسبة للتعامل مع تشات جي بي تي. حاجة ثانية هو انه الناس اللي يستعملوا تشات جي بي تي بلاش فلوس وما بينهم بشوية عندهم اكسي للنوع هذية من الميموار. والحاجة الثالثة ديما تسألوا على الذكاء الاصطناعي شنو الحاجات اللي يعرفوا عليكم وحاولوا انكم تمشيوا. اذا كان فما حاجات تحبوهم يتفسخوا بامكانكم انكم تفسخوهم بكل سهولة. هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم الجمعة الجاية في الأجندة متاع التكنولوجيا على المستوى العالمي WWDC Worldwide Developer Conference متاع شركة أبل، الكونفرنس متاع الديفلوبر، من فما بارشة حاجات جديدة منتظرة بالنسبة للإيفينمون ذي اللي يعتبر واحد من أبرز الإيفينمون في جوان 2026. تعملوا علينا كالعادة باش نعطيكم كل ما فما بالنسبة للإيفينمون هذي وشنو فما جديد بالنسبة للميزاجور الأخرين بالنسبة للأخبار التكنولوجيا على المستوى الوطني والعالمي. هايتيك تلقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت. هايتيك
1: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: يا مشرمان يا مشرمان وما بيهاش أقوى
6: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
7: الو الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
8: لحظة ما تعلقت
9: علي هكا، قهوتي الكل شربت هيلي.
8: شكون يشرب لك القهوة؟
9: اي وين ماشي يا داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة.
8: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زي
9: عليها، ببني الكل بالقرصان نتاعي.
8: تخرج فيك زيد
7: في وين هي اللونس؟
8: الو
7: الو اه يا حبي، خلتها ولا علقت انت؟
8: هي تنوريك فيها.
7: لا لا، من غير ما تجي سي بون، قتلتها. عملت لها بخة لونس، ماتت بالوقت.
8: ترى تحكي على ناموسة.
7: لونس تنسيك السوفرانس.
10: برودوي LTH.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
11: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس، كي كل نهار جمعة. رحبوا بستوفة،
12: أهلا وسهلا.
11: كيف الحال؟
13: أهلا وسهلا.
11: جو باهي؟ يلا ستي هاي يرميوا خيوتنا ونطلعوا حوتنا. يلا
2: الحوت عليك، الحوت عليك،
11: حوت عليك مصطفى قرام.
12: أهلين وسهلين
11: أخويا في الشبكة،
12: والحوت عليكم
11: في السنارة بلتو
12: إن شاء الله. نحن تويك على أبواب الصيف، العطلة الصيفية. وكدي عطلة صيفية يقول بحر ومصطفين والناس تعوم شيخة. أكم نسلفوهم نحن تويك الصيادين المصطفين، قولوا لما كل أخويا استعملوه البحر. أما علاش أنا اليوم شنو باش نحكي؟ باش نعطي توصيات مهمة لسلامة الصيادين والمصطفين. والقائل مانيش أنا باش نقول أنتردير ولا باش نقول لا ممنوع الصيد، أما راهو مهم برشا الكلام اللي نقوله تو. راهو الماء في الصيف يسخن، إيش معناتها يسخن؟ يعني التمبيراتور تاع الماء تطلع، هذيك علاش مشيو نحن داير نعوموا في الصيف. تو التمبيراتور تاع الماء تحاول 23 درجة 24 درجة.
11: ها علاش تضحك؟
12: شنو هذا؟
11: لا ما تعرفش المعلومه معناتها هنا راهو الماء
12: دخل باش تفهموا علاش او باش تعرفوا علاش هي العلاقه.
11: كمل الراجل تو تقف وين المصلين؟
12: مثالش مثالش دبه تونس بشوي دبه نص
11: شوشو على خونا مصطفى
12: مثال شوش الصباح عسل سخون. الماء راهو الماء يبدا سخون الحوته تبعد، ما تتبعد، ما عادش تقرب للشطوط. راهو كان تذكروا كي بداو نعوموا هكا ساعه ساعه ندخلوا لداخل، تبدا ماء سخون هكا يريد كي نافوا ساعه ساعه تجينا بارتي بارده على الدلكو. راهو الماء الحوت ديما يتبع البروده. والصياده نحن بصادوا بالسيرف كاستينغ، فك الماء سخون تعرف شنو تلقاه؟ باش تلقاه كان الحوت جويده. كعبه المنكوس قد هكا تلقاه. الفروخ ترمي الطعم تاعك من هنا قدقده لك، تلقى كل كعبات شو اسمها البالو بالومات اسمها الشرب نحن نسميوه، تبدا ذيلا هكا كل مقص وتبدا تبقى ما فماش فريمون حوت. مي مالوروزمون تلقى الشط مكتظ، وتلقى واحد ناصب سنارة سبع البرومبا فهمني ولا، ويرمي في الرصاصه نتاعو باللامسونات نتاعها في وسط العباد. انا نقول لك يا خويا راك ماكش تشد حد شيء، وراك باش تعرض روحك والعباد في خطر. راهو كي ترمي رصاصه لافيتيس نتاعها صدقني يوصل حتى قد البال نتاع الكرتوش
11: تاع الكرتوش،
12: تنجم تهبط بتاع العاب، تنجم تسبب له في اضرار كان ما تصيرلوش حاجه اخرى. وراك تبدا تجبد في القصبه نتاعك في وسط العباد، تنجم ترشق امسون في انسان. راهو الامسون كان دخل في عابد صحيح برشا باش تخرج برا عاد. وزاد شفنا قداش من مره شفنا بعينينا فيديوهات عم ناول عباد تعوم والاخرين رخي في الغزل، راك ترمي في الشباك في وسط العباد.
11: والله ما يجيش
12: ما يجيش، راك ترمي في الغزل عشان رب الرزق بيد ربي. تلعبت تجي تعوم ودي ترمي الغزل، اقل حاجه طفل صغير يعوم وحلت وحلت ساقه في البطاين وكل شيء، ما عادش تنجم تقتل عبد، تنجم تكون سبب في قتل عبد.
11: ونسك لهنا كيف
12: كيف دونك لهنا يعيشكم يعيشكم يعيشكم. راك البحر راهو كيبدا معبي، فما الحوت عبيت يحوس من بين سقير، اما زايد راكم تصطاد. اما باركونت اللي مغروم يعرف الشط هذاك يعمل حوت، وقتاش نمشيو نصطادوا في الشط؟ ريتشي تحليل راهو الحوت في الصيف تولي عنده ابيتود كولينير، سمعت بالوقت يولي يجي. رانا الناس اللي كي تهبط سقيع تربش تبدا وهاو الطرف دلاع الطرف التيخ شنو مشى، راهو الحوت يجي يستقات من بعد المغارب حتى نعرف نحن في الحقيقة المسك في الليل
11: أي برشا ناس
12: الحوتة الحوتة تقرب للشط وشنو من الحوتات اللي شدوهم معروفين في الصيف خاصة كان عندنا قبل مهرجان اسمه مهرجان المنكوسة في راس أنجلة إن شاء الله يرجع المهرجان هذا
11: إن شاء الله يا ربي
12: والمنكوسة في الليل تقرب للشتوت المنكوسة راهو هو شنو انتكس انقلب رأسه المنكوسة المربري المربري خاطر عندك الريو كيف ما الرخام
11: بنينة الحقيقة
12: المنكوسة روية البنينة راهي تبدأ تصفي في الرمال وقول انت تشوفها شبه تصفي في الرمال وهي تلوج على الفيتو بلانكتون وكل بتي لزو بلانكتون بدون بديو في الرمال وراهي تخرج للشتوت مع هالوراتا كيف كيف في اخر الصيف يجي القراد يصطاد في كل حوت صغير دونك لهنا فما دي تكنيك نجم تستعملوهم
11: واللمبوكا عاد من بعد
12: خلص. لا هذيك عاد الفوق في المال عالي لمبوكا في القصيره امبوسيبل
11: القصيره امبوسيبل
12: سيب يوسف يعني الراس عيب ياسر كيبدا البحر ياسر فالس وفما وزف على البر تهبط وراه اللمبوك
11: اما ابودا سختم مو قبل ستوفا وقت كنا صغار يحسن كان واحد
12: يصطاد بالملح
11: الاخر لا ملح فلي
12: ملح فلي على وزف وعمل
11: فلي حسن شوفيت انت ذكرت بذاك كي كان
12: بحر كذا بخاطر وخلنا
11: اي برشا اما كنا قبل خرجوا للسبارس
12: سبارس اي لو باتاكلي اسمه زاد لو سبارايون سبارسا بس فيرسي
11: سبارسا مالا يا غالي
12: وكل نجوار جون نتاعها في كرشه مشبه وتبدا تعارك على التريتوار تاعها يبوسوا في بعضهم ما نقولش بهم يبوسوا في بعضهم هم يتعاركوا على التريتوار
11: تاعها ايوه
12: يبدا هكا مونغار في مونغار
11: كانوا قبل متوفرين في بارتي نتاع توا مازال ولا ما عادش
12: الحقيقه انا تو من ثم قديش ما شاء الله يعني قريب اكثر من 40 سنه متفرش البحر البحر التالي مش القدام مش كان بالصيد العشوائي راهو البوليسيون اثرت برشا برشا برشا برشا على البحر اما فما بوادر هكا نتاع بصيص امل ما نحبش نوري البلايص ونقول وين اما راهو المناني مثلا الفروخ المناني رجع في خليج تونس بقوه صدقني بقوه
11: اي من الفرخ قداش فما ديمونسيونز
12: اي رجع ليه كي يرجع الفلوس المناني ترجع ما ده يعني فما لناثي وفما دي جينيتور تكاثروا ورجع بقوه والحقيقه ما نحبش حتى نقول يعني وين موجود راهو خيرات خير لا ما قلت مش نقول وبرا بيستحفظوا عليه المناني
11: استحفظوا عليه
12: جوست برشا ديت فلوس مازال فقس من العظم ذبحته قلت واي ما راني ناكل في حوته دونك نرجعوا للتكنيك نتاع الصيد ولهنا ننصح الصيد الكل في الصيف راهو الحوت يبدا تريمي فيهم ونستعملوا التكنيك متاع السنجاب ليكوري اللي هي تبدا الخيط مرخوف على الاخر كي تمسك عبد الحوت تشوفوا الرصاصه تبدا طالعه شويه اللي فيها وحيده ستار لايت طيحوا لها في الخيط جودوا في الخيوط وعمروا بكعبه جروس عمروا كعبه توبو واستعملوا دي بيرل فوسفوريسانت كي تبدا الدنيا ظلام بيرل فوسفو وكي تبدا الدنيا ضاوت تستعملوا بيرل فلويو في النهار دوري كل شيء اما في النهار برجولي ما دوروش بالمسجد خليوا العباد تعوم
11: وان شاء الله تعيدنا
12: انت بلاصه خلاو كفار برا اما بلاجه معبيه احترموا العباد وراك ماكش ترمي سونار راك ما نفسك نشوفوك بطل نشوفوك انسان غفاص يعني العكس
11: هاي ولا عجبتني ذي جي من عندك انت السيد
12: لا ولا غفاص انا راه واحد رامي سونار ساكن انسان غفاص
11: فوالا مادام وفي النهار تقول انت في عز القايله وفي وسط العباد جوست توا شنو انواع السمك الرابخه وشنو الاسعار
12: الرابخ يا سيدي بو هو كيف ما كنت عملت بتيت انكيت يعني سالت برشا عباد الحقيقة طولوا شوية مكتار نحن البحارة في العيد الكبير يلقاو الوقت باش يمشي وروحوا لديارهم وعيد الكبير وعيد سكري اليوم بريسك فما بحارة عندهم أكثر من 10 أيام يعني مازالوا ما رجعوش يخدموا
11: أيوة.
12: بشوية بشوية رجعت العباد الحقيقة ما فماش برشا حوت في السوق غالي شوية سوم خاطر ما فماش البلاصة مش قاعدة تخدم بقدوة ربي إن شاء الله مع الطيب هذايا وراهو التو الأنواع نتاع الحوت اللي رابخة الأسماك الزرقاء الأسماك الزرقاء بأنواعها حتى السردين راهي عاملة العظام تاعو كي تحلو كعبة الله تقابل العظام نتاعها والسردة تقابل العظام نتاعها الماكرو البيس البلاميت كله على بعضه والحوت الأزرق تعرفوه ما يصبرش حتى كي تمشي تقضي من بلاصة بعيدة تهز ساشي يعني ولا خفيفة صغيرة مش مشكل حط فيها ثلج وحط حوتاتك باش تروح بيهم للدار من رجلي فلسخو اللي كان الحوت عليك اي بون ويكان
11: شكرا جزيلا ليك مصطفى قرام ميرسي انفينيمون ميرسي ليك سي يونس الفرح
10: حيك بير ليك
11: اكسلون ويكان
10: جمعة مباركة يا شيخ
11: بارك الله فيك خويا بارك الله فيك ارحم والديك شكرا ليك مدام أميمة
13: ميرسي سيدة عايدة شكرا دكتور الشيخ
11: بارك الله فيك شكرا ليك
13: شكرا بون ويكاند
11: بون ويكاند ليكم الكل شكرا لليكيب الكل ميرسي خالد خطات في الاخراج شكرا لصديقنا طارق في الاخراج الرقمي تحية كبيرة الشيكر استقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113,000. شوية آخر هيبة وآخر الأخبار الوطنية والعالمية، بعد هي جينا اسكندر إبراهيم وآخر الأخبار الرياضية. الموعد الأسبوعي مع حكاية منا مع الجميلة أمينة بندوة، وبعد هي جينا سمسم ملكة الثقافة يا سيدي والحوارات الفنية. سيميل حامي في كنتشوف بلوس من 8 حتى 9 و 9 نص الليل عديو سهرية تعمل كيف مع صديقنا يسري أجديدي في بنت لفيم على موجة موزيك فيم. أنا حسن أمير يقول لكم غسلي بغنشي على الأولى في تونس، تسنيكم غدوة برمجة متميزة كالعادة في الويكاند، وين نعطيكم رانديفو إن شاء الله هذا اثنين في على كل سنة جديدة في أمان الله.
10: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
14: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملو قهوة برافا.
15: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
16: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
17: كاليبسو
18: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
19: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
20: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
21: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
22: عندك أورانج.
23: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
24: موجز الاخبار، اهلا بكم. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 تبلغ نسبة 5.5% وفق المعهد الوطني للاحصاء. ومعهد الأحصاء يعلن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تصدر اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. والمصدر ذاته يوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي يعلن في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والجزائر تعلقت بتطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية وربط البيني بالأنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا، إضافة إلى مزيد التنسيق الدائم لاستثمار الخبرات وتجارب البلدين لتعزيز الربط الدولي بشبكة الانترنت. من جانبه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي يؤكد الحرص على إعطاء دفعا للعلاقات الثنائية في مجال الاتصال، موضحا أن اتفاقيات التعاون شملت تسعيرة الجوال بين البلدين. في أخبار العالم، حسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني يقول إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتهم إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك غير مقبول. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: سبورت إكسبرس.
25: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أخبار الترجي في ريال التونسي، ممكن الفريق اللي أنشط حاليا في الفترة الأخيرة على مستوى الميركاتو، فما الجديد بخصوص ملف أوغبيلول اللاعب النيجيري، باش نحكيو زادة على البليلي ولا حارس الجديد للترجي في ريال التونسي اللي تم إعلان إمضاؤه اليوم بصفة رسمية. قبل ذلك نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي، المنتخب اللي كمل اليوم تحضيراته الماتش بلجيكيا غدوة في بروكسل، مقابلة الودية الأخيرة في برنامج منتخبنا الوطني التونسي قبل الذهاب إلى المونديال وبداية الرحلة والرسمية يقولوا مع مقابلات المونديال في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. التمارين كانت على ملعب المقابلة، ملعب مقابلة غدو، وقبلها كان صبري لموشي عنده ندوة صحفية حكي فيها برشا حكايات على برشا مواضيع مهمة، تفاصيلها لكل المواضيع هذه إن شاء الله شوية آخر مع حيدر في ريكاب سبور. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 23 عام يلعب في دورة تولون الودية، حاليا عندنا مقابلة مع المنتخب السعودي الأقل من 21 عام، يعني احنا منتخبنا الأقل من 23 عام يلعب اللحظات هذه مع منتخب السعودية أقل من 21 عام، المقابلة الثانية في الدورة، والتعادل حاليا 1-1 في 35 دقيقة لعب، بونتو المنتخب الوحيد مركيه عمر بن علي في الدقيقة 12 حتى التو، بعدها عدل المنتخب السعودي في الدقيقة 20 كما قلنا، 35 دقيقة في المقابلة الودية هذه، والتعادل 1-1 بين زوج منتخبات، منتخبنا أقل من 23 والسعودية أقل من 21 عام. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، أعلن اليوم الفريق رسميا انضمام حارس شبيبة العمران منتصر السيد بعقد مدة 3 مواسم. نذكر السيد هو ولد البارك بي، لعب في أصناف الشبان وصل حتى للأكابر بعد عدة 3 سنين في أكابر الجي أسو، يرجع رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي بعقد كما قلنا مدة 3 مواسم. نقدم مع إدارة الترجي الرياضي التونسي اللي توصلت لاتفاق مبدئي مع الجزائري يوسف البليلي بتجديد عقده لمدة 2 مواسم إضافية، فما شرط في الموضوع هذايا في موضوع التجديد، نعرف البليلي عقده يوفى في 30 جوان هذايا، يعني مازال تقريبا أيامات يوفى للعقد متاعو الفارت، فما تفعيل الاتفاق هذايا نحكيو عليه رسميا من نجم يصير كان بعد صدور قرار التاس المنتظر في أوت القادم. هذا الاتفاق اللي صاير بين الزوز أطراف بين الإدارة واللاعب، نذكر أنه البليلي عنده قضية منشورة في التاس للطعن في قرار الفيفا القاضي بإيقاف نشاط اللاعب لمدة 1 عام على خلفية ملف جاكسيو الفرنسي، كما قلنا هما عامين تجديد بالنسبة للجزائري يوسف البليلي، من نجم يتم تفعيل الاتفاق هذا رسميا كان بعد صدور قرار التاس منتظر في أوت القادم. نكملوا مع الترجي الرياضي التونسي وملف النيجيري أوغبيلو، الملف اللي تحسن نقوله بصفة رسمية بعد جلسة البارح، نجم نقوله اليوم أنه الملف تسكر نهائيا، انتهت التجربة الأوغبيلو مع الترجي الرياضي التونسي، وسبب اختلاف كبير نجم نقوله في التفاصيل المادية، الملاعبي ماشي على روحه بعد نهاية عقده آخر جوان الحالي، والترجي تعدى لإيجاد البديل حتى التوفى مزوز ملاعبية من القارة الإفريقية موجودين تحت الدرس على طاولة الإدارة، إدارة الترجي الرياضي التونسي. نرجو نعطيه النتيجة حاليا، يعني تقريبا في 38 دقيقة لعب في المقابلة الودية اللي تجمع منتخبنا بمنتخب السعودية في دورة تونو. حتى التو النتيجة ما تبدلتش 1-1 بين الزوز منتخبات. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net وزي كفام بوانيت. يجيكم حيدر تسويت وبقية الكيب في ريكاب سبور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
7: أريد تطور عالمك.

0: هيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار رموزيك فم. موعدكم اليوم مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نعملوا فوكوس على آخر أخبار الترجي التونسي، الميركاتو تحديدا، والنائب الرئيس شكري لو يعرف المغرب من أجل التفاوض مع المدرب القادم للترجي التونسي. بعد شوية نتحدث في تفاصيل الملف ذا الترجي اللي كيف يغلق ملف أوكبيلو بعد ما كنا البارح قلنا لكم أنه تم تقديم العرض الأخير ومدة تفكير بتجاوز 24 ساعة والترجي يتخذ القرار. تفاصيل هذا الملف بعد لحظات. الميركاتو متواصل، عقد مشروط ليوسف البلايلي، منتصر السيد يمضي، واسماء اخرى في الفيزور متاع الترجي هذه تونسي جاين عليها بكل التفاصيل. كيف مهاجم يغادر ترجي الجيس هو مؤمن رحماني، والوجهة هي النادي الصفاقسي، راجعين في تقييم لهذا الانتداب بالنسبة لأساساس. نحكي وزادة اكيب ناسيونال ليلة المواجهة المهمة ضد المنتخب البلجيكي كي آخر بروفا قبل المونديال، قبل الأولى نهار 15 جون القادم في المونديال. التغييرات الممكنة، شو قال صبري لاموشي على الاختيارات وعلى اللاعبية اللي ما لعبتش، هل تكون موجودة غدوة ولا لا، وكل تفاصيل وأخبار المنتخب الوطني ليلة المواجهة ضد المنتخب البلجيكي. هذا كل وأكثر يرفقني فيه اليوم في التحليل والتعليق المدرب والناقد المحلل الرياضي نادر داود، محلل الفني تحديدا. أهلا وسهلا سي نادر.
2: أهلا بيك، أهلا تحية ليك، تحية للمعز، تحية لخيا معنا ولكل السادة المستمعين.
1: فرحانين أنه معز يكون حاضر معنا اليوم، الحارس القدير صاحب التتويجات والتاريخ الكبير مع الترجي التونسي والمنتخب الوطني. معز بن شريفية، الانتداب الجديد متاعنا حتى احنا نعملوا رو ميركاتو ريكروتمون وكذا، مش نو ليميت كيما الترجي ما نعملوا كمان الميركاتو متاعنا. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بسينادر وخيا لكل المشاهدين المستمعين موزيكا فهم. ان شاء الله ريكروتمون بيام والمدة شهر
1: ما نبدأ بشهر احنا وتنشوفوا هكاكا النيغوسياسيون هكاكا تمشي. نبدأ بشهر
2: ماك، انت عندك حسابات وانا عندنا حسابات
1: ورا توك نشوفوا كيف باش تهزنا ثنيه وين باش انا مع بعضنا تو تجيب طبيعتها. معز اهلا وسهلا، مرحبا. صالح في الاخراج، رافقنا كالعاده وكل عاده، وسيم في الاخراج الرقمي. البدايه بعد شويه من اوكبيلو متوسط ميدان الترجي، شنو اللي صار في الملف هذا، التفاصيل بعد لحظات. فاصل قصير ثم نعود.
4: بداية البنك تحفلها صفي سناب بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: صفي سناب كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، IA جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو، ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واون ليني زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك، جوو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
8: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان تلفزة ماكسويل 50 بوس سمارت كوليد ريسبتور انتجري ب 989 دينار في عوض 1299 دينار.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار وبرشا حاجات صارت في ميركاتو ترجي، لكن ناخذوا بالأوردر كرونولوجيك. آخر مسار هو ترجي يغلق نهائيا ملف أونوتشي أوغبيلو بعد مدة من الانتظار. بارح كان ذكروا في ريكاب سبور، قلنا لكم أنه تم تقديم العرض الأخير للملاعبي والمناجير متاعه. عرض طلبت إدارة الترجي أنه مهلة تكون 24 ساعة ثم تكون فما إجابة نهائية. الإجابة ما كانتش كما انتظارات الترجي دي تونسي، وهي مالية بالأساس. يبدو أن الملاعب يطالب رقم غير مقدور عليه الحقيقة. دونك ترجي هذه تونسي يغلق نهائيا ملف أوغبيلو. تعليق من عندكم نادر داود ومعز بشرفة. يا نادر،
3: والله كقيمة فنية للاعب متأكدين أن أوغبيلو في المركز هذا بالذات كلاعب ارتكاز محوري، وهو تقريبا لاعب اللي تعاني منه كرة القدم التونسية، ما ثماش جودة لاعبين كبيرة في هذا المركز، وبالتالي الالتجاء دائما للاعب أجنبي مهم جدا، والترجي لقى الاستقرار والتوازن مع أوغبيلو. لكن ثم أمور أخرى، أمور مادية أكيد، أمور تعاقدية، كي تولي الطلبات يعني يمكن مشطة جدا، يمكن الفريق ما يقدرش عليها، عن ثم أمور داخلية. أنا كنت نتمنى رياضيا أن أوغبيلو لا يغادر الترجي وتخليك في التوازن متاعك وتخليك في الاستقرار، لأنه مش يعطيك إضافة كبيرة للفريق، عوضا أن تبحث عن لاعب آخر في انتظار التأقلم، في انتظار تقديم الإضافة أم لا. لكن أنه مش يواصل توا حاليا ترجي يلزم يطوي الصفحة، والمفروض أنه الصفحة هذه تكون البديل جاهز من بداية الموسم، خلينا نقول من جانفي، لأن أوغبيلو نعرف الناس كل أنه تقريبا من الصائفة الماضية رفض تجديد العقد، وبالتالي المفروض المدرب يشتغل على روحه، الإدارة مع المدير الرياضي يعرف أنه عنده لاعب 50% يقدر أنه يقنعه، 50% سوف يغادر. المفروض هيك، علاش نحكي ديما على الكونتينويتي، على الاستمرارية في النادي، أنه مع العمل اليومي وهناك الفريق الأول والإطار الفني متاعه والنتائج الآنية الحينية الأسبوعية الشهرية المشاركات، ثم خلية عمل يرأسها المدير الرياضي للبحث عن اللاعبين وعن النقائص وعن المشاكل. أنت من جانفي تعرف أوغبيلو تقريبا 15% أن يواصل معك. المفروض أن الترجي اليوم البديل في نفس المركز يكون جاهز، وإن شاء الله يهتدي الترجي إلى إيجاد البديل، لأنه مركز حساس وما عندناش في تونس لاعبين قادرين أنه يحفظوا المركز هذا، خصوصا في فريق كبير كما الترجي عنده استحقاقات أفريقية ألا وهي تشامبيونز ليج.
2: معز، استنى أكثر من لازم الترجي يقبله، لا بتعتبره وقت مثالي مع انطلاق الميركاتو؟
4: يعني قلت لك الأحداث قاعدة تسارع في الترجي. أوغبيلو معناتها في البوست هذيك بعد كوليبالي وكوم قعدنا نفكس وبرشا، جاء وقت أولو نتفكر لعب في البوست هذيك سيزون زوز بعد خرج.
2: هو الحقيقة أولو ضيع شوية وقت أوغبيلو، لو كان ما كانش فهم أولو، أوغبيلو لعب من الأول وقت اللي طارق ثابت عمل عليه، كان ينجم الترجي يفيق به بإمكانياته معناه أبكر قبل الوقت، وكان ينجم يستفيد أكثر الحقيقة.
4: صحيح، يمكن ضيع برشا وقت، ويمكن زاد الوقت اللي دخل فيه أوغبيلو معناتها عاونوا برشا بشيخ ومعناتها الثقة، وكيف كيف معناتها الماتشوات اللي تعدى بهم ما كانش في معناتها في الفورمة هذية اللي تطور فيها في البريود الأولى، قاعد يتحسن من مقابلة لمقابلة. الترجي الرياضي التونسي معناتها عطاه حق اللاعب، عطاه العرض الأول، عطاه العرض الثاني، وتعرف الترجي والجمعيات الكبار بصفة عامة يسلطوه الترجي، عطاته معناتها حقه، عطاته المهلة متاعه اللي ينجم يخمم فيها كما يلزم. أبريتو الترجي ما تقف على حد، إن شاء الله معناتها تصورت الإدارة معناتها قاعدة تخمم في البروفيل الجاي معناتها في البوست هذيك، وكهو هذيك هي معناتها كي تعرف تو في تونس ديما العين باهية، فما جوارات يبانو من التوش الأولى، من الماتش الأول الماتش الثاني تحس معناتها الجوار هذا ينجم يوصل بعيد. نحن نشوفه في الأوروب، الأوروب راهو عباد سحب 7 سنين 8 سنين حتى مازالوا 3 سنين تقام، سحوا له 5 سنين أخرين خاطر يعرفوا البروفيل هذاك اللي ينجم ينجح ويتطور من مقابلة لمقابلة. نتصور الترجي مشات في سياسة جديدة، ما تستنى حد، اللي حاجته معناتها باش يقعد في الترجي ويعاونها باش يكون موجود، اللي ما حاجتوش معناتها ربي يوجهه خير. وكما قلت لك الترجي ما تقف على حد، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
2: هو المفروض انه الترجي زاد عنده بلان بي، اعتقد انه فما بلان بي، مش باش يقعد معناها غير ملاعبي، خاصة ما عندوش دوبلور. شفنا حمزة رفيعة ما ينجمش يكون حل دائم قدام الديفونس،
3: مش نفس البروفيسور، مش نفس المركز، خلينا ناكدوا عليه هذه. بلكوني هذا استعمل حمزة الفيعة في وضعية معينة في الخمسة مباريات الأخيرة بنقذان آخر مباراة المتلوي بعدها أبو حجلة بعد العمران وبعدها النهائي مع ترجي جرجيس. مع احترامي لكل هذه الفرق الترجي أفضل من هذه الفرق على كل المستويات، والترجي في المباراة هذه يقضي 70-80% هو ضاغط يصنع في اللعب، وقتها تقدر تعتمد على لاعب ارتكاز محوري أمام المدافعين له خصال فنية أكثر منها بدنية وافتكاك كرة. هذاك علاش رفيعة وقتها قدر أنه يلعب. أما غدوة تهبط رفيعة في ديربي ولا في كلاسيكو ولا في تشامبيونز ليغ أي تشوف عرض آخر.
2: أي حاجة أخرى
3: رفيعة كي توخروا أنت أمام المدافعين أوكي ماشي يساهم في إخراج الكرة، لكن شكون اللي قدام رفيعة؟ شكون أفضل في إخراج في الوصول ل 18 متر وعنده الدورة وعنده اللمسة الفنية وعنده التمريرة الأخيرة تقاه؟
2: لا
3: كوناتي
2: لا.
3: ولا رفيعة؟ عاد علاش نخسر رفيعة أنا؟ علاش نخسر رفيعة يكون فاعل وناجع وإيجابي أكثر كل ما يقرب ل 18 الهدف تاع العمران اللي سجلوا دانو. شكون انتظر في دانو؟ مش رفيعة؟
4: رفيعة صحيح
3: رفيعة. شوف اللي عنده لاعب جودة فنية تستعمل القدام، علاش؟ لأنه كل ما تقدم في الملعب كل ما الكثافة الدفاعية وعدد اللاعبين يكثر. شكون اللي يشمل قالك الحل؟ اللاعب المهاري الفني اللي يقدر أنه يلقى الحلول في مساحة ضيقة. ثم لاعبين سبحان الله هذيك هي كل واحد والخصال متاعه، هيك عليه ثم اللاعبية تحطه حتى ولا لا تكون يخرج ويحاول يجي ياخذ الكره من المدافعين، لانه ما ينجمش يلقى لك الحلول ويلعب لما يكون ثم بريس عليه ضغط من لاعب او اثنين. دونك ما نجموش نقارنه للابد رفيعة باوكبيلو.
4: كيف ما انت باش نواصل معاك سينادر في مقابله جرجيس نهائي شفنا ترجي نوع كي تخلو اوكبيلو قدم رفيعة نوع اخر
3: بيان سور،
4: وزيد حاجه اللي عاونت معناتها في الخمسه مقابله الاخرى باش شفنا رفيعة اللي هو الاجانب، خاطر كي تنحي لك اوكبيلو معناتها في الوسط باش تربح معناتها بلاصه القدام مع رجوع بوعالي وقتها في النهائي باش تخلينا رفيعة. كيف تو تنجم الترجي زاده من خروج اوكبيلو تستفيد معناتها من بلاصه معناتها الاجنبي اخر.
2: بالضبط
3: لكن مشكل
2: اي
3: به
2: ونخفوا بهذا المعنى
3: انه الترجي في مركز اخر تستفيد. لكن انا عندي تونسي اليوم يهنيني كيما هنني اوكبيلو ولا كيما فرانكوم كيما قال ولا في وقت من الاوقات كوليبالي
2: هو موجودين اما النيفو
3: معليش انا نسمي
2: لك انا كليجي مثلا
3: لا
2: تو مانيش نحكي على مانيش نقارن في النيفوات نحكي بالبوست البروفيل وكذا اللي موجود
3: ده.
2: اما هل اليوم ينجم يعوض ينجم كي ياخذ شانس كامل ينجم يوري حاجه اخرى ولا لانه حتى الجنيش تظلم شويه مراكسيا المره مليون ما خدش فرصته كما يلزم.
3: مع كل احتراماتي لكل اللاعبين راهي الكوره ما فيهاش عاطفه، راه الامكانيات واضحه، ثم ملاعبية تحت الضغط ما تجمش تلعب. إذا أوكبيلو كنت تتفرج فيه يثوا عليه اثنين هو حتى بحث المدافعين في عقله رأي هذيك هوش معناها عندك شخصية كروية وعندك إمكانيات. هذا اللي يجم يعمله لا قنيشي لا وهابي لا سميلي لا الحاج علي اللي جاي شو اسمه
2: حاج محمود
3: كلهم ما ينجموش يعملوا الدوري.
2: هو فما الزوز حاج علي وحاج محمود
3: ما ينجموش.
2: انت على شكون تحكي؟
3: انت في أول في آخر الميركاتو قلت له ما زالوا كلكو جول بعد وقت سبتمبر يمكن الحاجة عليه جاي من مستير الترجي. جاوبتك قلت لك سوف يكون مثل اللاعبين الموجودين في الترجي، فماشي شكل إضافة كبيرة. هاك شوف أنت من جانفي لتو من اللي جاء ما جاش في الصيف جاء في جانفي نفس الشيء. أنت شو تفرق حاجة عليه نفس الدوري اللي عمله هو عمله تقاع عمله جبالي يعني ما زكش ما عطاكش حل آخر ما ثبتش نفسه كلاعب أساسي. شكون الملاعبي اللي تكيد تدبو تقول أنا عملت انتدام ناجح سايل المكان فك المكان أي مدرب
2: أي عاد سامحني تو أنت تمشي تنتدب سويفون معناها دي دوني معناها كلير ستاتيستيك البارتيسيباسيون بتاعو قداش مشارك في بونتوات قداش كان مهم في جمعيته كذا عملت اللي عليك انت تبعته عام كامل جبته ما نجمش يفك بلاصتو وين مشكلتك انت فيها هو ما نجمش معناها ما نجمش يتأقلم ما نجمش يفك بلاصتو تقعد مشكلة الملاعب لازم يخدم على روحه باش يفك بلاصتو.
3: المشكل الأزلي نحكيو فيه انه الجودة الفنية للاعبين في تونس نقصت، وبالتالي المتميز في اتحاد المونستيري شوف انا سامحوني ما نجمش نجامل في المونستير او في جرجيس أو في الملعب التونسي أو غيره حتى في فرق كبرى جاهم لاعبية من فرق كبرى دقدوق جاء من نادي صفاقس للترجي ما قدرش يلعب مع بن حميدة.
2: هذا شنو تفسيرك هذا؟
3: شوف أنت شوف الحاجة عليه في المستير عاطي إضافة في وضعية معينة مع منافسين معينين لما يجي في الترجي مش يلقى استحقاقات أخرى مش يلقى قدرة تنافسية أخرى. يعني حاجة عليه المدرب في المستير يغمض عينيه يحط حاجة عليه أساسي والترجي كيجي حاجة عليه.
4: سند بليش نتكلم معك في الحاجة هذه
3: تفضل.
4: شنو ذنب الإدارة ولا المسؤولين بتاع الترجي تجيب أنت
3: كسيوخ هكا اللي فيها؟
4: لا عندك يكون بيرفورمون هو في جمعيته
2: صحيح.
4: شنو هو ذنبي أنا كنجيبه وما نجحش؟ معناتها اسكو أنا معناتها الشوا متاعي غالط مش ندخل في داخله اللي هو ما نجحش حتى تحب ولا تكره وشخصية جمعية الكبار وبصفة خاصة الاسبيرونس روح حاجة أخرى.
3: وأنا وياك عشنا في نفس
4: الستير عشناه
3: دوم. وعشناه اللي حكي فيه أنا أنت عشته معايا
4: عشت معاه فما جوارات ديجا مش لازم نسميهم أنت عشتها
3: فولا. دونك الإدارة تقول لك أنا جبت الأفضل في كل نادي تقريبا في تونس والتجارب ها ونحكيه خيبو عصيدة مش الأفضل في المتلوي راشد مش كان بارس في جرجيز غير كافي غير كافي الله غالب. الترجي عنده استحقاقات أخرى عنده متطلبات أخرى للأسف. يمكن الترجي لو يعمل أكثر انفستيسمون في ملاعبيته اللي باللديان انتع الترجي وعنده الإمكانيات باش يعمل تكوين علمي مدروس سليم يمكن يطلع ملاعبية أفضل من اللي يجيب فيهم من الفرق الأخرى. وبالتالي مانيش اللوم على الإدارة لكن مش بشرطه أنه اللي تجيبه من أي فريق أخرى يقدر أنه يعطيك الإضافة. حاجة عليه كيدخل في كونكورنس ومنافسة مع تقا ومع شبالي ومع كوناتي ومع الملاعبين في وسط الملعب لم يثبت نفسه ولم يرسل نفسه كلاعب أساسي
2: بالضبط. به خلينا كان نكونوا كملنا مع الخبر هذين. ذكر به ترجي هذه تونسي يغلق ملف أوكبيلو أعطى البارح آخر عرض وفرصة باش يفكر هو المانجر نتاعو 24 ساعة انقضت 24 ساعة والرد ما كانش إيجابي كما تنتظر إدارة الترجي. تم بصرف النظر على أوكبيلو تتبدل المعطيات ليلة غدوة لجون نتاعو يقول ليه والله يقبلنا وخلينا نعملوا رأي آخر موضوع آخر. الآن الترجي ما يقدم حتى عرض وهذه المعلومة لن يقدم عرض جديد لأوكبيلو وبالتالي تنتهي صفحة أوكبيلو مع الترجي هذه التونسي. مازلنا في أخبار الميركاتو بعد شوية نتحدث على سفر شكري الواعي للمغرب علاش بالضبط التفاصيل بعد حضرت
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: واصلين مع اخبار الترجي الرياضي التونسي. برشا تعليقات متابعين عددهم كبير كل عدد داير يقولون برشا ترجي لانه الحقيقه في ايام سابقه كانت برشا كلوب افريكان زاد اول فوروان والتتويج ومسؤولي الفريقي وفي كل حدث راهو يفرض نوعيه نتاع حديث نتاع ديسكور نتاع اخبار. دونك نحاولوا نفهموا شويه كيف ما جديد في اي جمعيه اخرى معطيات اخرى راهو من نجم نكونوا كان غادي الاكتواليتي تفرض علينا وين نكونوا اليوم. الاكتواليتي كل منها 90% ممكن من الاكتواليتي ذي عند الترجي هذه تونسي وعادي جدا. دونك
1: في نفس السياق الاكتواليتي الاخبار اليوميه تفرض علينا وراهو في المباريات والتحليل والكلام والتفسير راهو المستطيل الاخضر والمباريات ومردود اللاعبين واضافتهم واحصائياتهم وتصريحات المدربين يفرضوا علينا كذلك شنو نقولوا. دونك احنا ما نجيوش بحاجات مسبقا نحب نقولوها.
0: هذا هو به شكري الواعر في المغرب نائب الرئيس لإتمام ملف المدرب. الأغلب الأقرب يكون هو ألكسندر سانتوس المدرب البرتغالي مدرب الجيش الملكي واللي كان له باساج في النادي الصفاقسي. مهم ياسر لكلكم متفقين المحللين والمتابعين أنه اليوم مع الانتدابات لازم تجيب الانترنور لأنه لازم يكون زاد عنده فكرة وعنده رأي في الانتدابات وإدارة الترجي تسعى لإغلاق هذا الملف. دونك شكرا لله في المغرب لإنهاء هذا الملف والأقرب بنسبة مرتفعة جدا يكون ألكسندر سانتوس المدرب البرتغالي. بروفيل تعدى من تونس تلقى برشا انتقادات مشى للمغرب. هو قبل تونس كان في بيترو أتلتيكو
1: بالضبط.
0: وكنا نتحدثوا ياسر على فريق منظم وكذا وبناء على هذا نادي صفاقسي وقت انتدبوا بدأ التحضيرات على بكري ما مشاتش الأمور ينتقل للمغرب ويحقق نتائج إيجابية جدا في المغرب والآن هو في الفيزور متاع الترجي التونسي. تاريخنا عندكم
1: والله أنا على المرحلة الأخيرة كنت أتذكر هنا حيدر قلت لك المفروض أن الترجي في حاجة إلى مدرب يعني عنده سيرة ذاتية محترمة وعنده شخصية وعنده كاريزما وعنده الخبرة الإفريقية ويعرف يعيش في محيط الترجي اللي معز تربى وترعرع فيه. وكان أنا كلامي غلط ومعز صلح لي. دونك أنك تعيش راهو في الترجي بالضغوطات الموجودة بعض الأحيان باش زادة ما تجيش تحت ضغط الإملاءات والإكراهات والتأثيرات راهو مش سهل. ثم مدربين ما عندهمش الإمكانيات هذه الشخصية والثقة والكاريزما قبل الإمكانيات متاع التدريب والدنيا الكل. كي نشوف هذاك علاش قلت لك براكوني قلتها لم يختبر في الترجي لأنه لم يلعب ولا مباراة كبيرة باستثناء مش سيمبا للأخرى الفريق المقابلة واحدة في بيترو. البقية الكل منافسين أقل من الترجي ومنطقي الباركور اللي عمله منطقي أنه يتعمل صحيح ما نظلمش براكوني خدم خدمة كي شفناها منظمة مثلا ماشي تفلسيف توظيف اللاعبين صحيح التغييرات بنسبة كبيرة في وقتها وسريعة. نجي توا المدرب الجديد اللي سانتوس كتقول لي مغامرات أفريقية
0: خلينا معناها للبريسيزيون مش قاعدين نقوله هو المدرب الجديد قاعدين
1: نقوله هو
0: الاتصال معه هاي.
1: فهو الثنية صحيح بقى في الثنية هذه توا شكر الوعد يمكن من سانتوس المغرب يمكن يمشي لحد اخر يمكن يتعدى لتنزانيا ولا بلاصه اخرى
0: صحيح ما دام فماش اتفاق نحكيوا على بيست فقط
1: نحكي على الاسم. كي نشوف السيره الذاتيه نادي صفاقسي يقول جابوا من من مش سما
0: بيترو
1: فوالا به اللاعبين والقماش اللي عنده في بيترو هو نفسه في صفاقس وقتها
2: لا انا عشتها وقتها في بيترو انا بالحق معناتها العام هذاك نتاع بيترو
1: تذكر الماتش تاع 0-0
2: وغاديكا غاديكا زيد عملوا ماتش كبير وعملوا انا وقتها قلت ذي جماعه نتاع الشامبيونز ليغ معناتها نتاع تيت بعد على ماتش خسرت وقتها في المناش مع شكون خسرت روحت من كاردو فينا أنا قلت لك تو في المرحلة هذه النجم زاد يقولوا ما أنت شو كل واحد نمشي المغرب على جو علاش ما أنت حتينا
0: النجم
2: يكون فما لاعب
1: النجم
2: يكون على لاعب مش على مدرب مين احنا
1: نتصور. هي هذه المره هذه بالنسبه
0: للمره هذه على المدرب
2: اكيد انت تو باش تدخل في مرحله
0: لحظه استنى ساعه اخي تو هو معز كيكا قالها ليش حاجه تسكت على روحك
1: والله
0: تو احنا معلوماتنا تقول مشي على الانترونور كان انت عندك حويجه اخوي ود في اول ثاني ظهور ليك في موزايكا فما اعطينا حاجه
2: انا فما ملاعب معناتها نتمنى يجي نشوفه في الترجي
0: لا مش بالاماني نحكيوا على الاخبار
2: حريمات نتمنى نشوفه في الترجي
1: ايش خصك هذه باين
2: بالحق معناتها ملاعبي
1: نهاية العقد هو؟
2: لا لا أنا قلت لك نحكي لك على أنا نحكي لك أنا نتمنى نشوف التراش
1: ملا أنت مشروع مدرب مدام حكيت لي على حذيمات من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية حاليا.
2: أنا قاعد نتابع فيه من مقابلة أول مرة نتفرج فيه وركزت معاه مقابلة ليتوال في الكاليفيكاسيون الجيش الملكي وليتوال من وقتها معناتها أربع سنين التالي نحكي لك من وقتها بالحق معناتها اللاعب هذاك في توا نحن في القارة معناتها الموجودين من أحسن اللاعبين في البوست هذيك الحقيقة.
0: خلنا نرجع للانترنور سانتوس اللي هو ديما نذكره واحد من البيست راو موش معناها شكري مشي بشي تعاقد مع سانتوس شكري الواع دونك واحد من الأسماء
2: أكيد شكري الواع ورئيس النادي سي حمدي انت باش تجيب اللاعبين اول حاجه زاد ما انت باش تخمم فيها المدرب خاطر هو المدرب هو باش يخدم باش يعمل بريباراسيون باش يحضر روحه خاطر تو نحن نحكيو اليوم في اول جوار دون دو سيمين باش ترجع بريباراسيون باش ترجع تحضر السيزون تاعك لازمك يكون مدرب لازم هو زاد موجود باش يحضر معناتها التحضيرات نتاعو نتصور تراجي بفكره واحده هي معناتها مدرب اجنبي معناتها نتصور معناتها في المرحله هذيا
0: لا مؤكده
2: مؤكد معناتها اللي هو مدرب اجنبي تعرف تو في الظروف الموجوده في تونس المدربين التوانسه زاد اللي عندهم فالور كلهم معناتها انجاجي معناتها مع جمعيات مع جمعياتهم دونك نتصور معناتها الشوا ينجم يكون باهي وكيما اللاعب زاد راه ينجم راه مدرب تجيبه كبير وما ينجحلكش كيما تجيب مدرب معناتها متوسط وعامل معناتها باركور محترم ينجح لك كيما اللاعب معناتها كيما ينجح كيما ما ينجحش دونك تراجي ماشي في ثنيه صحيحه كسوسوا معناتها في القاعده معناتها قاعده تخدم وتفاعل معناتها كسوا اللاعبين مشاو ولا اللاعبين مشي يجيو ولا تو معناتها نحكيو على المدرب البلوز امبورطون اللي ان شاء الله في اللي اول بريباراسيون تبدا معناتها اللاعبين الكل موجودين المدرب موجود واكيد معناتها المدرب الاجنبي راه باش يكون معاه ستاف باش يكون معاه معناتها عباد معناتها عندهم معناتها عندهم التوش نتاعهم معناتها في الستاف خاطر ساعات راه تشوف مدرب اجنبي يكون يخدم بثلاثه مساعدين ولا يجيب معاه خمسه سته دونك لازم معناتها اللي باش يتحط بلاصتو معناتها باش يجي يخدم وان شاء الله كيما قلت لك معناتها توا نغمضوا عين نحلوا عين نلقاو الناس رجعت بريباراسيون تلقى الشامبيون رجعت والشامبيونز ليغ ان شاء الله نكونوا حاضرين للمرحله هذيك 100% ان شاء الله
0: هذا هو خلينا نتعدوا
1: نختصروا اي حاجه مهمه لو يكون سانتوس من بين الاسماء او
0: هو من بين الاسماء مؤكد
1: فهو اختيار يعني نتاع اذا كنجي بين المدرب اللي لعب نهائي الشامبيونز ليغ يعني اختياري مشيت للمدرب ممتاز قدم مستوى ممتاز كي تشوف الجيش الملكي بخلاف انه ثم ملاعبيه بقيه تحريمات وغيرهم عندهم لاعبين ممتازين جدا اللي احنا ما عادش نسمعوهم في تونس يعني كي تشوف شويه على توا في بركان ولا تشوف حريمات احنا في تونس ما عادش عارف في البطوله التونسيه ملاعبيه بالقيمه هذه
2: انت تتبع زاد السيناد باش نعطيك زاد جوار اخر في الجيش نمره سبعه
1: ذكرني في الاسم
2: ما نعرفش الاسم ما نمره سبعة زاد بالحق معناتها ملاعب
1: انا قلت لك كيما البحري كيف تاع نهضه بركان عده لاعبين ممتازين احنا ما عادش هذوما تلقاهم عندنا قلت البارح نتفرج في بركان ورجاء ومعين ربح 1-0 نتفرج في ماتش عندي سنوات ما تفرجت في تونس ماتش مباراه كي هذيك الاربعه الاولانيين او الخمسه الاولانيين بيناتهم ثلاثه نقاط او اربع نقاط في الدوري المغربي تشويق كبير تفرجوا في الدوري المغربي متعه خليني من الملاعب والجمهور نحكي على الكوره على الملاعبيه والاجانب حيدر مش كيف نحن ما ثماش برشا كل فريق زوز ثلاثه لكن اللاعبين المحليين المغاربه بجوده فنيه للاسف اصبحوا افضل بكثير منا وبالتالي سانتوس لو يكون مدرب الترجي تكون حاجه باهيه برشا مع اعطائه كل الصحيحيات في اختيار طاقمه الفني لانه بالضبط. احد من عوامل النجاح المدرب ان هو يختار الاطار الفني المصاحب له
0: بالضبط دونك سانتوس واحد من الاسماء المقترحه حتى المفاوضات معاه بشكل مباشر مش معناه يكون هو ونعاود المعلومه نتاع البارح اللي مؤكده انه ترجي زاد يفكر في اعاده اسم اجنبي تعدى على ترجي تونسي ما عندوش برشا معناه في المواسم الاخيره بور مومون سانتوس هو الاقرب المدرب البرتغالي نكملوا مع يوسف البليلي عقد مشروط نجم نقولوا معناها الاتفاق حاصل بين دار ترجي ويوسف البليلي اذا كان تحلت مشكلته في شهر اوت يكون القرار نتاع تاس اذا كان تحلت مشكلته اوتوماتيكمون يكون مع ترجي لمده زوز مواسم واذا كان حاجه اخرى العقد ما يتفعلش نختصروا شويه ناخذ تعليق معز ثم نادر على الاتفاق هذا مع يوسف البليلي
2: هي اهم حاجه تو العلاقه بين يوسف البليلي والترجي تصور الترجي الرياضي التونسي وقفت برشا مع يوسف البليلي نشوف

0: يعني معناته الكاليتي اللي عنده ما تقهش ينجم في حتى بدنيا حتى بنسبة 70-80% يعاون يا أخي من برشا لاعبين بدو حاضرين 100% وما عندهم مشكلة.
1: هذا طرح معقول جدا جدا، لكن فما زاد وجهة نظر أخرى، لو كانت تقعد تستنى البلاي مثلا والإشكالية ما تحلش بعد تكون ضيعت برشا وقت في الميركاتو، ولازم يكون عندك بلان بي، تنجمش تبدأ السيزون تشامبيونز ليج ومحاليا بدي أرى فقط على اليسار.
0: إيه ما زاد لازم وزاد اللاعبين اللي باش ياخذوا فرصهم زاد يستغلوه، خاطر تحب ولا تكره في البوست هذيك قدش مجهور لعب من اول السيزون ملي البلالي معناتها جاتو البلوسي
2: ناس كل لعب
0: ناس كل لعب
1: ما فما حتى واحد حاجه علي جبالي حاجه علي ضو الحميدي جبالي
0: كل عندك حل من الحلينيات لعب خويا نقولوا نحن نسميه ضو ولا الحميدي تصبر عليه حتى يغلط ما يماركيش كل شيء تصبر عليه اللي هي في الاسبيرانس صعيبه برشا خاطر تحب ولا تكره جمعيه مطالبه بالنتائج وبالمردود يتصب عليك ماتش اثنين الماتش الثالث الناس كل معناتها ما عادش عاجبهم دونك عادينا البلايلي معناتها فالور سير متاكد منه وكما قلت لك تو جات الحاجه به تو في الترجي دي تونسي اللي هو تو بريباراسيون خاطر ديما راهو عملوا راهو الاسبيرونس ما عملتش بريباراسيون واهم حاجه هي البريباراسيون راهو الاسبيرونس كل ما نجحت عملت بريباراسيون تاع شهرين راهو الاسبيرونس تاع ديك سيزون كبير.
1: بالضبط ناخذ تعليق صغير على الموضوع هذا من عندك نادر
2: على
1: العقد مع الاتفاق على
2: العقد عطاك العاطفه البلايلي ولد التدج في العقود والاحتراف كان ثم كان الثقه في الوثيقه وانا كنادي شنو مش تستفاد تو كيما البلايلي استفاد من التدجي كل لاعب يعطي مردود ثم مقابل البلايلي ما نختلفوش في قيمته الفنيه
1: لكن
2: ما ثمش كلام لكن يا اخوي انا البارح قلتها اذا كان السنه العقوبه بعام تقعد لا سبيل اليه للتجديد للبلايلي وحسنا فعلت الاداره انه ضبطت الشيء هذايا لكن الجلسه في اوت
1: اوت
2: اي في اوت انت مش تلقى لاعب تيشتغل بلايلي ما تلقاش في اوت
1: اي على ذاك لازم تحضر بلان بي
2: بلان بي نتاعك هنا الخدمه والعمل كيما انت كتضرب لك البلايلي جبت يوسف المساكني نقول واحد هكا ولا تنجم انت البلايلي بالنسبه ليك هو البلايلي كلك سوا حتى كان تدفع العقوبه تحب له وقت باش يكون عنده نسق المباريات ويعاود تشوف البلايلي نتاع بدايه الموسم الماضي لانه وقتها مش يعمل تقريبا قرابة عام وهو مرتاح راهو عام في 34 سنه
1: واضح
2: راهو يوزن وبالتالي انت اليوم يلزمك لاعب على في مستوى البلايلي وهو لعب مع حمد الهوني في الملاعبيه هذوما اللي يحثوا لك الفارق
1: بدري بدري
2: اكثر بدري تونسي احكي لك اجنبي تو
1: لا بحكي لك على الاجنحه اللي تبدل لك ماتش
2: طبعا وي من حاجات اللي كانت تخلي للترجي وقتها متوازن هو وجود البدري على اليمين لما يكون في افضل حالاته ما نحكيش على الموسم الاخير نتاعه رغم اللي هو
1: راجل كبير جاي الموسم الاخير ومع ذلك سجل عدد كبير من الاهداف
2: 13 هدف وصل معنا ولا دونك يلزم حيدر جناح في قيمه البلايلي يكون متوفر في الترجي في التحضيرات باش الترجي ما يغلطش الغلطه نتاع كاس العالم نتاع
1: باه منتصر السيد تحدثتوا عليه واكيد معني اوكي الاتفاق تحول الى عقد رسمي 3 سنوات وترجي يسترجع واحد من ابنائه اللي هو منتصر السيد لكن خلينا نحكيوا على الاتصالات الموجوده الان زاد مع لاعبيه اخرين يواصل زاد ترجي في فكره ليبي ناسيونو واليوم فما سيف الطيف زاد في الفيزور لاعب دفانتي الهولندي اللي كان معار لجروتر فورث الالماني في البوندسليغا زواي دونك موجود في ضمن اهتمامات ترجي تونسي فما مروان صحراوي اتصالات أولية مع المدافع سابق الملعب التونسي اللي انفانت كونتراه مع الملعب التونسي مروان صحراوي نجم يكونوا زوز ملاعبية ذوما في الأيام القادمة تتطور أكثر الاتصالات معهم إذا كان عندكم تعليق على هذا
2: مروان صحراوي من أبرز اللاعبين في محور الدفاع في المركز متاعه يعرفوا معاز ديجا كان معنا حتى لما كان في البرتغال في الفريق الثاني وقتها جاء حتى المنتخب معنا ولاعب محترف قاعد يقدم في أداء متاعه يتطور كنشوف شنو هو ثم كلاعبين التوانسة في محور الدفاع تقريبا مع الشيخاوي متاع مستير مع لاعب صغير حبشية في صفاق ما ثماش بكار نجم يكون لاعب محور الدفاع ممتاز كيف ما ثماش حاجة كبيرة إذا كان هو حر ينجم مع توا مرياح يعني تدريجيا مش يعطي المشعل مع توغاي ومع جلاسي لما لا يكون مروان الصحراوي والتجربة أثبت في الترجي أنه لم يكون عندك ثلاثة فقط في محور الدفاع راهو شوي عليك الطيف كجناح الموسم هذا النقله اللي عملها في البوندسليغا 2 كانت افضل من وين كان المستوى نتاعو بالدوري التونسي في الترجي انا نقول قادر انه يحدث الفارق لانه

0: عنده المهارة، عنده السرعة لمالها تكون تجربة مفيدة ليه قبل ما تكون مفيدة للتجربة. سمعت أنه رفض في السابق،
1: رفض في السابق
0: ولا أنا أقول له عايش ولدي هكا مشيت بوندسليغا 2 وشعل هبط للديفيزيون تروا اجى للتراجع خيرك.
1: وديما نحكيوا على اتصالات اذا كان عندك بتعلق مع زلير. قالوا لك ملاعبي رقم 7 تحكي عليه فحلي.
2: فحلي ديجا
1: عندنا متابعين خويا بالكلمه.
2: بالنسبه لموضوع الصحراوي، معناتها الصحراوي هو نعرفه من الصغير من في الاسبيرونس، معناتها كيما قال سينادر تو، معناتها في السوق شنو فهم، معناتها كي تلقى واحد واثنين اون بلوس، معناتها حاسس ما في بالي ذا لنهاية عقد هو في الملعب التونسي ولا حاجة ما نعرفش نهاية عقد، معناتها أسهل باش تكون ديما العملية. أبغي تو هاني قلت لك الإسبيرونس راهو ديما في اللاكس مع كان موجود مريح وموجود تو جاي وجلاسي، لازمك تجيب عباد عندها في قيمتهم ولا خير منهم
0: كما كان عمامه.
2: كما كان عمامه نتفكر زاد نقبل شامو يعقوبي خليل وقبل الوليد اللي يشري بانانا ومعهم وسام العابدي وزيد دربالي،
1: معناتها ديما فما دروازيام وكاتريام
2: دروازيام عندها يلعب تيتيلير، معناتها ما فماش فرق. دونك بالنسبه لسيف اللطيف كما قلت انت، معناتها يمكن في السابق ما حبش، معناتها خذا شوا اللي ما يجيش معناتها لتونس يرجع لتونس. مين تصور معناتها بارابور للجمعيات الموجودين برا، اذا باش يمشي الجمعيه باش يلقى روحه باش يلعب، خاطر تو يمكن اكثر حاجه يخمم فيها هو التون جو. كيما قلت لك تو تراجي معناتها البيبان الكل محلوله للاعبين الكل، واهم حاجه في هذا الكل قبل معناتها الريكروتمون هو اسكو اللاعب معناتها يحب يجي للتراجي ولا، خاطر ديما الباقي كل ساهل.
1: صحيح النيغوسياسيون شنو باش تعطي في الاخر بالكل. باهي هكا نكونوا تقريبا جينا على اهم اخبار ترجي اليوم. خلينا نمشيو من بعد شويه لاخبار الساس، ومهاجم مهم جدا في البطوله التونسيه قريب جدا، خلينا نقولوا في النادي السويسري مش قريب جدا، بعد لحظات.

0: الذي سفاقسي اتفق مع مهاجم ترجيس مؤمن الرحماني, مؤمن اللي كمل بسبعة بونتو, يعني نحكيه في التوب 3 ولا التوب 4 متاع الهدفين في البطولة التونسية لهذا الموسم. يعتبر اوكي الاساس عنده واحد من ابرز المهاجمين عمر بن علي, لكن زاد كدوبلور ولا حتى نجم ينافس على البلاصة الاولى مؤمن الرحماني, اعتقد انه اختيار مهم جدا بالنسبة لنادي سفاقسي,
1: خصوصا انه نادي سفاقسي يلعب باثنين مهاجمين, والمهاجمين يزم يكونوا الخصال نتاعهم مختلفة, والخصال نتاع عمر بن علي والرحماني بعد باش على بعضهم صحيح. يعني يتكاملوا كيما يتكامل بالوافي مع بن علي, في حين بن علي أقبلي اللي عندهم ما يتكاملوش, لأن الاثنين الاثنين محطة, الاثنين نتاع قام, الاثنين تركز عليهم, الاخرين السرعة, فهمت رحماني نعتبره البروفيل نتاع نادي سفاقسي. كان تقول لي مثلا فريق اخر نقول لك لا, تقول لي نادي الفريق نقول لك رحماني لا, ما يحتاجوش في طريقة لعب النادي السفاقسي. لو يواصل مع محمد الكوكي بهذه الطريقة يكون من أفضل الانتدابات وأفضل الاختيارات هو مؤمن الرحماني, لأنه أول شيء مهاري أكثر من بالوافي, ناجع أكثر في منطقة 18 متر, ولاعب قادر أنه يعطيك
0: سريع, خاصة
1: سريع, سريع جدا. علاش ما مشيت لك للمهارة والنجاعة؟ لأنه السرعة متوفرة عند بالوافي, ولو كنا نعمل مقارنات بين اللاعبين للسادة المستمعين باش نقربوا لهم الأشياء ويفهمونا, هذاك علاش مش تنقيس من قيمة لاعب أو أنه نكثر من شأن لاعب, نحن بعيد كل البعد عن هذا.
0: ذكرتني بالمقارنة نتاع حنا بعض الأرقام, وش باش نسويها لك تفسرها هي. مليار مرة, مليار و200 ألف مرة, ايش قاعد تقول نادر داود هذاك اللي قال لي حنا بعض كيما حسام تقال يقعدوا ديما كيك معز
2: نتصور معناتها نادي هذا سفاقسي بالحق معناتها كسب لاعب, نحكيو على البرفورمانس نتاع لاعب في 3 سنين في نفس روندمون
1: وي
2: ستابيليتي افيكاس, معناتها مؤمن الرحمن يعني قلت لك معناتها اللي ما يعرفوش معناتها كشخص لو تعدى بظروف صعيبه الكره كافئته خاطر بالحق معناتها هو ولدنا ولد الاسبيرونس لعب معانا صغير ينجم ينجحش معناتها في الاسبيرونس ولا طريقه اللعب نتاع الترجي ولا النجوم خاطر هو طلع في وقت موجود البدري البلالي حمد الهوني معناتها انا تفكروا بالقدام معناتها القاطنيه مسكره بالحق اخدم على روحه ونرجع الموضوع والاجتهاد اللاعبين راكي تخرج من جمعيه كبيره راه متو فيش الدنيا راه تمشي تخدم على روحك راه الجمعيه الكبيره تعاود تشريك بالفلوس دونك هو خدم على روحه نادي هذا السياسي نتصور معناتها جاته فرصه واستغلها كما يلزم انتداب ممتاز ان شاء الله يكون معناتها يكمل معناتها في الروندمون هذايا ونتمنى له التوفيق وعلاش ليه معناتها نشوفوه في المنتخب ان شاء الله.
0: هذا هو ان شاء الله موفق مؤمن الرحماني. دونك هذا اهم اخبار الميركاتو اليوم, قد ما نقدموا اكثر في الميركاتو قد ما الجمعيات الكل تبدا تخمم وتتحول من النيغوسياسيون لامضاء العقود تكون اخبارنا
1: من كان كنا احنا منظمين ومحترفين جمعياتنا وثم استمرارية في العمل راهو سي من تو تبدا تسمع الناس ماضية امضات العقود نتاعها في جانفي وفيفري ومارس اللاعبين اللي هما في نهاية عقد, لكن هاك تشوف اليوم على شكون نجمو نحكيو, يمكن الملعب التونسي بدات المدرب اللاعبين سمعنا لكن ما ثماش حاجة رسمية, سمعت يمكن زكريا العايب يمكن في الملعب التونسي يمكن ولون البضاعة اللي خارجة من الترجي فيها ما يصطادوا للأندية الأخرى لأنه لاعب كدذبالي او كي زكريا العايب او حتى غيث الوهابي في فرق في الضبط المحترفه الاولى يلعبوا براحه
0: يلعبوا براحه دونك هذا اهم فما في ميركاتو اليوم. التروزيام بارتي والدوزيام بارتي من ركاب سبور تكون مخصصه للمنتخب الوطني اللي يواجه غدوه بلجيكا انطلاقا من ساعتين بروفا اخيره قبل المونديال, لحظات راجعين.

0: منتخب كمل استعداداته لمواجهة بلجيكا غدوة الودية الثانية قبل انطلاق المونديال. السؤال الأبرز الآن هل أنه صبري لاموشي بشي يغير مشي يستحفظ بتشكيلة لعبة مقابلة النمسا ولا مؤتمر صحفي؟ والمؤتمر هذا هبط على موقع الجامعة التونسية كرة القدم. خلينا منه بعض التصريحات, خلينا نشوفه شنو جاوب صبري لاموشي الناخب الوطني على سؤال هل بشي يكون فما تغييرات بالنسبة دي مقابلة بلجيكا مقارنة مع مقابلة النمسا. كانت هذه إجابته.
1: Oui, effectivement, il va y avoir quelques changements parce que on a effectivement, c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie. Vous allez voir demain, on va voir aujourd'hui par rapport à l'entraînement, mais il y a effectivement, après ce match qui était quand même intense en Autriche, on a eu des petits soucis avec la grève des aiguilleurs du ciel, mais est-ce que ça va être nécessaire de prendre le risque pour le match de demain, sachant la compétition importante qu'on va jouer bientôt. Ça c'est, il y a une séance d'entraînement tout à l'heure.
0: دونك يأكد أنه باش يكون فما تغييرات, ومن جهة أخرى يقول ماذا بين تكون عندي أفضل تشكيلة نظرا لقيمة الأدفرسير اللي هو المنتخب البلجيكي, لكن يأكد أنه باش يكون فما بعض التغييرات. نقدر ثم معاز
2: علاش ثم بعض التغييرات؟ لأنه تقريبا احنا المنتخب الوحيد أو من القلائل اللي ما عملناش تغييرات بين الشوطين في المباريات الأولى, ويمكن احنا أقل منتخب عمل تغييرات خمسة فقط في كل المباريات الودية اللي شاهدتهم واللي دخلت ثبت فيهم, عملت احصائيات ونسميهم لك بالوحدة. المفروض المقابلة الأولى
0: معناها في اللي ماتش ميكول يتلعبوا في المدة الأخيرة الكل
2: كل
0: منتخب تونس من أقل المنتخبات اللي دور افكتيف.
2: مثلا أي تزايد هولندا, تصور تزايد يلعب مع هولندا ستة تغييرات في بين الشوطين, هولندا خمسة. تو زي نجم يفكر يقول لك يا اخويا نلعب مع هولندا نبدل 6 في الميتون
3: هي مزاده اللي بدلوا زاده الواحد اللي هبطوا
0: خيمه خيمه اللي لعب
3: 10000
2: معك. لكن دائما راهي النتيجه في المباريات الوديه هذه ما عندها حتى معنى قدام الهدف الاساسي سيتو
0: نتيجه هو نتيجه كي تكون عاديه تخسر 1 بلاش 2-1, اما كان تخسر بسكور الله لا يقدر تضرب شويه المراد.
2: كي تخسر مع النمسا هي تفوقك على كل المستويات 2-3 فرضا, والا هولندا ولا بلجيكا هذا عادي هيك الكوره هيك موازين القوى. تو انا نمشي نعمل بوكس مع واحد متراني عمره 10 سنين ونقول ما لازم نخسر 2 بلاش تي ما مش دمدمني من 10 ثواني
0: هذاك علاش تشوف واحد شوف. في عبارك شويه معايا
3: كوت ديفوار امبارح سامحني قصت عليك ربحت فرنسا معناتها في الاوفيسيال معناتها فرنسا معناتها باش تكونك بروند مونديك امبوسيبل
0: اي امبوسيبل الكوت ديفوار الارجنتين باش تكون هكاك معناها كيما شوفيها مع
2: نحيل المداول نتاعهم تاع الكوت ديفوار رجعوا مداول جمعيته تو تلقاه يلعب في الشامبيونز ليغ ولا في الاوروبا ليغ وكل اسبوع وكل ثلاثة اربع ايام مباراه يلعب مع اللاعبيه نتاع منتخب فرنسا دونك بتبدل عليه حد شيء. احنا واقعنا عندنا ملاعبيه مش متعودين بالمباريات الكبيره والتسلسل نتاعها وما عندهمش حتى وقت اللعب الكافي دونك منطقي هيك. علاش انا لي بتي بيبان اللي حكي عليهم هما ثم لاعبين يعني او معز يعرف بلغه الكوره بعض التقلقات الاوجاع كرباتور هنا توجع شويه هنا علاش؟ لأن وين المباراة الأولى ما كنتش مطالب أن يلعب العاب 90 دقيقة لأن العاب دي تيتولير وبوست كي تغمض عينيك توا تجيب زاغالو يهبط العاب دي أريد قوش تغمض عينيك تجيب كابيلو يهبط فاليري أريد دلوة فمشي واحد وما يهبطش
0: صغير متفق معاه
2: معاه بعد كنت انا
0: في الموجود خلينا نشوف اذا كان فما
3: مخالفات معناتها نحكيو معناتها
0: باش تلعب معناتها انت باش تلعب دو ماتش ميكو تعمل على التيتولير نتاعك ولا لا تقول هذاك انا في ذهني انه هو اساسي ما هوش للنقاش نخليه على البنك
2: لا لا مش خليه على
3: مش البنك, خلي على البنك. لا. هو انا فهمته سيناد
2: نعمل له ميتون 60 دقيقه
0: اي نخليه على البنك نجم ندخله من بعد قصدي
2: معناه
0: ولا يبدا بيه يلعب بشتر ولا كذا ولا ميتون
3: تنجم زاد تبدا بيه المقابله الاولى مقابله ثانيه تهبطوا زي ميتون
2: مثلا
3: تختار شو حتى معناتها تحس روحك علي ازو ونشوفوا زاد دو فواياج عملنا معناتها صحيح مش بعاد اما كوميم يقلق فواياج يقعد فواياج
2: والمنافس الثاني اعلى من الاول
3: صحيح
2: بلجيك يعني احنا حتى في التحضيرات تاع المدربين ديما تبدا تدريجيا تبدا الملاعبيه تعطيهم شوط بعد 60 دقيقه بعد 70 بعد تعمل 90 دقيقه. انت ما عندكش الوقت هذا. المباراه الاولى كنت تقدر تشارك فيها 18 لاعب 17 6 باش تخلي ملاعبيتك اللي حاجتك بهم الماتش السويد تلعبهم على الاقل مع بعضهم ماتش بلجيكا على الاقل 60 دقيقة. ولكن الحمد لله ثم بوادر نتاع القينا دقيق مع الطالبي سيد أو الثنائي أو الثلاثي وسط الميدان نتاع خذيرة سخيري معهم حنا بعل ما فيهمش كلام فاليري والطالبي. وكانت تذكر يا حيدر في مارس في المعسكر هذاك نتاع مارس قلت لك راهو يبحث في بديل لبران لأنه برانو مرياح من سنوات ما غابوش على المنتخب يدبر يلوش في محور الدفاع مع الطالبي يلوش في واحد آخر مع سخيري لأنه العيدوني معاش موجود حنا بعد مجاش فاليري مجاش عبدي مجاش جرب نفاتي جرب زعلوني جرب بن حميدة وجرب مرتضى بن والناس وعمل لي شوام تاعو. لكن كنا نعرف أنه هذا كل مش يكونوا أساسيين في تونس تغمض عينيك وتهبط التشكيلة لأنه ما عندكش الخيارات ماهيش كبيرة. وظهر أنه الاختلاف كان في الثلاثي الأمامي والدليل أنه في المباريات متاع اي تي ومتاع ومتاع
0: كندا.
2: العب الطيف سعد بن فتحات والعب عياري تونيكتي لومي بدأ ستة لعبوا يشوف فيهم جينا المباراة هذه شلقينا لقينا لاعبي وسط ميدان
0: على أطراف
2: مكان أجنحة وكأنه هكا استنتاج الإطار الفني للمنتخب بعد ما شاف الخصال متاع الأجنحة اللي عنده والعب زوز مباريات يقول لك كان إذا كان مع اي تي ومع كندا وما والأجنحة متاعي ما كانوش فاعلين ويحثوا الفارق ويعطيوني
0: ما فهميش علاش نعمل عليهم في كاليبر مع أكبر وكذا.
2: وبالتالي يمكن غير رأيه وأنا موافق وجهة النظر متاعه.
0: خلينا نشوفوا شنو انتظاراته من الماتش متاع غدو وشني الاستفادة اللي تنجم تصير ولا الإفادة اللي تنجم تصير للمنتخب الوطني صبري لاموشي.
1: Du match de demain, c'est de faire exactement ce qu'on attend, c'est d'essayer de faire déjouer un peu cette équipe belge qui, dès qu'elle a de l'espace, met du rythme, elle a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. On connaît la qualité des joueurs attaquants, notamment sur les côtés. J'ai même pas besoin d'expliquer à mes joueurs, ils les connaissent, ils les suivent dans leur championnat respectif, ils le voient chaque week-end. Et là, en équipe nationale, on voit que cette équipe monte en puissance et ça sera un match difficile, un match intéressant quand même à jouer pour nous. Et je serai satisfait à la fin du match quand on aura rendu une copie qui se rapproche de ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, c'est de donner la meilleure image possible de l'équipe tunisienne.
0: دونك ننتظر شنو نجمو باش نعملو مع ليكيب هذيا اللي معناها الامكانيات نتاعها معروفه امكانياتها الهجوميه خاصه على اطراف. يقول صبري لاموشي ننتظر وانه معناها خلينا نلخص اللي قالوا الكل في جمله تشوفوا روحنا في نيفو اعلى شويه شنو نجمو نعملو بالضبط. منتخب بلجيكي منتخب كبير الحقيقه وامكانيات تخوف كيلكو بارا تخوف في علاقة
2: بالكيلكو
0: بالضبط.
3: انا تو حسب تو باش نكمل على كي انا نتصور هكايا بلجيكا غدوة ليكيب تيب نتاعها باش لعبها تزاميتون خاطر ديما المنتخبات هذوما قبل الكومبيتيسيون كبيرة ديما تلقاهم يا يهبطوا يلعبوا ميتون ويبدل معناتها ليكيب جملة يهبطوا الأكثرية تزاميتون. تو نحكيو تو على حاجة معناتها في ليكيب ناسيونال راهو تمشي 26 لاعب راهو لازمك تشارك الماكسيموم بوسيبل خاطر فما عباد راهو باش تقعد شهر ونص ما تلعبش كومبيتيسيون حتى هو من القلق ولا حتى في الأجواء في المجموعة تحب ولا تكره وما ترى اللاعب يعيش ما عنده حتى تهبطوا دقيقة رو كيما مش كيما ملعب الجمل تبقى طبعا نحن في الليكيب ناسيونال لي بلوز امبورطون نبداو حاضرين معناتها في الكاس العالم هذيا في المقابله الاولى اللي هي باش تكون معناتها الكليم تاع باركور كامل تاع كومبيتيسيون
0: صحيح.
3: ان شاء الله الاولاد الكل معناتها ان شاء الله حاضرين وكيما قلت لك منتخب بلجيكي منتخب كبير نحاولوا زاد نلعبوا على امكانياتنا ما نقولوش او بلجيكا باش نتاكيو ولا معناتها باش نحلوا اللعب نلعبوا على امكانياتنا نحن والمقابلات هذوما هما معناتها اللي يخليونا حاضرين ان شاء الله لكاس العالم.
0: بلجيكا 30 ثانيه
2: بلجيكا المباراه الاولى بدا بالتشكيله الاساسيه بين الشوطين بدل سبعه وبعد زاد أربعة يعني شارك 22 جوار في الماتش المقابلة الأولى دونك مع تونس فهمت إن شاء الله إن شاء الله يلعب الناس تشكيل الأساسي. لكن كي قال دي براين تروساردي ودوكو ولوكاكو هذوما الثلاثي الأمامي دونك طبعا مقابله كبيره. المهم ان نكونوا الطابع نتاعنا البلوك قريب لبعضه وننجحوا في الهجمه السريعه وشكون وتكون التشكيله واللاعبين اللي يختار يتمشاو مع اسلوب اللعب. وكان عندك وقت عندي ملاحظه على الحراس.
0: ما عادش عندي وقت في 10 ثواني
2: اذا كان سيكون هو الحادث هذا غدو
0: اي لانه رقم واحد في ذهن صبري لا موشي
2: ماهوش باش تروح باش يورينا الثاني
0: ما يورط روحو باهي خليه الغدو
2: هذه ذكاء ذكاء مني
0: هذا هو باهي. قبل ما نكمل نحب نبارك سعد بقير. سعد بقير اللي خذها ماجستير في إدارة أعمال كرة القدم ياسين الخنيسي ما علمناش سعد بقير هو علمنا دونك نباركولو ونباركو زيادة ياسين الخنيسي مهم جدا ماجستير في إدارة أعمال كرة القدم باهي انه اللاعب يخمم في مستقبله وهو مازال يلعب في الكرة. دونك ألف مبروك لسعد بقير. شكر كبير لكم وشكرا على المتابعات الكبيرة ياسر اليوم على سبور باي موزايكا فام على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام. شكرا معاذ بن شفاء يعطيك صحة نادر داود. شكرا لك. شكرا صالح كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. دونك الموعد دبيت سمع إن شاء الله ستر سبعة ديم على الأولى موزايكا فام. جيكم بهيبة الخميري في الأخبار توت سويت.
4: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختارو سوجي وانتوما اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه 1000 تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن النجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف. واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن الاستعدادات متواصلة من أجل مكافحة حشرة البعوض حتى قبل انطلاق موسم انتشارها، موضحا أن الحشرات المنتشرة مؤخرا بكثرة هي حشرة الوشواشة. والوزير يقول أن حشرة الوشواشة تعد غير ضارة لكنها تسبب الكثير من الإزعاج، وأن انتشارها بكميات غير معتادة كاد بفعل التغيرات المناخية والارتفاع غير المعتاد لدرجة الحرارة.
4: موسم الناموس مازال ما بداش، ثم استعداد كبير. هو اولا ان نجمو نعطيو ثم نقاط سوداء اللي متواجده في بلادنا ونعرفوهم. ناخذ النقاط السوداء على تونس الكبرى، مثال عندك سبقه السيجومي وسبقه اريانا، وثم الاشغال اللي بدينا فيها مده شهرين. الحاجه الوحيده اللي عطلتنا والمناطق الاخرى، الحاجه اللي عطلتنا شفتوا انت في فتره العيد الامطار مازالت موجوده في الجنوب التونسي. هذه معناتها احدى التغيرات المناخيه واللي ما كناش نستناو فيها، واول مره نجمو الحراره اللي موجوده حاليا على المستوى العالمي تم 3-4 درجات أكثر. عمرنا وصلنا ل 40 درجة في شهر مي. هذه معناتها حاجات اللي موجودة، كمية الأمطار اللي موجودة، الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات. هذه الحشرات حاليا اللي متواجدة هي الشواشة مقلقة، ما تمرش، ما تعمل حتشين، ولكني مقلقة كبيرة وبكميات أكثر. الحاجة الوحيدة احنا ومع وزارة الصحة كنا في اجتماع الأول أمس، أولا ما تمش أضرار صحية للهية، ولكني ما تخليش الإنسان يعيش في راحة سواء في الليل سواء في النهار. كي نشوفوا المصادر نتاعها، هي مصادر نتاعها مش كأماكن العمومية فقط، أما داخل الأحياء وداخل المنازل.
3: ووزير البيئة حبيب عبيد يشير إلى أنه تم القيام بعمليات مداواة الناموس داخل الأحياء، إلا أن الإشكال المطروح هو عدم تمكن المصالح من مداواة سبختي سيجومي وأريانا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيهما بسبب الأمطار الأخيرة.
4: اولا المداوات وسط الاحياء دونك قمنا بهم، ما ثم حتى اشكاليه فيها. الاشكاليه اللي نرجعوا لسبقه اريانا والسيجومي بالفعل لم نتمكن من دي امور تقنيه. الكميه نتاع المياه لازم تكون اقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبه لسبقه اريانا وسبقه السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكميه اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت ال 40 سنتيمتر. بدينا نضخوا في المياه من عندنا اكثر من شهرين، احنا نضخوا المطر تعاود ترجع. لذلك ذلك لاحظنا أن حتى الدول شاش تعملنا الطائرات مش موجودة، الحماية المدنية عندها مضخات باخرات صغيرة هي اللي دخلت وكملش ما شفتوش الطيارة، ولكن على المستوى المياه تمشي وذي الكلفة نتاعها أغلى أولا وتستعمل أكثر دواء، وثالثا زاد عندنا كمية نتاع دواء مازمناش نفوتوها كوزارة بيئة وخرطة في إشكل علاش ما هبطناش الطيارة لإشكل الخطر تم التنوع البيولوجي.
3: معهد باستور بتونس يعلن استئناف تشغيل آلة إنتاج وتقنية وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل وصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان سيادة صحية للبلاد. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول إن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة المقبلة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وإن طهران لم تطلب ذلك، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع أطراف الحرب وأن المقترح بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال مطروحا. وبوتين يشدد على أن بلاده تريد أن تكون أسعار النفط في الأسواق العالمية متوازنة ومستقرة في ظل الحرب الأمريكية مع إيران، معتبرا أن انخفاض إمدادات النفط يثير القلق رغم أن روسيا تشارك في أوبك بلس من أجل تحقيق التوازن في السوق. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحذر من أن روسيا قد تهاجم الحلف الأطلسي اعتبارا من 2030، مؤكدا تصميم بلاده على تطوير قدراتها العسكرية لتكون مستعدة لمثل هذا الاحتمال. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكامل فريق حكاية منا. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بندوة
5: على سلامتكم. مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. مرحبا بكم من ما كنتوا، هذا موعد جديد من حكاية منا. تحية للكيب الكل معايا، عدنان بن عطية في الإخراج، ذي يحيى في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تابعونا على الباج أوفيسيال تاع موزيك على فيسبوك. موعد جديد مع ضيفتنا اليوم اللي تهزنا معاها المهنة اللي رافقت الإنسانية منذ البدايات. ضيفتنا اليوم تهزنا العالم البدايات بالفعل، بداية الخلق، بداية الحياة. هي المرأة اللي تعاون، المرأة في واحدة من أصعب تجاربها الإنسانية اللي تعيشها الأم وقت الولادة، وقت المخاض نقول، وإحنا وقت اللي شدها الحس بالتونسي. هي اللي تعاون المرأة وترافقها على أنها تتعدى المرحلة الجديدة هذيك في حياتها وتعيشها بفرحة بسرور، ولكن أيضا هي اللي تقبل هيك صغير للحياة الجديدة، هي اللي تخرجه للدنيا، هي اللي ترافقه في الخطوة الأولى متاعه في الحياة، يبكي كالبكية الأولى بين إيديها ويمشي لصدر أمه بين إيديها. هي زادة اليوم فاللي فهمتوا اللي احنا نتحدثوا على مهنة القابلة. اليوم ضيفتنا هي رئيسة الكونفدرالية التونسية للقابلات، رئيسة الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، تنفهم أكثر كيفاش هو فن التوليد، وهي حاليا أيضا قابلة بمستشفى عزيزة عثمانة. ضيفتنا اليوم هي سعيدة فريو، مرحبا بك يا لله.
6: عايشك، مرحبا بك مدام أمينة، ونشكرك على الاستضافة.
5: شكرا لك لالا على قبول الدعوة، حلا حضورك معنا. نتحدث اليوم على المهنة هذية ونحاول نفهم أكثر طقوسها نواميسها، نفهم أكثر زادة حتى بالأرقام على عملية الولادة على الرضاعة، وانتم تتحدثوا على فن التوليد أيضا، هيت نفهم شوية لكورسوس متاعك كيفاش بديت الرحلة مع الدراسة هذه ولا المهنة هذه. نبدأ بالتعارف.
7: حس التعارف.
5: لو كان نعطيك نصيف ورقة كيفاش قدم لنا روحك يا لالا؟
6: نقدم لك روحي. سعيدة فريو، امرأة قابلة، شريكة للنساء في وقت الألم اللي بقدرة ربي باش يولي وقت فرحة، وقت حياة.
5: الحياة ووقت الوجيعة زادة متاع المرأة. الفكرة متاع أنك تخدم الخدمة هذه وانت صغيرة خممت فيها سعيدة، وإلا كنت تخمم في مهنة أخرى وقت اللي كنت صغيرة تقرأ في المكتب في الليسي قبل التوجيه وقبل كل شيء؟
6: لا، ما كنتش نخمم، كنتش نعرفش معناها قابلة، ما كنت نحس روحي عندي الحس الإنساني نحب نعاون. كي يمرض حد تقالي أنا نرافق فيه نعاون فيه نمر وفهمت هذيك اللي حاجة اللي خليتني بعد كي نكبر
5: نفهم مرضو باللغة العربية مش المرضو بالمرضية
6: أكيد
5: بمعنى التمريض
6: فوالا
5: دونك ترافق تحب هكا تحس روحك حتى بالكلمة الطيبة ولا نعطيكش حربوشة. فما عبيد هكا ديما في المحيط متاعنا خذ حربوشة الفلانية أعمل الانفيزيون الفلانية ديما نلقاو
6: نحست عندك كل حاجة هيك مش عندك حبة مش عندك ليه مكش عاجب
5: أحلام الناس هذوما يلقاو لك الحلول ديما به. دونك كان فهمتك مليح الفن متاع القبلة ولا انك تقرا قابلة. وقتاش اكتشفته؟ بعد البكالوريا وقت الاورينتاسيون؟
6: قبل الاورينتاسيون احنا على ليبوك معناها كنا باك ليتر وباك ماتسيونس دونك
5: باش انت
6: في التسعينات دونك وقتها انا بجيت الفكره اللي باش نمشي حاجه انسانيه دونك وانا لاني ماتسيونس لاني حد شيء دونك الحاجه اللي تنجمني كليتر باش نمشي الخدمه انسانيه بون وقتها كقابله كيني كمعناها اخصائيه اي اخصائيه معناها في المهنه التمريضيه ما نحبش نقول شبه طبيه دونك يلزمك تعمل سيونس ناتوريل اوبسيون دونك انا بديت الفكره هذيك
5: دونك عامله سيونس
6: اوبسيون دونك باك ليتر وقتها ونعملوا سيونس ناتوريل باش نحضروا روحنا كي نلوحوا في الباك نختاروا
5: مهنه تمريضيه
6: توا
5: في البكالوريا يلزم بكالوريا سيونس باش ينجم يقرا تقرا قابله ولا كيني ولا مختص في التغذيه ولا ارغوثيرابي ولا دو بروتيز.
6: وعلى ذكر المهنه التمريضيه، القابله ليست بمهنه تمريضيه. تعطيك لمحة على تعريف القابلة بمنظمة الصحة العالمية وحتى في تونس معناها بالقوانين الوطنية. القابلة لهي طبيبة ولهي ممرضة. منظمة الصحة العالمية تقولك أعوان الصحة راهم ثم ثلاثة، راهم ثم الأطباء القوابل والممرضين. دونك القابلة هي شخص أتمت دراستها بنجاح في مهنة القبالة في بلادها وشون داكتيفيتي متاحة شنية عندها شنو تخدم هي هي
5: هاكش نرجع للستاتيو متاع القابلة ونفهموا أكثر على الغول متاحة ودورها وغيره علاقتها بالطبيب علاقتها زادة بالإطار شبه الطبي وانت قلت ما نحبش أكيد. الكلمة هذه أما أنت كي تخلت تقرأ واخترت القبالة ومشي تقرأ معناها سشفاء مقولو القراية عجبتك وقلت لقيت فيها روحك وهكا محليها وتي باسيوني وحسيت بالشغف، ولا قلت ليه مش كما هكا تخيلت عليها هكا القراية؟
6: الحق
5: الحق بيان سور
6: اكيد تجربتي الشخصيه اكيد داكا. عجبتني وفرحت وبون والله ايامات الدراسه نتاعي معناها من احسن ايامات عمري فهمتني والايبوك قراونا معناها
5: قريت
6: في المدرسه تقنيه الصحه في تونس فوالا دونك كانوا يقريونا معناها من لي شيف سيرفيس معناها رؤساء الاقسام في تونس وقتها معناها مع ثم اهتمام الحقيقه فهمت
5: بالاختصاص
6: اهتمام باختصاص القابله
5: به. توا خلنا نتحدثوا على دور القابلة. أنت كنت تتحدث تقول راهو منظمة الصحة العالمية توضح الدور متاع القابلة في علاقتها أيضا زادة بالطبيب. اليوم يقولك فما أطباء توليد لجينيكو ينجم يشخص كان المرأة عندها مرض، كان عندها صعوبة في الحبالة، كان عندها بيبي ينجم يعمل لها المراقبة متاع الحمل متاعها تتغى. علاش باش يمشي واحد القابلة معناها؟
6: به بالنسبه لنا احنا نقول قابله هي لو بروميير ريكور لابد منها فهمتي الخط الاول فهمت دونك هي القابله تختلف على الطبيب حتى ولو معناها هي خاطر اللي هي بالولاده بالحمل الطبيعي فهمتني وقت اللي الحمل يخططر وتصير فيه مشاكل وتصير فيه امراض كيما نقولوا سكر كيما نقولوا غرز دم كيما امراض اخرى تنجم تكون مصاحبه تنجم تكون مراه حبله وعندها قلب عندها سكر عندها امراض متعدده وقتها القابله تحل لها دوسي وتقول لها انا راني باش نبعثك للطبيب مختص. فهمتني؟ مي مش معناك تمشي طبيب مختص
5: يعني في تونس ترجع. التكوين على اساس انه عمليه مراقبه الحمل والقباله عند القابل مش عند الطبيب.
6: اكيد هذا بالنسبه للقطاع العام. دونك في الخطوط الاماميه سواء في المستشفيات المحليه في مراكز الرعايه
5: مراكز توليد ولا
6: فوالا. دونك هذه هو المعمول به. بالنسبه للي باش القطاع الخاص في حاجه اخرى تنجم تختار قابله في القطاع الخاص او تنجم تمشي لطبيبها الخاص.
5: في العالم تاو خلينا نشوفوا معناها كي نقراو معناها الناس اللي تتابع الموضوع هذا نتاع الحمل وغيره راه انه رجع برشا دور القابله ورجع برشا اختيار النساء انها تولد في الدار اولا وثانيا انه يكون الولاده متاحة طبيعية في المنزل مع قابلة.
6: صحيح. هو في الأصل عملية الولادة عملية فيزيولوجية طبيعية. فهمتني؟ دونك احنا علاش نعملوا لا سور ميديكاليزاسيون معناها التدخل الطبي الغير
5: ساعات ربما ما تحتاجش
6: واحد ديجا كما قلت لك راهو معناها حتى منظمة الصحة العالمية تقول لك راهو 85% من الوفيات النسائية ناتجة عن التدخلات الطبية الغير لازمة. دونك هو احنا حاجة فيزيولوجية علاش نحب نردوها معناها مرضية. دونك حالة الحمل والولادة في 90% حالات عادية.
5: 90% حالات عادية ما يستحقوش طبيب
6: لا 90% دونك يا حاجات فيزيولوجيه. فهمتني؟ معناها ماهيش مرضيه. عمرها ما كنت تشخص بحال
5: ماهيش مرض الحمل بالعكس.
6: لا لا ماهوش مرض وبالعكس
5: يلزمها متابعه خاطر الجسد باش يحمل بيبي باش يحمل الحياه وباش يشد 9 شهور معناها لازم مراقبه ولازم ربما مكملات ولا
6: في الحالات العاديه راهو مراقبه عاديه ماناش نبداو كل شهر بشهر ونردوها حاله مرضيه المراه امورها واضحه تحاليلها سافا فهمتني عندها كل ثلاثيه تعدي مره معناها ما نبداوش نهرسلو معناها تصيح ساعات المراه هرسله هو صغيرك باش يصير وثم حتى شيء هاو ثم افتراضيه هاو كذا هاو كذا. دونك هذيك تصير معناها
5: ساعات كي يبدا واحد عنده شارج نتاع معلومات يخاف على صغيره معناها يخاف على الحمل نتاعو.
6: احنا علاش قلنا راهو البريمير كور هو القابله هنا باش تنظم لك الامور تقول لك يا الحمل نتاعك طبيعي او غير طبيعي او راهو طبيعي ورد بالك من الامور هذه اذا كان جاتك كذا وكذا وكذا راهو الحمل معناه اختطر زاد شي مرض مش فهمت اهميه الدور القابله. وانت تو حكيتني على الولاده المنزليه قلت لي رجعنا للولاده المنزليه
5: مش رجعنا نحس اللي في العالم فما تشجيع معناها في البلدان في امريكا مثلا في البلدان الاوروبيه يوصلوا حتى يصوروا عمليه الولاده في المنزل باش يشجعوا كانه هكا على فكره انه نعاودوا نرجعوا يخلي الجسد نتاع المراه يعيش الولادة والحمل بصفة طبيعية
6: ومن غير تدخلات ومن غير عنف خاطر أمريكا اللاتينية هي من أولى الدول اللي شخصت ما هو العنف التوليدي اللي معناها يخلي المرأة ما عندهاش حرية الحركة ما عندهاش حرية تقرير المصير تمشي للسبيطار. دونك با معناها نقولوا مثل ماشي المشورة والمشهورة المستنيرة.
5: فهمتني؟ بعد نتحدثوا فيه العنف أما خلينا كمان فكرة علاش هالاختيار هذا متاع كأنه يلزمنا رانا نرجعوا نولدوا في الدار وإلا حتى كان مش في الدار وهذا احنا رانا مانيش قاعدين نقولوا ولدوا في الدار ولا ولدوا عند قابلة
6: هذيك داخلة في الحرية الشخصية
5: جوست نتناقشوا ولا جوست نتحدثوا على اعتبار وأنه اليوم ضيفتنا قابلة أما كل مرأة تولد كما هي تحب كما تلقى راحتها معناه
6: وهذا المفروض
5: أي. والراحة مهمة جدا واختيار المرأة أنها تكون مرتاحة في اختيارها مهم جدا
6: بتبيع.
5: خلي نتحدث قلت لك اللي هو كأنه ولا اليوم في العالم فما تشجيع هكا على فكرة
6: قلنتي توندونس هكاك
5: توندونس أينها موذة رجعت الموذة بتاع الولادة في الدار
6: هو مش موذة هما عرفوا اللي التدخلات الطبية فهمتني الزايدة ما جابت حتى شيء بالعكس صارت مضاعفات وما قلتش الوفيات النفاسيه. دونك عندك تجربه هنا في السويد راهي مرحله معناها مراقبه الحمل تقوم بها 100% القابله وتقريبا عندهم صفر من الوفيات النفاسيه. عندك منظمه الصحه العالميه والصندوق المتحدة للسكان يقول لك احنا في حاجه الى مزيد من القابلات المؤهلات فهمت الكفؤات علاش حتى من ناحية المتابعة ومن ناحية الماديات. أراك القابلة التبعها معناها المرأة التبعها قابلة النقص 16 مرة من حالات الولادات القيصرية وهذا ثبت. دونك هي كفوة ومن ناحية المادية أرخص. فهمتني؟
7: هي ما كاينو هكايا نقولوا راهو كل ما فما طبيب باش يولد راه فما امكانيه انه فما اشكاليات وفما دويات زايده وفما قيصريه اوتوماتيكمون.
6: لا هنا هو راهي شنو دور القابله؟ هي تتعاون مع ايكيب كامل راهو مش معناه هي هنا دورها كما قلنا احنا الحمل الطبيعي اذا كان ترى يلزم مساعده من اين معناها توجه معناها مش باش كما قلنا زيد الاختيار اذا كان مرة حتى ولو عندها حمل طبيعي حق اذا كانت تحب ما تتبعش
7: طبعا
6: اكيد
7: انت ولدت عشت التجربه تتفكر اول نهار ولدت فيه مرة
6: اكيد
7: مني ما فيش تفكرها ورقتش خاطر غدوة عارفة روحك باش تولد ولا
6: بعد ما
7: بعد لو ولدت ما رجبت
6: راهو كان احنا هكاك ماشي كله نسي معناها احنا بيدنا ما تحضرناش دخلنا غرف الولاده نشوفوا نسي كيفاش تتالم كيفاش تولد كيفاش احنا بيدنا ما حضروناش راه احنا بيدنا معناها لي ستوديونت واللي نقراو الطب قداش معناها سواق بيه بس الطب يدوخ رقم داخلين في بيت الولاده ولا في
7: الانسان في نهايه الامر اول مره من حقه باش يعيش هاللحظه كيف ما باش يعيش
6: فما بالك فما بالك بنسي معناها علاش احنا نحكي
7: اول نهار
6: نتفكروا
7: شنو قلت لك
6: الاكسبسيونيل من اول نهار اللي حسيت
7: سيتي وقتها كيفاش ستاج ولا
6: ستاج ستاج
7: ودخلت غرفه التوليد
6: نتفرجوا في غرفه التوليد وكي قابله نقول لك معليها ما نقول الحقائق معليها ريت معليها تقول معليها هذا سجن هذو عباد مسلوبين الاراده نعرفش مسؤوله على كلامي فهمت معليها المراه اللي يقولوا لها تعمل ما عندهاش حق كذا ما عندكش تعمل معناها مرأة بتولد على طاولة ما عندهاش حرية الحركة رو احنا عملنا المرأة بتولد على الطاولة تعملت في القرن 19 معناها مش بتبقى على طول وقت القهوة تبقى حاجة سهلة معناها باش نعملوا احنا ولادة غير طبيعية ان نقولوا احنا بالفورسيبس بالمعون خاطر وقت البوزيشن لكن انت باش معناها سواق بيه بسواق طب كل شيء كتوها بوزيشن بيه لكم انت ما تساعدش المرأة راهي ذيك بوزيشن لإنسانية لا إنسانية أنت كما تجي تعمل حاجة طبيعية متاعك تنجم البوزيشن هذيك نفس الشيرة علاش ما احنا نقولوا احنا ستانار علاش احنا مثلا كيقولوا البوزيشن احنا ديجا معناك بكري تقول كرسي الولادة هو ذاك صحيح راهو باش اللي رجعوا هذيك البوزيشن تصور معناها انت عبد هكاك ما تجيش
7: الوضعيه الصحيحه اللي تساعد اكثر المراه والصغير نتخيل
6: معناها نجرب روحي انا نطلع على الطاولة ونعمل هكا كيفاش
7: إيه؟ دونك انت اللي تتفكروا في اول ولاده حضرت لها اللي إيه؟ عمليه التوليد على الطاوله
6: اي اي اي, أي. واللي معناها بصراحه معناها المراه ما عندهاش
7: انا اختيار كبير اللي قاعده تولد معناها
6: ما عندهاش اختيار كبير ما عندهاش تفسير فهمتني تسمع
7: تنجم تفهم هي وقتها في الحاله نتاع المخاض والوجيعه اللي عندها وكل ذول
6: ايش نقول لك هو نورمالمون معناها ثم تحذير للولادة والمخاض والألم وكل شيء لكن إذا كان ما صارش شو باش نعمل وإحنا نخليوها دونك البانيك الخوف نتاع هذاك يزن واحد يكون واعي فاهم يفسر شنو ما باش تعمل شنو ما تعملش
7: وقت اللي حضرت على ذاك وروحت قلت في ذهنك قلت نهارة اللي نولي نولد باش نتلهى أكثر بنساء شنو قلت في ذهنك
6: شنو قلت في ذهني قلت يزن برشا حاجات تتبدل لا مش هذي مرأة ماشية طولت ماشية للمجهول ماشية تحس الكرامة متاعها ما تعرفش ما تحكم في حتى شيء ما تعمل امشي إيجا تنجم على طاولة مش نظيفة ما عندهاش حق تتكلم مرأة جيبش طولت معناها يبدو 10 من الناس تفرش فيها فهمتني وهي ما تنجمش تقول ليه وفسروا لي ما جيش معناها كان عجبك ولا امشي لبلاصة أخرى يمكن نساء معناها حتى من اللي تابوه هذي من ممنوعات هي بيدا ما تحبش تحكي خاطر تحشم أو معناها تصير كما نقولوا احنا مشاحنات ولا عيات ولا العنف لفظي فهمت انت تقولك لا بعدك لا راي مدام سمحنا راه هو المهم انت لباس وصغيرك لباس لا ما عندكش حق تعنف ما عندك شي حق تمس من غير ما تعطي تقول راني باش نعمل لك الحق لو كونسونتمون فسر لها وحقها تقول ايه ولا لا.
7: نقاط مهمه جدا نتحدثوا فيها إيه نتحدثوا فيها في قابل للنقاش ونتحدثوا زاد على المومون هذا نتاع الولاده. انت تتحدثوا في الجمعيه على فن التوليد الى اي مدى وقت اللي المراه كي تمشي تولد زاده تنجم تتعرض للعنف. نمشي والقابل للنقاش.
8: قابل للنقاش.
7: وانت تتحدث على تجربتك الاولى في التوليد تجبد موضوع انه كانه المراه كي تمشي تولد في بعض الحالات في المستشفيات كاينها تكون مسلوبه الاراده وتكون عرضه لعدم التفسير واحيانا للعنف
6: في غالب الحالات بدا وش في بعض الحالات فهمتني في غالب الحالات دونك تمشي في بالي لي بون هذاك هو الموجود مع الحقيقه من هناك قابل وكي موجودة كل شيء في غالب الحالات هي مسلوبة الإرادة
7: ما يعني ما تمشي ما تعرفش ما يفسر لهاش
6: يوصلوا حتى
7: الولادة كيفاش باش تكون no, no, no,
6: no. لا لا لا
7: باش نعملوا هك على خاطر هك خاطر هو يقول لك في العالم الكل حتى الطبيب كي يجي باش يفسر للمريض نتاعو يزم يفسر له شنو هي الحاله نتاعو ويفسر له الدواء شنو باش يعمل له كان عنده اسئله سي لو دووا لانفورماسيون معناها حق المريض في المعلومه من طرف الطبيب وهذه تدخل مسؤوليه الطبيب زادة مثلا
6: فبالتالي
7: ابسط حاجه اي ابسط حاجه يزمك تفسر له تقول له توا باش نعمل هكا وهكا باش نعمل هذا وباش نركب لك هذه على خاطر باش
6: وهكا في بالك تحذروا مادام راني باش نحط لك السيروم مدير راه موش متحس تقولي خاطر باش تزيدني لي هذه مثلا راه محلول ماء وسكر باش يفردك باش يرعش الصغير مدى راني باش نفلق لك السقي راه يزنك البوزيشن هذيك راه باش نفلقها الصغير السقيه خاطر باش الماء يهبط والصغير يلقى البلاصه ويلقى له ساعه وكل شيء وانت تتفرهد تنجم تقولي لي بمدى اعمل دوره تو نزيدو نشوف
7: شنو يفسر الوضعيه هذه نتاع العنف في بعض الحالات المشكل في قله معناها التفسير للمراه في عدم فهم للبيرسونيل في السور شارج اللي يعيشها البيرسونيل في قله ربما ادوات العمل لي فاكاسيون شنو هو المشكل بالضبط
6: هي المشكله نتاع العنف أثناء الولادة راهي مش مشكلة تونسية مشكلة في العالم وحتى منظمة الصحة العالمية ما كانش تقول عنف وقت الولادة كانت تلطف تقولك لا مال تريتونس سوء المعاملة توا حاليا ولدت وي إنه عنف وقت الولادة
7: سي دو لا فيولانس
6: ملي تدخل المرأة من باب السبيطار حتى لين توصل راهي تتعرض كيفاش نقولوا للتمييز فهمتني الكلام الجارح وهي تبدا ساكته نجم تقول انت مدام يا اخي شبيك جيت توسع اول سؤال تو انت مرا جايه فهمتني للسبيطار علاش حسب رايك في حاله مغاضه
7: وعندها في حاله مخاض معناها
6: معناها الاستقبال نحكوا على الكوميونيكاسيون راهي ملول معناها تتفاجئ فين تسكن انت انت فين بعد راه سؤالات هذوك لازم نحيوها في الاستقبال مدام انت منين جيت مدام انت تعدي عنا ولا لا ما سي انت معناها خليتها الكوميونيكاسيون هي أول حاجة معناها حتى ما خدمناش عليها قبل عسلامة مدام اتفضل إجا نحكي لاباس علاش جيتني فهمتني نحكي
7: شنو هو الحل للعنف هذايا وحتى ربما في التجارب المقارنة وانت قلت في هذه معناها العنف أثناء الولادة تنجم تتعرض له المرأة في العالم الكل ماهوش خاص بتونس البلدان ربما المتقدمة واللي خدمت على الموضوع هذا شنو الحلول اللي لقاتها باغيكزوم
6: باهي هو العنف أثناء الولادة ساعات
7: كان عندك أرقام زادة ماذا بينا نعرف في تونس ولا في مقارنة بالعالم ولا
6: هذا ما كتقول انت عنف وقت الولاده راهو ما يزموش يتبرر وتقول لي احنا ما كشينا ولا عيطنا ولا مسينا على خاطر باش تبدا انت مدام لباس وصغيرك لباس هذا لا يبرر العنف خاطر ساعات نبرروا احنا قول اه مهم لباس هاي صفا هانك لباس وحتى المراه ما تقولكش تعنفت فهمتني حتى تقول لها راهو اذا كانت تعرضت لسوء المعامله احكي ما تحبش تحكي الحقيقه فتوصلني أنا برشا حكايات ونمشي حتى نتصل بالسيد المدير والمسؤولين قول لي مدام سعيدة ريت مدبة المواطنة ما جاتش عملت تشكيات ما نجمو نعملو حتى شيء
7: ديما المواطنة تقول خلي مدام كملتي في ما عادش حاب نرجع
6: علاش خاطر ما تعرفش حقوقها
7: وهل أنه هذا اللي يخلي زاد البعض يمشي للخاص خاطر في الخاص ينجموا يفسروا له وينجم كأنه تحمي نفسها المرأة من أنها ما تتعرضش للعنف هذا ولا للتساؤلات هذه ولا غيره
6: بون
5: يعني عندها طبيب باش يحكي معاها باش يفسر لها وغيره يتفاهموا كانها باش تولد سيزاريان يتفاهموا على نهارة الولادة عندها بيتها فهمت
6: هذا هروب معناها للخاص تقول انا خوفا بالطبيعة خوفا من سوء الخدمات
5: ومش معناها راه في المستشفيات ديما نفس الحالة معناها حاولوا نتحدثوا ونشخصوا ونفسروا ومش معناها زادة في الخاص ما فماش علم
6: لا اكيد مش نحكي لك كيفاش قلت لك وراني انا نتحدث معناها بقطع النظر معناها العبادة اللي قاعدة تخدم سولتيرا واللي قاعدة تناضل في المكسب العمومي وبلخص احنا القابلات راح نقولوا احنا المدافعات على حقوق النساء انا موجوده ثميكة باش حتى حد ما يهينا وحتى حد ما يكلمها وحتى ولو عندي حاجات مش موجوده نخلق البيئه اللي هي باش ما تمسش كرامتها اهم حاجه المراه ما تمسش الكرامه نتاعها بالنسبه للقطاع الخاص ثم عنف من نوع اخر هو عنف اقتصادي كل شيء بالفلوس كل شيء بالفلوس فهمت وزيادة معناها مش الولادة على دوموت معناها إذا نفسروا احنا
5: مش معناها
6: اسمع انا باش نختار يا باش نول معناها انا راني اخترت باش نولد
5: بل ما نخطو سيزاريان ولا مش سيزاريان قلت لك كيفاش نعملوا للقضاء على العنف هذا وقت الولادة وكان فما بلدان نجحت في انها تقضي عليه العنف هذا وقت الولادة اللي تعيشه النساء
6: والله باش نقول لك نجحوا 100% لا
5: مثال شقاوشي
6: لكن ثم حلول ثم دي بروسيدور طبعا كي نخدموا فيه من احنا معناها نزيدوا نعملوا فورماسيون للبيرسونيل ما هي الاخلاق الاخلاقيات الطبيه حقوق المراه معناها اثناء الولاده زاد الحاجات الهيكليه نتاع المستشفيات اذا ما توفر خاطر انت كي ما توفرش ملحفة للمراه وما توفر ما توفرش مخده وكل شيء هذاك عنف ضد المراه انا كي تجي معناها مراه
5: حتى المعلومه ابسط شيء هو المعلومه زاد راهو باش نعملوا هكا هاي البروسيدور كيفاش تصير خاصه اللي باش تولد اول مره مثلا
6: واحنا احنا ليش قلنا تطور نعطيك حاجه احنا في تونس يمكن برشا نسى ما تعرفوهاش اللي معناها المستصفيات معناها يقولوا احنا راهم خدمات القباله موجوده فيها مجانا فهمتني معناها انت مش شهر الاولين انسى معناها مش نحكي على الخدمات الكل طب مش نحكي لك على خدمات الولاده خاطر القابله في المستوصف أبار خدمات الولادة تخدم كما قلت لك على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تخدم على الأمراض المقولة جنسية تعمل بلانينك فاميليال هذا كله بلاش وبرشا حاجة تعمل ديبيستاج تقصي سرطان الثدي تقصي سرطان عنق الرحم المشورة راهي ساعات مش مرأة بركة مرأة تنجم عندها بنت 3-4 سنين تجي تقول لك ما عنديش معناها 80,000 ولا 900 وش طبيب تقول لك راهي بنتي صارت لها فهمتني نقبلوا راه مش القابلة معناها مالي تتولد
5: يعني دورها مش كان في الولاده كاع القابله
6: ملي تتولد معناك الطفله هذيك حتى الاخر معناها يوم في حياتها معناها راهو المستوصف محلول ومعناها والخدمات مجانيه هذا لازم برشا لازمنا احنا نخدموا عليه
5: والاهتمام بالرضيع بعد الولاده زاد مهم وفي دور القابله هو حتى كي يبدا فما طبيب هو اللي يولد
6: هذا قبل ساعة احنا نبداو كيما قلتي علاش ما يصيرش التحضير التحضير يصير من اول كونسلتاسيون من اول ما جات المراه هي باش تقول لك راني انا حبله زاد انت ما لازمناش معناها نوفروا ظروف الطيبه حتى ولو خدمات مجانيه معناها ديما نحكيو على كوي على معناها حتى ساعات معناها مرة تبدا عند قابله وباش نبعثها مثلا خاطر الحاله نتاعها يلزم تمشي وتجيب الكونتروندي تقول لي خاطر انا مرتحت لك هنا انت كيفاش باش تاخذ المراه معناها المراه الحامل كيفاش باش تبدا الخطوات باش تفسر لها انت تريميستر الاولى شنو نجم يصير تريميستر الثانية شنو نجم يصير مع تريميستر الثانية لي بروفونس معناها كيفاش مدى راك انت
5: الوقايه في حالات معينه
6: شنو ما تحلي
5: سيمباتيك نتاع الحبالك باش تتعامل معاهم شنو الحاجات تاكلها وشنو
6: لا مدى كان هبطت عليك قطره دم راك ترد بالك كان معناها عندك وجيعه في راسك ترد بالك حكيت التونس شو حكيت ما لازمكم كل نحكي كان بعديك ما كنا قلنا كل حالة بحال
5: وكانت محتاجة طبيب بيان سور تواجهها
6: أكيد خاطر احنا تو في المستشفى معنا في المستوصفات نمشي دونك عنا دو ريفيرونس نتاعنا مثلا مستشفيات جهوية ومستشفى انت والحالة فهمت او هيك تحب تمشي معنا زادة تقولنا عطينا ما وجهني للطب خاص طبعا نكملوا بعضنا المهم معنا متفهمين
5: فما نقطة مهمة جدا زادة واحنا نتحدث فيها قبيلة هي فكرة الولادة طبيعية ولا القيصرية شكون اللي يختار الولادة طبيعية ولا قيصرية أبار أنه فما جسد يتحمل ولادة طبيعية وجسد يلزمه ولادة قيصرية
6: شكون قرر هذا دونك المرأة نحكي فهم يقول لك انا والله خاطر عندها دي بروجي ويقولوا لها راك معناها راهي الولاده صعيبه وراك ما تنجمش وراي فلانه صارت لها وراي فلتانه صارت لها وراك انت زاده معناها يمكن معناها سيزاريين بعديك الحياه الجنسيه نتاعك خير فهمتي خاطر فما برشا حاجات خاطر باش نحكي واحنا بعد الولاده الطبيعيه اللي فيها مشاكل زاده راهي برشا حالات طلاق اما حالات طلاق مسكوت عنه جيب صغير لولاني وبعديك الحاله معناها النفسيه ولا تولي حاله طلاق من بسكوت عليه راه كان نعملوا احنا دراسات شوف في قبار شو حاجات معناها خاطر اذا كان المراه تعديت معناها تجربه مرعبه في الولاده وصارت لها مشاكل وصارت لها ستريس وصارت لها مثلا كيفاش نقولوا احنا ايبيزيو هي قطع للعجين معناها للاماكن الحساسه ومش في وقتها وكل شيء وبعديك ما باش تنجر عليها مشاكل جنسيه دونك اذا كان احنا ما خدمناش باش قلنا احنا خدمنا الحاله النفسيه والتحذير للولاده حكينا خدمنا التحذير دونك ما نوصلوش للحالات هذوك
9: ويزم تحذير زادة لما بعد الولادة لأنه أكيد. فترة أخرى اللي زادة تنجم تعيش فيها المرأة قطو سنفاس يقولوا له بالتوسي اللي هو البيبي بلوز برشا ساي يعيش نوز تبدأ مش فايقة بروحها اللي عايشة بيبي بلوز ولا عندها قطو سنفاس
6: احنا في الإطار هذية
9: اللي جدودنا سألقاوه وفاقوا بيه وسماوه معناها
6: دونك في الإطار هذية احنا قلنا في 9 شهرين مش نحكي بالعلاقة قطو سنفاس بعدك باش ترجع لنا احنا بعد ما ولدت فهمتني دونك احنا باش نحكيوا على تريميستا بار تريميستا شنو اللي لازم يصير شنو ونزيد نقول لها مثلا انا بعثتها باش تعمل الإيكوغرافي وعن في السبيطار ما عنديش ساعات قلت لما ترجعنيش اسمع مدام كان ما عملتش معنى الإيكوغرافي ما غير ما ترجع لي مخاطر ما احنا يزينا نصلح ورويحنا في برشا حاجات انا ساعات تجيني مرأة قلت شبيك انت ما عديتش حتى مرة تقول لي انا لسوء المعاملة مع احترامي لزميلاتي نعرفكم ماكم شو تهجموني لكن هذا صحيح رو ما نحكيش معناها على برشا عبيد تخدم أكثر من طاقتها ما ثم حاجات موجودة يزمنا نقولوا رو موجودة ما بديوش في تريك نحكيه أنا كي نسأل برا أسأل برا فهمت طيب يقول لك أما المشكلة اللي المنظومة معناها ريت معناها كيفاش
9: نقولوا يعني تمشي باش تعمل ايكو تقول ما نعملش باش ما يهرسلونيش ولا ما يطلقونيش
6: لا لا لا لا ما عنديش فلوس احنا واش نقولوا احنا القابلة مجعولة باش ترافق المرأة من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية
9: اللي كو تتعمل البرة معناها ما تتعملش في السبيطار ولا خاطر
6: الماكينه تاع السبيطار مكسره وتنجم

0: مو بتعرف
1: فما نساء يجيوكم معناها ما عملت حتى مرة إيكو مثلاً ولا في عملية ولادة سيئة وهي ما في بالهاش بروحها حبلة ولا
0: أذوكم أديك حالة أخرى مش نحكيك اللي في بالها بروحها حبلة فهمتني وتقول لك راني أنا مادياً ما نجمش نمشي فهمتني دونك به هاكا عندنا مثلا احنا كيفاش باش تعدي على الحمل نتاعك في في المستوصف فهمتني تقول لك راه في المستوصف ما نجمتش ما في باليش ما نعرفش احنا باش اول ما جينا للمراه نعطيوها الكارنيه الاخضر راهو مهم في حياه المراه احنا نقول لك الكارنيه الاخضر هذاك راك باسبورك مادام اللي خذيته ريت فين تمشي تمشي للسينما تمشي للسوق تمشي تهزو معاك خاطر احنا هذاك حق من حقوقها فهمتني مكتوب فيه الحال
1: فوالا اللي بعديك الام هذاك نتاع
0: فوالا راهو اهم حاجه هذيك اللي احنا نعطيوها في في في الصحه العموميه
1: صحه الام والطفل
0: صحه دوك ما نعرفش على روحي الله يقدر معليها اغمي عليا صارت لي مشكله حاجه هذيك ديما في الساك نتاعي كامراه حبله
1: خلينا نتحدثوا توا في المطلق امرأة تولد ولا حبلة في العمومي وإلا في الخاص ولا غيره علاش دو بلوز اون بلوز نحسوا انه الولادات في تونس قاعدة تصير بطريقة قيصرية كل ما ما تسمع شخص تسألها تقول لك سيزاريين سيزاريين الحقيقة ما نعرفش اسكو جنرالمون بالحق يا اخي اجساد النساء تو ما عادش تحمل الولادة اللي انت كنت تقول راه عملية عادية الحبالة والولادة راهو عادي يتحملها جسد الانثى
0: به هنا ندخلوا في حاجة اخرى تو حكيت على الليكوغرافي انت دونك الليكوغرافي راه ما نعملوهاش كل شهر راهو في بلدان متقدمة كيما ايطاليا وغيرها كي تعمل اكثر من 3 ليكوغرافي سميتو ليكوغرافي كوميرسيال ما هيش راهي ليكوغرافي حاجة دي زيكزامان كومبليمونتير ثانوية
1: انا ساعات نقول الام تحب ترتاح على صحة
0: جنينها يلزمني نفسر لك
1: تتهنى عليه مازال قلبه يدق تتعهن عليه هو لباس
0: انت تعرف انت اللي جيت خاصون والموجات فوق صوتية اللي انت اللي ربي يجعل لك صغيرة ذيك في ظلمات ثلاث وفهمت وانت بالبحث دونك راهو الاحصائيات طلعت اللي في معناها في الستة اسابيع الاولانية للحمل المرأة اللي تعمل ايكوغرافي وقتها 70% تجهز
1: اوف
0: اي اي علاش نقولوا احنا ماذا بينا
1: معناها تريمستري
0: تريمستري في 12
1: ثم طرق اخرى باش تتهنى بها على البيبي من غير ايكو
0: دونك في 6 اي ما كيفاش احنا في 6 اسابيع دونك الحاجات المانيوال نتاعنا احنا معناها نعملوا الفحص المابلي ونشوفوا معناها ونزيدوا نعملوا ما فيها باب اللي مزيد الاطمئنان هو ظاهر فهمتني
1: فما انت باش
0: تعمل التحاليل ما فيها
1: تعرف البيبي قاعد تحليل دم بتاع
0: الجيب معناها اللي هي حباله ثابته ونستناه ومعناها ريت معناها ما قلت راني تتهنى ليه ماكش تتهنى قاعده تضرفي صغيرك انت وقتها
1: داكو خلينا نتحدثوا زاد شويه على الفكره هذه نتاع سيزاريان ولا ناتوريل
0: شد في صحيح
1: لا علاش بالحق خلنا نفهموا فما برشا دو بلوز اون بلوس نسيت تحب تولد سيزاريان باش ارتحلها والا دو بلوز اون بلوس يحبوا البيريدورال زاد باش يحسوش برشا الوجيعة ولا
0: هذا رجع كيما قلنا للتدخل الطبي الغير ضروري فهمتني خاطر ما كل شيء توندونس ما كل شيء نتبع اسهل تبع أسهل فهمت نقولك ليه أنا راني يوم ماخذة معليه ما مش محافظين رواح أنا يا أخويا نسيت صيح نسيت حيط نجم تصير لها مشكلة وما كان جاو يعرفوا الضرر متاع سيزاريين على صحتها وصحة صغيرها عمرها ما بتطلب
1: هذا لا يعني زاد لي فمش حياة بعد السيزاريين فهو باش نساوي
0: سيزاريين للحاجة معليه للضرورة معليه الطبية الملحة مش اختيار منيش أنا مش أقول نو أنا راني اخترت ريت علاش في الغرب واعيين خاطر يعرفوا شنو هي المخلفات راهو انت تنجم ما نحكيش على معناها التنفس نتاع معناها الصغير كيفاش ينجم معناها تصير له مشاكل تنفسيه كيفاش المراه تنجم تصير لها مشاكل في معناها
1: اي نقولوا مهم جدا انه حاجة اختيار يكون عند المراه باش تكون عندها الراحه هذيك نتاعك سيزاريان
0: لا احنا الدور هنا نتاع ساعات بعد نقول انا معني كنت النجم نقول طبيعي ما عنديش كونتر انديكاسيون لولادة طبيعية مشيت اخترت كل ما اخترت ولادة معناها قيصرية مدام يا اخي انت ما تعرفش المخلفات تنجم تكون انت معناها للتخدير يا اخي البنج سهل هو يا اخي احنا كي نقول مثلا نعطيك مع على 1000 مرات نجم نقدم امراه معناها ما تموتش من الولاده القيصريه تموت بالبنج علاش تبص روحك حاجات كيف هكا فهمتني كيفاش دونك هنا دور الاطار الطبي يفسر مش مادام انت
1: اذا كان بدنك قادر على الحمل والولادة الطبيعية
0: فعلا.
1: شوية مرافقة وتفهم وراحة زادة مهمة

0: عيشها كالتجربة بتاع الحمل والولادة، راه تنجم طول الولادة طبيعية والجسد متاعك ينجم يتحمل الشيء هذا. بعد الولادة فما إتاب مهمة جدا في حياة الطفل في حياة الأم اللي هي الرضاعة، واللي دو بلوز اون بلوز ماشيين نحو الرضاعة بالبيبرو اللي معناه ما كانتش قبل، وكانت العملية متاع الرضاعة طبيعية. واليوم نشوف أكثر نساء يشجعوا على الرضاعة الطبيعية، يحاولوا يفسروا للنساء عملية سهولة متاعها، يعلموهم شوية يوريهم هكا طريقة الرضاعة الطبيعية، وخاصة اللي بينفي متاعها على صحة الصغير.
1: بيه احنا الرضاعة الطبيعية نبدأ نحضروا لها باللي قال أول مع المرأة، باش تحضر روحها اللي هي باش رضاعة رضاعة طبيعية حصرية. شو معنى رضاعة طبيعية حصرية؟ رضاعة على مصدرها، راي وقت اللي تولد فهمتني، يقول لك السائل الذهبي. سبحان الله، المرأة البام اللي يبدأ في صدرها في الشهر السادس حتى ولو ولد معناها ولدت ولادة مبكرة، راه المكونات كل مرأة عندها مكونات خاصة بطبيعة صغيرها. فهمتني؟ دونك أول فاكسة يأخذها صغيرك هو أكل
0: الحليب، أكل الباه
1: هذاك، أكل الغنية، أكل الليب. دونك هنا أنت كي تفسر لها المرأة.
0: أنا نتذكر في مرة نحكيه في فورم والمستمع قالت لي الانفيرميير قالت لها وينو البيبرون، شبيك ما جبتوش؟ قالت معناها هما في نهاية الأمر يحذرونا بصفة قبلية انه راو يلزمك تجيب البيبرون.
1: هي تجيك بالبيبرون سيرو دونانس، كما نعاودو نرجعو في البلدان المتقدمة اللي تستثمر في البشر وتعرف قيمة الرضاعة الطبيعية، معناها ممنوع تقيد بيبرون الصغير، يوصل حتى للسجن. على خاطر الرضاعة الطبيعية شنية؟ الرضاعة الطبيعية انت تعطي في حليب حيواني لصغيرك اللي ما يتمشيش معاه
0: أصلاً. الرضاعة بالبيبرون تقصد؟
1: بالبيبرون بالبيبرون. اسكو انت ماكش تراتوا في الصغار كل شهرين وثلاثة شهر هما في اليوصول وبالأكسجين وبدرا شنو؟ الصغار متاعنا توم عاش يسمعوا الكلام، الصغار متاعنا عندهم توحد، عندهم تلعثم في الكلام، عندهم اريتابيليتي دو كاركتير.
0: مش في جميع الحالات في علاقة بالحليب متاع الأم زادة،
1: لا
0: خاطر ما ننساوش زادة فما نساء اللي تصير لها إشكاليات اللي تنجمش تكمل ترضع زادة، نتفهموها تحس روحها كينا
1: احنا حكيناها
0: واتهمناها بعقلة الأمومة.
1: لا ما وصلناش احنا نحكي على 90% من نساء اللي تقدر ترضع، فهمتني؟ ما نحكيوش على 10% اللي حالات مرضية. دونك الرضاعة الطبيعي انت مدام حبلت تعرف اللي سبحان الله ربي بدن معناها هي البدن نتاعك. ما نزيدوش نحكيو على معناها الرضاعه الطبيعيه والفوائد نتاعها، معناها راهو اختصاص هذاك في
0: كامل وراهو من الاحسن ان نمشيو في الرضاعه الطبيعيه
1: وسبحان الله معناها مدروس. واش نقولوا احنا 6 شهور لاني ما تعطيش المال الصغير على خاطر الحليب نتاع الام كيما نقولوا احنا اكل مصدر الاولانيه، فهمتني؟ هذيك حتى ولو تراها بيض هذيك راهي ماء، ومن بعدها معناها تجي اكل كزولاديات، وبعد المصدر الاخرانيه كما نقولوا احنا راهو هذاك بالزيوت اللي تشبع الصغير ويرقد باش نقولوا وصيوه.
0: تحدثنا برشا على اهميه دور القابله وعلى معناها مكانتها في الخط الاول لتقديم الصحه للمراه بشكل خاص والطفل وللعائله ككل. خلينا نتحدثوا زاد على شنو ناقص اليوم في تونس باش يكون هالدور نتاع القابله مثمن وباش تخدم بالدور نتاعها كما يجب.
1: انت حطيت صبعك على الجرح، فهمتني؟ اي قطاع اذا كان ما ثماش تنظيم وتشريع باش يبقى مهمش. قطاع القابلات في تونس قطاع مهمش ومهدد ومهرسل. قابلة مهرسل مهمشة كيفاش تحب تكون النتيجة؟ بالنسبة نعطيك راهو معناها قطاع القبالة في تونس راهو قطاع النساء الوحيد في تونس. نعطيك تاريخيا معناها فين كنا فين أصبحنا. اللي برشا ما يعرفوش اللي معناها القابلة دي مش نحكيك معناها على قطاع القابلات في تونس اللي هي أول قابلات متخرجات فهمتني من كلية الطب بالجزائر وقتها 1936 قابلات متخرجات فهمتني مؤهلات
0: باش تقعد جوست للميكرو باش تقعد تقريبا الميكرو
1: اوكي دونك برشا عبيد ما يعرفوش اللي القابله هي من النخبه التونسيه وهذا مو معناها موثق اللي هي في نظام الاساسي الوظيفه العموميه لسنه 1946 فهمت من المهن اللي يذكرها هذا النظام الاساسي الاساسي بالاضافه معناها للاطباء والصيادله والبياطره والمحامين والاساتذه راهي خذت النظام الاساسي نتاعها عام 1946
0: معناها في شنو المشكل اليوم اذا
1: المشكل
0: نظام اساسي للقابله
1: اكيد ما فماش اكيد لازم نظام اساسي باش تنظم المهنه باش تكون عندها الدوره نتاعها خاطر اصلا هي معناها مهنه مستقله بذاتها علاش قلت لك انا تو مادام ما عنديش نظام اساسي لا يعتد بكلامي بقانونيا ما نجمش انا نكتب رابور ونقول السيده هذه امينه بن دوا راهي ما تنجمش راهي 90% ما تنجمش تولد ولاده طبيعيه خاطر عندها كذا وكذا وكذا
0: ميرسي
1: فايش فوالا دونك نو
0: ما تنجمش تعمل تشخيص ولا رابور فهمتك
1: لا
0: يعتد به
1: لا يعتد به
0: فهمتك
1: هاي. فهمتني علاش وقت اللي يولي يعتد به وعندي نظام كيفاش انا معناها اخصائيه معناها التوليد الطبيعي فهمتني ما ما ما ما, ما, ما نجمش نعمل رابور نتاعي ولا يعتد به دونك وهذا يرجع ديما معناها باش نقول حاجه معناها انت معناها سور ميديكاليزاسيون وكل شيء بكشي معناها لغايه معناها راهو باش نقولها راهو ثم غايه تجاريه ثم التجارة بصحة النساء أنا نمشي معناها القطاع الآخر أو الكذا على خاطر ما ثم استثمار وثم فلوس من الأخرة
0: واضح تخبيا يا لله شلا بالتوفيق ليك والكل القابلات والقابلات على مر التاريخ لأنه كما قلت يا مهنة رافقت الإنسانية والوجود الإنساني نمشي والآخر ركن اليوم في الحلقة بتاعنا بورتري تونسي مع ضيفتنا سعيدة فريو بورتري تونسي بورتري تونسي جملة من الأسئلة سعيدة جاوبني عليهم أغرب طقوس ولادة عشتها وشفتها قدامك وحمل هكا مرأة عندها طقوس خاصة بها ولا ولادة
1: والله برشا نساء عندهم الطقوس نتاعهم وإحنا بتبيع نحترموا الطقوس هذه من واجبنا
0: شنو هو اللي تتذكر هكا ظهرتك غريبة متفهمتك راك ما تحكمش
1: ليه هذيك أكيد تكتشف بون ثم لي الطقوس نتاعها مثلا تجيك تقول لك راني أنا ما نجم نولد لما ناكل قرنيت مشوي ما نجم نولد لما شي هيك الحاجة هذيك أو لا تحط فتيش أو عندها حرز أو عندها حنة هذيك كل راهو نحترموه حالة معناها البسيكولوجية والعادات والتقاليد طبعا نحترمها اذا كان ما تمسش معناها من
0: اغرب شهوه شفتها عند امراه حبله
1: حبت تقدم رجل
0: ابو
1: هي
0: وحكيتها لك ولا عاشتها ولا كيفاه
1: بنين معها اي اي
0: كريم ردوا بالكم لولاد وسعوا بالكم بعد زيكم مثالش لانه دور عنده دور زاد الراجل
1: يظل اكيد اسمع احنا ما حكيناش هنا على دور المرافقه دونك نتاع الزوج راهو احنا رانا في سبيطار ماناش في حبس انا معناها من حقك باش تسال من حقك باش تشوف صغيرك تبدا من 3 أو 4 نتاع الصباح المراه ولدت فهمتني ويقولوا للراجل هكا ولدت برا روح ليه ما يروحشي فهمتني يشوف صغيره حتى صغيره تاعب يشوف صغيره من حقه هذه برشا حاجات راني نقول مراه برشا يزيدكم تعرفوا حقوقكم احنا رانا معناها الخدمات نتاعنا موجه للعبيد مش خاطر فلان ولا فلتان ولا قولي راه ولد لا انا ديما الح ونقول له مالي ولدت فهمت انا نحسبوا كيفاش بربي راجل برا يستنى في مرته فهمتني قول له برا روح هكا ولدت
0: اي وحتى صغيره ما شافوش
1: اي
0: لا ما ادري شو زي يشوف صغيره معناها اي حق
1: حقه يشوفه حقه يشوفه
0: صحيح الحلمه اللي تتمنى تحققها مهنيا او انسانيا
1: والله الحلمة اللي معناها مهنيا وإنسانيا حرية المرأة ما دابا ما ثماش حرية في وقت الولادة وفي وضعيات الولادة وفي ما ثماش حرية ليش برشا معناها يقول لك إذا كانت تقاس الحرية في البلدان بحرية الولادة
0: قداش مهم معناها
1: اكيد اكيد خاطر ثم برشا هرسله برشا كلمات برشا سلامات راه مسكينه المراه ملي تحطك الصغيره هذيك وهي تبدا بكش تصيرك الحاجه بكش تصيرك الحاجه مشاكل كبيره.
0: باش نقولوا احنا تساؤلات من الانتوراج ساعات من قبل ما تحمل، الوقت اللي تحمل، الوقت اللي باش تولد، وقت اللي ولدت وكملت، وكان جا وليد ماذا بينا بنيه، وكان جات بنيه ماذا بينا وليد، وهل ما جرى كاين وهي في يدها وتقيد في رغبات المجتمع.
1: احنا ليش نقولوا راهو حالات الولاده كل مره تعيش الحاله نتاعها، ما تبداش انت تسمع جارتك ولا اختك، كل واحده تعيش وتبدا كي تبدا مهيئه محليها نعيشوا معناها كل اللحظات هذيك كل ما بعضنا.
0: اقوى لحظه ولاده عشتها كمرافقه هكا المراه ولا ما تنسهيش، معناها اللحظه هذيك كانت صعيبه ربما او
1: بون ابار معليها ساعات تجي سلوكيات المراه معليها دخلت في حاله هستيريه وكل شيء بون ذوك من عجيب ما توجعك ساعات كي تبدا تجي مراه باش تقول لك راه راجل يميت عنده نهارين ثلاثة ايام، هذيك معليها اللي اكثر حاجه اللي تاثر فيك وتبدا
0: واضح.
1: وعلى ذكر ذي احنا نقولوا رانا علاش تم خصوصيه في مهنه القابله، خاطر احنا نقول لك احنا رانا لهين مرأة بروحين زوز، مانيش لهين بواحد بركه، رانا لهين بروحين. وعلاش معناها نقولوا معناها اللي يقدر مثلا في اي قسم من الاستعجال تصير حاله وفاه راهي عاديه، اما باش تصير المراه جايه باش تولد تبعث الحياه وتصير اللي يقدر حاله وفيات راهي كارثه.
0: صحيح، يعطيك صحة يا للا. لسعيدة فري وكانت ضيفتنا اليوم قابلة، معها هي عرفنا أكثر على مهنة القبالة وفن التوليد، قلت لكم لاغ دو لاكوشمون. نشكرك برشا ونتمنى وزادة أن نكون نفعنا نسيم، ما نحبوكمش تتفاجعوا، نحبوكم تعيشوا الحبالة بتاعكم براحة، أنه راو التجربة باش تكون طيبة، راو البيبي باش يوصل سلامات إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق لنسى الحبال الكل وإلا اللي على قريب هكايا باش يجيبوا صغيراتهم. تحية ليك لسعيدة، نشكرك برشا على حضورك معنا، وإن شاء الله معنا معاكم الأسبوع القادم في حكاية منا جديدة. في لمن وبسلامة. حكاية منا

0: والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نونستوب ميوزك. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب سيدة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسمعي بن عيسى. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأظهرت الوثيقة إسقاطات السكان 2024-2054 التي أعدها المعهد خلال شهر ماي المنقضي اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ومعطيات الحالة المدنية أن عدد سكان تونس بلغ 11.97 مليون نسمة سنة 2024، وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، بما يؤكد أن الانتقال الديمغرافي الذي شهدته البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا. كما أشارت إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94.9 إلى 1.54 طفل سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 12.16 مليون نسمة في أفق سنة 2030، ثم إلى نحو 13.3 مليون نسمة سنة 2054، مع تراجع تدريجي لمعدل النمو السكاني ليبلغ حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة، بما يعكس اقتراب البلاد من مرحلة الاستقرار الديمغرافية. يوسف فزريبي صاحب فكرة مشروع صناعة آلة للفرز الانتقائي للنفايات يقول في تصريح للزميل حبيب وذان إن مشروعه سيساهم في معاضدة مجهود الدولة في تثمين النفايات من خلال عمليات الفرز الانتقائي الآلي للنفايات وتجفيفها وسحقها حتى تباع لاحقا في شكل مسحوق للمؤسسات الناشطة في مجال الأسكلة النفايات. وزريبي يعبر عن امتنانه لحصوله على وعد بتمويل مشروعه من قبل أحد البنوك.
2: انا يوسف زريبي وعمري 17 سنه. جو سوي لو فونداتور دو ايكوترانك. ايكوترانك هي سي تي موبيل انتيليجنت تعمل تري سيليكتيف دي ديشي بالذكاء الاصطناعي. كنت تحط لها الزبله نتاعك، هي تعرف شنو هي الناتور نتاع الديشي هذاك وتحطه في البلاصه المخصصه لها، من بعديك براحيات تحاول تبيع بودر لسوسيتي دو ريسيكلاج. هذا يعني اون سوليوشن لان بروبليم شيء برشا تويك، انه ما عادش الدوله ما عادش قادره انها تعمل ريسيكلاج خاطر اللي تكدس برشا زبله في المصبات، مستحيل تعمل ريسيكلاج. دونك نلقاو اون سوليوشن اللي هي تري لا سورس، اللي هو الفرز في اول سلسله تاع لي ديشي. الحمد لله يا ربي، دونك لقيت اول انفستيسور اللي هما بنك، دونك باش ان شاء الله يكونوا قد وعدهم ويخدموا معايا البروجي هذايا وان شاء الله تنصحي.
1: من جانبه مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الججلي يقول أن غياب فرز النفايات يضاعف كلفة معالجتها، داعيا الفنانين والصحفيين والإعلام إلى الانخراط في الحملات التحسيسية والمبادرات البيئية. في أخبار العالم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروزي يقول أن عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون طهران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر. الأمم المتحدة تعلن اليوم الجمعة أنها ستضاعف المبلغ الذي تقول أنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وستطلق المتحدة اليوم الجمعة نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639.9 مليون دولار. وقد تلقت بالفعل لبنان 185.9 مليون دولار حتى 31 شهر ماي المقضية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كولتور بلوس. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس Culture Plus. Culture Plus. Couture Messine et Jura. Messmanie et la Tessantalil. Sami Alhami.
3: ثمانية واربع دقائق على السلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك أف إم من طاولة تسعم تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل في كولتور بلوس. اليوم سعداء جدا بستقبل وحدنا هو النجم ستاغاك ستار أكاديمي. شكون فينا ما يتذكرش نادر جيرة تيجينا بجديد؟ نادر قعد يغيب يعاود يرجع بجديد، يعاود يغيب يعاود يرجع، والأهم أنه في كل مرة يرجع لنا بجديد بعد لا ريبريز. بس عشان هناك لسيلاوي يجينا بإنتاج جديد شوية آخر نحكيه تفاصيله هنا في كولتور بلوس. قبل هذا كولتور أكتو نحكيه على فيلم شمس الضباع لرضا الباهي، فيلم يجعبنا للسبعينات ونجحات العمل هذا اللي كانت تنصر كان زد تصور في المغرب. التفاصيل كل نحكيه عليها بمناسبة العرض الخاص اللي كان صار اليوم في مدينة الثقافة احتفاء أنا بخمسين سنة على فيلم شمس الضباع. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا سارة، معنا طارق في إخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ تسويت مع الموسيقى داريش بيل ماكي السلطان، ونرجعوا نحكيه على فيلم شمس الضباع اللي يحتفي بخمسين سنة حتى لليوم.

0: داليش بي الميجا السلطاني وصنحة 8:01 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فم. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسرحكم طريقة سلامة الجميع على سيتنا موزايك فم .net وإلا زادة على الابليكاسيون موزايك فم. شويخ نحكي موزيكا مع النجم نجم استهلاك نادر جيراتي جينا بجديدة قبل ذات وتسويت وقايد كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: في كل جرعة كتير. بالنسبة لليوم نحكي كالعادة على جديد الساحة الفنية. اليوم كان صار عرض خاص الخامسة في مدينة الثقافة احتفاء بخمسين سنة على مرور الفيلم أو ذكرى فيلم شمس الضباع لرضا الباهي سليديان. فيلم شمس الضباع اللي يعد من أبرز الأفلام التونسية كي نحكيه على سبعينيات القرن الماضي، تم إنتاجه عام 1977 وتم اختياره في الوقت هذاك ضمن قسم لكنزان دي غياليزاتور في كان سينمائي، هو إنجاز مهم للسينما التونسية في الوقت ذلك. يروي الفيلم قصة قرية تونسية صغيرة تعيش على الاكتفاء الذاتي قبل ما تتغير الحياة بالكامل بعد ما يوصلوا مستثمرين أجانب ويحبوا يعملوا مشاريع سياحية كبيرة بالتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، وهذا كان خلق صراع بين مصالح الأهالي والتحولات الاقتصادية الجديدة. الفيلم هذا كان واجه صعوبات كبيرة وقت اللي تم إنجازه، وكان حكت لنا شوية ضيفتنا إلين كاتراس أول الأسبوع هذية إنه تم منع انه يتم تصويره في تونس، وذلك علاش تلازوا كونه يخرجوا للمغرب باش يتم التصوير نتاعه، وهذا كان اضطر المخرج رضا الباهي انه يسافر للمغرب باش يواصل العمل هذايا. كان حكي رضا الباهي على الفيلم هذا وقال كونه تفرج فيه تقريبا 150 الف متفرج وتحصل على اكثر من 27 جائزة في تصريحه لجريدة النهار الكويتية في 2008، ويقول انه كان وقت الفيلم العربي الوحيد اللي يعرض في صالة باريس، وقال تنجم تقولوا انه تعب ولكن حتى وصل حق حتى التعذيب بشراء الفيلم هذايا النور، ويعتبره من اقرب الافلام القلب لانه باكورة الاعمال الروائية الطويلة امتاعه ومزج يمكن فيه الحس الروائي بالوثائقي. وقالنا زادة في ميكرو موزايك رضا الباهي كون الفيلم هذايا نستناو دوكيومنتير على شمس الضباع.
2: حسس تاع واحد كي نكروه بارك طال باسي السرعه هذه لي ميم طا يا ان بيتي بونور ان بيتي بونور كي مرامبلي دو سيرينيتي، ونخلي روحي اللي انا وصلت عملت الفيلم وعملت 10 افلام بعد جو كونتينيو ا بريباري دوتر فيلم دونك تو سا سا يريح. مش ياسير بار مومون نحس كون نعاود المونتاج نعملو دي نوتر مانيير، لو كان كاستينغ الفلاني بدلت لاكتور هذاك نوتر، mais c'est pas grave, je suis ravi de mes choix. Beaucoup plus le montage, n'aime le plus lent. يعني أولادي كيشوفوا الفيلم قبل يقول لي لي أنوي طون فيلم باسكو لي تري لون، باسكو زابارتين عندهم انتماء للجيل مؤمن بالسرعة وعايش في السرعة والبليسيتي بسرعة وكل شيء بسرعة. دونك alors que nous on a un cinéma ماخذ وقته. C'est pour cela que je fais un film اسمه Soleil d'Ayane 50 ans après, un documentaire qui va raconter toute cette belle histoire.
0: باش نحكي على قصص ما وراء شمس الضباع، كيفاش خرج الفيلم هذايا للنور، وكيفاش مازال يذكر التاريخ في تونس حتى لليوم، وكيفاش مازال زاد فيلم اني خاطر تم عرضه في فضاء السنديانا وكان تفاعل الشباب كبير مع العمل هذايا. الفيلم هذا بطوله الين كاتزاراس في دور مريم، احمد السنوسي طاهر الراحل المسرحي، وكانوا اول فيلم واخر فيلم جمعهم مع بعضهم الين كاتزاراس في اولى تجاربها السينمائيه. نلقاو في البطوله زاد عدد من نجوم العرب كنقولوا محمود مرسي، مديحة كامل، كمال الشناوي، وحقق نجاح كبير في المهرجانات الدولية وحصد عدة جوائز كبرى. ولليوم إلين كاتزاراس تقول كونه فيلم باش يبقى في ذكرتها لأنه كما قلنا أول أعمالها السينمائية وتجربها.
3: فيلم زين برشا، نحبه برشا الفيلم هذا، وهو أول فيلم عملته، أول فيلم تاع رضاعه، دونك سي سبيسيال. حبيت جوست رول أطول شوية. هو أحمد سنوسي مو بارتنير، هو راجلي بو أولادي الله يرحمه. Et c'est le seul film où on a été pris les deux sur un même film. Maintenant, le sujet, quand tu as le sujet, encore et toujours valable. Un film a 50 ans. Et au Maroc, Rida Kali Win Sawarna, le film, justement, ils ont construit un hôtel. Bon, il faut que les auditeurs ils voient le film avant de parler du film. C'est très spécial. C'est sur les méfaits du tourisme. واحد يدخل على قرية متاع بحارة ومن بعد يدي سيم باش يعمل نوتيل اول انكلوزيف ولا بون نعرفش كنت تبدل برشا باقي نعملو في دو فيلم بارون باقي ما ثماش بيدجي باقي الممثلين ما يقلصوش بالقدا اما اون افونس باش نعملو انا با الشوا. Mais bon, il y a plus de, quand même plus de sujets intéressants. Côté social, mzien barsha, le cinéma nhabou barsha.
0: انا اللي يعجبني في لينكا تراس الامل اللي ديما موجود رغم الصعوبات، ديما تقول مازال الخير، مازال نجمو نعملوا افلام، وديما تحكي على حبها للسينما التونسيه. بطلت فيلم سوليديان للمخرج التونسي ريفال بيه اللي انتج واخرج اول افلامه الروائيه العتبات الممنوعه بعد شمس ضباع اللي كانوا تعرضوا زوز في كان عام 77، كيف كيف فيلم الملائكه عام 83. صور 9 افلام وثائقيه في دول الخليج بين 1980 وعام 1982 كما سفن البوم وغوصوا اللؤلؤ، وأنتج آخر سدى فيلم صندوق عجب 2002. واليوم نحكيه على نسخة الوثائقي لشمس الضباع. الحقيقة نتصور باش تكون حاجة مهمة برشا كونو نرجع ونكتشف كواليس عمل بقى لليوم نتذكروه من 1977. العمل هذا يحتفي بخمسين سنة وما زلنا نحكيه عليه في السينما التونسية في انتظار أنه يرى أنه سيدة في نسخة متجددة أو نسخة مرممة كما نحكيه على الأفلام المرممة في أيام قرطاج السينمائية. هذه كانت كل جوعة كتير بالنسبة لليوم، حكينا على عرض خاص لفيلم شمس الضباع لرضا البهي. كل جوعة كتير بلس كل جوعة مثل جوعة مثل مانية لتسعان تعليل. مازال نكمل معكم في كل جوغ بلوس على موزايك فام. شويه اخر ضيفنا نادر جيرات نحكيه على جديده الفني. توتفيت نخليكم مع الموزيكا زعمة تنور، هو هكا غنى وهو ينور في كل مره يرجع، خاطر يغيب ويرجع يغيب ويرجع. شويه خلينا نكتشفوا معاه اسباب الغياب واستراتيجيه جديده بالنسبه للفنان التونسي نادر جيرات. خليكم معنا، رجعينا.

0: زعمة تنور نادر جيرات يوصلنا حتى 8:21 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس, نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع تدفيت وقيت الانترفيو. الانترفيو كنا نسمع في زعمة تنور وهو منورنا هنا على موزي كفام نادر جيرات. مرحبا
1: عاصمة سانية, شكرا عايشة الحمد لله. لباس
0: التابي سبارة حابنا بيك على أجواء الستار أكاديمي.
1: أيه نسمع في الموزيكا تو.
0: نادر نجم استراك, ما زلت تحب الصفة هذه تبقى موجودة؟
1: والله هي استراك تجربة, معناها كومبيتيشن شاركت فيها عام 2008 معناها فما عباد ديربتوني برشا بالستراك خاطر عرفوني من استراك. بالنسبة لي معناها غاسة استراك تعرفت صحيح, ما الاتيكيت هذيك معناها لازمها ساعات نقول ليزي منها سي بون كومبيتيسيون شاركت فيها ونقدموا تو
0: نقدموا بما لا خلينا نقدموا تنرجع لها بعد خلينا في زعمة تنور, خلينا في جديد البرودكسيون بالنسبة ليك نادر. ما فهمش هكا كل مرة تقول باش نرجع سي بون باش نشد نسق نتاع انتاج تعاود تغيب شوية تبعد شوية تعاود ترجع, شنو فما بالضبط تحكي لي؟ احكي لي الكواليس.
1: الكواليس برشا كواليس من 2008 صاروا برشا حكايات في حياتي.
0: من 2008 كانت بفعل فعل نعرف انه تم استبعادك, فما شكون حب يقصي نادر حب يبعد نادر؟
1: والله هو صار اقصاء خاطر كانت فما وعود مستر اكاديمي, كانت وعود معناها ما صارش الوعود اللي وعدوها معناها وعدوها
0: وعدوك بها
1: وعدوني بها بالضبط فهمت. منهم ستار اكاديمي, منهم ميشيل فاضل ما كانش على وتر في حاجات فوالا. من بعد اني كيف زاد جيتي زاد جي في دي شوا غلطين خاطر ما لوم حتى حد, لوم كان روحي في الاخر معناها لوم كان روحي. ومن بعد ثم شويه ظروف عائليه ظروف شخصيه, واحد ما كانش زاد مير كيما توا ما يعرفش كيفاش باش يكمل. كان يغني كان الموسيقى الغربيه فرونسي انجلي دونك, وكنت من الاول ما نحبش نغني اللغه العربيه عربي اون جينيرال ولا التونسيه. من بعد فوالا تاقلمت وتوا ديرنا ما توقع قاعدين نحضر في موسيقى باهيه وقلت ربي ما عادش نقفوا معنا ان شاء الله.
0: فما شكون استحقيته في البريود هذيك في الوقت هذاك نادر يكون محاذيك يقول لك شنو تعمل, استنيت نصيحه, استنيت شكون يوجهك؟
1: هو احسن حاجه كنت نعملها كي نخرج مستراك, اول حاجه الساعه نشوف اني وين كنت وشنو وليت, ومثلا واحد يشوف ان كوتش دو في باش يفهم روحه الساعه فين كان. خاطر قبل استراك كنت شخص وبعد استراك وليت ما نقولش اني نفس الشخص, ما قبل استراك ما كنتش معروف وبعد استراك وليت معروف. كنت ميوزيسيان عادي, عندي جروب نلحن نعمل دي سواري صغار في مركب الثقافي. من بعد تولي معروف تو دانكو, الشهره هذيك هي التعب شويه. ومن بعد الشهره هذيك وتغني اوكسيدونتال في العالم العربي كانت صعيبة كيفاش مش نكمل. كان مثلا كان جاي عندي مثلا مدير أعمال باهي راهو باللور راني شديتني صحيحة, كانت معي ستار سيستيم كيف وعدوني برشا حاجات وما عملوا حد شيء.
0: هو وقتها يقول القائل كنت تنجم تستغلها الشهرة هذيك والراو توا نجم مش نجم ستار أكاديمي فقط بل نجم في العالم العربي خاطر عنا المقاومات الكل كي نحكي صوت وصورة نادر ماني كل شيء موجود فما البريزون سور سين كل شيء فما ماني دونك ما تراش روحك كونه أوكي ما استغليناش الفترة هذيك بعد ما جاوش فرص أخرين.
1: هما جاوا برشا فرص والامور مشات كيما لازم مالوغوزمون. فوالا دونك قعدت تاني مكبش برشا في الموسيقى الغربيه. هي الموسيقى الغربيه دو بريفيرونس تخرجها معناها من مثلا فرنسي تخرجها من بلجيكا من فرنسا من كندا انجلي من البلاد اللي يحكيو انجلي. اني قعدت نخرج في الموسيقى الغربيه من تونس ودو بريفيرونس من تونس تخرج كان الموسيقى اللغه العربيه معناها كما يعملوا الفنانين الكل.
0: هذا اللي كان عائق بالنسبه ليك اللغه كون كنت غني اوكسيدونتال؟
1: والله هذاك اكبر عائق كان اني يعني ربحت ستار اكاديمي تاع المونداراب وني غني اوكسيدونتال دونك المرشي كان صعيب. هما جماعه ستارك حبوني نغني ملوك كان عربي أنا كنت ماشي لفرنسا وقت ذاك، كنت ماشي فرنسا عن 2009. جاني ميشيل فاضل قال لي جا بحذايا للبنان وتركحوا ركحوا ركحوا وعدني برشا حاجات، وبعد ما كانش في المستوى وتقف غادي الحكايه، والعباد تعرف شنو عمل اللي هو
0: اي كنت تكردر
1: مالغي هو راهو استاذ كبير ميشيل فاضل ونحبه برشا معنا فنيا. ميم قذب
0: قلت كاريمون بقيت في لبنان على ذمتك
1: أي
0: عام يعني.
1: قعدت في لبنان اكثر من عام يعني مشيت بالذمه على خاطر هو ما مشيت باش نخدم الموسيقى بحذاه. قال لي حاجتي بمونطون معين، انا اديته الفلوس اللي حاجتهم بها، ومن بعد ما كملش معي كما لازم وكهو معناها، ومن اللوم كان نفسي معناها خاطر اني جلي في كونفيونس، واني في الفتره هذيك جو في برشا كونفيونس للعباد وجلي في كونفيونس، وكهو في الاخر ما كانش معايا في اللي وعدوا وكهو.
0: تعلمت ما عادش تعطي ثقه؟
1: والله تعلمت ما شويه مش برشا، انا هاني مازال نتعلم.
0: عاودت نفس الغلطه مره اخرى؟
1: ليه في الدنيا ديما جو في كونفيونس معناها، ديما نقرا النية الطيبة دونك اليوم من هذا معناها فهمت، وهو باهي هكاك باهي، أما الدنيا تبدلت برامون.
0: ونتصور كيما فما الخايب كيما زاد فما الباهي، خاطر فما شكون حاب يخلي أن ميساج لنادر قيرات، دونك كيما فما في الأكاديمية نتصور شكون كان ماهوش كيما قلت أنت، يمكن ما مش في سقف انتظاراتك ولا توقعاتك، كيما فما شكون زاد خلينا نسمع.
2: مرحبا، معكم جورج عساف، وبحب رحب بكل المستمعين. أنا هون تأحكي عن شاب تونسي ربح أضواء وقلوب كل الناس من ستار أكاديمي، وأكيد ربح قلبي، هيدا حبيب قلبي وصاحبي، وعطول بحكي أنا وياه، ووعدني أنه بشوفه قريبا بلبنان. يلا نادر وينك؟ ناطرك أنا حبيبي. نادر كان ما يقبل يخسر، ما يقبل يضل يشتغل تيربح، يضل يعيد تيربح. إذا ما ربحنا تاني يوم أول يوم نرجع على الأكاديمي بيقول لي بليش نعمل هاللعبة عن جديد. بحب شيء اسمه الموسيقى والفن، بحب شيء اسمه الجيتار. قديش بيشتغل على حاله وقديه بيشتغل من قلبه إنه يوصل، هيدا هو نادر. وصل وبعد بيوصل أكتر يا رب. ما في أطيب من قلبه، العالم كله حبته على قلبه نظيف، وأنا ضليتني أصحاب معه وعطول بحكي أنا وياه وعطول بتطمن عنه، وأنا كتير براود، كتير كتير فخور فيه.
0: جورج عساف من الأكاديمية من المدربين.
1: جورج صاحبي برشا، ديما نحكي نويه جورج كوتش تاع سبور، برك الله عليه، صحاب برشا اليوم هذا ديما نحكيه حتى بالتليفون، وكيف في لبنان نطل عليه. بون عندي برشا في لبنان، عندي فوق 10 سنين، صحيح برشا ونحبه برشا، وميرسي برشا جورج على المساج اللي سمعته توا، سافي بليزير.
0: شكون اخر بقيت معاهم كونتاكت من سواء من الاكاديميه معناها من المدربين ولا من حتى زملائك الفنانين؟
1: والله فما وديع برعد ساعات نحكيو اللي هو كوتش تاع ذا فويس، لي كانديدا سعد رمضان، زاهر صالح اللي عايشته في امريكا، عدنان، الباقي ما نحكي لو طون زون طون. فما زاد حتى محمد قويدر اللي في الاردن، برك الله عليه، انا كان معايا في الفينال،
0: كان المرتبه الثانيه في بالي، سعد رمضان
1: المرتبه الثالثه. نحكي لو طون زون طون، ما مش قبل، فهمت؟ مش قبل. ابار ذوما صحاب برشا، احمد شريف مني سويسي، شويه فادي اندراوس، بها شويه زاده ما نحكيو معناها ساعات. احمد شريف نتلاقاو معناها دو طون زون طون.
0: احمد زاده هاوك عمل بيريود رجع وعاود غاب علينا. بها سلطان رجعت، بها الكافي بلوتو، بها سلطان
1: اي بها الكافي
0: جات وحدنا هنا
1: حتى اماني رجعت. حتى اماني رجعت، سمعت رجعت.
0: دونك عوده ميمونه لطلاب الاكاديميه.
1: انا قاعدين نحاولوا فهمت كلنا هكا.
0: والأهم أنه ديما الموسيقى حاضرة نادر، دونك استراتيجية جديدة كونك بديت تغني في كلمات تونسية بسيطة على اللحن الأوكسيدونتال، دونك خليدي شنو أنت تنجم تأدي ولكن بدلت الكلام.
1: بون هي شنو، أني توا عندي غنية خرجت عندها مدة اسمها إنسان غريب، كلماتي وألحاني، جات عدات في جينيريك في فيلم باراسول مع أخونا مخرج هيفل. كلمني هيفل وكلمني حسين حمد و عجبت من الغنية وحطوها في الفيلم. سينو عملت غنية اسمها دنيا دارت بيا، مع غابور اسمه مريم رق من سوسة، ألحاني وكلماتي أني ومريم رق، ودارينا مو خدمت غنية اسمها زعمة تنور،
0: كنا نسمعها فيها دجا في موزيك،
1: زعمة تنور من كلماتي وكلمات صاحبي ثامر العامري وألحاني، وتوزيع فرات بقديده. غنية هذه تحكي على فترة في حياتي وفيها برشا دي ميساج.
0: هذه زعمة تنور.
1: زعمة تنور.
0: على شنو تحكي؟ أنا فترة حكيت عليها في.
1: والله تحكي على فترة بون نحبش نديم نحبش نحكي برشا على حاجات صاروا في حياتي. العباد كتدخل منا وتسمع الغنية وتقرأ التكست تفهم برشا حاجات.
0: هاني كنت نسمع فيها
1: دي ميساج.
0: احكي لي عليها.
1: أنت أقرأ. دي
0: ميساج لشكون؟
1: أنت أقرأ الرفران. سأقرأ الرفران.
0: أي دي ميساج لشكون؟ ضيعت نيتك.
1: هما
0: في هروبك لبعيد ضيعت أيامك في حكاية ما تفيد طفيت الشمعة وظلمت طريق خبيت الدمعة وما اخترت رفيق
1: بكيت الأحباب وصرت غريب حليت الباب ونسيت العيب بهما يجم يحكيو عليا يحكيو على شخص آخر زادا دونك خليها معناها
0: شكون الشخص ليه؟
1: الله أعلم شكون الشخص
0: من الدومين الفني من
1: لا لا لا مش من الدومين الفني
0: حكاية شخصية
1: بتكون
0: نجم تكون
1: تجم تكون
0: وين شكون اللي هرب بعيد شكون اللي ضيع ثنايا
1: الله أعلم
0: شكون اللي ضيع
1: مش بيه نفسروا برشا مش بيه
0: أنا تو قدامي الأغنية نحب نفهم الأغنية على شكون
1: أقرأ أنت أقرأ الرفران
0: أقرأ سمعت كلامي ما قلت
1: أحسن لا الرفران هو
0: زعمة تنور
1: زعمة تنور نشوف الجمرة يجي نهار تطفى الجمرة يملى كاس يحصل للتمرة شنية التمرة يعني بنتي اسمها تمارة
0: هاي
1: مطرة تسقي هيك الشجرة تنور تكبر هيك الوردة عزيزي يكبر من غير غدرة شكون عزيزي عزيز ولدي
0: اي دونك غنية لوليتك الزوز
1: اني عندي الغنية ذيك اني رفرا معناها كي واحد يقراه يفهم برشا حاجات
0: بعد عليك
1: اني عندي زوز صغار لا مش بعد عليا لا لا اني انفيت عندي زوز صغار عندي بنتي اسمها تمارة ولدي اسمه عزيز
0: اي
1: عايشين معايا الصغار اني اخو الحضانة متاع صغاري فهمت وكي تقرا انت الرفران تفهم برشا حاجات بقى. دونك هما التمره تماره عزيز يا عزيز وكاو خلي الجمهور بيبليك يفسر اكثر ولا يحلل اكثر ويفهم اكثر
0: نبي فضلهم زوز صغيرات وان شاء الله تراهم يكبروا تراهم معك نادر خلينا نسمع اغنيه اخرى ونرجعوا نحكيوا على الجديد سواء الأغنية اللي كانت عدت في فيلم هيفل بن يوسف باراسول وإلا زادا ضيعت ثنية خلينا نشوفوا أنا يا رجل

0: إنسانة غريب هكا غانا نادر جيلاتي وصلنا حتى 8:37 دقيقة. ما زلنا مكملين معكم في كل جوخ بلوز. هلا مزيكا فام ضيفنا الفنان نادر جيرات. نادر ما حبيتش تحكي لي على الغنية تنور هذية، شنو حكايتها إنسان غريب؟ علاش
1: إنسان غريب؟ في الكوليس قاعد نحكي معاك وحالة لأني تيك توك لعبت قالوا رك في اللايف رك في اللايف. شنية حكاية الغنية؟ الغنية ذي زعمة تنور كتبتها قلت لك أني وصاحبي ثامر العامري. اتكتبت في ظروف في ظروف خايبة شوية، خاطر أني صار لي ظرف خايب عن 2014. توقفت في السجن بسبب مشكلة معناها صارت لي في حياتي، وخرجت معناها عدم سماع الدعوة. وكي خرجت مغادي غاس هو السجن كان بالنسبه لي امال بوغام بيان غاس الحكايه هذيك. خديت اني حضنت صغاري.
0: خلينا جوست نوضحوا نقطه نادر، انه بسبب طلاق صارت لك المشكله، دخلت للسجن.
1: والله هي
0: حاجه هي بعيده على
1: هي الشخصية. هي فما تلعبت لي لعبه معناها مش باهيه. الحكايه هذيك معناها ثبت لي في دخولي للسجن. بدون دخول في التفاصيل، فهمت التفاصيل، خاطر حبش نحكي على الطرف الثاني. بالنسبه لي يعني كنت معرس، متفاهمناش كاي كوبل.

0: ده. هي زي ما تنور ما بين اليأس والتفاؤل. معناها في فيها أميساج يقول زعم تنور إن شاء الله زعم تنور. فهمت؟ وفما أميساج نخاطب فيها في عباد معينين و... فهمت؟ سامي متى ابرام ما عادش فكره على اغنيه بس عم تنور
1: كي تغني كل الناس ما فاهمه في مزايك كي تغني الموسيقى بالنسبه لك انت ولا كي تكتب ولا كي تلحن سي بون ترتاح تتنفس تتعدل حاجه اخرى ولا باش يقعدوا لك هذوما بذكرياتهم بكل اغنيه كيفاش كتبت كيفاش صنعت؟
0: والله هو اي اغنيه اي حاجه معناها نكتبها نحسها بيان سور فما ميساج من الداخل فعوض نخرجوا بالاغنيه خير معناها بالموسيقى خير فهمت؟
1: زعما تنور تحب نعاودو نسمعوها نعاودو نركزو في الوقت
0: صحيح لازمك تركز
1: نادر فما كوفرتور من بين الحاجات اللي تكتبهم قلت مي سيغتان فوا نو سيتاني جامي ال روفيان بلو فغي بلو فورت اي بلو فيفونت
0: اي
1: دونك رجعت اقوى رجعت حيي رجعت تغني
0: فما حكايه في زعما تنور هاك انت جبتها توا هي فات الاغنيه هبطت لو 23 ماي 2026 وكم بارازار اني ربحت ستار اكاديمي كم بارازار راهو 23 ماي 2008
1: اوكي
0: فوالا دونك اني وقت قاعد وقت اني ومحمد وهم قدموا التحيه سي محمد عبد الله ندخل مانجر كان مشهور انا ما وصلنيش توا ديجا بكري
1: ايوا مدير الاعمال دونك توا سي بون انا مدير اعمال وتنظم
0: ومنظمه دونك قاعدين في البرود ركحوا في المونتاج وكل شيء تفكرت غزرت قلت لو 16 ماي ديجا مات لانيفيرسير نتاعي يعني في ستار اكاديمي لو 23 ماي معناها دخلت تاك الويكيبيديا نلقى روحي 23 ماي اني ربحت ستار اكاديمي دونك بالزهر هبطت لو 23 ماي 2026 وبين 2008 حتى 2026 فما 18 سنه وقت اني فسرتها اني برشا بك الاعداد وكل شيء دونك 9 سنين الاولانيين كانوا 9 سنين نتاع ازدهار وربي حالي برشا بيبان مي مالوغوزمون يمكن ما جي با بيان بروفيتي ومن بعد ابارتير من 2017 9 سنين نتاع الصراع معناها صار شويه مشاكل وربي قاعد يتستي فيه في برشا حاجات وان شاء الله توا ابارتير من 23 ماي 2026 ان شاء الله فهم برشا ازدهار برشا موزيكا وديجا برشا موزيكا باش تهبط تري تري بيانتو ابار زعما تنور
1: اوكي دونك رجعنا للامل رجعنا للازدهار مرحله الياس تعدينا بها ما عادش فهم
0: بالضبط بيان سور ما هو كل التجارب تقعد وكذا
1: وتجارب أكيد كانوا نتعلم منها نادر ونادر الفيرسيون كما قلت أنت اللي غنيت أون أنجلي ولا غنيت أون فرنسي برشا ناس زاد حبوا الفيرسيون دي كم تاع نادر قيرات بازالت موجودة باش تبقى موجودة
0: مالا موجودة
1: نتذكر فما أنيس العبيدي غنيت أنت وياه في سوفيان شو
0: أنيس العبيدي
1: 2011
0: أي مع سفيان شاري الله يرحمه أي صحيح
1: دونك فما برشا ناس خذوا منك الحاجة هذيك
0: أني تو نغني راهو أون فرونسي أون أنجلي معناها تو نغني أما البرودكسيون الأكثرية تو ماشية في اللغة التونسية بور لانستون وأون باغاليل فما حكايات أخرين أما تو مركزين في اللغة التونسية حتى دون لي سواغي مثلا دون لي سواغي مثلا دون لي زيفينمون نغني كل شيء معناها نغني فرونسي أنجلي كل شيء
1: شنو تحب تجرب وين تحب تغامر نادر في الموسيقى؟ شنو الحاجة اللي ما نتوقعوهاش نادر يعملها كيما تجرأ وغنى بالعربي اللي ما كانش يحب اللي يغني بالعربي المرة الخطوة الجاية شنو تعمل شنو تنجم تغامر؟
0: والله توا بون توا بون التركيز توا قاعدين نخرجوا في موزيكا قاعدين نلحنوا في موزيكا توا مركزين في البرودكسيون معناها ما عنديش حاجة أخرى خمم فيها قبل شاركت مثلا عملت تجارب في التمثيل وقفت عليهم شوية توا ديجا مزيت في المغامره نتاع البرودكسيون ميوزيكال نتاع باللغه التونسيه معناها ان شاء الله واحد يعاود يكبر شويه في تونس ويكبر شويه في العالم العربي هذا هو معناها مازلنا في المرحله هذه الساعه نكملوا المرحله هذه ومن بعد نشوفوا المرحله الجايه
1: بشنو تحلم نادر وين ترى فيها الحلمه بالنسبه لك
0: الحلمه راها اللي نخرج موسيقى نتاعي معناها اللي حبيت نخرج عندي مده ونرجع دون لي فيستيفال في تونس وبرا تونس كان نعمل هذايا معني ديجا عملت خطوه مزيانه
1: علاش ما تطلبش ما نعرفش هنا فيتورينغ من سعد رمضان من سعد رمضان فوالا والا في تونس ما نعرفش هنا فيتورينغ مع رابريت والا ما نعرفش هنا هكا فنان تنجم ترجع اكثر خليني نقول للسين مع نادر
0: والله مش لازم تو معناها هو اكيد ما فيتورينغ مع فنان معروف يكون عربي ولا اجنبي حاجه باهيه اماني جو بريفير نخرج موسيقى الساعه نتاعي نثبت ساعة وجودي ومن بعد اللي فيتورينغ يجيو هكا نصور خير
1: وكيفاش

0: تحب ترجع؟ فما ألبوم باش تحضره؟ فما أن سبيكتاكل؟ فما حاجة؟
1: فما أن ألبوم ديجا قنحضره فيه وديجا إن شاء الله لفان باش تهبط غنية ولا زوز لفان جوان بون هم شابتو زوز مي بيابتو زوز هما فهمت إن شاء الله فما خاطر طلع في التلفزة غنيناهم الغنيات
0: فما تعدى مع هادي فكرة سامي
1: مع هادي زعيم في فكرة سامي فما ألبوم ديجا فما فيهم غنيت من ألحاني غنيت من فما غنية من ألحان مرتضى فتيتي
0: أي فما كان فما تعاملات
1: أي فما لا لا أنت تحكي في تورينج كدي ديو فما تعاملات فما غنية مع حمدي مهيري موزع فما برش غنيت مع فورد بقديدة
0: فما عودة بقوة بالنسبة لذكرين
1: فما برشا موزيكا باش تهبط إن شاء الله معاش نقفوا توا فوالا دونك توا لاهين بالخدمة خرجنا من كل أزمة متاع الحياة الشخصية فما حياة شخصية واحد كليتو شوية فهمت كليتو شوية الفترة هذه من 2017 من 2016 حتى كشي لتوا ركزت شوية في حياة الشخصية متاعي
0: 10 سنين كمان
1: 10 سنين بون ربحت منهم كان صغيراتي تمارا وعزيز
0: ربي فضلهم فهمت
1: وربحت تجربة كبيرة أكيد ومنها عرس عمري 30 سنة تو عمري 40 سنة فهمت 40 سنة
0: نادر قيرات نجم ستار أكاديمي محبوب محبوب الجماهير 40 سنة
1: 40 سنة تو 40 سنة
0: هاي
1: كاو دوك مازلنا صغار نو
0: وي
1: مازلنا صغار
0: شو خالد مازلت صغير مازلت صغير ومازلت فما برشا موزيكا مازال فما برشا احلام تحب تحققهم وان شاء الله ترجع زيد على السين من خلال الفيستيفال والعروض واللايف نتاع نادر خاطر نادر صحيح في عروض خاصه خليني نقول اوقات دونك وقيت باش ترجع للفيستيفال بالشو بالارانجمون اللي قاعد تخدم عليه لازم يرضوا توعدنا بغنيتين وقتاش لو 20
1: لو 20 ان شاء الله فما غنيتين باش هبطوا
0: باهي 20 جوان
1: وفما برشا موسيقى قدام باش تهبط
0: هاي فما مهرجانات سيد مدير الاعمال ولا سنة ترتيح عام جاي نرجع للفستيفال عام جاي نرجع للفستيفال عام جاي نرجع للفستيفال بقوة هكا قلنا سيد مدير الأعمال نورتنا نادر إن شاء الله ديما ترجعنا بجديد وإن شاء الله غيمة وتعديت سيرجعتنا نادر كيرات من جديد برشا موزيكا احنا باش نرجعوا نسمعوا حاجة نوستالجيك حكينا قبيلة على النوستالجي باش نرجعوك الموزيكا بديت بها تقريبا عشنا 12 سنة الأغنية عندها أكثر 14 سنة خلينا نسمعوا نادر كيرات الأغنية هذه تعدي ديت وقتها في مزايكا فيلم ام ويتينغ هكا غني لكم وصلنا نادر حتى 8:47 دقيقة مازلنا معاكم في كل شوف لويس على المزايكا

8:51 دقيقة نادر جيرات أم ليتنجي وصلنا حتى لقيت هذا في كولتور بلوس على موزايك نجم ترجعوا تسمعوا حوارنا مع الفنان نادر جيرات عملنا أن فلاش باك لستار أكاديمي والنجاح وكيف كيف حكينا على جديد وبشارج على قريب بألبوم فني جديد غنيتي نعب 20 جوان كي تسمعوا مهنة على موزايك فهم قبل ما نكملوا كولتور بلوس بالنسبة لليوم نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال ديديكاس سبيسيال بالحسن اللي عمل عام بالحسن اللي عمل عام اليوم ماما منيل بابا معز اخواتك نور وبيا يقولوا لك كل عام وانت حي بخير يا بالحسن وان شاء الله راوك تكبر قدامنا ويقولوا لك رانا نحبوك برشا وان شاء الله تكبر وتتفرج في الفيديو هذايا على موزايك ويسلموا عليك برشا وان شاء الله تكبر بصحه وخير وعافيه واحنا هنا كيف موزايك الكل نقولوا لك هابي بيرثدي

هابي بيرثدي بلحسن وماما منال ومعز، يسلموا عليك برشا. احنا مع الديديكاس هذيا وصلنا الاخر كولتور بلوس بالنسبه لليوم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع في مختلف الجهات، ولا سد على سيتنا mosaicfm.net على الابليكاسيون موزايك اف ام. نتقابلوا غدوه في نجوم من نص نهار للساعتين مع نوفل، وتاني ضيوفنا يكونوا هنا ماستر سينا وايا دغنوج. شويه اخر موعد الاخبار، بعد يجيكم يسري جديدي في بنت لافام، برشا انرجي برشا موسيقى، وكالعادة الفلوس للربح. باي باي، تصبح على خير الناس كلها.

0: حياتي.
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، وقت اللي تفكير المفرط ينجم يذرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد اليوم الجمعة بحالتي غش إضافيتين سجلهما مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرقية اليوم الجمعة باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة توسف لمباء. وتفيد المعطيات بأن المراقبين بمعهد حمودة باشا ضبطوا تلميذا في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه امتحان المادة المبرمجة اليوم بحوزته مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيه. كما تم في معهد المرنقية ضبط تلميذ ثاني في اختصاص شعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف، وبمجرد التفطن إليه ومغادرته القاعة أغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي. وباستشارة النيابة العمومية أذلت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. ولي القصرين يعلن في بلاغ صدر مساء يوم الجمعة عبر الصفحة الرسمية للولاية عن تحديد مواعيد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بجهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026، وذلك في إطار إحكام الاستعدادات لهذا الموسم وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الجهوية المنعقدة يوم 30 أفريل الماضي. وأوضح البلاغ أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 من جوان الجاري، فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جوان الجاري، مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم الجمعة في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام المتحدة ورئيسة البعثة المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا حسب ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة. وشكل اللقاء فرصة جدد خلالها النفطي تأكيد موقف تونس الراسخ دعم لجهود بعثة المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول في بيان أن 3 ضباط أصيبوا في جنوب لبنان، بينهم 2 بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع مقاتلي حزب الله، بينما قال الحزب أنه نفذ أكثر من 22 هجوما منذ مساء أمس على قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي اللبنانية. وأحصت وزارة الصحة اللبنانية 32 قتيلا جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة فضلا عن عشرات الجرحى. إيرلندا تحضر اليوم الجمعة دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية ياسئيل سموتريتش إلى البلاد على خلفية الحرب على قطاع غزة. وجاء في بيان لوزارة العدل الإيرلندية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكلهان وجه عناصر الهجرة لمنع دخول بن غفير وسموتريتش إذا حاولا دخول البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وعادل بن عطية في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.
2: أقوى الموسيقى على موزايك فام.
4: موزيك اف ام نونستوب ميوزيك. بنت اف ام
5: بنت اف ام
4: يسر جديدي.
0: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هيفي بنت لفام سبيسيال فوندردي. اليوم أكيد بعد جمعة كاملة من الخدمة من القراية من الاكزامانات ومن الباك. اليوم سي كملنا البارتي الأولى متاع الجمعة الأولى، مازلت البارتي الثانية الجمعة الجاية. إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي معكم تلامذة الباك أكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا ننسوكم وزيدا نكونوا موجودين معاكم، نعرفكم توا وقت المراجعة. دونك سي سروحكم واحدة واحدة الحقيقة كهو من غير ستريس. توا اللي تعدى سي يمشي على روحه، توا نركزوا كيف في اللي جاي وإن شاء الله ربي ديما يكونوا لي ريزولتا كيما أنتم تتوقعوهم وتفرح العائلة والأحباب والأصحاب، ونحن زيدا نفرحوا معاكم أكيد. بعد على موزايك اف ام وأكيد نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أكهو بعد جمعة خدمة، بعد جمعة تعب يجي اتفرهيد في الويكاند. بعد شوية أكيد نعطيكم بروغرام سهريات لي بون بلون، كونوا موجودين معاكم هكا باش تاخذوا فكرة تعملوا بروغراماتكم على بكري من غير ما نقعدوا نستناو. ولا بعد شوية الطقس راهو مش ملائم جدا جدا، الطقس ما شاء الله سخان صباح وليل، ولكن أكهو نجموا نخرجوا نمشيو نتفرهدوا ونسهروا مع حبيبنا مع أصحابنا. فوالا هكا من توا نعطيكم بروغرام سهريات مع 9:30 نتاع الليل، وزاد عندنا المزيكا بجميع أنماطها. عندنا فاينل سيليكشن باي دالي بن أحمد، عندنا ذا تومورلاند فريندشيب ميكس الليلة كيما سنسنيكم كل نهار جمعة، عنا اللوريونتال والكيتش مع سلوم أسليم الصنعين بعد أكيد يكون موجود معنا، وفلاش مي باك مارو ريحان نو دو دي جي ريزيدان موزايك فام يكونوا موجودين معنا في بنت لفام سبيسيال فندردي 100% موزيك أكيد. أما من غير ما ننساو بارامتر مهم ياسر اللي هو الربح والكاش. بعد شوية على 71-113-1000 تكلمونا، تلقوائل في استقبال تليفوناتكم، تدخلوا في القرعة ويستنى فيكم برشا فلوس. مليون و700 1700 دينار بعد فيني ميني نوع تحدي 60 ثانية دقيقة تنجم تربحكم مليون و700. هذه الدقيقة الفاصلة اللي تنجم تبدل البروغرامات، تنجم نتوا تخلينا بروغرام الصيف من توا نعملوه ونهار الاثنين سيين مشو نصبوا الكونجي سيك هاو مليون و700 يتعمل بيه بروغرام الصيف، أمورنا تبدأ واضحة، نخرجوا نمشيو نتفرهدوا نمشيو لوتيل نشجعوا السياحة التونسية الداخلية. علاش ليه كان ثم زيدا فواياج نعاونوهم أرجون بوش ينجم يجيو سافا مليون سبعمية باهي نرجون بوش باهي كي نحاولوهم بالدولار ولا باليورو باهي تفتوفة أحليها باهي سافا سافا أكيد. بدون تفاصيل مليون وسبعمية ليكم أنتوما على 71-113-1000 من توا تكلمونا، تدخلوا في القرعة وبعد عندكم 60 ثانية مع سيد الحكم اللي لازمكم تفكوا له الكنيوتا اليوم. شو ما فيهوش كلام، لازم اليوم شكون يجي يفك الكنيوتا غلطة ليه 60 ثانية لازم سايم مش نقول لكم يعني راو نعرف فما منكم برشا تبدأوا تسمعونا كل ليلة تقولوا تيليتي أنا كنت جيت نتحدى سيد الحكم تيراني ربحتوا الليلة ايه أما أكو جاوب أنا ما خلطش نجاوب لأنه هو حاضر ديما حاضر وديما فايق ويطبق قواعد اللعبة. دوك من بعد انتوما تكلمونا أكيد تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا الكاش مليون و700 1700 دينار يستنوا فيكم أكيد. بعد شوية على 71-113-1000 نسلم برشا على كامل الفريق معنا الليلة، عدنان في الإخراج، يسري في الديجيتال، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 في كيب كاملة معاكم الليلة في بنت لفام حتى نص الليل. برشا موزيكا تستنى فيكم ونبدأ توت سويت بالنمونيمور. ان كوليكتيف مزيان برشا نتصور بشي

0: Let's go, Calvin Harris, Neo, à la Mosaïque FM, tout de suite, digital.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: اليوم نحكيو على مشكلة داير قاعدين نقاسيو منها الكل، سورتو انتم تسمعوا فينا في كرهبكم. طريقة سلامة ليكم أكيد، ما نواصيكمش داير على السرعة، بشوية بشوية، واحدة واحدة، ننونسكم نحن بالموزيكا وبالمعلومات المفيدة أكيد. لكن هل باش تلقى روحك توا في سيتواسيون، يا أما إنسان وراك بالكهرباء الضوء قوي برشا لدرجة أنه أكل مرية اللي يفتي وسط الكهرباء تلقاها ترجع لك في عينيك، توجع لك عيني كاريمون، وإلا تلقى شكون جاي في الطريق المقابل ليك انتي لو سونس انفيرس وتلقاه الضوء قوي برشا. جينيرالمون الضوء اللي قلقنا نحنا هو الضوء الابيض، الضوء الابيض هذاك راهو يقلق برشا برشا برشا العينين. اي يقولك ليد، يقولك زينون، اي ما كل مره والتسميه. الحقيقه جينيرالمون نلقاهم في الكرهب جدد، فما حتى شكون اللي يبدل داير الضوء نتاعو بالنسبه لكن حتى لو كان كهرباء خرجت سنوات وسنوات التالي. يبا الحاجه هذه الاضواء القويه هذه نتاع الكهرباء، شنو لازمنا نعملو باش نحميو عينينا، وهل باش يتم منح الأضواء هذية مع القريب؟ الأضواء القديمة واللي استنسنا بها والماجوريتي متاع الكراهب موجودة فيها هما الهالوجين، وكانت تعطي ضوء أصفر منتشر أكثر، وهذا يخلي الرؤية أسهل للعين البشرية، وما يركزش الضوء برشا في بلاصة واحدة، يعني ما تلقاهش فوكسي الضوء في مكان معين. لكن مع تكنولوجيا جديدة طلعت أضواء ليد، ولات هي ستوندار في السيارات الحديثة. الأضواء هذيك ضوها أبيض، يعني مش أصفر كما استنسنا قبل، مركز أكثر وأقوى برشا من القديم. صحيح بون انها تخلي السائق يشوف احسن، اما المشكله انها وليت تسبب ابهار للسائق اللي جاي من الجهه المقابله ولا حتى يبدا موجود وراه. والابهار هذا داير يخلي عين الانسان تاخذ تقريبا 9 ثواني باش ترجع ترى بوضوح، بينما لي جون اللي عمرهم 16 سنه عينهم تسترجع الرؤيه في ثانيه واحده بركه. بون راه كي نقولوا 9 ثواني، تصور في 9 ثواني شنو ينجم يصير، سورتو نحن في الكهرباء الفيتيس باش نلقاو مينيموم 80 70، دونك شوف المعادلة هذيك الكل حتى ثانية راهي تكون خطر علينا نحنا. سورتو المشكلة هذه تزيد برشا وقت اللي العمر يزيد أكثر وأكثر. سورتو في الليل وقت اللي الدنيا تظلم في ساعة نشوفوا الأصفر نشوفوا الأبيض، مي جينيرالمون هذيك حاجة تقلقنا برشا في الكياس. ودائر الشركات الكبرى متاع السيارات قالت أنه الضوء القوي ينجم يحسن من الأمان، لكن لازم يكون الريجلاج متاعه صحيح. فما زوز مشاكل تقنية رئيسية، الأولى هي الفيزي الغالطة متاع الضوء، خاصة في السيارات العالية كما لي سي في اللي الفار متاعها عالي برشا ولازم الضوء يكون موجه للأرض أكثر. الحاجة الثانية هو انه فما برشا سواق عاديين يبدلوا لي زامبول القدم بدي زامبول ليد، جينيرالمون تلقاهم رخاص، لكن الفار الاصلي نتاع السياره ماهوش مصمم باش انه يكون موجوده فيه امبول ليد. دونك شنو يصير هنا؟ يخلي الضوء يخرج بطريقه غلطه ويزيد في الابهار نتاع السائقين، كسوسوا اللي قدامك والا من الشيره المقابله ليك. الحكومات الاوروبيه قاعده تحاول توقف بيع وتركيب الاضواء المغشوشه هذه. الرقمون العالمي اللي يحكم داير في أضواء السيارات يرجع لسنة 1989. هذا يوري قديش الليجيساسيون داير التقنية قديمة برشا ومش مواكبة للتطور السريع متاع التكنولوجيا. هذاك عليه بريطانيا قررت تفتح تحقيق جديد باش تلقى حلول وتدخل الموضوع هذا في استراتيجية الأمان على الطرقات الجاية. بون بالنسبة لنا احنا شنو نجمو نعملو باش نحميو روحنا؟ خبراء لوبتيك يقولوا انه لازم ديما الباربليز متاعنا او البلال القدامي يكون نظيف، لازم نركزوا على حرف الكياس مش الضوء متاع الكهرباء اللي مقابلتك، واهم حاجة داير ما نلبسوش نظارات السياقة الليلية كنظارات الصفر، هذوكم راهو ينجمو ينقصوا داير في الفيزيبيليتي، تولي الدنيا ظلام اكثر. يقولك بون انا نلبس هذيك ولا نلبسك لونيت سولير تو تنقص عليا المشكلة متاع الضوء هذايا، ولكن راهي اوكي تنقص عليك الضوء ولكن تظلم عليك الدنيا برشا، ثم دي ديتاي في الكياس لازمك تراهم مليح. الحكاية ذي داير تولي البوز خطر عليك أكثر من الضوء القوي اللي باش تلقاه. داير لازمنا نوصلوا الحل يخلي الضوء قوي باش نشوفه، أما في نفس الوقت ما يقلقش الناس اللي جايين قدامنا.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنات الفهم. الهجرة بتسعة لنص الليل.
0: بعد شوية تكلمونا على 71 مئة و 13000 مليون و 700 ليكم انتوما. اي الكاش موجود والتحدي 60 ثانية ربحكم مليون و 700. من تو تكلمونا تدخلوا في القرعة القوائل في استقبال تليفوناتكم. 71 مئة و 13000 نجمي ربحكم مليون و 700. خليكم مع بوسي وننسى اللي كان.

0: يو على موزايك فام. ترجعنا لايامات الكاليبسو هذايا داير غدوه الاوبننج بارتي في الكاليبسو مع سيباستيان ليجي. اكيد هذوما البروغرامات اللي يستناو فيكم. اما توت سويت نمشيو للي بون بلان.
1: بون بلان
0: لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله. وباش نبداو ذا بريدج وين نلقاو الليالي شهرزاد مع صالح عزيز ورحمه علي. في المولون نلقاو يوستاز انفيت فيراس قبي جيسمي اند دون سالامونتيس. في لي دون لي دون فايبس مع ساف. السهريه 100% روك في روك اند رولا مع تراست لايف باند. في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون هاوس اوف حبيبي مع داتشي وسعدون. في الاينه السهريه نيوب. في المارتي كلوب نلقاو مريم نوردين وعلي طرابلسي. في ظروف ارتن بي والف ليله وليله. في البوبوت او بلاتين اوكتوبوت ودي جي باو. في الفولامور نوي فول مع بوعزيز برانكو دالي فاكر لويجي وياكي. في المودز كريزي اتموسفير وصبر بوكشينا. نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة نلقاو زاهر لايف باند. في ستيبس يو اكسبيرينس مع ادمان غاس كيم وايتفيل. ونختمو كالعادة بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM. في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: بون بلان
2: بنات الفم
3: في الجمعة وتسعة لنص الليل.
0: السهرية مازالت متواصلة على موزايك فام. وزادا بعد شوية في التريبليكس تلقاو هاني الجيسمي. برشا سهريات وبرشا بروغرامات عندكم الليلة. عندكم مش تختاروا. أما خليكم زادا برونشي على موزايك فام الفريكونس الأولى في تونس. عندكم لابونيمور الموزيكا اللي تونسكم في السهرية. سيسروا روحكم طريق السلام عليكم واحدة واحدة في الكيس. تونا خلطوا نتفرهدوا ونقابلوا أصحابنا وأحبابنا. ومن بعد شوية نجموا نربحوا 1,700,000 على 71,113,000. نخليكم على لو تيوب ليتي أنذر 54 أوترا توك تو يو.

عمرو مصطفى بعتيني ليه والانترفيو مع عمرو مصطفى مع زميلتنا سمير الحامي تلقاوها على لي ريزو سوسيو موزايك فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نص الليل. مازلنا مواصلين معاكم بالربح والكاش اكيد بعد شويه. ما نحكيو موزيكا توت سويت في سامبلينغ.

0: سامبلينج.
1: باش نحكيو على الغنية اللي ولات نشيد الويكاندز والاحتفالات. غنية داير كانت مسيطرة على الكلوب والراديو في منتصف الألفينات. غنية اسمها The Weeknd للدي جي والبروديوسر البريطاني مايكل غراهام.

ليت انترناشونال دانس هيت، وهي داير لي عرفت بمايكل جراي كواحد من كبار الهاوس ميوزك. غنيه في الالكترو ديسكو هاوس وسورتو الهوك فوكال نتاعها لي ما يتنساش. اي كانت ويت فور ذا ويكند تو بيجين. اما السر وراء الريف القويه ذا والفوكال لوب هو انه ماخوذ من غنيه قديمه فانكي.

زو مليح مليح مليح تسمعوا في الباك جراوند تحت الفوكال كمان الفوكال لوب وحتى الهوك اللي داير موجود في غنية The Weeknd داير الفوكال شوب زيدا أصلوا جينا من غنية باكاتشا للمغني الأمريكي كيث ويليامز أو كير. الغنية هذه اسمها إلكترو فانك داير هي في ستيل إلكترو فانك والإيرلي هيب هوب خرجت عام 83 هنا مايكل غراي يخذي الفوكال سامبل والبيت لوب داير سورتوه كالسانتي اللي تسمعوا فيها من الأخر من غنية باكاتشيو من عند كير عاود خدموا برودكشن في إلكترو هاوس زاد عليهم لي سانتي درامز القويين داير متاع دانس ميوزيك وكالعادة باش نسمعوهم بعضهم

سامبلينغ واضح هنا يا مراهو، سامبلينغ صار بذكي برشا اي سورتو إعادة إحياء جو الفانك متاع الثمانينات في أن ستيل وإلا قالب هاوس باكاتشيو الكور ولا تغني The Weeknd المايكل غراي.

0: بيبيسيتي
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي؟ وعلاش نخافوا من حاجات ما زلت ما وقعتش من أصله؟ هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس تؤجل اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق جيلاني دبوسي تأجيلا نهائيا إلى جلسة 19 جوان الجاري لاستنطاق المتهمين وإصدار الحكم. وقد شملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر اللونيسي، ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الإستئناف في تونس، والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمراجية، وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري، و4 سنوات سجن في حق منذر اللونيسي. كما قضت الدائرة بسجن مدة 2 سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد، وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمراجية. وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لقيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. الوحدات الأمنية بمدينة سليانة تتمكن اليوم الجمعة من تفكيك شبكة تنشط في مجال الغش الإلكتروني في امتحانات البكالوريا، وذلك إثر تحريات وأبحاث مكثفة أسفرت عن الكشف عن عناصرها، وفق ما فدر به مصدر أمني بالجهة المتهمة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ ب7 أشخاص يجتبى في تورطهم في هذه الشبكة في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتملة المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم يتفقون خلال جلسة عمل أمس الخميس على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشتركة، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت اللجنة خلال الجلسة التي خصصت لتقييم نشاطها خلال الفترة السابقة وإعداد برنامج عمل للفترة القادمة أن هذه الجلسات المشتركة من شأنها أن تساهم في توحيد الرؤى وتعميق النقاش بشأن القطاعات ذات الأولوية. أمر صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي لجمهورية تونسية يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. وينص الأمر على تمديد نشر هذه الوحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة سنة إضافية ابتداء من 1 جويلية 2026. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد اليوم الجمعة أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في أوكريدج بولاية تينيسي أمس الخميس لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذي يمكن أن يطلعوا بدور في المفاوضات النووية مع إيران. وذكر الموقع أن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية معمقة، ويريد أن يكون لديه خبراء على أهبة الاستعداد إذا انطلقت تلك المحادثات. السلطات الفرنسية تفتح اليوم الجمعة تحقيقا بارتكاب إسرائيل جرائم تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين ضمن أسطول الصمود العالمي الذي كان يبحر باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 6 جوان طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة، البحر مضطرب والحرارة في استقرار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس.
0: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مرحبا بكم. الترجي أغلق نهائيا ملف أوغبيلو بعد الاختلاف في التفاصيل المالية بين عرض الترجي وما يطلب المليع بوكيل أعماله. على ضوء ذي إدارة الترجي أغلقت الملف وفتحت ملف معاوض أوغبيلو ثم زوز بلعبي أفرقة الدرس. نواصل مع الترجي وإدارة النادي. توصلت اتفاق مبدئي مع الجزائري يوسف البليلي بتجديد عقده لمدة مواسم إضافية. ذكر البليلي عقده في 30 جوان 2026. تفعيل الاتفاق هذا باش يكون وقت اللي يصدر قرار التاس المنتظر في أوت جين. ذكر البليلي قضيته مشهورة في التاس والتعان في قرار الفيفا القاضي بإيقافه لمدة عام عن النشاط على خلفية الملف اللي بينه القضية اللي ضد فريقه السابق أجاكسيو الفرنسي. أيضا الترجي التونسي أعلن اليوم عن انضمام الحارس منتصر السيد قادم من شبيبة العمران بعقد لمدة 3 مواسم. ذكر اللي السيد هو ولد الترجي لعب في الصيف الشبان ومن بعدها مشى لأكابر شبيبة العمران. محمد أمين بن حميدة توصل اتفاق مبدئي مع نادي الحزم السعودي في الناشط في الدوري الممتاز ويدربه جلال القادري وبداية من 1 جويلة يصبح على ذمة فريق جديد. ملاعبية المنتخب الوطني كملوا اليوم تحضيراتهم للمواجهة الودية الثانية في برنامج تحضيرات تاع المونديال. ماتش اللي برمج غدوة ضد بلجيكا بداية من ودي ساعتين. تشكيلة المنتخب باش تعرف عدة تغييرات كما حكى المدرب صبر اللموشي.
5: On a effectivement, c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Et il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie.
4: صبر اللموش يقول انه بصير تغييرات هذا على ضوء بعض الحالات وبعض ممكن شويه القلقات اللي صارت الملعبيه في الماتش الاخير نتاع النمسا. لكن باش تكون طريقه تكون تشكيله جيده لنجمو نلعبوا بها ضد منتخب كما المنتخب البلجيكي. نذكر الماتش غدوه ماضي ساعتين. دورة طولون الودية منتخبنا الوطني أقل من 23 عام خسر اليوم ضد المنتخب السعودي أقل من 21 عام خسر بنتيجة 3-1 بالرغم اللي منتخبنا افتتح نتيجة عن طريق عمر بن علي من دقيقة 12 لكن من بعد قبل الأهداف في دقائق 20-78 و83. وأيضا في السيناريو بتاع المباراة هذه منتخبنا الوطني شد إقصاء زوز ملاعبية لؤي تراي في دقيقة 41 ومحمد الريحي في دقيقة 72. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما بنات. خليكم مع يوسري بنات لفاما.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة 9 لنصف الليل يوسري جديدي.

الهادي حبوبة وصالح الفرزيت عبد القادر من عرض النوبة. هذا هو جونا التونسي ديما موجود في بنت فام على 10 متاع الليل. سيسرويحكم طريق السلامة ليكم هكاها واحدة واحدة. سورتو الجو منزل متواصل. نعرف منكم برشا تحبوا الراي سورتو كي نحكيو على ان بروجي اللي شغل العالم الكل. ان بروجي اللي منه هو جي ان البوم لايف. الغنيت ما فماش بلاصه في العالم ما دارهاش، ما فماش شكون ما يعرفش الغنيت هذيا. سورتو عاد اللي مغرومين بالكديب الكديب الراي. هذه نوبتكم يا سيدي مع 1-2-3 سولي. ان كوليكتيف وان بروجي اللي لم نخبه من اكبر ليزارتيست واكثر ليزارتيست اللي خلاو الراي يتعرف في العالم الكل. نحكيو على شيطاها، نحكيو على فوديل، ونحكيو على لو برانس دو راي شيب خالد. الثلاثه مع بعضهم ما ينجموا كان يعملوا حاجه من وراء الخيال. هذوكم هما اللي خلاو الراي انترناسيونال، هذوكم هما اللي خدموا بالكدا على تراث بلادهم وعلى الموروث الكبير اللي عندهم في الجزائر. موزيكا دي نحبوها برشا. نسلموا برشا على اي جزائري يسمع فينا توا موجود في تونس ولا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على mosaikfm.net والابليكاسيون موبيل نتاعنا mosaikfm. بعد شويه 1,700,000 ربح على 71 113,000. 1-2-3 سولي عبد القادر.

0: بلطي انا على مزيكا فام توصلنا حتى للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة محليهم لميلودي متاع بلطي الحقيقة واحسن مزيكا تونسية ديما تسمعوها على مزيكا فام اكهاو لقيت ذي نعرفوه مليح مليح في بنت لفام الربح والكاش
1: بنت لفام في الجمعة من تسعة للنصف الليل
0: نيوي نينا التحدي اليوم فيه مليون وسبعمائة هل يا ترى موني اليوم تنجم تفك الكنيوتة كلها من عند سيد الحكم ولا ليه مرحبا يا موني
2: مرحبا عايشة
0: تجمي بدا يضحك من تو مزن حتى ما قلناش عسلامة بدا يضحك يا سيد الحكم
2: عسلامة مرحبا
0: سلمت على سيد الحكم قل اسمعني قل شو مزنة رانا مزنة مزنة ما بدينيش
2: ان شاء الله يا ولد
0: بنت صباح بني امورك واضحه
2: الحمد لله والله
0: يا بني يا بني يعيشك يا بني خليني نفكرك ماله بقواعد لعبه ني وينينا بني عندك 60 ثانيه دقيقه تراهم برشا ولا شوي
2: والله ضبط شويه ماما لازم واحد يرد دير وكه
0: ظهروا لك شويه 60 ثانيه
2: ما دقيقه هي دقيقه
0: صحي فين في حق اما اسمعني 60 ثانيه على مليون و700 تولي عاد مهمه جدا جدا
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: اليوم 60 ثانيه يا موني لازمك ترد بالك لا تقول لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما ها اي نعم وي نو راهم كلهم ممنوعين من عن بيت يا موني على خاطر يخسروك نهائيا ونروحوا ما عاش فما مليون و700 يطيروا ويقعدوا عند سيد الحكم واضح موني
2: واضح
0: فما زاد حاجه اخرى اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا موني وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس موني تقول لي لباس الحمد لله وقت تتسمع عاود كلمه لباس وتتحصل على انذار يا موني كيف كيف لازمك ترد بالك انك ما تجاوبنيش اجابه خارجه عن الموضوع ولا تحاول تمطط في الاجابه باش تربحك الثواني الثمينه لصالحك راهو ذاك يتسمى لونتي جو وتتحصل به على انذار بعد قدش من انذار نغادر موني
2: ثلاثة انذارات
0: ثلاثة انذارات وينتهي المشوار
2: ان شاء الله ربي
0: ركز يا موني
2: ان شاء الله
0: اسمعني شهيق زفير موني صحيت هاي ما بعدنا هاي بعدنا تنفس واي
2: ان شاء الله
0: هاي نحب نسمع شهيق زفير صحيت هاي موني
2: ان شاء الله
0: حاضرة موني
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: هاي موني ما غير ستريس لبيس مليون سبعمائة صحيح اسمعني هي ثقة كبيرة من عند المستمعين زادة انه باش تبردلهم على قلبهم من سيد الحكم ولكن الكرة عندك الكرة عندك لبيس لبيس
2: ان شاء الله يا رب معانا
0: ان شاء الله
2: خوفتني
0: ليش دخلني انا سيد الحكم مو وراء
2: والله
0: يلا موني نبداو ني وينينا على مليون وسبعمية بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق اتنسيون نيوي نينا موني
2: نسمع فيك
0: بحذاك راديو موني محلولة
2: بعيدة لا بعيدة
0: مالا حتى وبرلير وبعيدة لا زادة اسمعني حضرت لي الانترو وما الباقي بخممتش فيه اسمع حضرت لي كلمة نسمع فيك كهو
2: نسمع فيك أنا معاك معناك
0: كهو أما من بعد ليه ما قلت ليش حسين
2: والله تعرف يا خسارة خسارة خسارة خسارة
0: اسمعني نحن راو في كلامنا مستنسين ديما أيولي شكون شكون اسمعني شكون الفيراج اللي بحذاك المشجعين بتاعك
2: ولدي بحذايا ولدي على الأخر ثلاثة أكثر من
0: عليه عليه عليه عليه لبيس لبيس الله غالب
2: هو حاول يهدينا الله غالب مش كاتب
0: اسمعني هي لعبة ونحن فرحانين برشا اللي كلمناك وتعديت معنا يا موني
2: حتى أنا والله فرحانة كل يوم نتبع فيكم
0: يعيشك
2: كل يوم كل يوم
0: يعيشك يا موني يعيشك ربي فضلك أبش خليك حتى عمل ديديكاس سلم حتى احنا نحبوك برشا برشا برشا يا موني يلا عمل ديديكاس سلم على حبيبك أصحابك الصغيرات المسيو نيسي تعرف موني الكل
2: نحن نحيي أولادي مشاهد ومحمد أمين وياسين
0: ربي فضلهم
2: نحيي البليغ راجلي
0: أي ربي فضل
2: زاد المسيو نحيي أخويا عايشك أخويا يسكن البرة في ألمانيا طهر ولده ودرنيرمون
0: هاي
2: نحب نهنيه ونقول ان شاء الله مبروك
0: ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك اكيد هكا هم الصغيرون عاد اسمعني احسن وقت هذا ذول اللي قبل الصيفه
2: الحمد لله ربي
0: يهنيها
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ميرسي هايك فرحه زياده للصغرون اللي طاهر سنين وسلموا برشا برشا برشا عليكم الكل كل يا منى
2: يعيشك
0: ربي فضلك
2: كل العيال تراجلي كل ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: روك حتى كان الرطارة شويه
0: ليلي بالعكس مازلنا عايدور انا منى
2: عايشك
0: عايشك يا منى ربي فضلك ميرسي بكو على تليفونك يا منى نسلموا عليك برشا برشا برشا وعلى مستمعينا الكل اكيد تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز نسلموا عليكم والكنيوت نقول لكم اللي هي مازلت بيت عند سيد الحكم مازال فم الفلوس مازال فم الكاش ونهار الاثنين فم برشا فلوس نهار الاثنين تستنى فيكم كنيوتة محترمه جدا جدا جدا جدا

0: مليون وثمانية مئة في نيوينينا ونزيدوهم 700 دينار في فوك بلاستيك. ذوما يعطيونا كنيوتا لي كنيوتا راي اسمعني مما فوق الخيال. تعرف قدي كنيوتا ذوما يجيو زوز ملايين ونص 2500 دينار على مزيكا فام نهار الاثنين في بنت فام على 71113 ألف. شو عندكم ويكاند؟ حضروا رواحكم، ترينيو بالكدي بالكدي على نيوينينا، ركزوا مليح مليح زادة في فوك بلاستيك، راي ممكن اختاروا انكم تواصلوا وتربحوا معنا الكاش والفلوس والربح وفرصكم انتوما ديما موجودة في بنت فام اكيد كيما سنسناكم. تكلمونا على 71113 ألف، تدخلوا في القرعة ديما وتكونوا ديما من الربحين في بنت فام.
1: بنت فام في الجمعة من 9 للنصف الليل. ميوزيك نو ستوب. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك
0: باك فلاش مي باك مع مارو وريحان في بنت لفهم نهار الجمعة. نو دو دي جي ريزيدان محضرينكم ان ميكس بور بونور من توا حتى للحداش متاع الليل، ونسوكم بحسن الموزيكا زادا كيف كيف لي فايب هذوما اللي اكيد اكيد تلقاهم كان على مزيكا فهم. انجوي ذا رايد، انجوي ذا ميوزيك. اكيد من بعد يجيكم مراد دريدي في الاخبار مع الحداش متاع الليل. اونتر تون الموزيكا الكلها موجودة معاكم في مزيكا فهم. انجوي فلاش مي باك مارو رايحان.

فلاش مي باك ريحان مارو على موزيكا فيم. الموزيكا متواصلة أكيد ومزالت ساعة 100% موزيكا مع سلومة تبدأ بالكيد. شو بعد عندكم فاينل سيلكشن بيدالي بن أحمد اليوم على سيلكشن في الهيب هوب. كيف كيف من بعد نختمو بنت لفيم تومورلاند فرينشيب ميكس الليلة مع ميدوزا لو جروب دو موزيك إلكترونيك إيطاليان. أكيد موسين معاكم كل لابون يمور رستي برانشي على لفريكونس لولا في تونس. بعد شوية الأخبار مع مراد الدريدي. Entre-temps, enjoy the music. Flash me back.

0: الهمجة الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع أميرة في سباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ياس الغربي. كلوب ويكند مع ساوس الغربي وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن حسام. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي. وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام www.mosaikfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الداخلية تفيد بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليها، ورغم عدم توصلها بالشكاية في الغرض وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. وشددت وزارة الداخلية على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد حلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. الشريط الساحلي التونسي يحتضن ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية، وما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره، وفق ما كدى وزير البيئة علي عبيد اليوم الجمعة مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية. وبين عبيد على هامش تظاهر بيئية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بشاطئ مدينة جمارتا في ضاحية شمال العاصمة، أن تونس تمتلك نحو 2400 كيلومتر من السواحل وتتأثر بين 390 و400 كيلومتر منها بظاهرة الانجراف البحري، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل على غرار ما تم إنجازه بمنطقة حمام الأنف، حيث ساهمت التدخلات المنجزة في تحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية بالموقع. وأكد أن الوزارة تواصل أعداد الدراسات وتنفيذ البرامج الرامية إلى الحد من التلوث الساحلي واستعادة المناطق المتضررة، مستعرضا عددا من المشاريع التي اعتبرها نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ومشروع التبرورة بولاية صفاقس، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل بحيرة تونس التي أصبحت تحتضن أنشطة مرتبطة بالسياحة الإيكولوجية. المستشفى المحلي بحي التضامن من ولاية تريانة يشهد اليوم الجمعة إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي، وفق ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم على التنقل، مثمنة مجهودات الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والفنية وكل من ساهم في إنجاح هذه الخطوة الهامة وفي عملية إصلاح المنظومة الصحية. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول أن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران. حزب الله يعلن أنه تصدى بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء ساحل الزهراني جنوب لبنان، كما أفاد بأنه تصدى لمسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450 في أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة وأجبرها على التراجع. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: احنا مزلنا واسلومه موجود معانا والجو ذي الحقيقه بنجم يكون عال العالم بنجم كان نكون الفوق الجو ذي الحقيقه. ميرسي بوكو يا سلومه كالعاده على الموسيقى هذيه وعلى الجو وعلى الكيتش وعلى الذكريات اللي ترجعنا سنوات وسنوات التالي. اكيد الموسيقى مازالت تتواصله في بنت لفام توت سويت فاينل سيلكشن.
1: فاينل سيلكشن باي دلي بن احمد.
0: اليوم على سيلكشن مع دلي باش نمشيو للهيب هوب. مش اي هيب هوب, نحكيو على الايست كوست. اي نعم, ان موفمون داير بدا في البرونكس لا بارتي ايست نتاع نيويورك, بالضبط بالضبط في كارتي اسمه كوينز بريدج او كيو بي. لو سون داير نتاع الايست كوست كومباري مثلا بالويست كوست هو انه ممكن ان سون بلو سومبر, هكا تحسو انفلونسي اكثر بالجاز السول, ديكون القواه اقل شويه فانكي من الهومولوج نتاعو في الويست كوست. لي ديبي كانوا عام بون خلينا نقولوا في السبعينات هكاكا لي ديبي بداو نتاع الايست كوست. بون كي نقولوا ايست كوست لازمنا نعرفوهم باللي زارتيست داير, نقولوا 50 سنت, نقولوا زيد برشا الحقيقه اي ساب روكي مش جدد بار اكزومبل, برشا اسامي كيما جي زي كيما كوجي راب كيما دي ام اكس كيما تشاك دي. القائمه طويله برشا كي نحكيوا على الايست كوست, ولكن اليوم لا سيليكسيون باش تكون مع دلي بن احمد نتاع احسن الموسيقى في الايست كوست. داير بعد شويه استنى فيكم ناس, ناس از لايك كيف كيف موب ديب اللي هي احسن انسترومنتال في عالم الهيب هوب, ولكن الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها وو تانغ كلان كريم هي كونسيديري كاحسن غنيه نتاع هيب هوب في الايست كوست. انجوي ذا ميوزك, هذه فاينل سيليكشن باي دلي بن احمد.

كما كل نهار جمعة في بنت لفام Tomorrowland is the guest. الليلة باش نعيشو في لونيفير متاع ان جروب دو هاوس ميوزيك ايطاليا. لا سورتي سور سين كانت عام 2018 ومن بعدها ما فماش مين ستيج على اي فيستيفال في العالم ما كانوش موجودين فيه. The Tomorrowland Friendship Mix الليلة مع ميدوزا على الاولى في تونس.

The Tomorrowland Friendship Mix with Medusa. خلطنا الآخر بين تلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا ثلاثة سوايع من التسعة النص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الإخراج وائل في ستوندار ويسري في ديجيتال. On se donne rendez-vous كي العادة من الاثنين للجمعة في بين تلفين وين كي تلقاو أحسن موسيقى كود لا فوليمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الأخبار. Entre temps enjoy the music of Medusa على موزيكا FM.

0: منكم. عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك فم
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فم راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران ينجحون في تفكيك شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا تضم 5 أشخاص 3 شبان وفتتان واعتمدت حيلة غريبة تمثلت في استخدام بوق منزلي مخصص للبائع المتجول. وتفيد معطيات ملف القضية أن المتهمة الرئيسية في هذه الشبكة قامت باقتناء مضخم صوت بمبلغ قدره 200 دينار ثم سلمته ل3 شبان من شركائها ورسمت الشبكة خطة سينمائية محكمة حيث تولى الشبان التمركز بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي الزيتين بالعمران متظاهرين بأنهم بائعوا بطاطا متجولين وكان الدور المنوطي لبائع البطاطا المزيفين هو تلاوة الإجابات الصحيحة للامتحانات عبر البوق باستخدام كلمات مشفرة ومصطلحات مموهة يعتقد المرء أنها مجرد أسعار للسلعة بينما يفهمها تلاميذ المتواطئون داخل قاعات الامتحان. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 تبلغ نسبة 5.5% وفق المعهد الوطني للإحصاء. ومعهد الإحصاء يعلن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق نسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك. والبنك يشير إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية بينها ارتفاع كميات النفايات وتثمينها وارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ والتصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها مشيرا إلى أن مصالح البيئة تعمل الآن على تنظيف 152 شاطئا. ووزير البيئة يشير إلى أنه يتم تثمين قرابة 90% من النفايات البلاستيكية و40% من إجمالي استهلاك الزيوت الغذائية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يعلن توقيع اتفاقية تعاون بين تونس والجزائر تعلقت بتطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية والربط البيني بالإنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا إضافة إلى مزيد التنسيق الدائم لاستثمار الخبرات وتجارب البلدين لتعزيز الربط الدولي بشبكة الإنترنت. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب الجمعة اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا. يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو مزيد من التحول في ظل رفض موسكو عروض المفاوضات التي تطرحها كييف وحلفائها الأوروبيون والتي يقول محللون أنها ليست إلا محاولة للاستفادة من الانهماك الأمريكي في إيران. فقد دعم قادة ومسؤولون أوروبيون الدعوة التي وجهها الرئيس فلوديمير زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد مفاوضات مباشرة بغية إنهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ 4 سنوات وقالوا إن خطرها بات واضحا للجميع. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: From hot new talent to the world's biggest DJs.
4: That's right.
5: Let's go!
3: This is Spinning Sessions.
4: Yo, yo, what is happening? Welcome to a brand new edition of Spin In Sessions, episode number 432 already. My name is Greg Jake, and today we are going to bring you some of the newest dance tunes from artists like Aframi, Robin Schulz, Watermott, Blaster Jacks, and Gregor Potter. Let's not forget about our regular items like the tune of the week, a fan request, and a 30-minute guest mix from Plastic Funk and Loud. But let's start the show with a nostalgic summer anthem. Swedish DJ producer John Desan is gearing up to release his single When the World Was Happy with the captivating vocals of In Yang Bassi and some big pianos. Right after that, we'll listen to an upcoming dance pop record by Aframi, so be prepared for a show filled with summer